0: سنوات أو 11 العام اللي هم مفصلين يعني لظروف ممكن يكون هذا وهذا اللي يعني ما عادش تواصلوا مع بعضهم. لكن عن طريق قناة سرايا وبرنامجك شوفي الترابط، شوفي المحبة اللي خليتها في القلوب ما بين أخينا صاحب القلب الكبير أخينا عبد الحميد وعمي الشارف المزغي.
1: يا والله
0: شوفي عمك الشارف لما خش شني في الأخير يا عبد الحميد يا عبد الحميد تواصلوا مع بعضنا وإن شاء الله نتلاقوا. ما نعرفش هل اللقاء تم أم نزال اللقاء، إن شاء الله ربي يتمم لقاءهم على خير
1: إن شاء الله.
0: والله أدمعت عيني صدق أحلى رجوعك لما يرجع الصديق للصديقة بعد سنوات.
1: أي والله
0: عليه أثرت فيه يعني البرنامج هذا تأثير كبير كبير. ثاني نحييك الله وحد عليكم الله يكثر ربي من أمثالك أبدعتي وتألقتي وتميزتي وفعلا أعلامية ملاك محمود ربي يحفظ لك وبيك وميمتك وحياتك وحيينك. خينا يونس من اللي قال لك عبد وخينا عبد الحميد قال لك أكيد معاك من معاك في الأخراج، قلت له من يكون معاي إلا يونس
1: طبيعي بطبيعة الحال
0: من مرافقك على الخير ومرافقتي على الخير وربي يجمع ما بيناتكم إن شاء الله إلا بالكلمة الطيبة وربي يرزقك بالذرية الصالحة في كل لحظة وفي كل ثانية.
1: اللهم أمين يا رب العالمين.
0: كنا ندعوك اللي عند ربي مش بعيد
1: أكيد.
0: موضوعك اليوم من اللي يحس بيه يحس بيه من له قلب بل له ضمير الصاحي. هذه انت تعطي فيه تنبيه في تنوير في يقظة الإنسان لما يكون الصاحي انت تصحيه. احنا كنا ليس الإنسان معصوم من الخطأ كنا أخطأنا لكن الخطأ من الخطأ يفرق.
1: صحيح.
0: الإنسان اللي يتأول الإنسان اللي يظلم الناس الإنسان اللي يتكلم عن الناس الإنسان اللي يأخذ حقوق الناس بدون وجه حق هذا أرجع لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ويحبون المال حبا جما انتم للمال المناصب والكراسي شوفوا للشعبكم شوفوا لناسكم هذا اخوك في الدين. يعني للاسف للاسف الظروف اللي نمر بها ان شاء الله حتكون خير بعون الله قادما
1: اكيد اكيد.
0: والله يسعدنا اليوم بميمة سميرة بلا الف الف لبس عليك يا غالي انت وجوزك وخينا عبادي الف الحمد لله على سلامتك ونورتنا الميمة الغالية اللي دائما نسأل عليها ميمة أم سالم ونقول إن شاء الله ألف ألف لبس عليك ورب يحفظ لك بنياتك يحفظ لك أولادك يحفظ لك حفيدك وأحفادك. أم سند نقول إن شاء الله ألف ألف لبس عليك ولبس على ميمتك وخيتك يحفظ لك أولاداتك وألف لبس على جوزك وكل أحبابنا وكل ناسنا وأصدقاء البرنامج. والله العظيم تميزتي يعني بصدق الرجوع والتوبة لما أنت ترجع وتتوب لله سبحانه وتعالى ما ترجعش للظلم أو الذنب اللي أنت كنت فيه سارع سارع اللحظة من لحظات الله سبحانه وتعالى يأخذ أمانته. لكن الإنسان بالاستغفار يريح البال يصلح الحال يرضي بالإكرام والإجلال يفتح الأقفال بالتسبيح أرجع لكتاب الله أقرأ آيات ما تيسر من آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى استغفر. والله أنا يا فلان ظلمتك أنا يا فلان ظلمتك يا فلان ظلمتك. يعني الإنسان لما فلان والله فلان تظلمين أنك أنت ترجع لله سبحانه وتعالى لأنك ظلمتين مرات بدون وجه حق.
1: أيوة والله
0: الإنسان لكن الخطأ يفرق لما أنا نظلمك نظلمك بصورة طيبة ما نتغلاش عليك نقول فلانة قالت وقالت وما قالتش يعني عيب عيب عيب. الإنسان يرجع ويتوب لله سبحانه وتعالى توبة نصيحة والله التواب الرحيم في كل لحظة وفي كل ثانية وفي كل دقيقة الله التواب الرحيم. الله يتوب الإنسان اللي يكون مدمن اللي يكون شارب خمر اللي يكون غير بار بوالديه غير معطاش القدر لأمه ولأبوه أرجع لله سبحانه وتعالى وبر بوالديك واحضر ميمتك وبيك هذا ما تندمش عليه لان انت تندم تندم لما كنت تفقدهم ان شاء الله ربي ما يفقد لميمه لو بي من أسرته. تحياتنا ليك.
1: بارك الله فيك.
0: ولي وخينا صلاح الدين بعمي الشارف المزغي، إن شاء الله ربي يحفظ له عوائلته، ونتمنى دائما

0: زي مثلنا ميمتنا بكلامها الطيب أم سند إن شاء الله ندرس عليها كل الأمهات أم عبد الرحمن بنت القربولي كل أحبابنا الله ربي ما يغيبهم علينا
1: إن شاء الله يا رب
0: نغيبوا لكن ما ننساكم وراس غلاكم الدنيا واللي فيها فداكم احنا عادرينكم تحية كبيرة لمدير القناة
1: بارك الله فيك
0: تحية كبيرة علي تواصلك أنت في هذا البرنامج من القلب للقلب وأقول سيظل قلبي مليء بمعزتكم عامر باحترامكم وذلك حديث القلب للقلب أحاطكم الله برعايته وحفظكم من كل مكروه تحية ليك ملاك
1: بارك الله فيك
0: طيب. تحية لأخينا يونس إن شاء الله ربي يفتح عليك وربي يونسك بملوكي جوز وإن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا
1: إن شاء الله
0: والله ما أنا ناسيكم بالدعاء
1: إن شاء الله
0: والله ما أنا ناسيكم بالدعاء في كل لحظة في كل ثانية وفي كل دقيقة تحياتي ليك مليك ملوكي نقول لي أم سالم ولا يا أم سالم قولي لها محبة ورياف وتكبير بعدهن ويش ملاك محمود تريد شن كبدنا عليك وحبيناك من وسط قلبنا ومن وسط قطرنا تحياتي ليك
1: بارك الله فيك
0: ودمتم لمن أحبكم كل سنة وأنتم طيبين
1: ذكرى
0: مولد سيد الكائنات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام غدا اليوم 11 والثاني عشر هو ذكرى مولده لينور المدينة حينما دخل لها ما شاء الله يعني حنخلوه يوم الثلاث شنو رايك يكون الموضوع مفتوح
1: ايه ان شاء الله لا يوم الثلاث باذن الله لو كتب لي العمر ان شاء الله باذن الله حتكون حلقه على المولد النبوي
0: لكن ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يا ملاك لما عندك وسعه البال الارتياحيه بقلب كبير بكل متداخل ومتداخله الله يرحم والديك
1: والدنا والديكم يا رب
0: الله يعلي شانك الله يكبر قدارك والله العظيم كلام كلمات من القلب إلى القلب ويعلم الله بدعائي ليك بنت يتيمة الأبوين لكن أنا نعتذر ممكن كان أغلط في حد وأنا عارفة أنا الإنسان مش معصوم من الخطأ لكن أنا عارفة أنني ما ظلمت حد أنني ما عصيت في حد ولا تكلمت على حد بسوء لكن نعتذر لمني للأم والبو اللي كبروا واللي جابوا واللي علموا واللي رب رحمهم الله واسكنهم في ساحل جناته والله يرحم خياتي والله يرحم خييني كل
1: من يا رب العالمين
0: احبيب علي اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا تحياتي لي
1: شكرا يومك سعد ان شاء الله بارك الله فيك على المداخله الطيبه اعتقد هنا مش حنقدر نتكلم خلاص خليني بس مساحه قصيره جدا بعد ان اخذ مكالمات اعتقد ان هنا ما عادش نقدر نتكلم أمانة كل لك سبحان الله كل ما أنا راجع أفكاري أو راجع حتى حياتي أو كذا الله سبحانه وتعالى يبعث لي في إشارات من عنده زيني زيكم أنا راع عبد زيني زيكم في النهاية فيبعث لي إشارات وإشارات مني ناس ما نعرفهمش وما يعرفونيش ما تعاملتش معاهم في يوم من الأيام ولا تلاقيت معاهم أساسا بس يدعولي الناس تدعي لك في ظهر الغيب مش مازال خلاص أعتقد هيك ساد يعني ما أعتقدش حد بيبي يحسدني في الحاجة هذه إلا الحاجة هذه فقط ما عندي شيء بتحسدني إلا هذا أنا فعلا الناس لما تحبك بدون مصلحك لله في لله وما عندهمش اي مصلحه فيك او غايه او شيء فيك هكي والمكالمات اليوم لو تلاحظوهم كلهم خلوا الموضوع وقعدوا يحكوا علي انا يا ذكرتهم بموقف معين يا اما هم كانوا معي فيما سبق في برامج فاتت يا اما دعاء يا اما فهذه ما هذه لما الله سبحانه وتعالى يرسلها لي كأنه يقول لي ملاك استمري وانت ماشية صح وكملي رغم انك انت مرات تعب كذاك بس كملي سبحان الله والله قداش ربي رحيم وقداش رحمته واسعة وقداش ربي كريم قداش ربي لما يحب عبد هيك يزرع فيه القبول وما يمشي هذه أهم حاجة

0: جوعان بالموضوع، علاش ربي يحب التوابين؟ ربي سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله يحب التوابين. فشوفوا الكلمة يحب، شن قال؟ يحب التوابين، مش بس إنه هو يغفر لهم، مش بس إنه هو يستر عليهم، قال يحب. يعني الإنسان اللي يرجع لله سبحانه وتعالى بعد الغلط أو بعد الذنب ربي يحبه. وفي حديث، شن يقول الحديث؟ يقول لله أشد فرحا بتوبة عبده. والحديث هو يضرب به مثال لرجل كان في الصحراء وضاعت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فوجدها بعد أن يئس منها، من شدة الفرح شن قال؟ قال كلمة خطأ، أخطأ فيها من شدة الفرح. والنبي صلى الله عليه وسلم شني بيّن إن الله أشد فرحا بتوبة عبده. يعني أنت لما ترجع إلى الله بتلقاش ربي يقول لك وين كنت، خيرك ضعت كذا، لا، بل رحمة الله واسعة. فرد بالك تخلي الناس تمنعك. في ناس راهو للأسف الشديد وفي مجتمعاتنا العربية مرات الغلط مش من الشخص نفسه، راه مش من هنا أو منكم أنتم، الغلط في الناس اللي حواليه، وغلط في الناس اللي تشد له في الزلة، اللي تمنع أساسا من باب التوبة. أحيانا المشكلة دي ما توقع في الحاجة، هي مشكلة وين؟ في الناس. مرات واحد يقول لك انت تغرق، مش انت بتتوب، غرامت تبي تتوب، انت اخر واحد تتوب، انت اخر واحد تتكلم على الدين، واخر واحد تتكلم على كذا، وانت مني باش تتكلم على الدين؟ واحنا نعرف ماضيك، ونعرف انت في شنو ذنبت وشن صاير فيك، وقبل كنت تدير في كذا وكذا وكذا. فنقول لكل شخص يدير في العملية هذه ويحاسب في الناس، انت مالكش حق انك تحاسب انسان على ماضيه، مالكش الحق انك تحاسب انسان على ماضيه. انت مش الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو اللي يحاسب، الله سبحانه وتعالى هو اللي يعاقب اشد العقاب، وهو اللي يحكم على الناس، مش انت او انت باش يصفقولك او يصفقولك ويقولك برافو عليك ما شاء الله عليك. لا، لو الانسان هذا اللي وقع في الذنب في يوم من الايام تاب، ما عندكش الحق انك انت تجره للماضي كل مرة وتفكر بزلاته وتفكر بذنوبه وتفكر بمعاصي. علاش؟ شن السبب؟ ربي شن قال؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى شن قال؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم: إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. شوف جمال الآية، الله سبحانه وتعالى مش بس يغفر لك، لا، يبدل سيئاتك بحسنات. يعني الماضي اللي كان سبب في سقوطك في يوم من الأيام، أو ذنب اقترفته، أو أي كان الذنب، ممكن يتحول إلى سبب يخليك تتقرب من الله سبحانه وتعالى وتتعلق بالله سبحانه وتعالى، ويكون سبب في إصلاحك، يكون سبب في إصلاحك. ففي ناس للأسف الشديد يفتحوا في أنفسهم، يجهروا بمعاصي أنفسهم. فرد بالك أنت تفضح نفسك، ما دام الله سبحانه وتعالى ساترك في الدنيا، ليش أنت تمشي تفضح في نفسك؟ ليش؟ هو الله سبحانه وتعالى نزل عليك باب ستر، وسترك في الدنيا وفي الآخرة، علاش ماشي أنت تفضح في نفسك أمام الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم شن قال؟ قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين. يعني الإنسان ما يقعدش يحكي على معاصي ويفتخر بها، يحس بالفخر أنه هو غلط في يوم من الأيام أو ارتكب معاصي معينة أو ارتكب بذنوب معينة. للأسف الشديد كاثر في المواقع التواصل الاجتماعي يجهروا بالمعاصي، فمش لازم الناس كلها تعرف ماضيك، خليه دائما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فدائما إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ابكي في سجودك، استغفر الله وتوب إلى الله سبحانه وتعالى، صلي، أقرأ قرآن، ابتعد عن الصحبة السيئة، غير صحبتك. تقعدش على نفس الصحبة على فكرة، إلا إذا كانت حسنة، يعني الصحبة الحسنة اللي تجرك دائما لطريق الخير، أو غير الأماكن اللي تجرك للغلط، أي مكان يجرك للغلط والخطأ غيره، حتى لو كان يدفعوا لك في ملايين على خاطر باش انك انت تقعد في المكان هذا وترتكب معاصي فيه وذنوب. غير المكان، مش يقول لك غير عتبتك، غير عتبتك، حتشوف كيف انك انت حتبدا حياه جديده خاليه، وانت تسعى الى اصلاح واصلاح ذاتك ونفسك، وحتبدا صفحه جديده. فالتوبة عمرها ما كانت كلام، التوبة مش كلام، التوبة هو عبارة على تغيير في الإنسان. لو أنت تبت، خلينا نكون واقعين ونتكلموا من أرض الواقع ومش مجرد كلام فقط، إنما لما نقول لك أنا لو تبت أنت من علاقة حرام، شو قصدي بعلاقة حرام؟ فهمكم كفاية، لو تبتوا من علاقة الحرام هذه، أقطع الأسباب اللي ترجعك لهالعلاقة هذه أيا كانت تكون. لو تبت من صحبة سيئة أو رفيق سيء، بدل صحبتك، شوف الله سبحانه وتعالى كيف بيجازيك ويجيب لك أصحاب يعني يرفعوك إلى طريق الصلاح. لو تبت من الغيبة كويس، لو تبت من الغيبة عود لسانك على السكوت، اسكت، تتكلمش. لو تبت من ترك الصلاة، ابدا بالصلاة، جاهد نفسك في الصلاة. لو تبت من ظلم الناس، صلح اللي تقدر عليه وصلح علاقاتك بالناس، حتى اللي ظلمتهم حاول تتأسف منهم، مو ما تسبلهمش أدية جديدة بس، لأن التوبة الحقيقية لازم تكون لها أثر، مش لازم الناس تعرف أنك أنت تغيرت فعلا، إنما تخليهم يلاحظوا هالتغيير هذا من أفعالك مش من أقوالك. لا والله أني تغيرت، لا كيف تغيرت، لا بيّن لي فعلك. مش نقول لكم دائما إن الفعل، إن الكلام لازم يكون مقرون بالفعل، صح ولا؟ الكلام لازم يكون مقرون بالفعل، بلاش نبي في الكلام بدون فعل، أو شنبي في الفعل بدون كلام، لازم يكون مقترنين ببعض. فأنا يا ملاك نتحشم ونستحي من الله سبحانه وتعالى، لأن في هالبناس تقول بعد كل اللي درته وكل اللي أذنبته واقترفت من ذنب ومعاصي وأغلاط وإلى ما ذلك، كيف عندي الجرأة أني نرفع يدي ونقول يا ربي ونطلب من الله سبحانه وتعالى؟ هنا جوابي كالآتي، ودائما أقول أنت لازم ترفعها لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو اللي تبي أنك أنت تمشي له، أنت تبي الطريق متاع الله سبحانه وتعالى ولا لازم تمشي له. فلو غلطت في حق شخص على سبيل المثال، مرات الشخص هذا معاش تبي تشوفه، تخاف، تتحشم حتى تشوفه، تهرب منه، أي مكان يتواجد فيه تهرب منه. لكن مع الله سبحانه وتعالى المسألة مختلفة تماما، عندك فرصة أنك ترجع له، مش فرصة، فرص، لحد ما الله سبحانه وتعالى ياخذ أمانتك. ألا ما ياخذ أمانتك خلاص ما عادش فيه فرصة، تقول يا ليت نرجع بس دقيقة للخلف ونرجع نتوب. النبي الله سبحانه وتعالى شن قال؟ قال يحب التوابين. والنبي صلى الله عليه وسلم شن قال؟ التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يعني لما تكون التوبة صادقة وفعلا صادقة وبنية صادقة، ما تقعدش تعيش عمرك كله أسير للماضي والذنوب اللي اقترفتها في يوم من الأيام. في ناس تستنى في مناسبات معينة، شهر رمضان، حج، عمرة، لما نكبر، أنا قاعد صغير، لما نتزوج تو نتوب، لما تتحسن ظروفي تو نتوب، لما نكبر حنتوب، لما مش عارفة شين نتوب. لا لا، التوبة رأى مش مربوطة بموسم معين، عمرك ما تربط توبتك بموسم معين. يعني لو يجي حد يقول لي لا نربطها برمضان فقط لأن رمضان ممكن تقبل فيه الدعوات لا، في كل لحظة. أكيد رشا تقول الموت لا يستأذن أبدا، ففي هذه اللحظة وانت تسمع فيها في الحلقة حاليا، أيا كان وانت تسمع فيها، ممكن تكون هذه اللحظة بداية جديدة وصفحة جديدة لحياتك، مش لازم تستنى. آخر لحظة ممكن لكل شخص، لكن في شيء مهم جدا ان احنا لازم نأجلوش التوبة، لان الانسان ما يعرفش متى تنتهي فرصته. زي ما قالت الموت لا يستأذن، لما يجيك الموت فيش حد ينقذك، لأبوك لأمك لأخوك لأختك لنفسك. ملك الموت لما يوصل فيك يقبض روحك لأكثر ولا أقل. وقال الله سبحانه وتعالى، شن قال دليل كلامي؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. يعني ما تقولش نستنى لين نموت وبعدها نتوب. التوبة وقت القدرة، وقت الحياة، وقت أنت تقدر تتغير. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل أن ألقاك. إيه والله، ويقول يا ليتني قدمت لحياتي. شي ينفع الندم في هذه اللحظة؟ خلاص عش ينفع الندم. فرسالة لكل شخص ضايع تايه مش عارف راسه من رجليه، نقول احنا لو انتم تسمعوا فيا حاليا، ركزوا في كلامي بتمعن، ما تخليش الكلام يخش للودن بس، لا يخش للودن، يخش للقلب. فجي تقول لي مثلا ملاك اني ضايع، اني تايه، اني كذا، فنبي نقول لك انت مش ضايع. طول ما أنت تعرف طريق الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لو قلبك وجعك على ذنبك، هذه مش علامة أنك أنت انتهيت أو انتهت خلاص، هذه ممكن تكون بداية صحوة لك. لو تحس بالندم استثمر هذا الندم، ما تخليش يتحول إلى يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، خليه يتحول إلى سجدة، إلى توبة، إلى دمعة، إلى استغفار، إلى صلاة، إلى بداية جديدة وصفحة جديدة في حياتك. ورسالة لكل شخص ظلم إنسان في حياته، إنه ما شاء الله إحنا كثيرين هذا من الناس، ولو أنت ظلمت شخص ما يكفيش تقول تو ربي يغفر لي، أبدا. إذا كان عندك حق عند الناس حاول أنك أنت تصلحه، رد الأموال لأصحابها، رد الأمانة لأصحابها، اعتذر. إذا كان الاعتذار يصلح وما يسببش ضرر أكبر. ولو أنت ما تقدرش توصل في الشخص، اختفي من حياتك تماما، أكثر من الدعاء له، ادعي له بالخير واعمل الخير بنية إصلاح ما أفسدت. وأسأل أهل العلم والفقه في التفاصيل المتعلقة بحقوق الناس، ركزوا في كلامي، أهل العلم والفقه أدرى بعلمهم ويعطوك المعلومة الكافية في التفاصيل المتعلقة بحقوق الناس لأن الحقوق العباد موضوعها خطير جدا يحتاج إلى تعمق أكثر منهم. أنا فقط تذكيرا لا أكثر. باش نديروا اليوم أول حاجة تديروها إنكم أنتم توقفوا الذنب إلي توقف الدم مدامك أنت حسيت أنك أنت خلطت. تاني حاجة تستغفر ربي بصدق. تالت حاجة تصلي ركعتين توبة. رابع حاجة تبعد على السبب اللي رجعك للذنب. خامس شيء تبدأ عمل صالح جديد حتى لو بحاجات بسيطة وتعتقد أنها هي بسيطة ولكن عند الله عظيمة. صدقة، صلاة، قرآن، بر والدين، مساعدة محتاج، كلمة طيبة، وهيك تبني حياة جديدة. خلاص أعتقد وصلنا لنهاية الحلقة. يمكن أنت اليوم مش محتاج حد يحكم عليك، وممكن مش محتاج حد يقول لك أرجع. يمكن طول الوقت تسمع أنت غلطت، أنت فشلت، أنت ما تستاهلش، لكن اليوم نبي نقول لك أنت تقدر تبدأ من جديد، وماضيك مش أقوى من رحمة الله، ذنوبك مش أكبر من مغفرة الله، سقوطك مش نهاية الطريق، والدمعة اللي تنزل من عينك وانت نادم ممكن تكون بداية حياة كاملة جديدة صحية. وفي نهاية حلقتنا لليوم نبي نخليك مع جملة واحدة: ما تخليش الشيطان يقنعك انك بعيد لدرجة انك ما تقدرش ترجع الى الله سبحانه وتعالى، لان الله سبحانه وتعالى شن قال؟ قال: ولا تقنطوا من رحمة الله. لا تقنط، يعني لا تيأس، مهما كان ذنبك أرجع، مهما كان ماضيك أرجع، مهما وقعت وأرجع، حتى لو تبت 100 مرة ورجعت للغلط توب للمرة 101. لأن القضية مش إنك أنت ما تطيحش، القضية إنك ما ترضاش بالبقاء في الأرض، فانهض واغسل قلبك دائما بالاستغفار. أرفع يديك وقول: يا رب أنا غلطت، أنا ضعت، أنا ضعفت، أنا قصرت، لكن ما عنديش غير بابك. يا ربي ما تردنيش واغفر لي، بدل خوفي أمان وذنبي مغفرة وبعدي قرب وضعفي قوة وحيرتي هداية. يا رب أنا جايك زي ما أنا، مكسور، ضعيف، مخدول، نادم، لكن عندي يقين إن رحمتك أكبر من ذنبي أيا كان ذنبي، وأنت عالم بخفايا الصدور. وخلي آخر حاجة في بالك الليلة، لو ربي أعطاك فرصة تنوض من نومك غضوة، فهذه مش مجرد صباح جديد، ممكن تكون رسالة وإشارة من الله سبحانه وتعالى ما زال عندك وقت إنك ترجع. فما تضيعش الرسالة، وما تستناش الجمعة الجاية، ما تستناش رمضان أو تستنى العمر يكبر، ما تستناش الناس تتغير. أبدأ بنفسك ومع نفسك من الليلة، من هاللحظة، وسكر باب المعصية وافتح باب التوبة. وإذا سألوك شن درت في الماضي، شن تقول له؟ كان عندي ماضي، لكن عندي رب غفور، وعندي حاضر نحاول نصلحه، وعندي مستقبل نتمنى يكون أقرب فيه لربي. ربي يجعلنا وإياكم من التوابين، ويغفر لنا ذنوبنا، ويستر عيوبنا، ويشرح صدورنا، ويثبت قلوبنا على طاعته. اللهم لا تجعل ذنوبنا سببا في يأسنا منك، واجعلها سببا في رجوعنا إليك. اللهم اغفر لكل قلب يسمعنا الآن وهو محتاج إليك. اللهم افتح لكل تائب بابا، ولكل مكسور جبرا، ولكل حائر هداية، ولكل مهموم فرجا. اللهم لا تقبض أرواحنا إلا وأنت راضي عنا. اللهم أمين يا رب العالمين. كنت معكم في برنامجكم كالعادة من القلب، معكم ملك محمود، ونلتقي إن شاء الله في حلقة جديدة بموضوع جديد وكلمة يمكن تكون سببا في تغيير حياة إنسان. خلوكم ديما في بالكم باب ربي ما يتسكرش، فما تسكروهاش أنتم، وأبدوا وأفتحوا الباب هذا على رواحكم وأبدوها مع الله سبحانه وتعالى. واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إلى نلتقي إن شاء الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.
1: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس، سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس، فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب، البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات

مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك

بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر.

يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

ما أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إن

لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا.

يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك

منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا

تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا.

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي

الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوا

ما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمر

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

انقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة

الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس

نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا.

مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه

فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا

كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما

يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها

واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.

فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم

صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى.

تثقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحر

فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل.

منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا

وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفا

زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه

فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين.

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة.

أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتقوا

ألهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين

لاعبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب

قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في

ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة

ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه

قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة.

أولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك

السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا اف ام، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.

علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد

أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر يا ربي، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم

بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد

الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم إنا نسألك أن تمتعنا بكمال العبودية لك.
1: آمين.
0: أسألك اللهم أن ترزقنا كمال الإيمان بك.
1: آمين.
0: أسألك اللهم أن ترزقنا كمال معرفتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم.
1: آمين.
0: اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا جميعا تحية وسلاما.
1: آمين.
0: اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته.
1: آمين.
0: يا رب إنا نتوجه إليك بجاه نبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجاتنا لتقضى. ارفع الله

0: مقتك وغضبك عنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. كف أيدي الطغاة والبغاة والمالقين عن عبادك البراء الآمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ولي كل مظلوم، يا حسيب كل ظالم، نتوسل إليك بدموع الأطفال الذين يتموا، نتوسل إليك يا ذا الجلال والإكرام بدموع النساء الثكالى، بدموع النساء اللائي رملن يا ذا الجلال والإكرام. نتوسل إليك بأنين كل خليل فقد خليلة، كل زوج فقد زوجة. نتوسل إليك يا رب العالمين بالأجسام التي عجنت بأتربة الأبنية والبيوتات يا رب العالمين، وأنت أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين، أن تكرمنا بعود الأمن والسلام إلى ربوع شامنا، أن تدخل فرح ذلك إلى قلوب عبادك البائسين المنكوبين يا رب العالمين، يا رب العالمين. توجهنا إليك بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد يا محمد يا محمد، إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجتنا لتقضى. فيا رب العالمين، نسألك بحبك لحبيبك المصطفى، ونسألك بحبه لنا وبحبنا له، إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. العجل العجل يا رب، العجل العجل يا رب العالمين، عجل اللهم فرج بعد هذه الشدة التي تطاول أمدها، عجل اللهم باليسر بعد هذا العسر الذي تطاول أمده يا رب. يا الله يا غياث المستغيثين، يا مجير الخائفين، يا مفرج كرب المكروبين، يا من هو الواحد فليس معه شريك قط، ويا من هو الأول فليس قبله أحد قط، ويا من هو الآخر فليس بعده شيء. يا ذا الجلال والإكرام، استودعنا لديك دعانا ورجانا وآمنا، متوسلين بحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا تردنا خائبين، وحاشاك أن تردنا خائبين.
1: آمين.
0: اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.

برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم معالم هادية. اليوم الحقيقة في مسألة أو قيمة تحتاج نحن نقف عندها وقفة جيدة، لأن العلاقات بالتعامل مع الناس دائما مبني على فهم الناس لبعضهم البعض. يعني أنا الآن عندما نشوف موقف معين من شخص معين، غالبا نفسره حسب ما رأيته، ما نفسرش حسب ما يبي هو أو حسب ما ينوي هو أو حسب ما يعني يظن هو، وربما هو قصد سليم وأيضا كان الموقف مختلف بالكلية. وهذه ذكرنا بقصة ربما يعني نعرفوها جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم كان عادة عندما يعتكف في المسجد بتاعه، فقد تأتيه أحد من زوجاته لتنظر هل يحتاج إلى شيء أو يجيب له حاجة أو تدير لأي حاجة معينة يحتاجها هو خلال اعتكافه. فمرة في واحدة من المرات كان معتكف في المسجد، وجاءت سيدة صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، صفية بنت حيي بن أخطب، وجلست مع النبي صلى الله عليه وسلم وتحدثت معاه فترة من الزمن. وبعدين يعني بتروح، فكان الدنيا ليل، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصلها يقربها من منزلها ومن مكانها. فخرج من المسجد وهي تسير معه، طبعا ليل زمان ما كانش فيه إضاءة في الشوارع والله في البيوت من برات، عشان يعني الناس ربما تتحسس طريقة تحسسا، وربما يعني يكون فيه ضوء بسيط فيرى خيالات. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماشي هو وزوجته، وبعدين اثنين من الصحابة كانوا جايين في المقابل، في الطريق المقابل، فلما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم عرفوه من هيئته، شافوا المرأة معه، فأسرع الخطى يعني تباعدوا شوية وبدوا يعني يمشوا بسرعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم فطن إلى مسألة، قال أظن يشوفوني وكذا ربما يعني يظنوا شيء آخر، فقالهم على رسلكما، يعني على مهلكم، إنها زوجتي صفية بنت حيي. الصحابة تعجبوا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله يعني شنت كيف تبين نظن بيك يعني أو كيف تتوقع أن فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ما معنى الشيطان يجري ابن آدم؟ يعني إن هو ممكن بعد ما تعدوا تهدوا شوية واحد منكم يسأل نفسه سؤال. طبعا هذا مش كلام من الرسول، هذا التفسير من هنا، يسأل نفسه سؤال، من المرأة اللي كانت مع الرسول هذه؟ من فلانة؟ تقدر تعدد زوجاتها وانت ما نكش متأكد من اي من زوجاتها؟ فلا هذه ما ظنش واحدة من زوجاتها، لا واحدة بكيف، واحدة برانية ماشي معها في الليل، وين ماشيين وكذا. وهكذا يساء الظن، كما صار مع السيدة عائشة رضي الله عنها عندما جاءت مع صفوان المعطل، تأخرت عن الجيش، فجاء مع بعضهم من الصحراء، فتكلم الناس هم قاعدين لا ورا يديروا ما يديروا، وبدأ الحديث حول حادثة الإفك المعروفة. الحادي أو القصة هذه بتقول لنا أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة هو فعل سليم، ما فيش أي شيء، ولكن فيه احتمال أن اللي شاف الموقف وما عرفش الشخصية اللي مع الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يظن أيضا. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما أمرنا في القرآن يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ليش؟ إن بعض الظن إثم، يعني هذا حتى مش قال كل الظن، إن بعض الظن إثم. أنت ما تقدرش تظن روحك، الظن اللي أنت ظنيته هذا بعض والله، هذا من بعض الإثم والله من الجزء اللي مفيش إثم، ما تقدرش تضمن هذا دائما. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الظن أكذب الحديث، لأن الظن في الأخير بكل غالبا الشيطان والنفس تشيله إلى الجانب السلبي، ما تشيلهاش إلى الجانب الإيجابي. يعني مثلا على سبيل المثال، أنا الآن شفت واحد
ماشي طالع من كنيسة، من كنيسة حيث طالع قدامي، طالع من باب الكنيسة. أنا ممكن نظن ظن حسن ونقول لا لا، هو أكيد الدنيا مطر، خش عبارة عن صب شوية تحت الباب جوا من المطر، بعدين لما كملت المطر هذا طلع. أو أني نظن نقول لا هو خش يدعيهم إلى الإسلام ويبين لهم البتاع. لكن الظن الآخر أيوة هذا شكله عنده علاقة بالكنيسة، وشكله يعطيه فلوس، شكله أنه هو مغير دينه وداس علينا، شكله هو كذا تبدأ. فأيهما اللي عادة الناس تذهب إليه في الغالب؟ يذهب إلى الظن السيء، وهذا نتيجة ليش؟ لأنه الشيطان يوسوس في نفس الإنسان، طبيعي جدا. يحتاج الأمر إلى يكون إيمان قوي، يحتاج من الأمر إلى أن يكون عندنا إيمان قوي. ولذلك يعني باش يمنع هذا الشيء لابد الإنسان دائما يذكر نفسه بأنه أنا لو أخطأت بالظن الحسن أفضل بكثير مما لو أصبت بالظن السيء. القيمة اللي ذكرها الشيخ الراشد في كتابه نقرأ عليكم جميلة، يقول سد ذرائع الشر، سد ذرائع الشر، أي شيء يؤدي إلى سوء يؤدي إلى شر، هذه معروفة حتى في الفقه الإسلامي، باب يسموه باب سد الذريعة، وأصل من أصول عند بعض الفقهاء وخاصة المالكية. يقول سد ذرائع الشر والبعد عن مظان الريب، يعني عن مواطن الريب، مواطن الريبة، مواطن الشك، مواطن اللي فيها مش واضحة. يقول هذا حزم ديني، يحاول المؤمن تفويت الفرصة على عدوه أن يتهمه بتهمة. وانت شوفوا الآن كثير من العلماء والصالحين والدعاء يتهموا بتهم، يا شافوه ركب سيارة كويسة يقولوا عليه هذا حصل فلوس من جهة مشبوه. ما فيش واحد يعني إلا قليل طبعا يقول لا هذا الرجل عنده ممكن عنده بزنس خاص به، أو عنده جاته مثلا ورثة، أو كان عنده دين عند ناس وحصله وبعدين شرى سيارة، أو أنه حتى اقترض عشان يشتري السيارة هذه، الظن هذا بعيد شوية مش جاش الناس، يمشي للأقرب اللي هو الأسوأ اللي هو اللي يخدم وسوسة الشيطان، يقول لا هذه جهة تدعم فيه، أو أنه هو عنده علاقات مشبوعة مع سلطات معينة أو غيرها من الأشياء. ويعني زي ما حتى لو إنسان مثلا حتى رجل يرى في تليفون زوجته اسم رجل، الاسم ممكن يكون يقبل اثنين، زي تو كلمة صباح، صباح هذه تعني اسم مرأة واسم رجل، في خاصة في الشرق عندنا في الشرق العربي يعني لبنان والشام، صباح يسموا حتى على الرجل، فهي يظن أن هذا اسم رجل، هي اسم مرأة، بدل ما يتثبت من زوجته من هذه يقول لها أنت كيف عندك علاقات مع من تكلمي في من وتعرفي في كلام هذا، هذا موطن شبه كويس. وبالتالي احنا محتاجين إلى أنه الآن أنا أتكلم على صاحب الشأن، ما أتكلمش على المشاهد، يعني الآن احنا بنقول للمشاهد نقول يا راجل اجتنبوا كثير من الظن كما قال الله سبحانه وتعالى، يا مطلوب منك انت ايضا ما تتجسس على الناس، ما تحاولش تتاكد كويس، ولا تجسسوا ولا تحسسوا، هذه في الحديث. هذا بالنسبه للناس، لكن انا اتكلم على صاحب الشان الداعيه اللي هو طبعا الانسان اللي ما هوش مش ذا شان، الغالب المحيط بتاعه بسيط ويعني مقدور عليه، لكن نتكلم

هذول شخصيات عامة. فدائما وابدا فيه ان هم هذول محطوطين تحت المنظار اكثر من غيرهم، مراقبين في كل لحظة من لحظات حياتهم. وذلك الواحد منهم بيكون حذر في سلوكه وتصرفاته أكثر من أي إنسان آخر، لأنه هو معرض أنه هو يفهم كلامه أو يفهم فعله أو تواجده في مكان معين بصورة خاطئة.

يعني أحيانا أنا وهذه تحدث معي كثيرا، نلتقي بأحد الإخوة كويس، فنلقاه زعلان مني، ليش فلان زعلان؟ والله كيف أنا ذلك اليوم لقيتك في مكان فلاني شيرت لك وبحثت فيا أنت ومش ترد علي، مش حتى تشير لي، مش حتى تبحث تكلمني، أتكلم فيك ونادي فيك. فنقول أنا والله صح المكان أنا كنت فيه، لكن ما أتذكرش إني شفتك، أنا كنت ممكن هذيك الساعة مشغول، عقلي ذهني في حاجة، فأنا عيوني تبصر ترى أشياء، لكن لا ما تجيبش للعقل أي معلومة. أنا نشوف في أشكال، نشوف في أجسام، نشوف في خيالات، لكن هذه الخيالات لا شيء بالنسبة لي. دماغي ما جيش صورة إن هذا فلان وهذا فلان، وإنما هذا شخص شخص شخص، كل شخص رجل كان أو امرأة ما يبانش عندي من هو، وذلك ما رأيتش، ما رديتش عليه، ما شفتش إنه يكلم فيه ولا يشير علي يشير لي. فلما وضحت قلت له والله أنا رغم أنا والله ما شفتك، وممكن كنت مشغول وذلك اليوم صراحة كان عندي حاجة شغلتني ومضايق منها وكذا، فما أكيد ما شفتكش يعني، هذا كيف ليش ما ردتش عليك؟ وهذا ذكرني موقف صار لي حقيقة، صار موقف معين يعني حز في نفسي كثيرا. أنا في يوم من الأيام كنت في مكان معين، المهم المكان هذا هي جيت لقيت مجموعة من الإخوة جالسين على كراسي، فواحد منهم يعني قام وقال لي تفضل يا دكتور تعال جمس. قلت له بارك الله فيك الله اقعد مكانك، انا ما نحبش حد يصبي لي، ما نحبش نجلس مكان حد هيك. قلت له طبع فيه لا حلال ولا حرام، طبع عندي ما نحبش نجلس مكان حد. انا طبعا شو صار الان، انا وضحت ليش ما نبيش نجلس مكانك، فهو فهمني. فبعد ما كملت المجلس طلعت فلحق بي

0: واحد من الشباب وجاء وسلم عليه ويعتذر بشدة، يقول لي أنا آسف جدا وسمحني والله أنا غلطت فيك ومش عارف إيش. قلت له أنت ما غلطتش فيه يا رجل، ليش غلطت فيه؟ سامحك الله يسامحك، شنو المشكلة كأنك أنت؟ قال لي لا أصلا أنا من مدة، وقال لي حتى مدة غريبة شوية كانت من مدة سنة، قال لي صار نفس الموقف هذا وبس أنا اللي قمت لك وقلت لك تفضل يا دكتور، أنت قلت لي لا أقعد ما بيش نقمص. فشعرت بأنك أنت احتقرتني وأنك أنت مثلا تقول يعني قلت من قدري وهزبتني قدام الناس ومش عارف. أنا طبعا في المرة الأولى شكلي ما وضحتش ليش، قلت لا قمص خليك مكانك خلاص، هو فهمها أني أنا، لكن توه قال لي اليوم لما شفت الموقف فهمت ليش درت تدرك. فطبعا شوفوا الموقف الأول لأني ما وضحتش فهم غلط، الموقف الثاني لأنه وضحت ليش أنا ما نبيش، يعني أنا ما نحبش نجلس مكان حد يعني يصبي لي، عامة هذه طبع فيها مش حاجة خاصة لا بشخص ولا بحلال وحرام، وإنما هي مسألة متعلقة بشخصية تربيت عليها هيك. ففهمها خلاص ما زعلش منه، وهذا كاي شعر بأنه غلط لأنه هو فهمني غلط. فهنا الموقفين يبين أنه أحيانا الإنسان أحيانا محتاج أنه يشرح ليش دارك هو، حتى ولو ظن أن الأمر واضح، كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. هو يعني الرسول في الليل بتحرك معه منهم أكيد واحدة من زوجاته، إن ما شاء الله تسعة مش واحدة ولا اثنين، عشان مثلا تقول يكون واحدة ولا اثنين يقول لا هذه فلانة ولا فلانة، لا مش إنه، لكن هذه تسعة أنت تقول الآن يعني. لكن بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما جعلش مجال، وذلك الرسول شرح ليش، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني هو قاعد في جسمك معاك يعني يوسوس لك من حيث لا تدري ولا تدري، يعني عارف زي ما يقول يعني يدخل لك من 60 مدخل، يدخل لك من مدخل عقلك، يدخل لك من مدخل نفسك، يدخل لك من مدخل قاربك، يدخل لك من مدخل يعني مداخل مختلفة ما تخطرش على بالك، كله علشان ايش؟ علشان يبين لك او يقول لك راه انت يعني هضيارة ودار حاجة غلط. بينما لما توضح المسألة معاش في مجال خاص. أنا لما فرضا كنت سيارتي تعبانة وبعدين ربي افتح علي وحصلت فلوس وشريت سيارة، الناس المقربين مني واللي يعرفوني والكنت رجل عامة ممكن اكتب حتى في صفحتي نقول يا أخواننا راني هنا اليوم الحمد لله رب العالمين ربي رزقني بكذا وكذا وكذا من المكان الفلاني وشريت سيارة وكذا، راه هذا أبرأ للذمة تريح روحك. الناس في الغرب رجال العامة عادة يدروا لهم في اسمه فيها زي التصريح بأملاكك قبل ما تولى المنصب، أنا عندي أرض عندي بيت عندي شقة عندي سيارة عندي مش عارف ايش عندي كذا كذا فلوس في البنك، كلنا تقولهم قبل ما تمسك، ويوم اللي بتطلع حتجي برضو وتشوف يشوفوا أملاكك زادت ولا زادت، كان زادت معناها في زادت زيادة مش طبيعية، في زيادة طبيعية اللي هي حكم انك انت عندك مرتب عندك دخل وربما حتى عندك أملاكك هذين قاعدة ينمو بروح، يعني انها في استثمار زيادة طبيعية واضحة تمام، في زيادة مش طبيعية مش واضحة يجي حق معك من اين لك هذا. ربما نحن للأسف ما عندنا شيء، اللي جي يطلع يلا يطلع بالهطأ وما تقدرش تقول لأنت لكي والله مش لكي، لأنه ما حدش فتش عليه، ما حدش قال إنه هو شو كان عنده وشنو، الناس ربما تعرف شو كان عنده، هذا معلومات عامة قد يكون هذه أشياء مدسوسة بس طلعت توا الله أعلم. فمسألة لكن هي لا شك إن الإنسان لما يوضح نفسه أفضل بكثير من إنه هو إيش يطلب من الناس إن هي الظن به الظن الحسن. مش كل الناس عندها هذا الظن، في ناس نعم يظن بالناس ظن حسن كما فعل سيدنا أيوب زوجته لما سألها قالها يعني هل تظنين لو أنك أنت مكان عائشة كنت تديري لدارتها، قلت لها قال عائشة أفضل منك. فهي سألت نفسها قالت لها لو كانك أنت مكان صفوان هل كنت تفعل شيء، قال لا، قالت لها صفوان خير منك. يعني هم ظنوا بهم بالسيدة عائشة رضوان الله عليها والسيد وصفوان المعطل رضي الله عنه، ظنوا بهم أنهم أحسن منهم، بينما في آخرين لا أعتبر أن هذوما يديروها ويديروا أكثر منهم. فبالتالي هذه النفوس طبيعية، النفوس البشرية مجبولة على إيش؟ على بعض الأشياء. فبعض الناس يسمو بأخلاقهم، بعض الناس ينزلوا ما يعني مش مستوى واحد الناس. وذلك هو ابن آدم مش معصوم، ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء، لكن اللي يميزه أن الإنسان عندما يتبين له الحق يتوب يستغفر ويرجع. ذلك حتى لما نزلت الآيات المؤمنين الصادقين صدقوا وآمنوا واعترفوا بخطأهم وتحملوا العقوبة، بينما المنافقين اللي هم كانوا يشتغلوا من تحت لتحت سكتوا، مش لأن هم اقتنعوا بأنهم أغلطوا ولا أخطأوا، وإنما هم ولذلك حملوا هذه الرسالة. وفي من يعود يعيد كلامه على السيدة عائشة إلى الآن، رغم أن القرآن صريح واضح جدا برأها. بالتالي الآن قولوا للإنسان الداعية انتبه لأفعالك، انتبه يعني مواقفك، انتبه لكلامك. الإنسان أحيانا يقول كلام ولا يعني كلام هذا أنه هو يؤيد الرأي المقابل أو ما يؤيدش الرأي المقابل، العكس يضعف رأي. لا، هو عنده رأي وسط لكن ما ذكرش الرأي المقابل، فأخذ على أنه هو متبني الرأي هذا وهو ضد الرأي الثاني، رغم أنه يقول لا ينسب لساكت قول، يعني واحد ما قالش حاجة في الموضوع هذا، ما تقولش أنه هو يقصد وما يقصدش، لا ما قالش، لكن لأنه ما قالش يحمل أنه قال إيجابيا، يعني قال أنا معاه رغم أنه هو ضده. وذلك مرات تجي تدافع على الإنسان، فيجي واحد يقول لك يعني أنت راضي باللي داير هذا؟ أنا ما قلت لكش أنا راضي، أنا بس أنا بقول لك راهو يعني راعي هذا، راهو قريبك، راهو هذا ولد عمك، راهو هذا أخوك، راهو هذا جارك، لكن مش معنى هذا أني أنا راضي باللي دار فيك. يعني أنا قاعد زي ما يقولوا نتشفع أو نشفع له بأعماله اللي دارها لك من قبل، لكن هو أخطأ في هذه، فنقول لك راه هو اللي دارها غلط. وذلك تو بعض الناس حكماء يجي يقول لك اسمع اللي دارها هذا فلان راه غلط، وما حد يقدر يدسس وما حد يقدر يقول لك هذا غلط صح، وانت عندك حق في موقفك تجاهه، ثبت له حقه. تو الان تجي تقول له باهي خلينا نسأل سؤال، هذا يا اخوك هذا ما هو في يوم الامكان يدير لك كذا، وفي يوم صب معك في الموضوع الفلاني، وفي يوم لفلان قال كذا، وفي يوم لفلان دفع عليك في المكان الفلاني، وجارك وكل ما تغيب يرد باله من هلك، وعيالك يشل فيهم ويجيب فيهم، باهي يعني تنسى لك كل الاعمال هذه مقابل اخطا في حقك في خطا معين. هذا عقل، هذا وضح. انا مانيش معاه في الاداره هو، لكن ايضا مانيش الناس اللي دار زمان في حقك، يعني حتى هو دار في حقك حاجه وجدات. وذلك هذا الموقف الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة في التعامل، هو ذكر بالنسبة للزوج زوجته يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يظلم مؤمن مؤمنة زوجته، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر، يعني هي ما هيش خلق واحد، هي مجموعة أخلاق، إن كانك ما عجبتكش خصلاتها أو خاص خلق من أخلاقها راه عندها مجموعة أخرى. ولعل يعني فيه مرة الدكتور إبراهيم الفقير الله يرحمه كان ماشي في سيارة تاكسي مع واحد سواق تاكسي، كان سواق تاكسي زعلان جدا، فلما الدكتور سأله قال له كان قال له زوجتي دارت لي ودارت لي وهذه مش كويسة وهذه كذا، وبدأ يشتم فيها ويسب فيها ويسب في جدود أهلها، فالدكتور قال له ظهر أن هي مش كويسة، قال لا مش كويسة، قال يعني هي واضح ان هي مثلا ما مش نظيفه، ما تنظفش بيتها ونفسها فقال لا هي تنظف البيت وممتازه في النظافه، قال معناها اذا هي ما تطبخش كويس، لا تطبخ كويس، معناها مش واخده بالها من الاولاد، معناها مش كل ما يقول لها حاجه يقول لها لا، يقول هي كده. فالراجل بعد فتره بحث الدكتور قال له ولا تعرف دي مش بطاله، يعني انتبه الدكتور ده أذكر بخصائصها أو بخصالها الجميلة، مرأة نظيفة رد بالها من حوشها، رد بالها من عيالها، مرتبة أمورها، يعني كونها أن هي زعلتك في كلمة أو في موقف ما يعنيش أن هي إنسانة سيئة بالكامل. وذلك الله سبحانه وتعالى يعني حتى يوم القيامة مع عباده اللي خلقهم واللي هو يصرف فيهم ما يبي، يعني ما حد حيسأل يقول لا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل وهم يسألون، ومع ذلك يجيبك عشان ما يضغطش، يجيب لك الحسنات والسيئات ويحط لك ميزان، بل يجعل مرات حسنة واحدة علشان لأنها في صالحك يغلبها على مئات سيئات، كما هي مع بطاقة التوحيد لا إله إلا الله، يخليها تطيش كل السجلات من أجل أنت بس غير جيب لي حسنة واحدة بس أنا مشيك، يعني إجاب لك الحسنات والسيئات. وذلك ولا يجدن منكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام، هم منعوكم أن تعتدوا، ما يمنعكم خليكمش هذا تعتدوا، ما يخليناش نعتدوا، ولا يجب منكم شأن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. سيدنا عمر جاء واحد قال له نبي كذا وكذا، فسيدنا عمر قال له اسمع، قال له ولا من حبك، قال له هل حبك هذا ماني حقي، يعني أنت ما تحبنيش يمنعني حقي، قال لي لا، قال لي إنما يبكي على حب النساء. سيدنا عمر عادل، بكون أنا ما نحبكش ما نحبكش هذه مسألة شخصية، لكن أنا ما قدرش نمنعك من حقك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاه وحشي، وحشي كان قاتل عمه، وعم الرسول كان أحب الناس إليه، وكان يعني زي ما تقول لم يتألم لموت أحد من أصحابه كما تألم لموت حمزة عمه، ومع ذلك قال خلاص الإسلام يجوب ما قبله، قال لك أنا ما عادش خليني نشوفك لأني ما عادش تحمل نشوفك، لأني نشوف قاتل عمي حمزة ما شوف عندك، فوحشي قاعد يتستر من النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول ما منعش حقه، ما قالش لا لن يغفر الله لك، أنت قتلت سيد الشهداء سيد الناس حمزة بن عبد المطلب اللي كذا واللي كذا، لا تمام، لا لا لا لا، ميزان الله سبحانه وتعالى عدل، أول هو قتل في حالة كفر، وإذا قتل من أجل مصلحة مش من أجل مثلا ما عندش عداوة شخصية ولا عداوة حتى ضد الدين، رجل يبي ينقذ نفسه من الأسر ومن العتق ومن العبودية. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، كون أننا نكره فلان مش معنى هذا لما لو أنا فرضا بنحكم عليه نحكم عليه ظلما لأن أنا نكره، بل بالعكس أنا هنحاول أني أنا نكون فعلا يعني أقرب للعدل. الرسول صلى الله عليه وسلم جه واحد وجه قبل الموعد، قبل موعد الدين يعني كان عنده دين عند النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء قبل الموعد وقال له بس ما مازال الموعد، قال له انتوا يا بني عبد المطلب او من بطل مطل مطل تمطل يعني تعطلوا في السداد الديون تاعك. سيدنا عمر غضب للرسول صلى الله عليه وسلم، كيف انت الرسول الكلمه دي وانت كذا وانت كذا، فسيدنا الرسول قال له يا عمر شويه يعني كنا احوج منك الى غير ذلك، كنت تأمر هو بحسن الأداء بحسن القضاء وتأمرني بحسن الأداء. وبعدين قال له خلاص عدي هذا كاي، قال له عدي امشي عطيه وزل كل محتاجة وزيد عليها، قال له ليش نزيد به، قال له لأن أفزعناه، لأن أنت أفزعت هجمت عليه ودرت له كذا كذا. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم، فما موقف الرجل ذكي ما خلاش الرسول يقول لا انا حنعطيه لك، بالعكس طبعا حنعطل اسبوع اخر، دبنا اتهمني انا حنعطل اسبوع، حنعطل اسبوعين اخر، خليه توريها توريه كيف القضاء يكون، لا لا بالعكس عجل وزاد اخر زي ما يقولوا كراميه من باب كرام الشخص. وهذا خلق عالي جدا جدا كويس. فنحن اليوم إن صح التعبير نبو مسألة أنه فعلا أنت لما تسد ذرائع الشر، يعني ذرائع الشر شو معناها؟ الصحبة السيئة مثلا، أو الذهاب إلى مكان هو فيه سوء أكثر من الحسن ومش مضطر إليه، ما كنتش مكان أحسن مني. يعني لو اخترت أنا مكانين نمشي المكان فيه معروف بالخير ومعروف بال يعني بالمكان الكويسة ولا يساء بي الظن في أني مشيت لأني ندير حاجة كويسة، ولا نمشي مكان معروف أصلا أنه هو مكان سوء. لا، نمشي المكان الكويس، ما مانيش مضطر لهذا. أنا مش مثلا ماشي عمل، والله ماشي لو أني مضطر لازم نبين للناس يا جماعة رو عندي تجارة غادي بنديرها، لكن أنت مش معروف أنك عندك تجارة، أو مش معروف أنك صاحب يعني شركات والله كذا، وبالتالي ماشي غادي شدير، ومش مكان مش ماشي مكان مش مكان معروف بالدراسة عشان تمشي ماشي تدرس ولا حاجة. لازم تبين، أبعد عن مواطن الشر. أيضا حتى أنت نفسك، يعني أنا ما نجيش نحط روحي لا خلي والله أنا أجرب إيماني بصراحة، أنا بخش للخمارة ومش حنشرب، أو بخش ملهى ليلي ولا كذا ومش حنقرب النساء، وأنا قدامي كما خلقنا الله سبحانه وتعالى. لا ما تجيش. ذلك هو الآن في كثير من الأشياء المحرمة حرمت مقدماتها، كما إذا حرم الزنا حرمت إيش؟ حرم النظر، لأن النظر مقدمة الزنا. الخمرة حرمت وحرم الجلوس معها، جلوس في مجلسها وحملها وبيعها وشراء كل، لأن هذين كلهم أبواب. لذلك الخمر أمر باجتنابها، باجتنابها. ليش؟ لأن أنت لو قربت منها حتطيح فيها، تباعد. وهذه هي كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وذلك الإنسان لما يبتعد عن المحارم يجعل بينه وبين المحارم سور عالي ومسافة، تقرب راهو خلاص خطوة في خطوة حتى تقع في الشر. وكذلك نبدو عن مواطن اللي هي الشبهة كما قلنا، سواء كان في المواقف، سواء في الكلام، سواء في السلوك أو في الأفعال، نبتعدوا أي موطن في شبهة. وإلا نوضح إذا مضطر نقف في موقف لازم نوضح حتى لا نجعل لأحد أنه سبيل إلى الظن السيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الابتعاد عن مواطن الشبهات، وأن يحفظنا في سيرتنا، وأن كما سترنا فيما مضى من أعمارنا أن يسترنا فيما بقي منها، وأن يسترنا يوم العرض عليه. وإلى أن ألتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في الموضوع المتعلق بالوقت، وهذا الموضوع من أخطر الموضوعات، لأن الإنسان وقت، لأن الإنسان بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منه. الحقيقة الأولى أن هذا الوقت الذي هو أنت، أن هذا الوقت الذي هو رأس مالك، أن هذا الوقت الذي هو أثمن شيء تملكه، إما أن ينفق استهلاكاً أو أن ينفق استثماراً. ينفق استهلاكاً كما يفعل أهل الأرض، نأكل ونشرب ونتمتع بالحياة الدنيا، ثم يفاجأ الإنسان بتطور خطير في صحته ينتهي به إلى الموت. وأحياناً يأتي الموت بغتة من دون أي مقدمات، وقصص لا تعد ولا تحصى، لا يشكو من شيء، خلال ثواني أصبح من أهل القبور، كان شخصاً فأصبح خبراً. فلذلك إنفاق الوقت إنفاق استهلاكي قضية سهلة جداً. إن عمل النار سهل بسهوة، هيك استرخاء، عدم مبالاة، عدم انضباط، هذا إنفاق الوقت إنفاق استهلاكي. وينفق الوقت إنفاقاً استثمارياً، دقيق، حينما تفعل في الوقت الذي سينقضي عملاً ينفعك بعد انقضاء الوقت. الحقيقة في ضابط لهذا الموضوع دقيق، أي شيء من أعمالك الصالحة يدخل معك في القبر، هذا العمل الذي يعد إنفاقاً استثمارياً للوقت. أما الإنسان إذا مات يترك كل شيء في البيت، مقتنياته، خزانته، حساباته، أشياء ثمينة يملكها، البيت نفسه، أساس البيت، مكتبه الخاص، لكن أهله يمشون في الجنازة إلى شفير القبر، حتى أقرب الناس إليه يودعه عند القبر. ما الذي يدخل معه في القبر؟ عمله الصالح. يا قويس، إن لك قريناً تدفن معه وهو حي، ويدفن معك وأنت ميت، فإن كان كريماً أكرمك، وإن كان لئيماً أسلمك، ألا وهو عملك. فأنت حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، هذه الحقيقة الأولى. إذاً استهلاك الوقت خطأ، استثماره صواب، استثماره أن تفعل في الوقت الذي سينقضي عملاً يدخل معك في قبرك. طلبت العلم، دعوت إلى الله، ربيت أولادك، عملت الصالحات، أنفقت من مالك، رعيت يتيماً، رعيت أرملة، أطعمت فقيراً، الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. الشيء الثاني، يقول عليه الصلاة والسلام في بعض خطبه: أيها الناس، لا خير في العيش إلا لعالم ناطق أو مستمع واع. الناس رجلان، عالم ومتعلم، ولا خير فيما سواهما. أيها الناس، لا خير في العيش إلا لعالم ناطق أو مستمع واع. أيها الناس، إنكم في زمن هدنة. العام الدراسي زمن هدنة، الطلاب كلهم جميعاً واحد، هذا كسول لكن ما ظهر، هذا مجتهد ما ظهر. طوال العام الدراسي الطلاب لا فرق بينهم، يأتي الامتحان يفرزون، ناجح، متفوق، الأول، وسط، مقبول، راسب، مع الخزي والعار. إنكم في زمن هدنة، الآن كل الناس ساكن البيت، يأكل، يشرب، عنده مركبة، يعمل نزهة، يعمل لقاء، يزوج بنته، مو مبين شيء. لكن بعد الموت وامتازوا اليوم أيها المجرمون، صار في مسلم ومجرم، مؤمن وكافر. إنكم في زمن هدنة وإن السير بكم لسريع وقد رأيتم الليل والنهار يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد ويأتيان بكل موعود. فقال المقداد: يا رسول الله، وما الهدنة؟ فقال: دار بلاء وانقطاع، دار امتحان، شوف، انقطاع. الموت ينهي غنى الغني، ترك 83 مليون، الموت أنهى هذه الثروة. ينهي قوة القوي، كان طاغية كبير ترتعد منه المفاصل، صار خبر. ينهي غنى الغني، قوة القوي، ضعف الضعيف، وسامة الوسيم، دمامة الدميم، ذكاء الذكي، محدودية المحدود. إنكم في زمن هدنة. قال: يا رسول الله، وما الهدنة؟ قال: دار بلاء وانقطاع. فإذا التبست عليكم الأمور، صار في ضلالات، شبهات، طروحات فكرية ضالة، تسفيه للدين، فإذا التبست عليكم الأمور فعليكم بالقرآن، فهو شافع مشفع وشاهد مصدق، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، هو أوضح دليل إلى خير سبيل، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل. فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. قال بعضهم أنه رأى الصديق في منامه فقال له: أوصني. قال: كن ابن وقتك. فسر هذه الكلمة بعضهم: في وقت الفجر أنت في المسجد، يوم الجمعة ظهراً أنت في الجامع، في النهار أنت في العمل، في الليل أنت في بيتك، كل وقت له عبادة مناسبة، كن ابن وقتك. أخواننا الكرام، الوقت من خصائصه أنه نسبي، يطول ويقصر، هو في الحقيقة لا يطول ولا يقصر، الوقت وقت، الستين دقيقة ستين دقيقة بالعالم كله، لكن يطول على المعذب: إن يطل بعدك ليلي فلك انبت أشكو قصر الليل معك، إن يطل بعدك ليلي فلك انبت أشكو قصر الليل معك. قالوا: دقيقة الألم ساعة، وساعة اللذة دقيقة. نحن كنا طلاب في الجامعة، امتحان ثلاث ساعات، والله أيها الإخوة كيف الوقت يمضي ما بعرف، عم بكتب راح ساعة، مرة ثانية ساعتين، ثالثة انتهى الوقت. صرت أستاذ في الجامعة، ثلاث ساعات مراقبة، ثلاث سنوات راقب، استنى، اقلب الساعة لورا، قول مضى شي نص ساعة، افتح ثلاث دقائق مضوا، استدامي ثلاث ساعات. يمكن أصعب شيء بحياة أستاذ الجامعة المراقبة، ثلاث ساعات ثلاث سنوات، أنه ما في عمل، الطالب منهمك بالعمل، فالوقت يطول ويقصر. نعم. هلأ تطبيق الكلام: الوقت يخف على المؤمنين ويثقل على الكافرين. قال تعالى: النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني 6000 سنة ضرب 365 كل سنة ضرب 2 غدواً وعشياً، والخير لقدام. لذلك القبر حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنة. لكن في شيء ببشر، إن أعرابياً قال: يا رسول الله، من خير الناس؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. من طال عمره وحسن عمله. كان بالشام في شيخ بدأ بالتعليم، أنشأ مدرسة خاصة إسلامية، بدأ بالتعليم في 18 من عمره، وتوفاه الله في 98. علم 80 سنة. كان يرى الشاب في الطريق يقول له: يا بني، أنت كنت تلميذي، وكان أبوك تلميذي، وكان جدك تلميذي. وكان منتصب القامة، حاد البصر، مرهف السمع، أسنانه في فمه. حينما يسأل: يا سيدي، ما هذه الصحة التي حباك الله بها؟ يقول: يا بني، حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. من عاش تقياً عاش قوياً. زرت والد صديقي، قال لي: أنا عمري 96 سنة، عملنا البارح تحليلات كاملة كله تمام، طلع كله طبيعي. قال لي: والله ما لي آكل قرش حرام بحياتي، ولا بعرف الحرام الثاني، حرام النساء. أيها الإخوة، في شيء ثاني في الوقت، سرعة انقضائه. يعني كل واحد منا له عمر، كيف مضى هذا العمر؟ كلمح البصر. يمر الوقت مر السحاب، يجري جري الرياح، إن كنت في مسرة أو في فرح أو في اكتئاب وترح، إن كانت الأيام أيام سرور أو أيام أخرى، الوقت يمضي، يمضي سريعاً. فلذلك الوقت لا يرجع إلى الوراء أبداً. قال تعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. عاش 38 سنة، 98 سنة، 78 سنة، ساعة من النهار. لبسنا يوماً أو بعض يوم، فاسأل العادين. أيها الإخوة، من خصائص الوقت أن ما مضى منه لا يعود. لذلك الأغبياء يتحدثون عن الماضي، الحديث عن الماضي لا يجدي، إلا إن أخذت العبرة منه فقط. أما التحسر والتأسف كلام فارغ، ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. قال الإمام الحسن البصري: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. الآن من جهل قيمة الوقت لم يعبأ بالوقت، سيأتي عليه حين يعرف قيمته ونفاسته، ولكن بعد فوات الأوان. وقد ذكر القرآن موقفين اثنين يندم فيهما الإنسان أشد الندم. الموقف الأول في قوله تعالى عند ساعة الاحتضار: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. هذا الموقف الأول. الرد الإلهي: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الموقف الثاني في الآخرة، حيث توفى كل نفس ما عملت وتجزى ما كسبت، ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. هناك يتمنى أهل النار لو يعودون إلى الدنيا، إلى دار التكليف، ليعملوا عملاً صالحاً، ولكن هيهات، فقد انتهى زمن العمل وجاء زمن الجزاء. يقول تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل. الآن دقيق: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قفوا عند كلمة نذير، وجاءكم النذير. الإمام القرطبي رحمه الله تعالى مفسر كبير، فسر كلمة نذير بتفسيرات عديدة رائعة. النذير هو رسول الله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً. لأنه قال: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. قال: إن أكيسكم أكثركم للموت ذكرى، وأحزمكم أشدكم استعداداً له، ألا وإن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود، والتزود لسكن القبور، والتأهب ليوم النشور. قال: الكيس من دان نفسه ضبطه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فالنبي عليه الصلاة والسلام بأحاديثه الشريفة الصحيحة هو النذير، والقرآن هو النذير. قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعاً فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. فالقرآن هو النذير، والنبي هو النذير. قال: وسن 40 هو النذير. من دخل في 40 دخل في أسواق الآخرة. أنت سافرت سفرة 10 أيام، باليوم الثامن تنعكس الخطة، تقطع تذاكر العودة، تشتري الهدايا، تفكر في العودة. فمن بلغ 40، من دخل في 40 دخل في أسواق الآخرة. وفي بالأثر أنه من بلغ 40 ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار. 40 سنة. لذلك أبغض ثلاثاً وبغضي لثلاث أشد: أبغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد. هي مراهقة متأخرة. فالنذير هو القرآن الكريم، والنذير هو النبي عليه أتم الصلاة والتسليم، والنذير هو سن 40. وقالوا: النذير سن 60. وإذا إنسان بلغ 60 يعني مصابح حماسي. هذا هي حقيقة. نعم. قال: والنذير الشيب. ورد في الأثر: أن عبدي كبرت سنك، وضعف بصرك، وانحنى ظهرك، وشاب شعرك، فاستحي مني فأنا أستحي منك. إلى متى أنت باللذات مشغول، وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه ذاك لعمري في المقال بديع لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب يطيع. أيها الإخوة، هذا هو النذير. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. الآن النذير المصائب، المصيبة رسالة من الله، رسالة. الآية الكريمة: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولون ربنا لولا أرسلت إلينا، ما قال مصيبة، قال رسولا فنتبع آياتك ونكون من الموقنين. فسمى الله المصيبة رسالة. في رسائل يقول لك عرض عسكري، رسالة للدولة المجاورة. في رسائل ليست كتابية، يعني في حركة هي رسالة. اعتقد يقيناً أن المصيبة رسالة. إنسان غافل، ساهي، لاهي، تأتي مشكلة في صحته ينتبه. فالمصائب نذير، المصائب نذير. لسه في شيء آخر، التطور الصحي السلبي. كان ممكن يتمتع الإنسان بشباب دائم حتى الموت، يعني ضغطه 11-7، نبضه 80، تحليلات كلها كاملة بالتسعين ممكن. لكن شاءت حكمة الله من بعد الخمسين في تطورات، بشيب شعره، بيضعف بصره، بيحط نظارة، بيصلح أسنانه، بيقول لك آلام بالظهر. في معي أسيد أوريك، في معي شحوم ثلاثية، هالأكلة ممنوع عنا. في مجموعة أعراض صحية سلبية بعد سن معينة تصيب جميع الخلق، هي رسائل لطيفة من الله، رسائل أن يا عبدي قد اقترب اللقاء، هل أنت مستعد له؟ اقترب اللقاء. أيها الإخوة، بناقض معرفة قيمة الوقت الغفلة. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. لذلك النذير بحث دقيق جداً. ومن النذير موت الأقارب، ملء السمع والبصر، له هيبته، له مكانته، محبوب قد يكون مات، بيخافوا يفوتوا لغرفته بعد موته وبعد تشييعه، غرفته بتخوف صارت. ما الذي حصل؟ لذلك موت الأقارب أيضاً نذير. أيها الإخوة، من أخطر آفات الوقت التسويف. الإمام الحسن البصري يقول: إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك، فإن يكن غد لك فكن في غدك كما كنت في اليوم، وإن لم يكن لك غد لن تندم على ما فرطت في هذا اليوم. لا تقول غداً، لا تقول سوف. واحد وعد النبي أن يتوب غداً، قال له: ويحك، أوليس الدهر كله غداً؟ هلك المسوفون. قيل لعالم: أوصنا، قال: احذروا سوف فهي جند إبليس. كلمة سوف من جند إبليس. قال: تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حيناً من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح آمناً وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. أيها الإخوة، عمر الإنسان الحقيقي هو عمر عمله الصالح، يعني إنسان فتح دكان وداوم 10 ساعات باع ب500 ليرة، إنسان فتح دكان وداوم ساعة وباع ب1,000,000، الزمن ما عنده قيمة، القيمة الغلة مجموع المبيعات. فقيمة العمر لا بأمده، بل إن الأمد الزمني للعمر أتفه أعمار الإنسان. العمر يطول بالعمل الصالح ويقصر بقلة العمل الصالح. نعم. أيها الإخوة، لذلك قال صاحب الحكم العطائية: رب عمر اتسعت آماده وقلت أمداده، ورب عمر قليلة آماده كثيرة أمداده، ومن بورك له في عمره أدرك في يسير من الزمن من المنن ما لا يدخل تحت دائرة العبارة ولا تلحقه ومضة الإشارة. إذاً العمر قيمته بالعمل الصالح، لذلك ورد في بعض الأدعية: لا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله علماً، ولا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله قرباً. والإنسان بإمكانه أن يطيل عمره بكثرة أعماله الصالحة فقط. قيمة العمر بالعمل الصالح لا بالأمد الزمني المحدود. أيها الإخوة، أعظم عمل صالح الذي يستمر بعد وفاة الإنسان: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. وأخطر عمل سيء الذي يستمر بعد وفاة الإنسان: أسس ملهى ومات والملهى مفتوح، فكل ما فيه من موبقات في صحيفته. أسس عمل صالح ومات، كل الأعمال الصالحة التي تستمر من خلال هذا العمل في صحيفة. فالبطولة أيها الإخوة أن يكون الإنسان عاقلاً يعرف كيف يتحرك في هذا الوقت المحدود، والحمد لله رب العالمين.
0: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

السرايا اف ام 99.3. في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير لكل قلب يسمع فينا توا في برنامجكم كالعادة برنامج من القلب. معكم دائما ملاك محمود. نبدو على بركة الله. وقبل ما نبدو دائما اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد.
1: كل الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمد فترى دموع العارفين تسيل. هذا مقالي فيك يا شرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لكل من يسمع فينا حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا. لكل واحد قاعد بروحة، سواء كان في السيارة أو في بيته يسمع فيا حاليا، وممكن هو قاعد يبتسم قدام الناس لكن في داخله حكاية ما قالهاش لحد. فمساء الخير لكل إنسان قال أنا بخير وهو في الحقيقة مش بخير. لكل شخص يضحك ويبصر ويخدم ويمشي ويقابل في الناس، لكن لما يجي الليل للأسف مرات يسكر على روحه الباب ويقعد دائما مع نفسه ويفكر مع نفسه ويكتشف أن في حاجة في داخله ما زالت توجع أو ناقصاته. حلقتنا اليوم من القلب للقلب، عنوانها الحزن إذا سكن القلب أتعب الروح. مقصد كلامي، احنا مش اليوم حلقة مش حنحزنوا، بس احنا حنتعلموا كيف نتخطوا الحزن، وكيف في حاجات تستاهل ان احنا نحزنوا لا، وفي اشياء ما تستاهلش. فالحزن ممكن كلمة بسيطة لكن وراها عالم كامل. حزن على شخص مثلا فقدناه خداه الموت، حزن على علاقة انتهت ايا كانت العلاقة الاجتماعية صداقة او زواج، حزن على حلم ما تحققش، هذه كاترة، حزن على فرصة ضاعت من ايدك، حزن على كلام اتمنينا نسمعوه وما سمعناش شي للأسف الشديد، وحزن مرات حتى من غير سبب واضح. مرات الإنسان ما يعرف شين يقول، مرات يقول أنا خيرني هكي، شن فيه، شن صاير معاي، لكن يعرف حاجة واحدة ألا وهو إنه هو مش مرتاح. فيقول لك أنا ما نبيش نحكي، ما نبيش نشوف حد، خلوني بروحي. ومرات حتى هو ما يعرفش شنو هو اللي يبيه وشن يبي. وهنا السؤال، هل الحزن ضعف بالنسبة لكم؟ هل الإنسان الحزين يعتبر إنسان ضعيف ولا لا؟ يلا نبيكم أنتم، نعطيكم فرصتكم. طبعا الساعة الأولى حتكونوا معاي أنتم جماعة التيك توك والفيسبوك، حنقرأ تعليقاتكم، والساعة الثانية حنعطي للمكالمات. هل الحزن ضعف؟ يقولوا ضعف، عسكري يقول ضعف. هل لما نحسوا أن الدنيا ضاقت علينا معناها إيماننا ناقص ولا لا؟ ولا الحزن جزء من طبيعة الإنسان زي أي شيء تاني؟ طبعا بتختلف الآراء في مش ضعف، مجرد ردة فعل طبيعي لمشاعرنا. جميل جميل جميل، يعني الحزن من طبيعة الإنسان. فتعالوا اليوم نحكوا على الحزن، احنا مش باش نزيدوه علينا لا، لكن باش نفهموه. الحزن من طبيعة الإنسان وجزء من طبيعة الإنسان، الحزن ليس ضعف. جميل، باش نقول لكل شخص مجروح وموجوع، من حقك انك انت تحزن وتزعل وتتضايق، لكن لازم تعرف ان انت مش بروحك. كنا نتضايقوا، كنا تصير لنا اشياء. وايضا للناس اللي تبكي في الخفاء، خاصة الشباب، ما يبكيش قدام الملأ، وما

ولكل شخص يقول أنا تعبت، من حقك أنك أنت تتعب، من حقك تحس بالتعب زي أي شعور آخر، لكن عمرك ما تفقد الأمل في الله سبحانه وتعالى والأمل في نفسك. بطبيعة الحال دائما نبدو بفقرتنا الأولى، لازم نعرفوا شن معنى الحزن أو شن هو الحزن. احنا نعرفوا أن الحزن هو الشعور، صح؟ بخلونا أول حاجة نفهم الحزن شنو. الحزن إحساس طبيعي جدا يمر به الإنسان، طبيعي جدا، مهما كان قوي، كان قوي الشخصية، إنسان صلب، الحزن ضروري منه، زيه زي الفرح، زيه زي شعور الخوف، زيه زي الغضب. لكن المشكلة مش إنك أنت تكون حزين، المشكلة لما الحزن هذا يسكن فيك ويولي جزء من حياتك بشكل يومي وروتين بالنسبة لك. مرات نحزن ونقولوا عادي، يومين وننسوا، فترة وننسوا. على فكرة موضوع اليوم يمسني حتى أنا شخصيا صراحة، يعني حتى أنا عندي النقطة هذه. احنا نحزن على أي شيء في الدنيا بهي؟ أصلا لو أنت ما تحزنش، لو أنت ما تحزنش معناها أنت ما عندكش ضمير وقلبك ميت، لأن الحزن بطبيعة الحال زي الفرح، زي أي شعور في الدنيا. فإحنا مرات نحزن ونقولوا عادي، يومين وننسوا، فترة وننسوا، أيام وننسوا، كذا وننسوا. لكن مش كل حزن ينسيه الوقت، في حزن يقعد مدفون في قلبك، في حزن يقعد ليه أثر حتى لو بعد سنين يفتحوا لك موضوع معين أو ذكرى معينة تحزن. في أحزان أنت لازم تواجهها، تحتاج أنك أنت تحكي عليها، تحتاج أنك تبكي وتفضفض على نفسك، تحتاج مرات تقول أنك أنت فعلا موجوع، أنك أنت تتعب من الحزن هذا، نصير لك شيء معين. لأن أول خطوة للشفاء وللعلاج أنك تعترف بوجعك. مش لازم تكون قوي طول الوقت، راهو هذا ضعف. راه لما تكون انت قوي طول الوقت وانك انت ما تبكيش وانك انت ما تتأثرش وانك انت عندك عادي وانك انت كذا وكذا، لا، هنا عندك خلل معين. مش لازم تقول كل مرة انا نقدر على كل شيء، انا قادر على كل شيء. حتى اقوى انسان عنده لحظات ينهار فيها، يفقد توازنه. حتى الشخص اللي الناس تشوفه سند ويسندهم فعلا، مرات الشخص هذا اللي كان سند لهلبة أشخاص في حياته، هو يحتاج من يسنده، يحتاج من يسنده، واحتاج من يوقف معاه. به علاش يا ملاك نحزن احنا؟ علاش نحس بالحزن؟ خلوني نسألكم، شن أكتر حاجة تسبب الحزن؟ هل هو الفقد، الخيانة، الفشل، الوحدة، الخذلان، ولا الكلام الجارح؟ أعطتكم خيارات: كسرة الخاطر والفقد، الفقد، المهندس الفقد، جميل، كسرة الخاطر، حلو. في ناس بتقول لي توا أكتر شيء يخليني حزين إني نفقد شخص في حياتي، سواء أخداه الموت أو بعدات المسافات والظروف. وفي ناس تقول لك أكتر شيء يزعلني ويخليني نحزن هي الخيانة، إن إنسان يطعني ويخونني،

في ناس بتقول الفشل اننا نفشل سواء في مجال دراستي او في المجال المهني. في ناس تقول الكلام الجارح هو اللي يخلي فيها نحزن، التعليقات السلبية والكلام الجارح والقذف وإلى ما ذلك يسبب لي الحزن. فالناس بتنقسم عليه، يعني نقول احنا كل واحد جزء معين. شوفوا، انك تعطي شخص مكانة كبيرة في قلبك، ركزوا في كلامي اللي بنقوله، هل تحزنوا لما تعطوا شخص مكانة كبيرة في قلبكم وهو يعطيك مكانة صغيرة في حياته؟ ترى جاوبوني بكل صراحة، هل تحزنوا لما انتم تعطوا للشخص مكانة كبيرة في قلبكم بالمقابل الشخص الآخر يعطيكم جزء لا يتجزأ، بسيط جدا في حياته، وانت يكون في حياتك الأولوية والأفضلية والأسبقية والأحقية، والطرف الآخر يعتبر فيك شخص بسيط بس انك انت إضافة لحياته؟ أعتقد كلكم جاوبوني لا. إيه العشم يسبب الحزن؟ جميل طبعا، وهذه مشكلة كبيرة. عمري ما اعطيت حد أكبر من مكانته. جميل، مرات الحزن ما يكونش بسبب اللي صار، يكون بسبب اللي كنا نتمنى يصير وللأسف ما صارش، وهذه من أصعب أنواع الخذلان. ركزوا في كلامي اللي بنقوله، مرات الحزن ما يكونش بسبب شيء صار، لا، يكون بسبب شيء كنا نتمنوه يصير ولكن للأسف ما صارش، وهذه من أصعب أنواع الأحزان. إنك ما تحزنش على حاجة صارت فعلا، تحزن على حاجة كنت تخيلها تصير. كنت تخيل مثلا إنك أنت تملك بيت، تملك حياة، تملك صداقة، تملك نجاح، شخص يكمل معاك الطريق، وفجأة كل شيء ينتهي. هذه نقطة، النقطة هذه نقص لي بس شوية في الصوت لو شوية بس. النقطة هذه نبيكم تركزوا فيها كويس، شخص يكمل معاك الطريق وفجأة كل شيء ينتهي، هنا انت تحزن على حاجة انت كنت تخيلها ان هي حتستمر معاك وحيكمل معاك الشخص هذا الطريق، وللأسف الشديد فجأة كل شيء يختلف، تنقلب كل الموازين وينتهي كل شيء، وتلقى روحك انت مش قادر تحزن على الماضي بس، تحزن حتى على المستقبل اللي كنت تتخايل فيه مع الشخص الفلاني. صح؟ صح. مفيش حد منكم ما تخيلش الموضوع هذا، مفيش حد منكم ما جربش هالشعور في أي علاقة اجتماعية، ما بيش نحدد إن يكون شخص يوعدك إنه هو يستمر معاك مدى الحياة ويكون معاك سند ليك ويوقف معاك في كل المواقف، وفجأة يختلف كل شيء، تنقلب الموازين، تتغير الأشياء، وينتهي هذا الشعور وينتهي هالشخص من حياتك، وحتى لو عاد ما يعودش بنفس الطريقة، وتلقى روحك مش قادر انك انت تحزن على الماضي اللي فات والماضي اللي عشت معاه، لكن تحزن على مستقبل كنت تخايل فيه معاه. باهي نشوف لي نقطة مهمة، ألا وهي اللي تكلمتوا عليها في التعليقات، اللي قلتوا الفقد.
الفقد أو الحزن بعد الفقد، أصعب شيء ممكن يمر به الإنسان هو الفقد. كلكم بتوافقوني في الآراء، أصعب شيء ممكن يمر به الإنسان ألا وهو الفقد. وفقد الإنسان مش شرط يكون بالموت، وهذه تكلمت عليها قبل شوية، مش شرط ياخذ منك الموت، مرات تاخذ الظروف، مرات تاخذ المسافات وإلى ما ذلك، أسباب عديدة. مرات تفقد الشخص وهو مازال عايش، ومازال أنك أنت على تواصل معاه، شخص كان كل يوم معك، كنت تحكي له في كل شيء من أدق أدق أدق تفاصيلك، عايش معك حياتك. ركزوا لي في الكلام، وأنا متأكدة لكل شخص يسمع فيها حاليا حيخطر عليه شخص في باله، اسم شخص. قلت لكم إنه حتفقدوا شخص هو مازال عايش في الدنيا، يتنفس زيك زيه وعايش في حياته وانت عايش في حياتك. الشخص هذا كان كل يوم معك، عايش تفاصيل حياتك، كان جزء لا يتجزأ من حياتك، يعرف كل شيء صغيرة وكبيرة في حياتك، يشاركك كل شيء من همومك، من تعبك، من فرحك، من كل شيء، من مواقف. وبعدها للأسف الشديد أصبح هذا الشخص غريب عليك. الشخص هذا بدأ غريب عليك، اللي كنت تحكي له في كل شيء، واليوم ما عادش تعرف حتى شن صاير في حياته. موضوع هذا يا النقطة هذه بالذات، النقطة هذه بالذات ما فيش حد مش عايشها، وأنا أولهم. بعد ما يولي الإنسان هذا غريب عليك، أو بالأحرى حتى لو ما كانش غريب، ولكن ما عادش في تواصل زي قبل، ما عادش تعرف عليه حتى شن صاير معاه في حياته، ما عادش عندك الجرأة أو القدرة إنك أنت تسأله شن صاير في حياتك، كيف عايش حياتك. أعتقد أصعب شعور هذا، وهذا النوع من الفقد موجع بشكل كبير جدا، وأنا متأكدة كلكم عايشينه، لأن الشخص هذا موجود، لكن وجوده في حياتك انتهى، مش بنفس الكيفية، مش بنفس التأثير، مش بنفس القرب، مش بنفس المحبة اللي كانت متواجدة. حتى لو كان بينك وبينها محبة، لكن خلاص مع الوقت تقل المحبة هذه. وهنا الإنسان لازم يسأل، علاش؟ شن درت أنا؟ شن اللي تغير؟ هل أنا ما كنتش كفاية للشخص الآخر؟ هل أنا نستاهل فعلا الشيء هذا؟ لكن مرات مش كل نهاية معناها أنك أنت إنسان سيء أو كنت إنسان سيء، ومش كل شخص يمشي معناها أنك أنت ما تستاهلش. بعض الناس يطلعوا من حياتنا لأن دورهم انتهى، دورهم في حياتك انتهى، وبعض الأبواب تتسكر لأن وراها طريق ما كانش مناسب لينا. بعض الناس لما يطلعوا من حياتنا ونحزن عليهم ونقعدوا نسألوا في أنفسنا احنا شن درنا لهم، علاش تغيروا علينا كذا وكذا، لازم نقتنعوا ان دورهم انتهى من حياتنا، سواء تعلمنا منهم شيء إيجابي سواء كان شيء سلبي، سواء كانوا درس لينا حكمة لينا، على حسب.
وبعض الأبواب اللي تتسكر في وجهنا تتسكر لأن وراها طريق ما كانش مناسب لينا. وهكذا تنتهي كل علاقة اجتماعية أيا كانت نسبة التعلق، أيا كانت نسبة القرب، أيا كانت نسبة المحبة، فالدنيا كلها فانية، فما بالك ببشر، فما بالك ببشر. إيه صحيح، أنا ما ننكرش إن فيه ناس فعلا ما يجيش في مكان أحد، ما يجيش في مكان أحد، وفي نفس الوقت مش حترجع زي ما كانت، مش حيجي في مكان أحد، بالمقابل مش حترجع زي ما كانت. ليهم مكانة ولكن مش بنفس المكانة، ليهم شعور ولكن مش نفس الشعور الأول، اختلف تماما. بح لما احنا نحزن بطبيعة الحال دائما نقوله حنبكو، أول حاجة حتنزل دموعنا على الإنسان هذا، على الوقت اللي كان معاه، على الذكريات اللي جمعتنا، على المواقف إلى ما ذلك. هل البكاء ضعف بالنسبة لكم؟ في ناس قالت لي لا ضعف، وفي ناس قالت لي لا مش ضعف، هذه طبيعة من طبيعة الإنسان، وشعور زي أي شعور آخر. فخلونا نحكو على البكاء، علاش الإنسان يتحشم إن هو يبكي؟ علاش لما نشوفه راجل يبكي نقوله عليه الراجل ما يبكيش، عمره ما ينزل دمعته؟ علاش لما نشوفه راجل يبكي نقوله الراجل عمره ما يبكي وما تبكيش، انت راجل؟ ومين قال ان الرجولة معناها انك ما تحسش؟ من قال ان الرجولة انك انت ما تبكيش، انك انت تفقد الاحساس بشعور البكاء والضعف والحزن والفرح وإلى ما ذلك؟ من قال؟ من حدد هالشيء هذا؟ معتقداتنا، مجتمعاتنا حددت الشيء هذا، صح؟ حددت إن الرجولة إنك أنت ما تبكيش، أنت راجل ما تبكيش. لكن لازم تقتنعوا ان الانسان مش حجر، والدمعة مش ضعف. الدمعة مرات تكون اللغة الوحيدة اللي يقدر القلب يحكي بها. يعني لو بكيت ما تعتذرش، لو دمعت عينك ما تخجلش، لو حسيت انك محتاج تبكي فابكي، فرغ طاقة اللي عندك، فرغ الدموع، فرغ الكبت اللي عندك. لكن بعد ما تبكي حاول انك انت تنوض من جديد وتوقف من جديد، لان البكاء الله سبحانه وتعالى خلانا نحس بالبكاء هذا وينزل دموعنا باش نريح انفسنا، يخفف من الوجع، يخفف من التعب، الروح يعبر علينا. لكن الاستسلام هو اللي يكسرك، البكاء يخفف عليك، لكن الاستسلام هو اللي يكسرك. به ربط الموضوع بالآتي، قلنا الحزن والإيمان، شنو علاقة الحزن بضعف الإيمان؟ ليش نربطه في الحزن بالإيمان؟ وهنا نبقى نوقف وقفة مهمة جدا، وهذه من أهم الفقرات اليوم. في ناس لما تحزن تقول ممكن إيماني ضعيف، ممكن إيماني بربي ضعيف. لا أبدا أبدا، الحزن في حد ذاته مش دليل على ضعف الإيمان، الحزن في حد ذاته مش دليل على ضعف الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم حزن، يعقوب عليه السلام حزن على يوسف عليه السلام، الأنبياء حزنوا،
هذا دليل إن مش ضعف إيمان. شفتوا كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم حزن في موت من سيدة عائشة، سيدة خديجة رضي الله عنها. يعقوب عليه السلام حزن على يوسف، فقدانه ليوسف عليه السلام. بهي شن دليلك يا ملاك؟ من القرآن، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، فهو كظيم. به شوفوا هنا الآية، حتى النبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى حزن، لكن الفرق وين؟ الفرق إن الحزن ما خلاش يفقد الأمل بالله سبحانه وتعالى. يعقوب عليه السلام حزن على ابنه يوسف عليه السلام، ولكن كان أمله بالله سبحانه وتعالى كبير، ما فقدش أمله بالله، ولهذا قال بسم الله الرحمن الرحيم: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. شفت ولا؟ يعني نشكي حزني، ألمي، أوجاعي، فقدي إلى الله سبحانه وتعالى، وهو عالم بذات الصدور. يا سلام، مش قال أنا ما نحزنش، قال أشكو بثي وحزني إلى الله، يعني يحكي لله سبحانه وتعالى، ما قالش يا ربي أنا تعبت، يا ربي أنا موجوع، شكي همه وحزنه لله. فأنت لما بتقول ربي أنا تعبت، يا ربي أنا موجوع، يا ربي أنا مش فاهم الحكمة وين، يا ربي قويني، هذه كلها أدعية تقربك من الله سبحانه وتعالى في وقت الحزن. ومرات أقرب دعاء للقلب يكون أبسط دعاء، ألا وهو يا رب ساعدني، يا رب ساعدني، يا رب كون معاي، يا رب قويني، يا رب أنا تعبت قويني. هذه الأدعية بسيطة جدا، ولكن الله سبحانه وتعالى حيقويك، حيخفف عليك، لأنك شني وكلت أمرك وحزنك إلى الله سبحانه وتعالى. باهي لما احنا نحزن في الأساس، وين حتى لما احنا نحزن بطبيعة الإنسان لما يحزن ويحس بالحزن وبدرجات الحزن القصوى، شن بيدير الإنسان؟ أول حاجة بيديرها إن هو يكون شخص انطوائي ويبتعد على الناس بصفة عامة، إنسان قريب أو كان بعيد. لما نحزنه نبتعده على الناس. في ناس لما تحزن تحب العزلة، وهذا الشيء ممكن يصير، وهذا الشيء في كثير الأحيان يصير معنا كلنا، لكن لازم نفرقه بين انك انت تاخذ وقت لنفسك وبين انك تقطع كل الناس. مرات الانسان يقول ما نبيش حد في حياتي، ما نبيش اي حد يعرف، لكن في الحقيقة هو محتاج حد يقول لا انا معاك، انا واقف معاك، ويطبطب عليه، يفهم، محتاج كلمة، محتاج شخص انه يسمعه من غير ما يحكم عليه. ولهذا لو تعرف انت شخص ساكت هالايام، وشخص صاير معاه شيء معين، وعنده وجع معين، فاقد شخص، سواء كان حي الشخص هذا او ميت، ما تقولش لا خليه بروحه وهو يرتاح،
أو خليه بروحه باش يهدأ. حاول أنك أنت تبعث له أو تتصل بيه، قول له مثلاً شن أخبارك، طمني عليك، طمني على صحتك، لو تبي تحكي أنا موجود نسمع لك. ممكن الرسالة هذه تكون بالنسبة ليك بسيطة، بس بالنسبة لشخص إنسان متوجع تكون طوق نجاة وتطلع من الحزن اللي فيه. لهذا ما تبخلوش على بعض أنكم توقفوا مع بعض في حالة الحزن. أصعب حزن أنك أنت تحزن بروحك، أصعب شيء أنك أنت تحزن بروحك. تعرفوا شن أصعب حاجة؟ أنك تكون وسط الناس وفي زحمة الناس لكن حاسس أنك بروحك. تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى صح؟ تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ومرات تكون حتى في زحمة أنت وسط أهلك وسط أحبابك وسط ناسك، لكن للأسف أنت مش قادر تحكي، مش قادر تفضفض، تساير وخلاص. مرات تكون وسط أصحابك وأغلى الناس في حياتك، لكن للأسف ولا واحد فيهم فاهمك. تضحك معاهم، تبصر معاهم، وبعدها لما تروح ترجع لنفس الفراغ، ترجع لنفس الدائرة. وهنا لازم نقوله لكل شخص يحس بالشيء هذا ويعيش نفس التجربة ونفس الإحساس، إنه يكون في وسط الناس بين أهله وأصحابه وأحبابه ومفيش حد فاهمه وما يقدرش يتكلم، ما تحكمش على نفسك إنك غريب أو ما تستاهلش أبدا. مرات إحنا مش محتاجين ناس هلبة في حياتنا، محتاجين شخص واحد فقط يكون صادق معانا، شخص واحد فقط يكون قلبه علينا، شخص واحد فقط يطبطب علينا ويسمع لنا، شخص ما يقللش من وجعنا، ما يقولش لا والله انت مكبر الموضوع، او انت عاطي الموضوع اكبر من حجمه، او عادي كنا مرينا بها تو انت بروحك تتمر بها، او مش عارف شني، او الكلام على اساس انه هو مواساة ولكن بالغلط. عمرك ما تقلل من وجع غيرك، عمرك ما تقلل من وجع غيرك، لان اللي حاط يده في المية مثل اللي حاط يده في النار، تختلف تماما. أصعب شيء ونمارسه فيه بعض الناس، وأنا شخصيا نمارس فيه الشيء هذا، الحزن اللي يكون وراء ضحكة. في نوع من الناس خطير جدا اللي ديما يضحك، ديما يضحك، ديما يبصر على الناس، ديما يقول الدنيا بسيطة، الدنيا ما تستاهلش، ويضحك ويساير في هذا ويساير في هذاك، ويسمع لي هذا ويسمع لي هذاك. وللأسف الحزن اللي في قلبه واللي في خاطره يخلي فيه وراء الضحكة. وفي ناس يوصلوا حتى لمرحلة هستيريا من الضحك، ما فيش حاجة تضحك بس هم يضحكوا، مش لأن نقول احنا فقد عقله، لا، لأن للأسف الحزن قاعد يمثل فيه بضحكة معين، أو يمثل فيه بعبارات معين. لكن لما يقعد بروحه للأسف أول حاجة يديرها ينهار. الشخص هذا لما يضحك هلبة ويصير له هستيريا الضحك وهو حزين، أول حاجة حينهار، شدة الانهيار حتكون عالية جدا. فما تستهينش بالشخص اللي يضحك هلبة، عمرك ما تستهين بشخص عنده هستيريا الضحك. يمكن الضحكة هذه تكون دفاع، يمكن تكون محاولة للهروب من وجع كبير. لهذا لازم تكونوا رحيمين بالناس، ما تحكمش على الناس
وانت ما تعرفش شن الشخص اللي قدامك اللي قاعد يمر بيه، ما تعرفش شن الحرب اللي يخوضها في صمته وفي سكوته. ممكن كلمة منك حترفعه، وممكن كلمة منك أخرى تكسره وتزيد على ما بيه. الضحكة اللي تكون هستيريا الضحك، عندهم ناس هستيريا الضحك في الحزن، تكون دفاع يدافعوا، ما يحبوش يشوفوا حد يشوفهم مكسور، أو يحاولوا أن يهربوا من الواقع، يهربوا من وجع كبير هلبة. لهذا احنا كناس ومحيطين بيهم لازم نكون مرحمين بيهم، وما نعرفوش ان اللي قاعدين يمروا بيه مرات ان مرات في حروب مخفية، حروب مش لازم حد يحكي لك ان انا والله عندي حرب قاعد نخوض فيها وعندي مشاكل وعندي كذا، مش ضروري، ان كنا نمر بالاشياء هذه. بس ما تحكمش على الانسان لما يبدا يضحك، عندها سيره الضحك معناه هو فاقد الاهليه ده. فممكن كلمه منك انت ترفع من معنوياته، كلمه منك تخليه انه هو يكسر الحاجز معاك ويحكي لك ويفضفض لك وانت تساعده. به لما انت بتساعده هنا الوقت، هل هو يشفي في كل شيء؟ هل الوقت كفيل بكل شيء؟ هل احنا لما نخلو مواضيعنا والاشياء اللي تصير معانا، المشاكل والهموم واي شيء في الحياة، نخلوها للوقت، هل الوقت يشفي في كل شيء؟ هل الوقت يشفي في كل الجروح ولا لا؟ ابتسامة تقول لا. نسمع ديما في مقولة الوقت يشفي، الوقت كفيل بكل شيء، سلمها للوقت وتمشي. محمد يقول لا، الوقت ما يشفيش. لكن هل فعلا الوقت يشفي؟ مرات يتحشم يقول هيكون شيء خاص داخل بيته. ابتسام تقول نتناسو ولن ننسى، ما يشفيش الوقت. جميل. الوقت بروحة مش كفاية أمانة، الوقت يعطيك مساحة فقط، لكن الشفاء يحتاج انك انت تتعامل مع اللي صار، انك تواجه الشيء اللي صار معك، انك تتقبل الشيء هذا المكتوب من الله سبحانه وتعالى، انك تفهم في امور مش لازم تعرفها، انك تسامح لما تكون قادر انك انت تسامح، وتتعلم من كل شيء في حياتك. مش لازم انك تنسى، مش لازم انك تنسى، لان بعض الاشياء ما نقدروش ننسوها، لكن ممكن توصل لمرحلة تتفكرها الاشياء هذه وما عادش توجعك زي ما كانت قبل وبنفس الطريق. هذا هو الشفاء الحقيقي، انك تتقبل، انك تواجه اي شيء صار معاك، انك تفهم ان انت مش محتاج تعرف كل شيء او تفهم شو اللي صاير، انك تسامح لما تكون قادر انك انت تسامح، وانك تتعلم من حزنك واخطائك والى ما ذلك. في اشياء نقدر ننسوها وفي اشياء صعب ان احنا نتناسوها، فننسو ما ننسوش لكن نتناسو. لكن لما انت تتفكرها في يوم من الايام بعد ما تعالج نفسك بنفسك، مش هتوجعك بنفس الطريقة وبنفس الكيفية، مش هتكون شدة الوجع نفس قبل. بكيف احنا نقدر نطلع من الحزن يا ملاك؟ كيف نقدر نطلع من الحزن هذا؟ اول حاجة انت او انتي ما تنكريش حزنك، ما تنكريش حزنك. ثاني حاجة ما تعاقبش روحك، ما تجلدش ذاتك، ما تحطش روحك في كرسي الجلاد، انك تسأل نفسك وتأنيب ضمير والى ما ذلك، ما تعاقبش روحك. ثالث حاجة احكي مع شخص عندك ثقة فيه.
رابع حاجة قرب من الله سبحانه وتعالى. خامس حاجة غير جوك. كيف غير جوك؟ اطلع، امشي، اقعد مع ناس تحبهم، مارس حاجة تحبها، هواية، موهبة، اي شيء في الحياة. اكتب اللي في قلبك، خود ورقة وبير واكتب في اللي قلبك اللي اي شيء صاير في حياتك اكتبه في ورقة واحرق الورقة هذه، وابعد شوية عن الاشياء اللي تزيد وجعك، ابعد شوية عن الاشياء اللي تفكرك بوجعك، خصوصا انك كل يوم تفتح حساب شخص وتراقبه. من منكم مواقع التواصل الاجتماعي؟ الكلام ليكم، هذا الكلام ليكم، مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك. من فتح حسابك مدير حساب يراقب بيه شخصك معاش عنده تواصل معه، يطمن عليه من بعيد لبعيد، مثلا تشوفه شن دار، شن اللي نزله، مع من يتكلم، مع من طالع، مع من كذا، مني. أعتقد كلكم عندكم الشيء هذا. للأسف هذا الشيء خاطئ، خاطئ. تعرفوا ليش خاطئ؟ اللي أنك أنت بدل ما تشفي نفسك من الحزن هذا، أنت قاعد تزيد في نفسك أكثر وأكثر. بعدين تقول علاش أنا موجوع؟ لو أنت قاعد تراقب في شخص من بعيد لبعيد وانتهت علاقتك به الشخص هذا، أنت كل يوم تفتح في الباب هذا وتعاود تفتح في الجرح. فمن الأساس سكر الباب هذا، ومش لأنك أنت تكره الشخص، لا أبدا، لأنك أنت تحب نفسك وتقدر نفسك، ما تحبش تهين نفسك. خلاص، إنسان طلع من حياتي، مع السلامة، له كل الاحترام والود والتقدير، فيش داعي إني نراقبة لإني حنفتح جروح أخرى، فيش داعي إني نتابع أخباره اللي أني أنا مش حنشفى من الجرح هذا. نسكر الباب من الأساس، وتقعد العشرة موجودة والتقدير موجود، وربي يعاونه ويسعده ويوفقه في حياته وبس. هنا انت تقدر في نفسك وتحترم في نفسك وتحب نفسك.

انت مش حزنك. ايش معنى كلامي انت مش حزنك؟ لا تجعل حزنك يعرفك. انت مش حزنك، انت اكبر من التجربة اللي مريت بها. اي انسان في الحياة مر بتجربة في حياته، انت اكبر من التجربة اللي مريت بها. لو فشلت مش معناها انك انت انسان فاشل حشاكم. لو في شخص نقول احنا خلاك في نص الطريق، مش معناها انك انسان غير محبوب. لو حلمك تأخر مش معناها انه انتهي. لو الدنيا سكرت بوابها في وجهك مش معناها ان ابواب ربي تسكرت ابدا. عمرك ما تربط الفشل انك انت انسان فاشل. عمرك ما تربط ان شخص خلاك في يوم من الايام معناه انت انسان غير محبوب او انسان سيء. عمرك ما تربط حلمك لو تأخر معناها ان انتهي خلاص نغير شيء تاني او نفقد الامل. مش لما تلقى الابواب كلها تسكرت في وجهك معناها ابواب الله سبحانه وتعالى مش مفتوحة، لانك هنا انت فقد ايمان بالله سبحانه وتعالى. احنا كمسلمين ومؤمنين بالله لازم نكونوا واثقين في كل باب يتسكر في وجهنا معناه الله سبحانه وتعالى حيفتح لنا باب تاني حيعوضنا بكل شيء. معنى كلامي أو استنادا لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لاحظوها شين قال؟ قال مع العسر، يعني حتى وسط الضيق، وسط الحزن، الهم، أي شيء فيه يسر. ممكن احنا ما نشوفوش فيه توا في الوقت الحالي، لما احنا نكونوا في الحزن وفي قلب الحزن ها وفي الضيق، احنا ما نشوفوش في اليسر، لكن حيجي يوم حنشوفوه. فقال مع العسر يسرا. فرسالة لكل شخص يمر بضيق أو حزن أو فقد أو أي شيء من الأشياء نقول إحنا نوعا ما سلبية، رغم إنها هي حاجة طبيعية في الإنسان. لو كنت أنت تسمع فيها حاليا وأنت إنسان حزين أو إنسان مر بضيق معين، بنقول لك إن إحنا عارفين إنك أنت تعبت، وعارفين انك انت مرات تقول خلاص ما عادش نقدر، وما عادش نقدر نقاوم، وما عادش نقدر نوقف من جديد. لا لا لا، خليك واثق بالله واصبر شوية، لان حتى الصبر واعر، يحتاج ناس تعرف قيمة الصبر. مش لان الدنيا مضمونة انها تتغير غدوة او بعد لحظة، لكن لأنك أنت ما تعرفش شن المدسوس لك من ربي، شن اللي داس عليك ربي، شن اللي مخليه لك ربي. ممكن الباب اللي تسكر عليك اليوم هو نفسه الباب اللي بيخليك تلقى طريق أحسن وأفضل ليك. يمكن الشخص اللي فقدته في الدنيا، هذا لا يعني الموت مثلا، كان سبب أنك أنت تتعلم كيف تحب نفسك وتقدر نفسك. ممكن التأخير هو اللي ضايقك، لكن هو حماية مش حتفهمها توا. خلي عندك يقين بالله سبحانه وتعالى. ربي ما يضيعش قلب يلجأ له، مستحيل. انت مادام لجأت الى الله سبحانه وتعالى عمره ما يضيع عليك تعبك، عمره ما يضيع حزنك، حتى دموعك مش حتضيع عند الله سبحانه وتعالى. احنا شو بنقول للحزن؟ لو الحزن شخص شو بتقول له؟ تخايل انت او تخايله ترى معي. لو الحزن شخص
شن بتقول للحزن هذا؟ شن رسالتكم ليه؟ أنا مش هنقرأ وحنقرأ تعليقات كويس، وحنعرف لو كان الشخص، لو كان الحزن شخص زينا زيه، شو بتقولوا له؟ شن رسائلكم لي؟ فرج يقول نقول الله الله لا يسامحك، والله والله يسامحك وحسبي الله ونعم الوكيل. عسكري يقولك يعني هذا، هذا لو كان الحزن شخص. جميل. هل بالناس بتقول الحزن لو كان شخص ربي يقويني عليك؟ أمون تقول ربي يقويني عليك لو كان الشخص، لو كان الحزن شخص. في ناس بتقول، بتقول اي نعم انت وجعتني يا حزن، لكن مش حتسكن فيا للأبد ومش حتكون جزء في حياتي للأبد، حتكون ساعات معينة. اي نعم بكيت، لكن دموعي مش نهاية حكايتي. اي نعم خسرت وفقدت، لكن ما خسرتش ربي. اي نعم انكسرت، لكن نقدر اننا نوقف من جديد. انا مش الشخص اللي صار له يا وجع ويا حزن، انا الشخص اللي بيختار شن بيدير بعد اللي صار معاه. باه نشوفوا عندنا تعليق من أنور يقول الحزن إذا سكن القلب أتعب الروح وأرهق الجسد وجعل أبسط الأشياء ثقيلة، لكن لا حزن يدوم ولا ليل بلا فجر، فمهما طال الألم يأتي يوم تهدأ فيه الروح ويبتسم القلب من جديد. أنور شنو يقول على الفقرة أو الجزئية اللي حكيت فيها على الرجل لما يبكي؟ قال أنور لأن المجتمع غالبا يربي الرجل منذ الصغر على فكرة أن البكاء ضعف، وإن عليه أن يكون قوياً ومتماسكاً دائماً، لذلك قد يشعر بالخجل من إظهار دموعه أمام الآخرين. لكن الحقيقة أن البكاء لا ينقص من رجولة الرجل ولا من قوته، هو مجرد تعبير طبيعي عن الحزن أو الفقد أو الضغط. وأحياناً يكون الرجل الذي يسمح لنفسه بالبكاء أكثر قدرة على مواجهة مشاعره بدل كتمانها. القوة ليست في ألا تبكي، بل في أن تعرف كيف تنهض بعد أن تبكي. جميل يا أنور، نوافقك صراحة. بح نأخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، مساء الخيرات والأنوار عليكم. موضوع الحلقة: الحزن إذا سكن القلب أتعب الروح. كده عندكم مطاعتوا على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم ومشاركاتكم حول موضوع حلقتنا لليوم. أول مكالمة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا يا أم زياد.
3: الله يبارك فيك ويعطيك صحتك ويومك مبارك إن شاء الله.
2: أحلينا وعليك يا رب العالمين، تفضلي يا أم زياد.
3: كنت أسمع قلبي هلبة
2: إن شاء الله ما يوجع حد وقلبك يا رب.
3: لا والله إن سبحان الله، مهما واحد يضحك ويبتسم في الدنيا كلها فيه وجع في القلب وفيه حزن في القلب. هذا خلي معناها أنا عندي عويلتي ومالية، معناها فرقنا الحياة بينا وبينها موت. أعز إنسانة عندي أمي، كانت هي كل شيء. وبعدها سبحان الله تعرفت على واحدة في الراديو، أقسم بالله العظيم لما نكلمها تقول أمي، استريحت لها وصوتها نفسها، حتى هي توفاها الأجل، هي أم نصر الدين.
2: إن شاء الله ربي يرحمها يا رب ويغفر لها يا رب العالمين. ميمتك وأم نصر الدين
3: يرحم جميع موتانا طبعا. أكيد في الدنيا هي والله العظيم مهما تكون بندم سبحان الله يحس روحها. أنا اللي مات هي كلها، حتى لزينب بسمعت البرنامج ومقدمة البرنامج قلت كلمتها قلت لها يا متى يكون نحس قلبك حاجة مغططتني، حاجة تقول حزن ما فهمتهاش هي يعني
2: ايه
3: هيك نحس روحي ايش بحكيها في ما فهمتش. والله ماني عارفة والله، والحمد لله نصلي والحمد لله حتى الفجر نصلي حاضر والحمد لله، لكن حاجة بس حاجة من ذلك الحزن هيك ما فهمتهاش والله العظيم. الدنيا هذه سبحان الله رو صعب، إذن صعب في القلب، مفروض بنادم يفضفضوا كلنا، لكن مهما يكون سبحان الله يعني
2: ما هو أنا يا أم زياد
3: وأني والله العظيم أتألم
2: يا أم زياد. يا أم زياد
3: أنا بعيد شوية
2: يا أم زياد، اسمعيني كويس بهي. أنا شو قلت في أشياء لما نحزن عليها تقعد في القلب، مكانها تقعد الأثر يقعد مهما تديري، بتفضفضي بتحكي بتشكي بيقعد مكانها وأثرها في القلب، فهمتي؟ فهذا علاش انت صاير معاك، هذا علاش انت صاير معاك هيك يعني.
3: بالأكيد لما يكون في وسط العيلة من العيلة وتحسي روحك بعدتي حلقة من الناس من وجعة القلب اللي حصلتها منهم وصدمة أكثر شيء راه هذا الموت، هذا حق على كل إنسان يعني. صح هذا واحد بيعرف بالضغار أو أوليه وكله صح يتأثر، لكن اللي في الحياة صعبة هلقى.
2: إيه والله.
3: وبنقول حاجة يعني أم سالم والله العظيم أنا كأم زياد والله لما توفت بنتك والله نضرب قديش مرة دحية. وبعدين حتى أسألت فوزية تريك يعني قلت لها اللي ما هو يعني مرت بعيد عليها تلفونه كلها يعني والله العظيم ما ننساش أنا كنت بواصل أنا وياك يعني. وربي إن شاء الله هادي في الجنة بنيتك وربي يرحمها ولو تسمع فيها، وإن شاء الله يومكم مبارك، خلي فرصة لغيرك.
2: تسلمي بارك الله فيك يا أم زياد، شكرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللي حابين يتواصلوا معنا طبعا ما أهلا وسهلا، باللي التحقوا بينا على الفيسبوك والتيك توك أهلا وسهلا بكم جميعا، أيضا على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم.
4: مساء الخير ملك.
2: يا مساء النور نورس.
4: مساء الورد ومساء الفل يا كل حاجة حلوة عليك. انت شن كنت تقول يا ملاك وشن درتي وليش اخترتي الموضوع هذا وليش المستينة في دخلنا وليش تطلعي منا في الكلام اللي احنا ما نبوش نقوله؟
2: لا ما هذا هو الغرض اصلا، علاش البرنامج اسمه من القلب؟ لاني نبي كلام من القلب.
4: تكلمي ملاك
2: ايه
4: وليه دموعي تعفي دخلوا عرف ما يخدعكش يا ملاك اني يعني نغني او يخدعك اني يعني معدك برامج واني نتكلم في القنواتها، لكن تاجر ودار الماء تقال تاجر ودار ملاك. الحزن في تراكين خاطري، الفقدان لأب الأم، مكانك اللي كنت تعيشي فيه، بعدك على جيرانك اللي كنت كابرة معاهم، يعني شخص تبقي بي جاتي روحك انت في مكان وهو في مكان، جراح غويرة يا ملاك كانت تسلها الزمن طلعت معايا في اليمات أحياء. أنا بنقولها بصراحة حتى لو أقرب الناس لي يسمعوا فيها، ملاك أنا كنت في علاقة مع الشخص في سنة 90، انفصلت أنا وياه في 95 في 94، رجع لي توا شهر 7، جيت صدفة لقيت أنا وياه يعني بعد 32 سنة الجرح اللي بري واندمل وانتهي انقض من جديد، فهمتي؟ في الذكريات اليمات الحلوة اللي كنا نعيشها مع بعض، يعني أنا شو قلت يا ملاك؟ قلت غير خيرها مثيل عيني عقاب الليل، نقض جرحها صمرها، يقولوا الصبر جميل ونوين نلقى حيل وهي من كسر خاطرها، يعني هذه نورس عرفتي ما يخدعكم الشيء. أنا يعني من يوم فقدت بوي فقدت أمي فقدت أعز الناس ليا، نضحك ملاك تشوفيني لابسة ومهندمة وكله تلقيني ماشية للفرح وكله.
5: هذه الحلقة إعادة
4: فيها جراح وأثر جراح في داخلي عرفتي. راه ما يخدعكمش إنسان يضحك، راه ما يخدعكمش إنسان يغني، ما يخدعكمش
2: يا نورس
4: يهدرز ويتكلم.
2: نورس ربي لكن عوضك بخوك.
4: لا ملاكتي بالصراحة
2: إيه؟
4: في حاجات ما تعوضتش فيها، في حاجات ما تعوضتش فيها. أنا قلت لك تاجر ودار ملاك، الحزن في تراكيم خاطري، فأنتي في حاجات ما بردتش يا ملاك، في حاجات ما بردتش مني، فهمتي؟ انتم تشوفوا فيا المستمعين كلكم تسمعوا تشوفوا فيا نضحك ونغني كل شيء، لو يا ملاك تشوفيني كأني نبكي عرفتي اللي قال نشيل في الغطاء والرد، مش قال لك نبكي في الحيط الجمد حتى ني الحيوط تبدا تبكي معي لما نتذكر فقدان الفراق البعد الجراح الحساسيه. راه ما يخدعكمش اي حد ان هو تقول عليه سعيد، راه اي حد متوفي ابوه وامه واي حد انفصلت علاقته او اتطلق وصارت لحاجه راه يقعد في اثر جراح غويره، جراح معناتها تنزف، جراح مرات الناس مرات ملاك الناس كلها رابده في الليل عرفتي، وانا مقعده على السرير مرات يمر علي الشريط الماضي كله كان تشوفيني يا ملاك، معناتها نبدا نبكي بالصوت، نبدا نكتم في صوتي نقول مرات معناتها العائله يسمعوني، فهمت كيف؟ يعني في حاجات مره واحد ملاك جرحوا لي يدي عرفتي، تقلب اجرحوا لي حتى يدي الثانيه قالوا لي معلاش، قال لهم اني مجروح داوني مره واحده عرفتي، داويني بالتي هي الداء واني واثقه ومتاكده واني نتكلم وفي ناس تسمع فيا وفي ناس فاقده الاب والام وفاقده معناتها الحبيب وفاقده معناتها الصحه وفاقده الحاجات هي اكيد دمعتها في عينها. انا ملاك نكلم فيك واني كل توا دموع وكل جراحي تنزف لانك انت نقضتي فيا جرح كان مدمر كان هيك غوير، هو مش انت نقضتي هذا الكلام من تحت انت نقضت فهمتي، فاني قاعده نقول لك نقضت جرحها صورها فهمتي، ملاك انت ديما تجي تمشي هيك وتجي تلمسي فيا عرفتي، في حاجه حتى يوم تتكلم على خراب البيوت المفتيني راه مرات يا ملاك يطلع شخص في حياتك سبب حزنك فهمتي، مرات الفراق يكون سبب حزنك، مرات تحويلتك من مكانك لمكان ثاني سبب حزنك. كانت حياة أمي شو تقول يا ملاك، تقول المحولة متبالة لو عروقها في المية عرفتي، لذا في جراح راهي تركض البشر صعبة جدا، بدات يفقدوا ولاداتهم وبنيات هذا الشكل هيك، راهي الام تشوفها تضحك وتلعب وكل شيء، لكن هي يعلم ربي بالجراح اللي تنزل في داخلها.
2: اي والله
4: يعلم ربي يا ملاك، توك متكلمي بجرح بوي كيف ينزل، جرح امي ما نحكي لك اضعاف مضاعفه، عرفتي يعني ملاك انا قد ما نحكي لك نخلصك من الجرح نتاعي، فهمتي. انا نحييك نحيي ام زياد اللي كانت قبلي، قول لي فوزية تراكي ان شاء الله ميتة تالف لاباس عليها، ولا قالت توفت هي سني ما سمعتهاش زين.
2: لا لا ما لا ما اعتقدش توفت صح؟ ما سمعتش ان هي توفت.
4: المهم ذكرت فوزية مش عارف ميتها سني، فوزية تراكي نعرفها صديقتنا، عندك علم ملاك خل نختم معاك، فقدان ماما نعيمة وعمي الهادي الطبال.
2: اي والله
4: وعمر الشريف.
2: اي والله
4: وعمي الفيتوري بالحاج، عندك علم تركت فينا اثر وجراح. مرات لما نتكلم انا واحده من المستمعات نبدو نبكوا على عمتي نعيمه ونبكوا على عمي الهادي الطبال ونبكوا على عمر الشريف وعلى ام البنات وعلى خالتي بهلوله
2: نورس نورس نورس حتى عمر الشريف الله يرحمه ويغفر له يا رب.
4: اي ام نصر الدين وكلهم هما اصدقائنا تركوا جراح فينا، الفقدان راهو صعب. اني ملاك ما نكذبش عليك، انا صاحبه مشاعر حساسه جدا على الاخر، وني راني حساسه توا نكلم فيك نقسم بالله ودماغي يقصروا منك انت. ثاني ملاك ما نبيش نبكي الناس اللي فقد باها وامها وفقد حبيبها حاجه شكلك ولا اخوها ولا ولاداتها، فاني نقول صبرا آل ياسر فان موعدكم الجنه، فهمتي. فاني نحييك ملاك، نحيي قناه السرايا، انت راك تلمسي

0: فيشهد الله أن كلامك أثر جدا، أثر فينا كلنا. ألو، السلام عليكم. أيوة، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، كيف حالك مرات؟
0: الحمد لله، كيف حالك أنت؟ إن شاء الله طيبة يا رب.
1: بخير ونعمة الحمد لله، في نصار
0: الحمد لله، في نعمة والله.
1: كيف حال أستاذ يونس؟
0: والله لا كويس الحمد لله.
1: دوم يا ربي، إن شاء الله ربي يسعدكم ويهنيكم
0: إن شاء الله يا رب. بارك الله فيك، الله يعزك ويحفظك يا رب. تفضلي.
1: بفضلك أستاذك إن شاء الله.
0: تفضلي.
1: تحكي عن الحزن.
0: نحكي على الحزن. هادي بروحة، اسمعي انت قبل ما تتكلمي، التنهيدة هادي بروحة تحمل من الأحزان ما يكفي.
1: والله يقول لك ليه كيف حاجة ثلاثة.
0: ايه والله
1: والله يلا. طبعا مسي اليوم زياد، نقول عشان ربي يحفظ لك ولداتك وبنياتك، خليك تاج في دروسك يا ربي. والله يرحم أمينتك وخيك وبيك وكل من توفى لك.
0: هم مين يا رب العالمين؟
1: كل أخوتنا وأخواتنا وكل مسلمين مسلمات، كنا أخوت وكنا أخوات وأمهات وبعض. صلى ربي يرحم كل متوفي يا ربي، يشفي كل مريض.
0: اللهم مين يا رب العالمين؟
1: طبعا والله الزعل هذا، ولا كنت أنفكي والله اليوم زياد، قلت لها كنت في رأسي كئيبة حزينة نتكتف هيك حاجة يجب نديرها وما نقدرش نديرها، الجو مش عارفة كيف، والله ما فهمت كيف الجو هذا كئيب كئيب كئيب، ما فهمتش، ما تلقيش حاجة تفرح هيك، حاجة هيك ناس هيك حاجة اليوم زيت الضي زيت المية زيت السيولة زيت الجو العام، حتى تيجي بدري بحدها تقول لك الخلوبي. الله المستعان وخلاص.
0: الله المستعان والله، الله المستعان.
1: طبعا فقدان والله هذا الأسبوع ديما حطاني والله عندي غير الأمور هذا نحس روحي وباهي. قلت له والله كان عندي كل متوفي خاص في 4 سنوات توا. قسما بالله مغيرات عليك إنما في اليوم. خاصة كان حطيت راسي عن صدى. ما نبيش نتلفت لجهة ثانية يقول يشوفوني واحد. وكانت عملتي بحثي ودرستي يدعي قلت مريضة والله شن عندك دموعي ينزل قبلك دموعي ديما هكي على الخيط حتى لو تحاك الضحكة هكي قوية تجي دموعي هم ولا ولاد
0: والله
1: صراحة نفخ هكي هذا هكي على الناس بدأت هكي حاجة التدفية نبقى لين معاش نقدر كان من ده تصدي معاش تدري دموعي ينزل هم الأولاد لين نتحسن. والحزن هذا يقول لك هذه الدنيا مرة تفرح مرة تفكر.
0: اي والله اي والله. بارك الله فيك،
1: بارك الله ربي يكون في عوننا
0: اللهم امين يا رب العالمين
1: ان شاء الله في الجنه يا رب.
0: اللهم امين يا رب العالمين، بارك الله فيك على المداخله.
1: لكن طبعا معك زينب
0: اكيد اكيد عرفتك زينب، بارك الله فيك.
1: انا بضيق لي فتره ما سمعتك وما دخلت معك.
0: لا مرحبتين بك في اي وقت.
1: تحياتي للجميع ولعمي عبد الحميد، ربي يحفظه ويعطيه الوقت الطيب، نقول لربك مكالمتك.
0: بارك الله فيك.
1: وأجل لله الغياني حتى هي والله اللي قدت فيه ناس مبسوطة، نقول إن شاء الله تكوني بصحة وزيدة بخير، نقول إن سلمت للسادة سلمت للسادة وخيتي ديما تسأل عليا، نقول إن شاء الله ربي يحفظك يعطيك الوقت الطيب إن شاء الله. تحياتي لكم.
0: تحياتنا لك، شكرا يا زينب، شكرا على المكالمة. على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم، ولكن قبل ما ناخذ المكالمة نمشوا فاصل ولا في مكالمة؟ هي جاهزة؟ باه أعطيها لي. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم. فصلت المكالمة، أعطيني فاصل ونرجع بإذن الله.

0: السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3
0: راديو سرايا اف ام 99.3
3: رجعنا لكم مستمعين الكرام على سرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في موضوع حلقتنا لليوم، الحزن إذا سكن القلب أتعب الروح. الحزن إذا سكن القلب أتعب الروح. على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم حول موضوع حلقتنا لليوم. على 092-150-59-99 عندنا تعليق من التلج الأبيض تقول الحزن في القلب لما يعشمك واحد بالزواج ويطلع يكذب ويقعد جراح. ها حزن بشني؟ بالعشم، لما الشخص يعشمك بالزواج ولكن بعدين يخلف بوعده ويخلف بالعهود هذه ويذهب في حال سبيله ولكن تبقى الجراح للأسف، وفي النهاية نصيب صح، ولكن حتى هو نوع من الحزن نوع من الوجع. وفي اللي تقول لك أنا تزوجت وكذا وفقدت زوجي، يا إما بالطلاق أو مثلا بالموت فقدته. في ناس حتى يبدو مخطوبين لهم سنين ولكن خلاص تتفركس هذيك الخطبة ويصير وجع. فالعشاء مش باهي، بس اعطيني فاصل قصير لنا شوية، بس اعطيني فاصل قصير.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا بكم لكل من التحق بنا في هذه الدقائق اللي هي الساعة حاليا 27 دقيقة. موضوع الحلقة: الحزن إذا سكن القلب تعب الروح أو أتعب الروح. وتكلمت فيه الموضوع هذا وعلى 0092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم ومشاركاتكم حول موضوع الحلقة. وتكلمت ان الحزن شعور طبيعي جدا يمر به الانسان، طبيعي جدا، احساس طبيعي جدا، زي الفرح، زي الخوف، زي الغضب. لكن المشكلة مش في انك انت تحزن. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملاك اللي نورس، رجعت لك
0: يا مرحبا.
1: كلمة نبي نقولها أنا ملاك. ملاك، تعرفي الناس اللي تحمل حزن في داخلها بفقدان الولدين ولا بفقدان أي حاجة تبداها، هذيما الناس راهم قعدوا في مفترق الطرق. أني نعبر لك علينا كثيرة، الناس عمال الحزن خلاهم في مفترق الطرق، لا خلاهم ياكلوا ولا يشربوا ولا يتجوزوا ولا يمشوا ولا يطلعوا ولا شيء، خلاها مبتعدة. ملاك أنا بنقول لك كلمة نختم بها، أنا هربت يا ملاك من بن وليد على خاطر الحوش اللي ماتت فيه أمي الله يرحمها، صدق من 2008 حوشنا راه حوش بوي. تعرف يا ملاك من 2008 الحوش هو ما خفش ناس، عرفتي؟ هربت، ما بديش نخش، ما بديش نخطم حتى من قدامنا. أنا بفقدان الولدين يا ملاك خلاني في مفترق الطرق، فهمتي كيف؟ في فأسة راه كل من فاقد أمه أني نتكلم بمشاعر، فهمتي؟ خليك معناتها بنياتي اللي فقدوا حبايبهم وأصدقائهم وناسهم، رغم ديما حاملين الحزن، الحزن يا ملاك يخلي الإنسان في مفترق الطرق. أني مشاعر كلها في مفترق الطرق، فقدان الوالد والوالدة، فقدان أعز الناس علي كلها صعبة. برنامجك هو صعب ملاك، أنت راك تأثر علينا، تشوف أنا الليلة أهيا كيف ما تمشي معناتها عليا حزن وبكاء.
0: اتصلي بي يا نورس، نورس نورس نورس نورس، اتصلي بي تنواسيك في الليل، تنواسيك
1: ملاك،
0: اتصلي بي تنواسيك في الليل بعد الحلقة
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: بارك الله فيك يا نورس، شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيك. أنا عارفة مغراطيني بس شوية بنقول كلمة مهمة جدا. أنا عارفة موضوع الحلقة مسكم كلكم، وعارفة أن موضوع الحلقة بيأثر فيكم كلكم، وعارفة أن موضوع الحلقة حيفكركم بأشخاص ممكن أنتم تنسيتوا عليهم، ما نسيتهمش لكن تنسيتوا عليهم. أنا عارفة موضوع الحلقة مؤلم بالنسبة لكم، بس والله ما هوش قصة أنه هو إحنا نبوه يؤلمنا أو يخلينا نحزن أكتر، لا والله لا والله. الغرض منا والغاية إن إحنا كيف نتخطوا الحزن هذا أو كيف نتعايشوا مع الحزن هذا، بس لا أكتر ولا أقل. لأن أنتم عارفين إن موضوعنا وعارفين الغرض والغاية من برنامج من القلب إن فعلا يتكلم من القلب، ما يتكلمش بمجرد التفكير فقط، إن مجرد كلام وخلاص، كلام منمق ومرتب وإلى ما ذلك، إنما كلامنا لازم يكون من القلب، واضح صريح، وبالمواقف اللي صايرة معاكم، بالذكريات اللي صايرة معاكم. لعل البرنامج هذا يكون شفاء ليكم، ما يكونش وجع بس، يكون شفاء ليكم، ممكن يعطيكم خطوات إنكم أنتم تحلوا مشاكلكم أو تحلوا الأشياء اللي حاسين بها، وخاصة موضوع الحزن. يعني أنا عارفة وأنا شخصيا الموضوع هذا مأثر فيا هلبة ولا زال مأثر فيا، زيني زيكم فقدت، زيني زيكم مريت بظروف يعلم بها الله سبحانه وتعالى، زيني زيكم فقدت أغلى الناس في حياتي، زيني زيكم كده. فأنا مريت بالشي هذا ونعرف ليه تأثير. أنا بروحي لما نقدم حلقة زي هذه نشد في نفسي بالسيف، لأن أنا نبيكم تتعلموا من الموضوع هذا، تاخدوا الغاية والغرض. هذا هو الغرض من برنامجنا من القلب، وهذا هو الغرض في اختيار مواضيعنا اللي تلامس القلب وموكانها وموضعها القلب. ممكن احنا بالعقل نفكروا كل شيء، ولكن القلب يخلينا فعلا نعترفوا بأخطائنا ونعترفوا بالأشياء اللي توجعنا فعلا، تخلينا نحن نفضفضوا، تخلينا نحن نحكوا، تخلينا نحن نواسوا بعض، تخلينا نحن نحنوا على بعض، تخلينا نحن نرجعوا حتى لناس في يوم من الأيام كانوا في حياتنا. ما تندروش الغرض والغاية من البرنامج، ولكن هذا هو الغرض والغاية أهو قلت لكم عليه. ألو السلام عليكم. مكالمة فصلت. قلت لكم إن الحزن شيء طبيعي جدا يمر به الإنسان. ألو السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نهارنا مبارك إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا عمي عبد الحميد، كيف حالك؟ إن شاء الله طيب يا رب.
2: ربي يحفظك إن شاء الله بنيتي، ربي يحفظك
0: ويحفظ الجميع يا رب. بارك الله فيك يا عمي عبد الحميد.
2: فيك تبارك الله إن شاء الله، حتى يحفظوا أولادنا يونس إن شاء الله ربي ينجيه.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب
2: ويعطيكم وسعة البال إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. تفضل يا عمي عبد الحميد.
2: وتحية لأم زياد، نقولها ربي يحفظك وخيتي إن شاء الله، إن شاء الله ربي ما يوريك حزن إن شاء الله، وتفرحي بولاداتك وبنياتك.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم
2: ولا بنيتي زينب حتى هي حيتني بارك الله فيها، وهذا مش غريب عليكم نقول لك يا زينب أنا.
0: بارك
2: إن شاء الله ربي
0: وفي.
2: يحفظك إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. تفضل يا عم.
2: ومش غير أنت تحيي لله الغرياني
0: أكيد،
2: حتى ليه نحييها وخيتنا ربي يحفظها إن شاء الله.
0: إن شاء الله ربي يحفظها يا رب.
2: وموضوعك يا أستاذة
0: تفضل يا عمي عبد الحميد.
2: الله يفضل عليك إن شاء الله. إحنا هم تفرحنا من نهار ذاك اليوم، ما عاش لنا فرحة إحنا والله. بدينا من أزمة لأزمة، أزمة السيولة، أزمة الكهرباء، غلاء المعيشة، وأخيرا 59 صباح اليوم ما عندناش مية.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: بالله هذا فيه حزن أكثر من الحزن هذا. 59 يوم من غير مية نشحتوا فيها شحاتة يا سبحان الله، وفصل مدينة نسكنوا عليها راي مش الدواخل. توا هذا مشيني اللي مسكر السانيسكا هذا، توا نقول لك مسلم أنا هذا.
0: والله شو بنقول لك،
2: والله لو تشوفي المأساة الناس كيف عايشة أنا، والله تقولي مع احترامي ليك والمستمعين إلا هذا اللي مسكر السانيسكا إلا ولد حرام. هذا ولد حرام هذا. كيف أنت يا سبحان الله على منطقة تسكر عليها السانيسكا أنت؟ رأي فصل مدينة إحنا.
0: أي والله، أي والله يا عمي عبد الحميد والله.
2: والله العظيم حالة يقرت لها والله سبحان الله، ما عاش عرف الواحد شو بيقول. معقولة 59 يوم تكلمنا في جميع القنوات هذا سي محمد نتاع شركة المياه والصرف الصحي محمد كريم. بعد ما درت مداخلة في أحد القنوات خش بعدي قال لي ندير لك حل. شنو هو الحل اللي داره لي؟ قال لي نجيب لك بوطي مية صبة في الفسكية. هذا حل انت درته لي يعني وتخلي الناس الثانية. انا ما نبيش الحل هذا، انا نبي لما نفتح الشيش ما نلقى مية، مش انت تجيب لي بوطي انت. هذا مش حل هذا يا استاذ محمد. بعدين كيف مرضالي نفسي ليه ناخده ليه ونخلي الناس التانيين كلهم هكي؟ والله انت بتجيب لهم بطياتهم كلهم واو ما عنديش فسكية انا وين نصبها للمي انا. يجيبونك في اعدار سبحان الله.
0: اي والله عمي عبد الحميد
2: وربي ياخذ فيهم الحق. حسبنا مش حسبني، حسبنا كنا المنطقة يا والله نحسبوا فيهم رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، وبالذات اللي سكرها سانيسكا هذا إن شاء الله ربي ياخذ فيه الحق. وسامحيني بالله يا بنيتي وربي يحفظك إن شاء الله.
0: تسلم يا عمي عبد الحميد، تسلم عم. لا ولا يهمك ولا يهمك ولا يهمك يا عمي عبد الحميد. تفضلوا المساحة مساحتك، و مدام في سياق حتى الاحترام وحتى انتقال الكلمات فبارك الله فيك عمي عبد الحميد. وهذا كلام واقعي وهذا شيء ما فيش حد ينكر اصلا. اساسا انا بروحي ما نقدرش نفتح فيه موضوع لان برنامجي بس مش مش اجتماعي يعني في الأمور الأشياء هذه زي برنامج الصباح فيما سبق، ولكن نأيدك على الكلام، وفعلا في ناس قاعدة تعاني وفي ناس كذا، الواحد والله ما نعرف حتى شو بيقول ولا شو بيعقب ولا شو بيحكي، ولا كان الله في عوننا وخلاص، والله المستعان، وإن شاء الله ربي يهديهم وخلاص، والله والله يديروا فيها بيدينا، يديروا فيها بيدينا للأسف. على 092-150-59-99 092-150-59-99. موضوع الحلقة: الحزن إذا سكن القلب أتعب الروح. مساء الخيرات والأنوار عليكم، مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا، منورين والله. عندنا أخونا صبر شنو يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل اللي بين، أحلى مساء الورد والياسمين أستاذ ملاك. اللهم بعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. واللهم بعد عنا الحزن يا رب العالمين، اللهم أمين يا رب العالمين. محمد يقول السلام عليكم ملاك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكيت قبل مكالمة عمي عبد الحميد على موضوع الحلقة، وقلنا إن الحزن إحساس طبيعي جدا يمر به الإنسان، زي الفرح، زي الخوف، زي الغضب، زي أي شعور في الدنيا. لكن المشكلة مش إنك أنت تحزن، المشكلة لما الحزن يسكن فيك ويولي جزء من حياتك. يا أم وليد، الجزء هذا لازم انك انت تركزي على موضوع الحلقة، ركزوا على موضوع الحلقة، هذا هو الغرض والغاية يا ام وليد، الكلام ليك ولغيرك، لازم ان احنا نركزوا على موضوع الحلقة، ما نركزوش على الاشياء الثانوية او الاشياء اللي ما فيش داعي نركزوا فيها، ركزوا على الكلام اللي قاعد ينقال، هل هو سليم وفي محله او غير سليم. المشكلة لما الحزن يسكن فيك ويولي جزء من حياتك، مرات نحزن ونقول عادي يومين ثلاثة وننسوا، فترة سنة سنتين، لكن مش كل حزن ينساه الوقت، في أحزان تحتاج انك انت تواجهها، في أحزان تحتاج أنك أنت تحكي عليها، تحتاج أنك أنت تبكي وتفضفض، تحتاج مرات أنك تقول إيه نعم أنا إنسان نتوجع، إنسان مريت بشيء معين. موضوعنا اليوم على الحزن مش باش نحزنه يا أخي العزيز، لا بالعكس، إن مواضيعي من القلب تلامس القلب، تحتاج ان احنا نتكلم من قلوبنا، نتكلم على الشيء اللي صاير معانا، مش بس على اشياء موجوده فقط، انما لما نبغى نتكلم حتى على اشياء نحس بها بداخلنا، وهذا الغرض والغايه من برنامج من القلب، انك تاخذ حكمه وموعظه في نهايه البرنامج، ممكن تكون في نهاية الكلام اللي هو في موضوع الخاتمة مثلا، مرات أنا نعطيك رسالة الأخيرة في الخاتمة، اختصار لموضوع الحلق. فأول خطوة للعلاج والشفاء من الحزن إنك أنت تعترف بحزنك، مش لازم إنك تكون إنسان قوي طول الوقت، مش انك انسان تتظاهر بالقوة امام الناس، مش لازم كل مرة تقول انا نقدر على كل شيء، حتى اقوى انسان عنده لحظات تنهار فيها وينهار فيها اساسا، حتى الشخص اللي دائما يسند في الناس ويوقف دائما في ظهر الناس ويساعد في الناس، هو الانسان اللي يحتاج فعلا ان حد يسنده ويوقف معاه. علاش نحزنوا او الاشياء اللي تخلينا نحزنوا. مرات يكون الفقد الموت، مرات يكون الفقد لما انت تفقد انسان في حياتك وللاسف الشديد تبعدك الظروف او مسافات. اسباب الحزن خيانة، فشل، وحدة، الخذلان، الكلام الجارح، ولا انك انت تعطي شخص مكانة كبيرة في قلبك وهو يعطيك مكانة صغيرة في حياته. مرات الحزن ما يكونش بسبب اللي صار معاك، مرات يكون بسبب اللي كنا نتمنوه يصير وللأسف ما صارش. وهذه من أصعب أنواع الأحزان، إنك ما تحزنش على حاجة صارت، تحزن على شيء أنت كنت تتخايل فيه وتتمناه، تحزن على حاجة كنت تتخايل فيها، كنت تتخايل إنك أنت تملك بيت، تملك حياة، تملك صداقة، تملك نجاح. شخص مرات يكمل معاك الطريق ووعدك بأنه يكمل معاك الطريق وللأسف تنقلب الموازين كلها وبسبب ظروف أو أشياء كانت بقصد أو من غير قصد ينتهي كل شيء، كل واحد يمشي في حالة وتلقى روحك مش قادر تحزن على الماضي وتحزن حتى على المستقبل اللي كنت تخايل فيه معاه. الحزن بعد الفقد لا غبار عليه، سواء كان في مرحلة الموت أو فقد إنسان عايش في الحياة. أصعب شيء ممكن يصير يمر به الإنسان هو الفقد، وفقد الإنسان مش شرط يكون إنسان مات. مرات تفقد شخص وهو مازال عايش في الدنيا، شخص كان كل يوم معاك، يعرف تفاصيل حياتك، يعرف كل شيء يمر بحياتك، يعرفك شن تاكل، شن تشرب، شن تحب تلبس، كذا وكذا وكذا، كل يوم تحكي له على تفاصيل حياتك وهو كذلك. واليوم ما عادش تعرف حتى شن صاير معاه الشخص هذا في حياته، وهذا هو النوع من الفقد، موجع جدا، لأن الشخص هذا كان موجود لكن وجوده في حياتك للأسف انتهى، شعورك اتجاهه انتهى أو قل، مش بنفس الكيفية. وهنا انت تقعد تسأل في روحك وتقعد في دوامة، علاش؟ شن درت أنا؟ شن اللي تغير؟ هل أنا ما كنتش كفاية للشخص هذا؟ لكن مرات مش كل نهاية معناها انك انت كنت شخص سيء، مش كل شخص مشي من حياتك معناها انك انت ما تستاهلش. بعض الناس يرحلوا من حياتنا ويطلعوا من حياتنا لان دورهم انتهى. بعض الابواب تتسكر في وجوهنا لان وراها طريق ما كانش مناسب لينا وما كانش خيرة لينا. اكثر تعبير للحزن الا وهو البكاء. هل البكاء احنا نشوفه فيه ضعف؟ علاش الانسان يتحشم انه هو يبكي؟ خاصة الرجال، علاش لما يبكي يتحشم؟ علاش عندنا مقولة ان الراجل ما يبكيش، الراجل ما ينزلش دمعته؟ ومن قال ان الرجولة معناها انك انت ما تحسش؟ من قال الرجولة انك انت ما تبكيش؟ هذه هي معتقداتنا، هذه هي مجتمعاتنا، وهذا اللي تربينا عليه، ان الراجل من الولد من صغره يقولوا له ما تبكيش، انت راجل، انت كذا. هذا غلط. الانسان عمره ما كان حجر، الدمع عمره ما كان ضعف، الدمع هي اللي تخليك تعبر وتخلي القلب هو اللي يحكي بها. يعني لو بكيت ما تعتذرش، لو دمعت عينك نقول احنا ما تتحشمش مثلا، ما تخجلش من نفسك، بالعكس انت احنا انسان عندك ضمير وقلبك حي. لو حسيت انك انت محتاج انك تبكي فابكي، رفه على نفسك، لكن بعد ما تبكي ارجع نوض، اوقف من جديد، لان البكاء الله سبحانه وتعالى مخليه يخفف علينا من الألام والأوجاع اللي نحس بها. لكن البكاء يخفف قلنا البكاء يخفف لكن الاستسلام هو اللي يكسر. انك تستسلم وتفقد الامل هنا انت تكسر في نفسك. باهي ديما نخلو في علاقة الحزن، دائما نربطه في الحزن بالإيمان وبضعف الإيمان. في ناس لما تحزن تقول ممكن إيماني بالله كان ضعيف. لا وألف لا، الحزن في حد ذاته دليل على مش دليل إن أنت عندك ضعف في إيمانك. النبي صلى الله عليه وسلم حزن في فقد السيدة خديجة، في فقد أبنائه وبناته، في فقد عمه. النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قدوتنا حزن. يعقوب عليه السلام حزن على يوسف عليه السلام ابنه. حتى الأنبياء، أنبياء الله حزنوا، لكن الفرق وين؟ إن الحزن ما خلاش يفقد الأمل في ربي. في قصة مني سيدنا يعقوب عليه السلام على حزن يوسف، في حزن يوسف لما فقد يوسف عفوا، ما خلاش الحزن هذا يفقد ثقته بالله، بالعكس قال إن ما أشكو بثي وحزني لله. ما قالش ما نحزنش، لا بالعكس قال أشكو بثي وحزني إلى الله. يعني بنحكي لربي، بنشكي لربي. فأنت هادو أنبياء، فما بالك إحنا ببشر. فأنتم قولوا إن إحنا ادعوا لربي، قولوا والله يا ربي أنا تعبت، يا ربي أنا موجوع، يا ربي أنا مش فاهم الحكمة وين، يا ربي قويني على حزني على ضعفي. مرات أقرب الدعاء يكون بسيط، بكلمات بسيطة جدا، يا ربي ساعدني، يا ربي قويني، يا ربي متخليش نحتاج لحد، يا ربي يا ربي. تبدأ مناجي الله سبحانه وتعالى. بطبيعة الحال أول ما نحزن دائما نبتعدوا على الناس، هذه طبيعة البشر، إن إحنا لما نحزنوا نبتعدوا على الناس. في ناس لما تزعل وتحزن تحب العزلة، تحب تكون بروحها. لكن لازم نفرقوا بين ان احنا ناخذ وقت لانفسنا وبين انك انت تقطع كل الناس. مرات الانسان يقول انا ما نبيش حد توا، لكن في الحقيقة هو فعلا محتاج إن في حد يطبطب عليه ويقول أنا موجود معاك ووقف معاك. محتاج إلى كلمة، محتاج إلى فعل، محتاج إن الشخص يسمع له بدون ما يحكم عليه، محتاج لشخص ما يعطيش آراء وحلول، فقط يسمعه. ممكن توا رسالة منك لشخص موجوع أو عارف بحزنه، تبعت له بس رسالة انك تطمن عليه، طمني عليك، هذا تكفي، هذا يكفي، هذا يحسسك انك انت حاجة بسيطة درتها، اخذت منك دقيقة او ثانية، جزء من الثانية بعت له مسج مثلا، هو بالنسبة لي حاجة كبيرة انك انت تفكرتني، انك انت انا في بالك، ويعتبرها كطوق نجاة. حد مد له يده قال له هو امسك يدي خلنا نطلعه من اللي انت فيه. فردوا بالكم انكم انتم تحزنوا وانتم بروحكم، لان اصعب حزن انك انت تحزن بروحك، انك مرات تكون وسط الناس، وسط احبابك واهلك وجيرانك واي حد قريب منك، لكن للأسف الشديد أنت مش قادر تحكي، مش قادر تشكي. مرات ما فيش حد فاهمك، تضحك معاهم، تبصر معاهم، تمشي معاهم لمشاوير باش أنك تلهي نفسك، لكن لما ترجع للبيت ترجع لنفس الفراغ ونفس الدائرة ونفس الانطواء ونفس ونفس ونفس. مرات احنا راهو مش محتاجين ناس هلبة في حياتنا، احنا محتاجين شخص واحد صادق معنا، شخص واحد فقط يسمعنا من غير ما يقلل من وجعنا، شخص ما يستهزاش بينا وبالوجع اللي نمروا به، ما يجيش يقول لنا لا والله انت موضوعك بسيط وانت مكبر الموضوع وما يستاهلش وكذا ونقللوا من اوجاع بعض. لا، انت محتاج شخص يسمعك الف مره باش تتخطى، باش تطلع من اللي انت فيه. فاختاروا ناسكم صح. في ناس تعبر على الحزن بهستيريا من الضحك، تدس في الحزن هذا ورا ضحكة. النوع هذا خطير جدا من الناس اللي ديما يضحك، ديما يضحك، ديما يبصر، ديما يقول الدنيا بسيطة ما تستاهلش. تلقاه هو أكتر الناس يتوجع، أكتر الناس مر بمواقف. لما يقعد بروحه ويختفي عن الناس ينهار. فما تستهينش بالشخص اللي يضحك هلبة، لأن الضحكة هذه بالنسبة ليه دفاع، بالنسبة ليه محاولة الهروب من وجع كبير يمر به. لهذا انتم كونوا رحيمين بالناس، انت ما تعرفش شن الشخص اللي قدامك قاعد يمر به، او ما تعرفش شن الحرب اللي قاعد يخوض فيها في صمته وسكوته. ممكن كلمة منك انت قاعد ترفعه، وكلمة منك انت تكسره وترجع لنقطة الصفر. ودائما نربطه في الوجع والحزن بالوقت، ونقوله مع الوقت ننسو، مع الوقت حنشفو، مع الوقت حيمر، وهكذا وهكذا. الوقت كفيل بكل شيء. لكن هل اختار في بالكم انو اكتسلوا انفسكم تقولوا هل فعلا الوقت يشفي؟ الوقت ما يشفيش. را في مواضيع تشفى بالوقت، وفي مواضيع ابدا مهما حاولت. الوقت مش كفاية، الوقت يعطيك مساحة فقط، لكن الشفاء يحتاج انك انت تتعامل مع اللي صار معاك، مع الشيء اللي سبب لك الوجع وسبب لك الحزن، انك انت تتقبل بحكمة الله سبحانه وتعالى وبأمر الله سبحانه وتعالى ومكتوب من الله، انك انت لازم تفهم ان هذا الشيء من الله سبحانه وتعالى. ومرات انت مش محتاج انك تفهم كل شيء، انك انت تسامح لما تكون قادر انك تسامح، انك تتعلم من الحزن والصمت ومن كل شيء في الحياة. مش لازم انك انت تنسى، لان في بعض من الاشياء لا يمكن انك انت تنساها، لكن ممكن توصل لمرحلة تتفكرها ولكن ما توجعكش بنفس الطريقة، وهذا هو الشفاء الحقيقي، ان احنا نطلع من الحزن باقل اضرار. ان احنا اول حاجه نديروها ان احنا ما ننكروش حزننا، نعترفوا بالشيء هذا ان احنا عندنا نقطه معينه حزنانين فيها او زعلانين فيها. ثاني حاجه، ما تعاقبش روحك، ما تعاقبش روحك، ما تقعدش انك انت دائما تجلد في ذاتك وتعاقب نفسك وتحس بتأنيب ضمير وتسأل نفسك وتسأل وتجاوب وكذا. ثالث حاجة، لازم انك انت تحكي مع شخص توثق فيه، شخص عندك ثقة بيه وعارف كيف يتعامل معاك. رابع حاجة، وهي المفروض اول شيء، إن هالشيء هذا بيقربك من الله سبحانه وتعالى وبيخليك تتقرب من الله سبحانه وتعالى. خامس حاجة، ألا وهي المهمة أنك أنت لازم تطلع من القوقعة اللي أنت فيها والحزن اللي أنت فيه، تحاول أنك أنت تغير جوك، تطلع تمشي تقعد مع ناس تحبهم، تمارس هوايات تحبها، حاجات تحبها، تكتب اللي في خاطرك واللي في قلبك في ورقة وتحرق هالورقة هذه، وأبعد شوية شوية عن الأشياء اللي تزيد وجعك أو تذكرك بالوجع هذا. خصوصا في ناس في مواقع التواصل الاجتماعي قلنا عليها وبنعاود نكررها، إن فيه ناس تراقب في أشخاص تانيين في حياتهم رغم إن طلعوا من حياتهم خلاص ما عادش في أي وسيلة تواصل، ولكن مديرين حسابات وهمية أخرى يراقبوا بها في الأشخاص ويطمنوا ويشوفوا شن دار في حياته، شن انشر في حياته، شن ينزل، شن من عمل يطلع، عمل يتكلم، وين مشي كذا وكذا. وبعدين يقول علاش أنا قاعد موجوع؟ لأنك يا أخي ببساطة أو يا أختي أنت قاعد كل يوم تفتح في نفس الجرح، أنت قاعد كل يوم تلف وتدور وتفتح في نفس الجرح. فمن الأول سكر الباب، مش لأنك أنت تكره الشخص أو تكره عشرته، لا بالعكس، أنك أنت تحافظ على العشرة هذه، تحافظ على ذكريات الشخص معك وأسراره وإلى ما ذلك. ولكن لما تسكر الباب هنا يمكن أنت تحفظ في نفسك وتحفظ في كرامتك أساسا. لا تجعل حزنك يعرفك، أنت مش حزنك، أنت أكبر من التجربة اللي بتمر بها. أي شيء، أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، يعني الله سبحانه وتعالى لما يعطي فيك في شيء عارفك ومتأكد منك إنك حتمر بالشيء هذا وحتفوته لأنك قادر. فأنت أكبر من التجربة اللي مرت بها أيا كانت التجربة في الحياة. لو فشلت ما تربطش الفشل هذا أنك أنت إنسان فاشل، حشاكم وحشل الناس اللي تسمع فينا. لو شخص خلاك في نص الطريق وما وفاش بوعده معاك وهو إلى ما ذلك، مش معناه أنك أنت إنسان سيء وأنك إنسان غير محبوب. لو حلمك تأخر وما جاش في وقته، مش معناها ان الحلم هذا انتهى، ممكن انت محتاج انك انت تحارب عليه الحلم هذا لحد ما توصل له. لو الدنيا سكرت ابوابها في وجهك، مش معناها ان ابواب ربي تسكرت. الو، السلام عليكم.
2: يا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: ملاك، أهلا وسهلا بك. هلا مرحبا
0: يا مرحبا
2: مستمعيك الكرام والمنفذ الكريم. سبع ربي بعد علينا الحزن، والله
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
2: مع أن عجبتني الكلمة اللي تقولي فيها الحزن شيء طبيعي، ما تقول في القرآن، في الأحاديث، في الأشعار، حتى في كلامنا يعني. الشيء اللي حتى ما كان يقول لك اللي ما يحزنش قلبه ميت،
0: الناس
2: لولا تقول شاعة. لكن لازم تحزن ولازم تتأثر بنفسك وبغيرك. كيف تو في ناس طول عمرها حزنة، وهذا هنا يا رب نقول لا، انت خالفت السنة او انت خالفت السنة، لان هنا في نهي رسول عليه الصلاة والسلام شن قال؟ العين تدمع وقلبه يحزن، وليس منا من نطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. كيف تحزن طول عمرك انت حزين؟ كيف تكعيب على خاطر مثلا شن يعني انت خشيت للنار او تخش للنار برا احزن؟ مذكورة اوني في آلي في سورة آلي عمران، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. يعني انت بتحزن لشن؟ اول حاجة بتركب لروحك مرض وبتاكلها في نفسك. اوكي، ما اكلت حد قريب، انت فرض تطعد به 3-4 أيام 7 أيام، بعدين خلاص ترى كل رجل مالقة من كراحة حولك، كيف يقولوا فيها هي. يعني يوم يفر المرء من اخيه، يعني بنقعد حازن ليوم القيامة، يعني مات بوي الله يرحمه، خلص صيت وخلاص، يعني ماتت حناي، ماتت شدودي، خلفونا الورث الله يبارك، مدعو لهم بالرحمة، بنقعد نبكي عليهم يعني اليوم مثلا. لا، انا خالفت السنة فأحذروا. هذا كلام عموم، يعني كلام حتى في الشيوخ يقولوا فيه، يعني كيف تحزن؟ انت لازم تضحك. شوف الرسول كان عنده عليه الصلاة والسلام الابتسامة، كيف؟ لكن عنا يحزن، لكن مش الحزن، هو كان يحزن ويغضب على الدين متاعه، مش تحزن على يعني حتى الحزن نتاعها على على ولد ابراهيم وتعرفوا القصه نتاعها، ما قعدش طول عمره حزين هو عليه. نحزن مرات مرات حاجه موضوع ما تمش، ممكن تحزن لكن تقول يلا خيرها خيرها في غيرها، صح ملاك ولا
0: صحيح؟
2: ايه الحزن مش كويس راهو شويه اوكي تحزن على حاجه. انا والله والله كنت ربي في قطوف قاعد معي 7 سنين والله حزنت عليه فعلا والله يجي 7 ايام تعرف تاثر كاني كبدت عليه، لكن بعدين خلاص ما عادش قدرت نربي قطوط حساكم، ما عادش قدرت نربي لنا بعد فتره حيموت لانه ما يعيشش العمر هذا كله. عندي عصفور نفس الشيء بسم الله ما شاء الله طقوه بعين ممكن ديما يغرد معي، حتى هو مات وحزنت عليه شويه لكن خلاص. يعني يعني ما بالك يعني يعني بني ادم مات لك قريبك او ولدك او امك او جارك بتحزن عليه وخلاص بتدعي له بالرحمه، لكن الحزن ديما ديما مش باهي. بعدين ربي ربي خلق النسيان، النسيان شنو هذه؟ مش نعمه، هي اكبر نعمه هي الحزن راه مقابل النسيان، لازم تنسى انت كيف لازم لازم قصدي لازم في امور تديرها لازم تطلع لازم تشوف الناس لازم كذا هذا ايه بس بس تنسى لازم نسوك، وانت لازم تطلع من الحزن اللي انت فيه لانه مش باهي والله صراحه يسبب مرض نفسي وتدرس مع اي دكتور مخش في العلم راه يسبب امراض نفسيه راه كابه راه تقعد طول عمرك حتى تدوم مع شخص يجي بعدين راه. فديما استعين بالله وادعو الله أي اللهم إنا نعوذ بك من الحزن. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إنا نعوذ بك من الحزن والهم والكسل والخمول وغلبة الدين وقهر الرجال. ودعاء ثاني اللهم اللي حزين عنده موضوع بديره وما صارش منه قول اللهم لا سهل لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. وفي آية في آية ربي قال لا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. علاش بتحزن؟ وبنختم بآية في سورة أعتقد البقرة هي مكي رجع فيها إيه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شوف إيش قال ربي في الربع الأخير هي ممكن 280-279 وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني واضحة الآية وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة واضحة. يعني يعني لو كان في لو كان يعني في عسرة لازم في يسر بعدها. أنت قلتيها الله يرحم والديك الله يرحم والديك الله يرحم والديك إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا الإن هنا أداة توكيد أكد ربي فإن مع العسر يسرا بعدين قال إن مع العسر يسرا اللي في اللغة العربية الله شنو يقصد فيه فإن بعدين إن هذه أداة توكيد ورفض ما فيش معناها سمعنا وطعنا. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وتحياتي لكل مستمعينك وعلى حضورك الطيب الله يرحم والديك وخيك ملك. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا هنيبال على المداخلة وكل المستمعين اللي اتصلوا بينا كلهم بارك الله فيهم جميعا وجزاكم الله خيرا. وأيضا الناس اللي علقت أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي بارك الله فيكم جميعا. في ختام حلقتنا لليوم اي والله سلام كمسك الختام. نبي كل واحد يسمع فينا يدير حاجة بسيطة بالله عليكم. لو انت حزين او صاير معك شيء معين متضايق توكل على الله وخلي وقول يا رب انا تعبت لكن ما فقدتش املي فيك. قولها من قلبك قولها بنية وبصدق لان مرات الانسان ما يحتاجش حل لكل مشاكله، يحتاج بس يحس ان ربي إن فيه رب يسمعه. إلا كل شخص فقد إنسان ربي يصبر قلبك ويربط على قلبك، ولا كل شخص فقد علاقة اجتماعية أيا كانت العلاقة ربي يعوضك براحة ما كنتش أنت تتوقعها في يوم من الأيام. وإلى كل شخص خسر حلم من أحلامه ربي يفتح لك باب أكبر من الحلم اللي تمنيته. وإلى كل شخص يبكي في صمت ربي يجعل دموعك آخر دموع للحزن وأول دموع للفرج. وتفكروا الحزن ضيف مش صاحب بيت، الحزن ضيف مش صاحب بيت، خليه يمر، خليه يعلمك، خليه يقويك، لكن ما تخليه شي يسكن فيك ويسكن في بيتك. ولو الدنيا قالت لك انتهيت قولها مازال، ربي ما كتب ليش النهاية. ولو الناس خذلوك قول يكفيني ان ربي موجود وما خذلنيش. ولو الباب تسكر قول ربي قادر يفتح لي ألف باب. ولو قلبك انكسر قول ربي يجبره بطريقة أجمل من قبل. وخلي دائما آخر حاجة في قلبك اليوم في حلقتنا اليوم، مش كل حزن نهاية، ومش كل دمعة ضعف، ومش كل تأخير حرمان، ومش كل فقد شر. مرات ربي ياخذ منك حاجة باش يعطيك حاجة، ومرات يبعد عليك إنسان باش يقربك منه، ومرات يخليك تمشي في طريق صعب باش توصل لمكان عمرك ما كنت توصل له لو الطريق كان سهل. فاصبر، مش لأنك ما تتوجعش، لكن لأنك واثق إن بعد الوجع في جبر، وبعد الليل في الفجر، وبعد الحزن في فرحة، وبعد الدعاء في استجابة. ولو بالشكل اللي ربي اختاره لك من القلب، نقول لكم ربي يربط على كل قلب موجوع، ويجبر كل خاطر مكسور، ويبدل كل حزن فرحة، وكل خوف أمان، وكل ضيق فرج. كانت معكم ملاك محمود في برنامج من القلب. وفي كل مرة تحس الدنيا تقيل عليكم تذكروا أنتم مش بروحكم، احنا معاكم وتواجدين معاكم في برنامجكم من القلب. فيه الله سبحانه وتعالى يسمع لكم ويشوف دائما لدمعتكم، يعرف وجعكم حتى بدون ما تحكوه. دمتم بخير، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودامت قلوبكم عامرة بالأمل والثقة بالله. وإلى اللقاء.

0: في كل حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
1: رقم الدرس درس الثاني عشر. درس الثاني عشر. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك. هذه ظاهرة كثيرة وشائعة جدا. زيد من الناس يدعو ويلحف في الدعاء ثم ينتظر أن يستجاب دعاؤه، فتمر أيام وربما أسابيع لا يستجاب دعاؤه، فأقول لقد دعوت ولم يستجب لي، ويقع في اليأس. هذا الموقف موقف خاطئ، بل وهو موقف خطير يحذر منه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. يقول: لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، ثم يذكر السبب. ونحن نشرح هذا الكلام. أولا، قبل كل شيء ينبغي أن تعلم ما هو الدعاء. فكثيرا ما أطلب ويلتبس علي هذا الطلب بالدعاء الذي تعهد الله سبحانه وتعالى بإجابته. لكي يسمى الطلب دعاء، لكي يسمى دعاء لا بد له من شرطين أساسيين. الشرط الأول: يقظة القلب ويقظة المشاعر واتجاه الفؤاد إلى المخاطب وهو الله سبحانه وتعالى بالانكسار. هذا الشعور هو الشرط الأساسي من أجل أن يسمى هذا الطلب الذي أتقدم به دعاء. فأما إذا لم يكن القلب حاضرا ولم تكن المشاعر خاشعة ولم يكن الذهن حاضرا أيضا، ومددت يدي بحركة آلية وأنا أحفظ صيغ الدعاء أو صيغ من الدعاء، كررتها هكذا كالطفل الذي يردد وظيفته التي حفظها، هذه العملية لا تسمى دعاء، لا تسمى دعاء بشكل من الأشكال. لذلك لا تنتظر أن يستجيب الله لك لأنك لم تدعه. تصور أنني وقد حفظت صيغ من الأدعية، بعد الدعاء رفعت يدي وأخذت أسرد هذه الصيغ صيغة وراء صيغة أخاطب الله بها، لكن فكري مشغول، ذهني منصرف إلى أمر من أمور الدنيا، قلبي غير شاعر بما يقوله لساني وغير متخشى بشكل من الأشكال، ولكني حفظت كلاما فأنا أردده. هل أنا في هذه الحالة أسمى داعيا؟ هل يقال عن هذا الموقف موقف دعاء؟ لا، ليس دعاء بشكل من الأشكال. دعك من دعاء العبد للرب. عندما يقف زيد من الناس أمام رئيسه، أمام والده، أمام رجل كبير ليطلب منه شيئا، ولكن وقف ذهنه منصرف إلى أمور أخرى وخاطره مشغول، وفؤاده غير متجه إلى هذا الإنسان الذي يكلمه، لكن تماما كما قلت لكم كالتلميذ الذي حفظ وظيفة أخذ يسرد هذا الكلام على مسامع والده أو مسامع رئيسه، والرئيس ينظر إليه ويلاحظ من عينيه الزائغتين أن فكره ليس هنا، وأن قلبه منصرف إلى أمور أخرى، وأنه مشغول البال بمشاكل ثانية. كل ما هنالك أن لسانه هو الذي يردد. هل يتجاوب هذا الرئيس المسؤول مع هذا السؤال؟ يعرض عنه، لأنه أصلا ما طلب شيء هذا الإنسان، ما طلب. لو طلب كان طلبه اتجه بقلبه، اتجه بمشاعره. متى يستجيب هذا الرئيس أو هذا الوالد أو هذا الكبير؟ عندما تجد أن مشاعر هذا الإنسان تسابق لسانه، وأن انكسار هذا الإنسان وتألمه وتفاعله مع كلامه يسابق أيضا لسانه.

ثم إنه لم يطلب شيئا، أليس كذلك؟ إذن عدت إلى موقف العبد من الرب، عندما أفتح كفي وقد حفظت دعاء حفظنيه بعض المشايخ مثلا، أقول اللهم كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا، وأسرد وأقرأ والحمد لله رب العالمين، وكان ذهني في هذه الحالة منصرفا إلى أموري وشؤوني ودنياي والسهرة التي سأظهر إليها والتجارة التي سأحاول بالطريقة الفلانية أن أربحها وهكذا. ما قال إن هذا دعاء، هذا ليس دعاء. ومن ثم فلا تقل لقد دعوت فلم يستجب لي، لأن هذا ليس دعاء. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني التوبة من المعاصي التي بينك وبين الله، هذا هو الشرط الثاني لكي يسمى هذا الطلب دعاء. فتصوروا أيها الإخوة، والآن أيضا نضع دعاء العبد للرب، زيد من الناس له مشكلة عند رئيسه، عند الإنسان له كلمة نافذة في الدولة، لكن زيد هذا بينه وبين هذا الإنسان الكبير أو هذا الذي له كلمة نافذة مشكلة، بينه وبينه مشكلة. يوم من الأيام أساء إليه، ماذا يصنع قبل أن يذهب فيعرض عليه مشكلته؟ ماذا يصنع قبل كل شيء؟ يبدأ فيصلح الأمر بينه وبينه، يذهب فيقول له قبل كل شيء: يا فلان، أنا يوم من الأيام أسأت إليك وفعلت كذا وقلت كذا، الواقع أنني أخطأت وأنا نادم، فأنا جيت اليوم أعتذر، أرجو أن تصفح عني وأرجو أن لا تضع في نفسك شيء تجاهي، الواقع حصل كذا وكذا. يقول له الكلمات التي تجعل شعور ذلك الإنسان يعود إلى وضعه السوي، يرجع في ذلك اليوم لا يعرض له مشكلته، يرجع بعد أيام وقد صفرت العلاقة بينهما وصفى الجو، يذهب فيطرق بابه ويقول: لي رجاء عندك وكذا وكذا، أليس كذلك؟ وهذه عادة المخلوق مع المخلوق، فما بالك عندما يكون الإنسان قد ارتكب في جنب الله أوزارا إثر أوزار، وعصى الله عز وجل، أمره فعصاه فلم يأتمر، نهاه فلم ينتهي، ثم وقعت له مشكلة، قال: سأدعو الله ليستجيب لي. كيف تتصور أن يستجيب لك الله، بل كيف تتصور أن يسمى كلامك هذا دعاء وأنت لم تصلح ما بينك وبين الله؟ تغدو إليه وكاهلك مثقلا بأوزارك، كيف أصلا ينبغي أن تخجل من هذه الوقفة بين يديه؟ ماذا تصنع؟ تقول قبل كل شيء: لا أتو، ينبغي أن أتو. تماما كحال الإنسان مع الإنسان، تبدأ فتتوب إلى الله: يا ربي أنا تائب، يا ربي أنا معترف بذنبي، يا ربي أنا لن أعود إلى هذا العمل الذي اقترفته، فاقبل توبتي يا أرحم الراحمين، لقد جئتك تائبا فلا تردني عن بابك خائبا. والباري يقبل التوبة، يقبل التوبة عن عباده جميعا، لكن بشرط أن يكون صادقا وأن يعزم على أن لا يعود. قبل توبتك، الآن صفت العلاقة وصف الطريق بينك وبين الله، تبدأ بالدعاء. إذا هذا هو الشرط الثاني. إذا لم يوجد الشرط الأول فطلبك لا يسمى دعاء، كذلك إذا لم يوجد الشرط الثاني فطلبك لا يسمى أيضا دعاء. ينبغي أن نعلم هذا جيدا. كثيرون هم أيها الإخوة الذين يطلبون من الله، لكنك تنظر إلى حالهم فتتذكر المثل العربي القائل: صاحب الحاجة أرعن لا يروم إلا قضاءها. مثل عربي دقيق، يعني أن الإنسان الذي تعلقت نفسه بحاجة في هذه الحالة ينسى تقصيره، ينسى إساءاته، ولا يتذكر إلا حاجته، فرأسا يلحف في الطلب

0: وآتي فأطلب من الله سبحانه وتعالى. وقد نسي أنه بالأمس عصى الله، بالأمس جاهر الله سبحانه وتعالى بالمعاصي، أكل مال هذا، أخذ مال هذا إلى آخره. طيب لماذا لا تبدأ فتصلح حالك؟ لأن صاحب الحاجة عنده رعونة، معنى الرعونة الاستعجال، عينه ما بتأرجيه إلا مشكلته، لكن ما بتأرجيه تقصيراته، دون حاجته يسيل لعابه على رغباته. رأسا، وكم وكم زارني في مناسبات أشخاص طرقوا بابي في الليل في أوقات لا يزور أحد فيها أحدا، خير إن شاء الله، يقول لي أرجوك أن يعني تحدثني عن صيغ الدعاء مستجاب. قالوا إن هنالك أدعية مستجابة. ما هو الدعاء الذي إن دعوت به يستجيبه الله لي؟ ورأسا يخرج القلم ويخرج الورق يريد أن يكتب هذا الدعاء. أنظر إليه، مفروض قبل هذا أن يقول لي كيف أتوب إلى الله حتى يستجيب دعائي. أنا فعلت كذا، أنا فعلت كذا، أنا فعلت كذا، إن دعوته وأنا على هذه الحال سيستجيب؟ لا. لماذا؟ لأن مشكلته حصرته، جعلته ينسى كل شيء إلا هذه المشكلة. قلت له ما هو الشيء الذي تريد أن تدعو الله به حتى قال عندي محل في المرجع منذ زمن بعيد عرضته للبيع ولا يباع، وأنا أريد أن أعرضه للبيع، فما الطريقة التي يعني يستجيب الله لي فيها؟ وعند الحديث معه والمخض والمناقشة تبين أن الرجل مقصر في جنب الله، لا يؤدي حقوق الله، لا يؤدي زكاة، لكن كما قلت لكم صاحب الحاجة أرعن، لا يرون إلا قضاءها. لكن الرعون مع الإنسان ممكن، لكن الرعون مع الله غلط، غلط. إذن لا بد من شرطين لكي يسمى طلبك هذا دعاء، فإذا لم يتحقق ذلك لا فائدة. ومن هنا ندرك أيها الإخوة الظاهرة التالية، ورد في الأثر يأتي على الناس زمان يدعو فيه الرجل لخاصة نفسه فيستجاب له، فيدعو لعامة المسلمين فلا يستجاب له. هل تعلمون لماذا؟ لعل الجواب أصبح واضح. عندما تريد أن تدعو لخاصة نفسك من اليسير أن تحقق هذين الشرطين، توجه قلبك ومشاعرك بالخشية والصدق إلى الله عز وجل، تحقق الشرط الأول. نظرت إلى معاصيك تبت منها واستغفرت الله منها وعزمت على أن لا تعود، وجمعت أيضا خاصتك يعني أسرتك زوجتك أولادك، أيضا أمرتهم بالتوبة فتابوا، أمرتهم بحضور القلب فحضروا مشاعرهم وتفتحت قلوبهم للدعاء، ممكن عندئذ تدعو شرط الدعاء توفر. لكن تصور عندما أدعو الله للناس جميعا أقول يا رب اسقنا الغيث، نحن هنا فقط، اللهم اسق عبادك الغيث، اللهم إني أسألك أن ترفع هذه الضائقة عن عبادك. طيب يا أخي، كأن الملك يقول لي أدع لنفسك. أنت عندما تحقق شروط الدعاء لنفسك تحقق موجب الاستجابة لك، لكن هؤلاء الذين تدعو باسمهم هل حققوا شرط الدعاء؟ هل انصاعوا إلى أوامر الله بعد شروط؟ هل تابوا عن معصيهم؟ هل هم مقبلون بالخشية والانكسار إلى الله عز وجل؟ التائه تائه والشارد شارد والعاكف الآن على معاصي عاكف، والذي يفعل ما يستسير غضب الرب يفعل، وأنت تقول يا رب اسقهم، يا رب أعطيهم، يا رب كذا. لاحظتم؟ لكن ما الطريق؟ الطريق أن تخاطبهم جميعا كما تخاطب أهلك، كما تخاطب أسرتك، تقول يا ناس أريد أن أدعو الله لكم، فتحققوا بشروط الاستجابة حتى يستجيب الله. توبوا يا ناس، أصلحوا ما بينكم وبين ربكم سبحانه وتعالى، أقلعوا عن هذا البزخ، أقلعوا عن هذه المعاصي، ارجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. أقول كما قال سيدنا نوح، قلت استغفروا ربكم إنه كان غفورا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهنا نعود إلى الكلام الذي قلناه، لماذا صلاة الاستسقاء بالنسبة لحفنة من هذا القبيل لا تسمى صلاة الاستسقاء ولا يرجى من ورائها الاستجابة؟ لهذا السبب الذي أقوله لكم، نحن يمكن هذا العدد أن نتواصى على التوبة فنتوب، يمكن أن تترقق قلوبنا وأن تستيقظ أفئدتنا للخشية، كل هذا ممكن لأننا محصورون الآن، لكن من للآخرين؟ ما الحل؟ الحل أن يتجه ولي أمر المسلمين أو من ينوب عنه بدعوة عامة للناس جميعا عن طريق وسائل الإعلام المرئي والمسموع في هذا العصر، يا ناس توبوا إلى الله، يقول لهم يا ناس توبوا ورجعوا الحقوق إلى أصحابها، صوموا 3 أيام، خرجوا إلى مكان كذا، كلكم أيا كان، العاصي يترك معصيته وشارب الخمرة يترك شرب الخمرة، بس يتوب إلى الله عز وجل وبثياب بذلة. لاحظوا العبودية لله، كان النبي يخرج بثياب يعني بذلة جدا جدا حتى لا تتراءى مظاهر الأبهة علينا، وعندئذ ندعو وضفع، عندئذ كيف يستجيب الله الدعاء؟ لأن شرط الدعاء تحقق عند كل واحد منهم. أيها الإخوة، أذكر في آخر الخمسينات، نعم، أو في أوائل الستينات، احتبست الأمطار طبعا ليس كهذا الشكل، وفي الواقع توجهت دعوة إلى الناس جميعا بالخروج إلى صلاة الاستسقاء بدءا من توبة فالصيام فالخروج. وأذكر كانت الدعوة إلى الخروج إلى آخر خط المهاجرين، حيث كانت ساحة واسعة لم يكن فيها هذا البناء، كانت ساحة واسعة جدا جدا، وزحف الناس إلى ذلك المكان وهيئ ذلك المكان، وكنت واحدا ممن خرجوا، وخرج علماء هذه المدينة كلها، وكان فيها شيوخ رحلوا إلى الله سبحانه وتعالى فيهم الصلاح. نعم، أذكر أن فئة من الشباب هنا وهنا كانوا ينظرون في بادئ الأمر نظرة استخفاف، ولكن ما إن بدأت الصلاة وبدأ الخطيب يخطب واجتاح الناس البكاء وقلبوا أرديتهم وتبادل العلماء هذا بعد هذا بعد هذا الدعاء، حتى نظرت وإذا بهؤلاء الشباب الذين كانوا يستخفون، إذا بهم أول الباكين أول المتضرعين، جرفهم هذا التيار، مشهد لا ينسى. لا أدري هل فيكم من كان موجودا آنذاك أم لا، مضى ذلك اليوم ومضى بياض اليوم الثاني، فما أمسى المساء حتى هطلت أمطار من السماء دون انقطاع، شهدت دمشق هذا آنذاك. لكن لو أن هؤلاء الناس ما فعلوا ذلك، لكن فيها صلوا صلاة الاستسقاء في مسجد كذا، وفيها صلوا في مسجد كذا، ينطبق ما أقوله لكم، يأتي على الناس زمان يدعو الرجل لخاصة نفسه فيستجاب له، فيدعو لعامة المسلمين فلا يستجاب له، ذلك لأن هنالك شروطا لا بد منها ليسمى الطلب دعاء. أنا إذا قلت للمسؤول الكبير أرجو أن تسامح هذا الإنسان، وهذا الإنسان يقف موقف المتغطرس، موقف المتجبر، موقف المتكبر، لا يريد أن يزعم بأنه قصر أو أخطأ، هل يعقل أن يستجيب هذا المسؤول الكبير لي؟ ما بيستجيب لي؟ بيقول لي اطلب لك شو بدك، احكي لي شو بدك، اترك غيرك. هذا شيء معقول جدا. بعد هذا تحقق الشرط ووجد الدعاء بمعناه الحقيقي، لا تنتظر أن يستجيب الله حرفية طلبك، لا، ليس هذا من شأن الرحمن الرحيم الذي يعلم السر وأخفى. يعطيك ما يحقق هدفك، ومن أجل أن يحقق هدفك قد لا يحقق حرفية ما تطلب. هذا معنى كلام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك. هذا أول شيء، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. طيب لماذا أنا طلبت شيء له مواصفات معينة؟ الباري سبحانه وتعالى يعلم ماذا تقصد أم لا؟ يعلم. طيب، يعلم أن هذا الذي تطلبه تظن أن فيه خيرا لك، ولكنه يعلم أنه لا يوجد لك فيه إلا الشر. فالباري عز وجل رحمته بتقتضي أن يعطيك حرفية ما طلبت أم أن يعطيك ما تقصده في نفسك؟ الرحمة تقتضي أن يعطيك ما تهدف إليه نفسك. نعم، طفل يسير مع أبيه فيرى منظرا، يطلب من أبيه أن يشتري له هذا المتاع الذي يتألق في عينه، ينظر الوالد فيجد أن هذا الشيء لا يصلح له، إذا أمسك به يؤذيه، لا يصلح له أكلا ولا يصلح له كلعبة يلعب بها، لكن عينه خدعته، لكن عينه خدعته. ماذا يصنع والده؟ باعتبار أنه يعلم ما يقصده ابنه، بيله على عيني وبيفوت بيجيب له غرض ثاني يحقق هدفه بدلا من هذا الأمر. وكم هنالك أمثلة وشواهد على هذا الموضوع. الباري سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. أنا طلبت شيء من الله سبحانه وتعالى أن يكرمني الله بهذا المنزل، هذا المنزل أريد أن يكون من نصيبي شراء أو استئجارا أو نحو ذلك، تعلقت نفسي بهذه الدار، بعد حين وجدت أن الله سبحانه وتعالى أكرمني، لكن ما أكرمني بهذه الدار، أكرمني بدار أخرى قريبة منها في جهة أخرى. في بعض الأمر أقول سبحان الله، لماذا لم يعطيني الله ما طلبت؟ بعد حين أجد أن الحكمة كل الحكمة وأن الرحمة كل الرحمة في هذا الذي قضاه لي. لو أنني سكنت في هذه الدار لوقعت مصيبة لم أتخلص منها بشكل من الأشكال، لكن متى يتبين هذا؟ فيما بعد. أنا لا أعلم الغيب ما الذي سيجري، لكن الله علام الغيوب، لكن الله علام الغيوب. قلت لكم مرة، كان في ممن يخشى هذه الدروس شاب صبر على الشظف وصبر على الفقر، كانت تأتيه فرص لكنها فرص غير متفقة مع شريعة الله عز وجل، فكان لا يمارس تلك الأسباب لأن الله أقامه آنذاك في عالم التجريد، وحدثتكم عنه. عرض عليه محلا في شارع من أشهر شوارع بيروت ليذهب فيستلم ذلك المحل ويمارس فيه عملا يدل عليه رزقا كبيرا، وكان يدعو الله دائما أن يرزقه، وكان يدعو الله سبحانه وتعالى دائما أن يهيئ له منفذا إلى رزق حلال. الواقع أن ذلك المكان، وأعتقد أن نفسه تعلقت به، لم يكتبه الله سبحانه وتعالى له، لم يكتبه له، وربما مر بمرحلة يعني شعر بشيء من الألم أو الغضب أن الباري عز وجل ما كتب له ذلك، في حين أن المحل عرض عليه. بعد حين تبين أن من رحمة الله به أنه لم يستلم ذلك المكان. ربما لو وجد في ذلك المكان لذهب المال وذهبت حياته أيضا. فالباري عز وجل يستجيب لدعائك عندما تصدق معه في الدعاء، لكن اسمع، لا يستجيب لك حرفية ما تدعو دائما، يستجيب لك يحقق هدفك، وكثيرا ما لا يكون هدفك متفقا مع حرفية ما تسأل، وأنا والله أيها الإخوة في أيامي التي مضت من عمري كثيرا ما تعلقت بأشياء تعلقت نفسي بها وسألت الله ليل نهار أن يحققها لي فما تحققت، ولكن الله عوضني عنها خيرا، وأنا الآن أقول الحمد لله الذي لم يحققها لي، لأنني أعلم كل العلم أن رحمة الله كانت تكمن في ذاك الذي قدره لي. لو أنني ضربت لكم أمثلة لضاق الوقت، وأعتقد أن كل عبد صالح يسأل الله دائما يرى نماذج من هذا الذي أقوله له. نعم، هذا مصداق قول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكن واثقا بأن الله لن يقدم لك إلا ما فيه الخير، ولن يحميك إلا عما فيه شر، إن كنت قد حققت الشرطي الدعاء، الانكسار في الدعاء وحضور القلب، شيء الآخر التوبة قبل كل شيء وصدق الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الآخر الذي يقوله ابن عطاء الله: فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. أيضا ينبغي أن لا تسوقك الرعونة إلى الاستعجال. ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يستجيب للعبد، يعني إذا دعاه، ما لم يقل لقد دعوت فلم يستجب لي، يعني ما لم يعجل يقول صار 10 أيام عم بدعي وما الله ما استجاب لي، صار 2 أسبوع عم بحكي وما استجاب لي. إذا حاسبت الله على هذا فربما لا يستجيب دعاك. لماذا؟ أولا أيها الإخوة، الدعاء هدف وليس وسيلة، لاحظوا ما أقول. يعني العبد شأنه أن يدعو الله، وما ينبغي أن يكون دعاؤه عارضا يزول. يعني شعر زيد من الناس بحاجة ساقته الحاجة إلى الدعاء، انتهت حاجته ترك الدعاء، انتهى من الدعاء. إذن الدعاء وسيلة لغاية؟ لا، الدعاء في حياة العبد غاية بحد ذاتها، الدعاء هو العبادة يقول رسول الله، وفي رواية الدعاء مخ العبادة، يعني جوهر العبادة. فأنا كعبد وظيفتي دائما أن أمد يدي إلى الله، إن استجاب أم لم يستجب شأني أن أدعو. تلك هي ضريبة العبودية التي ترتبت على كاهلي. والباري عز وجل لهذا المعنى جعل الإنسان مكبلا بحاجات من فرقه إلى قدمه. أيا كنت لا تستطيع أن تقول ليست لي حاجة إلى الله. عبوديتك تظهر في كثرة حاجاتك، إن في جسمك وإن في بيتك وإن في أسرتك وإن في أولادك، دائما العبد محتاج. فالعبد متى تظهر رائحة عبوديته لله؟ متى تفوح رائحة عبوديتك لله؟ بأن تكون دائما تقول: يا رب أنا بحاجة إليك، يا رب أنا بحاجة إلى حمايتك، يا رب أنا بحاجة إلى رعايتك، يا رب في حالة جسمية أعاني منها عافني يا رب، يا رب وضعي المادي قلق يا ربي احمني، يا رب أسرتي، يا ربي أولادي، يا ربي هنالك أناس يتربصون سوءا بي احمني منهم يا رب، يا رب رد عني كيد الكائدين. إن في كل لحظة أنت بحاجة إلى رعاية الله، وأكثر من هذا عندما تدرك عظمة الله وضآلة ذاتك، إن مشيت على الأرض تقول: يا رب لا تجعل الأرض تنخسف بي، إن نظرت إلى السماء تقول: يا رب لا تجعل الأرض ترمي حجارة علي، إن نظرت إلى الهواء الذي يجوب من حولك تقول: يا رب اجعل لدي مناعة تحميني من هذه الميكروبات وهذه الجراثيم التي تفيض في الهواء، في كل لحظة أنت بحاجة إلى رعاية الله. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ فإذا أدركت أنك تسبح في يم من ألطاف الله فأنت في كل لحظة ماذا تصنع؟ تمد يد الضراعة والانكسار إلى الله عز وجل. عندئذ لا تقول ها دعوت ودعوت 3 مرات 4 مرات يا أخي ما استجاب لي بطلت. هذا شأن الإنسان مع الإنسان. عندما يعني يتأثر الإنسان من صاحبه يغضب يقاطعه لك أنت وين بدك تروح؟ إذا تركت إلهك في إله تاني تصير لاجئ سياسي عنده، في إله آخر. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن تقول بلسان حالك يا رب أنت ربني ما راح أدارح بابك، وقبلتني أنا دائما ملزقان ببابك، وإن ما استجبت لي بدي تمد إيد الضراعة إليك، وشو ما اتخذت مني موقف يا رب ماني غيرك، بدي تم ادعي بدي تم ادعي بدي تم ادعي. هكذا يقول العبد لله سبحانه وتعالى. كان لوالدي دعاء يدعوه في جنح الليل بعد ان تنتهي ختمة القرآن، كان يقرأ القرآن في الاسبوع ويختم خميس ليلة الجمعة، وفي جنح الليل يختم القرآن ويدعو. كان من جملة الدعاء قوله يا رب إن قبلتني أو لم تقبلني فإن قلبي لا يصلح لغيرك، إن قبلتني أو لم تقبلني فإنني لا أصلح محبا لسواك. ما في اللي بدك يا أنا عبدك نائس ببابك ولزقان بأعتابك. هذا منطق كل عبد العاصي وغير العاصي. إذا اتخذ الإنسان هذا الموقف لا يمكن أن يخيبه الله عز وجل، لكن لله حكمة. أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، حديث قدسي، أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. قد تدعو الله أول يوم ثاني يوم ثالث يوم فلا يكون دعاؤك دعاء ناضجا قد تكاملت فيه شروطه. عندما تلحف في الدعاء الانكسار يأتي نتيجة طول الدعاء، طول الدعاء الباري يستجيب عندئذ. لماذا يستجيب الله دعاء المظلوم؟ قولوا الحديث القدسي فبي حلفت لأنصرنك ولو بعد حين، يخاطب المظلوم. يرفع الله سبحانه وتعالى دعاء المظلوم على الغمام. نعم، لماذا؟ لأن المظلوم عندما يدعو يدعو بانكسار، شروط الدعاء تكون متجمعة لديه. إنسان ظلم وحوصر فلم يجد أمامه إلا باب واحد، باب الله، يأس من هذا وهذا وهذا وذا، ولم تبقى أي آمال لديه إلا أمل واحد بالله عز وجل. كيف تكون حالته آنذاك؟ تجده يترامى على أعتاب الله بكل ذل، لأنه يعلم أنه انتهى، تجمعت آماله كلها كلها عند واحد لا ثانية له، وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. تحقق معنى الدعاء. لذلك يقول فبي حلفت لأنصرنك، يقول خطاب لمين؟ للمظلوم، ولو بعد حين. قال العلماء حتى ولو كان كافرا، لأن مسلما لو ظلم كافرا لا يجوز. فإذا ساق الظلم هذا الكافر بالدعاء إلى الله بهذا الشكل بهذا الشكل، فإن الله سبحانه وتعالى لابد أن يستجيب. ثم يقول ولو ولو بعد حين، ربما تأخر أمد العطاء ولكن ما ينبغي أن يكون سببا لليأس. الباري عز وجل ماذا قال لسيدنا موسى؟ وقد دعا الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف أن يحطم طغيان فرعون، دعا هو وأخوه هارون. الباري أجابه وقال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. طيب قال قد أجيبت، لكن متى تحققت الإجابة؟ بعد سنوات، في حين أن الله عز وجل قال له قد أجيبت دعوتكم. أيها الإخوة،
1: الباري سبحانه وتعالى كان من الممكن جدا أن يعطي كل ذي حاجة حاجته دون سؤال. كان من الممكن أن يعطيني المال الذي يصلحني والعافية التي تحييني حياة طيبة، وكان من الممكن أن يرد عني إيذاء الناس جميعا، وأن يقيمني في مأمن وفي حالة أمن تماما تماما وفي رغد عيش. لكن في هذه الحالة يدعوني إلى أن أمد كف الضراعة إلى الله، ولا شيء. يعني إذا بدي أدعي ليش بدي أدعي؟ كل شيء متحقق. فإذا لم أدعو الله عز وجل أصبحت بعيدا عن مظهر العبودية لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يريد من العبد كما قلنا بالأمس أن يكون عبدا بالسلوك والاختيار، كما قد خلق عبدا بالواقع والاضطرار.
2: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
3: السرايا اف ام، إشراقة نور
2: في أثير الوطن.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 12 من برنامجكم الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب. كنت في الحلقة الماضية قد بينت أن السلطان عبد الحفيظ الذي جاء مبايعا بعد خلع السلطان عبد العزيز اشترط لنفسه بنفسه أن يعلن الجهاد وأن يلغي مقررات المعاهدات السابقة وقعها عبد العزيز وآباؤه، وأن يخفف الضرائب، وأن وأن وأن، وجد نفسه أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا من ذلك، وانتهى به الأمر إلى أن يحاصر من قبل القبائل في فاس ويضغط عليه ليستدعي فرنسا ب25,000 جندي ليفك الحصار عنه. فرنسا استغلت الوضع وفرضت عليه أن يوقع نظام الحماية. ما هو نظام الحماية هذا؟ أريدكم أن تسمعوا البنود التي وقعت حتى تعرفوا أنه احتلال كامل وأنه تلعب بالألفاظ فقط. الحماية اتفاقية فاس سميت، أو معاهدة فاس، في عام 1331، 30 مارس 1912. الفصل الأول، طبعا حكومة الجمهورية الفرنسية اتفقت مع حكومة السلطان الشريف على الإصلاحات الإدارية والقضائية والتربوية والاقتصادية والمالية إلى آخره، الكلام هذا الفارغ الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. ومقصود من الإصلاحات هو امتصاص ثروات المغرب ومنع التشريع الإسلامي عنه كما سيأتي إن شاء الله في الحلقات القادمة. صاحب الجلالة الشريفة السلطان يعترف من الآن الحكومة الفرنسية بعد مشاورتها للسلطات المخزنية الحق بانتشار قواتها العسكرية على التراب المغربي. يعني احتلال القوات العسكرية على التراب المغربي، ماذا يعني هذا؟ احتلال. كما تعتبرها مهمة للحفاظ على أمن وسلامة المبادلات التجارية في البر والمياه المغربية. طبعا حكومة الجمهورية الفرنسية تتعهد بمساندة صاحب الجلالة الشريفة ضد كل خطر يمس شخصه الشريف أو عرشه أو ما يعرض أمن بلاده للخطر، والمساندة تشمل أيضا ولي عهده وسلالته. يعني تأمين السلطان، تأمين حياته وعرشه وتأمين عرشه. القرارات التي سيطبقها نظام الحماية يصادق عليها السلطان الشريف باقتراح من الحكومة الفرنسية أو من مفوضيها. يعني الذي يعد القرارات ويطبخها في مطبخ السياسة الدولية هي فرنسا، فقد تقدم القرارات للسلطان ليصادق عليها، والسلطان لا يملك إلا المصادقة بالمناسبة، كما أثبتت الحوادث في بلادي وفي تونس وفي مصر وفي كل مكان. مجرد مصادقة لا يملك حق الاعتراض، وإذا اعترض تغضب عليه الدولة وربما تهدده بالخلع، وقصة طويلة. طيب، وهذا يشمل القوانين الجديدة والتعديلات على القوانين الجارية. يعني قوانين الجارية منها طبعا قوانين الشريعة تعدل، وطبعا ذهب بالشريعة كلها ولم تعد معمولا بها، إلا بقي شيء قليل اسمه الأحوال الشخصية، يعني من الشريعة الإسلامية. اسمعوا، المفوض المقيم العام يمثل الحكومة الفرنسية لدى السلطان الشريف، وللمقيم العام كامل الصلاحيات لتطبيق مقتضيات معاهدة الحماية. والمقيم العام هو الوسيط الوحيد بين السلطان والممثلين الدبلوماسيين الأجانب. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن السلطان لا يحق له الاتصال بالممثلين الأجانب في دولته. في طنجة كانت السفارات، في طنجة في السفارة الأمريكية، في السفارة الإنجليزية، هناك السفارة الإسبانية، البلجيكية، الألمانية. السلطان ليس له الصلاحية ليتصل بالممثلين الدبلوماسيين إلا عن طريق المقيم العام الفرنسي. ماذا يعني هذا؟ احتلال طبعا، واضح جدا. الفصل السادس، المنتدبون الدبلوماسيون والقناصلة الفرنسيون يمثلون الرعايا المغاربة ويدافعون عن مصالح الغربية في الخارج، مصالح المغربية في الخارج. يعني أصبحت فرنسا هي ممثلة المغرب في الدول الأوروبية. لا يجوز للمغرب
أن يرسل مغربيا ليكون سفيرا له في الدول الأوروبية، بل إن فرنسا هي الراعية للمصالح الدبلوماسية للمغرب في الخارج. وإنا لله إنا إليه راجعون. ولا يمكن لصاحب الجلالة الشريفة، انظر الاستهزاء، لا يمكن لصاحب الجلالة الشريفة توقيع أي معاهدة دولية بدون موافقة حكومة الجمهورية الفرنسية. يعني احتلال واضح. طيب، ويعني تتولى حكومة الجلالة الشريفية السلطانية مع حكومة فرنسا المحافظة على عائدات الخزينة ومحافظة على مصالح الدائنين، دائنين يعني أوروبا وكذا، يعني أيضا احتلال للمال. يتعهد صاحب الجلالة السلطان الشريف ألا يقترض لنفسه ولا يقترض لغيره مالا عاما أو خاصا دون موافقة الحكومة الفرنسية. الله أكبر، هكذا يعني. ووقعت المعاهدة طبعا مولاي عبد الحفيظ وإمضاء رونو هذه من قبل فرنسا. هنا طبعا إسبانيا القريبة من المغرب استاءت من فرض الحماية وأرادت حصتها بطبيعة الحال. ماذا فعلوا؟ قسموا المغرب إلى ثلاث مناطق. المنطقة الدولية بطنجة، وعهد بأمرها إلى مجلس يتألف من 12 قوة أجنبية. سبحان الله، 12 قوة أجنبية لكن ليس فيها المغرب طبعا. ثم منطقة أخرى، منطقة الحماية الإسبانية بالشمال وبالجنوب المغربي في الصحراء. ثالثا منطقة الحماية الفرنسية بوسط البلاد، تم تقسيمها إلى جهات مدنية وهي وجدة والرباط والدار البيضاء، وجهات عسكرية وهي فاس ومكناس ومراكش وأغادير، على أن تكون فرنسا هي المشرفة على هذا التقسيم، وأن تكون المفاوضات مع إسبانيا عن طريقها هي فقط. يعني سبحان الله. وباقي الدول الأوروبية تلتزم فرنسا بحماية مصالحها. وهذا التقسيم يعني أن السلطان بقي معه لفظ الجلالة فقط، فقط لفظ الجلالة. وطبعا الخطبة جمعة يخطب له في المنابر ويدعى له في المنبر وسلامتكم، هذا هو الحماية، يعني احتلال كامل. في حين أنه لو احتاج مالا لنفسه لا يستطيع أن يقترض إلا بموافقة المقيم العام الفرنسي أو مندوب السامي الفرنسي أو سمي ما شئت. وطبعا شرعت فرنسا تطبيق الإصلاحات، فرضت على الجيش ألا يكتب تكتب الأوامر إلا بالفرنسية. تذمر قادة الجيش طبعا، وقامت اضطرابات في المغرب. أن عين هنالك المقيم العام ماريشال ليوتي، هذا كان في الجزائر وسام أهل الخصفة والهوان في الجزائر وكذا، لكن نقل من الجزائر إلى المغرب ليتولى حكم المغرب ماريشال ليوتي. لما فوجئ بهذه الاضطرابات الضخمة، مع أنه حاول طبعا أن يعني يلاين السكان كسياسة الثعلب في البداية، ويعني يفتح المجال للطلاب القرويين وأن يخرج القوات الفرنسية من المدن وكذا، يعني يلاين السكان قليلا، لكن فوجئ بالاضطرابات والمقاومة الهائلة، سأتي عليها إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. ووضع الاحتلال نظاما جديدا لإدارة البلاد، وعلى رأس إدارة الحماية المقيم العام الذي يمثل الجمهورية الفرنسية طبعا، ويسير المصالح الإدارية المدنية والعسكرية، ويسن القوانين ويصادق عليها، فكان له مطلق الصلاحيات لا شك. ويساعده كاتب عام، ويضاف إلى المديرين ومديرين يتولون رئاسة المديريات المختلفة، الصحة، التعليم، البريد إلى آخره، يعني فلاحة، صناعة، كذا. وسيرت الإدارة الإقليمية من طرف مراقبين مدنيين وضباط عسكريين في المناطق العسكرية ومراقبين مدنيين في المناطق المدنية. أما الإدارة المغربية فعلى رأسها السلطان، يساعده الصدر الأعظم ووزارة العدل والأوقاف. وأما محليا فكان يمثل الإدارة المغربية الباشوات في المدن، وبالبوادي كان هناك القائد والشيخ والمقدم، كلهم يخضعون للإدارة الفرنسية المدنية والعسكرية. السلطان لا سبيل له عليهم، لا سبيل له عليهم. كان يريد منهم شيئا
عن طريق فرنسا فقط. طبعا ووجدت هناك أجهزة إدارية للحماية الإسبانية قريبة من الأجهزة الفرنسية، يعني فرنسا كونت لها جهازا إداريا ذكرت لكم، إسبانيا كذلك كونت نفسها جهازا إداريا، يتقاسمون بلادنا وينهبون ثرواتنا تحت اسم إصلاحات وأجهزة إدارية وكذا وكذا. أما إسبانيا عينت على المدن قناصل وعلى البوادي ضباطا عسكريين عينت، وأيضا مشرفين على المديريات البريد وفلاحة في مناطق سيطرتها في الشمال المغربي. وكل الشيوخ والمقدمين والوجهاء والموظفين والمديرين كانوا تحت سيطرة إسبانيا المباشرة طبعا ومراقبة ضباط الجيش الإسباني. أما المنطقة الدولية وهي طنجة شكل لها مجلس تشريعي في 9 أعضاء مغاربة وثمانية عشر عضوا أجنبيا، يعني ما لهم قيمة الأعضاء المغاربة، ثلث وثلثان أجانب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولجنة المراقبة فيها قناصل الدول التي وقعت مؤتمر على في مؤتمر جزيرة الخضراء، وتكفلت باتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة ومراقبة احترام النظام الدولي، وكونت سلطة تنفيذية وحاكم للمدينة، وكان يعين الموظفين الكبار، وكل من يفعل هذا المجلس هذا الأوروبي المغربي المشترك، وسلطة قضائية تكونت من قضاة 7 دول وقعت على مؤتمر الجزيرة الخضراء، وكانت تفصل في النزاعات الجنائية والتجارية بالمدينة طبعا بغير الشريعة الإسلامية، وسأتي على قصة الشريعة الإسلامية في فصل حلقة خاصة. بينما تشكلت الأجهزة المخزنية يعني حكومة المغربية حكومة السلطان من مندوبية السلطان وكذا، وكانت ترعى شؤون المغاربة وتلزمهم احترام النظام الدولي في طنجة. إسبانيا طبعا بقي لها من الكعكة شيء يسير، فرنسا حازت على 450 ألف كيلومتر مربع وأزيد من 5 ملايين من السكان، إسبانيا يعني 750 ألف من السكان ومساحة 5%، وما أعجبها هذا فحاولت أن تتوسع في الجنوب المغربي في الصحراء المغربية، وصارت طبعا كوارث ومشكلات كبيرة وثورات سأتي عليها إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. طبعا يعني عرض مسرحي الحكومة المغربية مثل لعبة في يد إسبانيا وفرنسا، تتحكم إسبانيا وفرنسا في الحكومة كما شاءت، تتحكم في السلطان كما شاءت، هذا شيء طبيعي لأن بلد محتلة. ويعني كل الحكومة تسمع حكومة المخزن حكومة المغرب والمدراء وكذا كلهم لا يملكون من أمرهم شيئا ويخضعون خضعانا تاما للسلطة الفرنسية والأسبانية المشتركة، هذا أمر معلوم. طبعا الخليفة أو السلطان المغربي كان له ممثلون، ممثل في الشمال المغربي يدعى بالخليفة، وممثل قائد في الجنوب المغربي في الصحراء، ممثل للسلطان المغربي، بينما السلطة الحقيقية العسكرية والمدنية بيدي أسبانيا وفرنسا. يقول ميغيل مارتن كان من المنطقي أن يرتكز نشاطنا الاستعماري الذي لم تكن له سوابق إدارية على الأفكار العامة التي

قائمة في منطقة استعمارنا. طيب يعني الحاكم العام لستة هو الحاكم العام في لإسبانيا في شمال المغرب في الصحراء المغربية الجنوبية. وأنشئت مندوبيات ثلاثة: مندوبية الشؤون الأهلية ترعى الأهالي يعني، ومندوبية تنمية المصالح المادية في المناطق، وفيها اختيار أجود الأراضي وانتزاع أهم الثروات، ويعني تنظيم مصالح البريد والبرق، مصالحهم هم حتى تكتمل حلقة السيطرة على الشعب المغربي. ومندوبية الاتفاقيات المالية والضريبية والاقتصادية، مهمتها طبعا إثقال كاهل المغاربة بالضرائب الصعبة وما يملكون إلا أن يؤدوها. هذا طبعا يعني هذا هو نظام الحماية الذي فرض على المغرب، نظام جائر، نظام لكن أنا أقول لكم بصراحة ببعد تام عن المجاملات، نحن جلبنا هذا لأنفسنا بضعفنا وهواننا وذلنا وبعدنا عن شريعة مولانا وظلمنا القاسي لشعبنا في المغرب، جلبنا هذا لأنفسنا. يعني ما جلبه أحد يا إخوة، ما هزمنا قط إلا بسبب أنفسنا. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. يعني نحن فرطنا طويلا وكثيرا. المغاربة طبعا ما قبلوا، خاصة الجنود، ما قبلوا أن تكتب الأوامر بالفرنسية وأن يكون عليهم ضباط فرنسيون يحكمونهم وكذا، فبدأوا التمرد، بدأوا التمرد. وهنا طبعا فرنسا لما بدأت التمرد بشكل خطير وبدأت تتهدد فاس، يعني بدأت يتهددون فاس نفسها، عزلوا، كانوا عينوا حاكما مدنيا، عزلوه وأتوا بالماريشال هذا قلت لكم ليوتي ليحكم المغرب حكما عسكريا مباشرا. الحكم العسكري المباشر أسوأ أنواع الحكم إلى يوم الناس هذا. يعني انظروا الدول العربية المبتلى بالحكم العسكري المباشر، يعني تعيش في مأساة، مأساة. العسكر لا يصلح لأن يحكم، وإذا حكم العسكر فهي مأساة ما بعدها مأساة. والدول العربية اليوم التي تعاني من حكم العسكر أعوذ بالله، يعني تعاني معاناة صعبة جدا، فقر وذل وهوان وتخلف في كل الأصعدة. هذا وضعنا، العسكر يعني دائما هم هكذا. يعني ليوتي لما جاء وفوجئ بتمرد كبير وفوجئ بثورات متتالية أصبح يعني حذرا جدا في إدارة البلاد، لا كما رغبت فرنسا من قبل، لكن أصبح حذرا وحاولوا شيئا فشيئا التقدم إلى الداخل المغربي. وجهوا بثورات كبيرة جدا، ثورة الشريف أميزيان وثورة عسو وثورات أخرى مهمة سأتي على ثورة موحة، ثورات مهمة سأتي عليها إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة فوجئوا بها. فلذلك التزموا الحذر هم والأسبان، الأسبان أيضا تعبوا كثيرا من ثورة الشريف الريسوني سأتي عليها إن شاء الله في الحلقات القادمة، تعبوا جدا جدا من ثورة الشريف الريسوني كلفتهم كثيرا. فيعني اتخذوا سياسة التقدم ببطء في الأراضي التي يريدونها أو التي قسموها فيما بينهم. هذه السياسة طبعا كانت نافعة وكانت مجدية حتى لا تصدم الشعب المغربي صدمة واحدة، فبقوا سنوات طويلات لا يتقدمون إلا ببطء حتى انتهى الأمر باحتلال المغربي كله. طبعا السلطان عبد الحفيظ هنا كان لابد أن يتنحى، ما كان يمكن أن يستمر إطلاقا يعني السلطان، وأعطوه راتبا مقابل تنازل عن العرش يقدر ب 15 ألف جنيه استرليني سنويا، ضمان الإقامة بطنجة، قائمة طويلة من ممتلكاته بقيت له، وتحت مفاوضات شديدة تنازل عن العرش، تنازل العرش للسلطان يوسف. يوسف هو أبو محمد الخامس وجد محمد، محمد الخامس جد محمد السادس ووالد الحسن الثاني. ويوسف هذا طبعا انتقلت إليه السلطة 12 أغسطس عام 1912، يعني سنة 1331 للهجرة انتقلت السلطة ليوسف مباشرة، وعزل السلطان عبد الحفيظ. ما كان يمكن أن يستمر بعد فرض الحماية وبعد الذل والهوان، هذا ما كان يمكن أن يستمر سلطانا على المغرب. جاء السلطان هذا يوسف ودخل مع المغرب في عهد جديد. يعني من الذي عزز السلطان عبد الحفيظ؟ من الذي اقترح السلطان يوسف؟ هم فرنسا، فرنسا هي التي اقترحت. يعني

ما كان هذا عهد جديد جدا، ما كان يمكن أن يتخيل أحد أن المغرب تأتي فرنسا تعزل سلطانا وتفرض سلطانا آخر ليبايع العلماء. يعني صورة معكوسة لما كان ينبغي أن يكون الشعب يزكي من يريد أن يحكمه ويفرضه على فرنسا فرضا. لكن يعني الذل والهوان وغياب الإرادة الشعبية، أركز على هذا دائما، أنا غياب الإرادة الشعبية يولد كوارث أيها الإخوة والأخوات، يولد الاستبداد الذي يسمى ديكتاتورية، يولد مآسي لشعوبنا. وكم حدثت من مآس هائلة سبب غياب الإرادة الشعبية في بلاد العربية والإسلامية. هنا كذلك حتى في تولية الحاكم فرنسا ولته وغابت الإرادة الشعبية. فالمهم هنا طبعا تسلم السلطان يوسف ابن الحسن، يوسف ابن الحسن تسلم الحكم ظاهريا، ولكن ما استطاع أن يتحرك فعليا يعني لينقذ بلاده من الاحتلال، خاصة إذا علمنا أن الحرب العالمية الأولى كانت على أبواب. يعني بعد أقل من سنتين من توقيع معاهدة الحماية اشتعلت الحرب العالمية الأولى وانشغلت فرنسا بالحرب العالمية الأولى. إسبانيا طبعا ما دخلت الحرب العالمية الأولى فكانت قواتها في مأمن وكذا، لكن فرنسا دخلت الحرب العالمية الأولى واستفادت طبعا، وللأسف الشديد أن أقولها وقلبي يتمزق، استفادت من الجنود الجزائريين واستفادت من جنود المغاربة ومن التونسيين ومن أفارقة خاصة السنغاليين، استفادت منها في حربها العالمية الأولى. كان يساق هؤلاء المساكين كالغنم، لا مصلحة لهم في أن يحاربوا في أوروبا. ما مصلحة التونسيين والجزائريين والمغاربة والسنغاليين وسائر الشعوب الإفريقية المبتلاة بالحكم الفرنسي أن تقاتل في أوروبا؟ ما ليست مصلحتها هذه. لكن سيق الناس كالبهائم ليقاتلوا عوضا عن الفرنسيين في أوروبا باسم الجيش الفرنسي طبعا، وحققوا مكاسب باهرة لفرنسا وحققوا انتصارات باهرة لفرنسا. هل حملت فرنسا الود والجميل لهؤلاء؟ هل عرفت فضلهم؟ بالعكس، بعد الحرب العالمية الأولى زادت ضغطها وزاد، كما سأتي على الحلقات إن شاء الله تعالى. في أثناء الحرب استغلت فرنسا طبعا شغال العالم بالحرب وتوسعت جنوبا حتى وصلت إلى حدود الاحتلال الإسباني في منطقة الصحراء. أنا قلت لكم أن إسبانيا احتلت الشمال المغربي واحتلت الجنوب المغربي، الصحراء المغربية، في الوسط فرنسا. لكن فرنسا تقدمت على حذر كما قلت لكم في الحرب العالمية الأولى، استفادت من انشغال العالم ووصلت والضائقات الاقتصادية وكذا، ووصلت بجنودها إلى حدود الاحتلال الإسباني للصحراء المغربية. طبعا كانت جنوب الاحتلال الإسباني في موريتانيا، احتلت موريتانيا، فهذا يعني هكذا وهكذا. طبعا خريطة في غاية العجب، وانتهى الأمر باحتلال المغرب ليكون آخر دولة في إفريقيا، آخر دولة في إفريقيا مطلقا، كل إفريقيا آخر دولة تحتل هي المغرب. يعني مصر احتلت من قبل وتونس، يعني نتكلم عن شمال إفريقيا الآن، مصر ومع السودان طبعا، مصر والسودان وتونس والجزائر وليبيا، بقيت المغرب. كل دول إفريقيا السوداء كانت محتلة تقريبا، حزام التكرور هذا كله كان محتلا من السودان إلى المحيط الأطلسي. جنوب إفريقيا طبعا محتلة، الدول الجنوب إفريقية كل إفريقيا محتلة، لم يبقى مستقلا إلا المغرب. فبسقوط المغرب سقطت القارة الإفريقية كلها في براثن الاستخراب والاستدمار الأوروبي، ودخلنا في مرحلة جديدة من النضال والجهاد والكفاح سأتي عليها إن شاء الله تعالى. أمانة أختم، الشعب المغربي ما سكت، الشعب المغربي قام بثورات مجيدة رائعة، لم يصبر على الذل والهوان. وعندما آتي إلى تفصيل ذلك ستعرفون أن الشعب المغربي خاصة وكل الشعوب العربية والإسلامية عامة لا تسكت على الضيم ولا ترضى بالظلم ولا بالذل ولا بالهوان. فإن استنامت قليلا فإنها ستستيقظ كثيرا وستنبذ هذا الذل والهوان. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في

هل الغاية تبرر الوسيلة؟ البعض طبعا سيستعجل ويقول الإجابة واضحة وسهلة، طبعا الغاية لا تبرر الوسيلة. لكن إذا كان الجواب فعلا بهذا الوضوح، فكيف سنفسر حيلة سيدنا يوسف عليه السلام في استخلاص أخيه من بين إخوته؟ وكيف نفسر موقف الصحابي نعيم بن مسعود رضي الله عنه عندما كذب في محاولة تخذيل قريش ويهود المدينة في غزوة الأحزاب؟ الناس ترفض مقولة الغاية تبرر الوسيلة، نعم، لكنهم أيضا في واقعهم العملي هناك الكثير من المخالفات. فما أصل تلك النظرية؟ أصلها كتاب الأمير The Prince ميكيافيلي. ميكيافيلي هو بطل قصتنا لهذا اليوم من برنامج قصة وفكرة.

قبل أن أبدأ بتعريف ميكافيلي، من الضروري أن نعرف هذه الشخصية، هذه الشخصية التي ما زالت هي المعلم الأكبر للحكام والقادة والعسكريين، هو مرجعهم إلى اليوم. إذا عرفنا هذه الشخصية سنعرف كيف نحكم اليوم. ميكافيلي ولد في عام 1469 في فلورنسا في إيطاليا، في وقت كانت إيطاليا في قمة الهيجان السياسي. كانت إيطاليا آنذاك مقسمة إلى 4 مدن رئيسية، كل مدينة دولة، وكل دولة من هذه الدول الصغيرة تهيمن عليها عائلة ثرية أشبه بولايات منفصلة عن بعضها. ولذلك بسبب هذا الانقسام وهذا الضعف كانت كل مدينة منها على الدوام تحت رحمة واحدة من الحكومات الأوروبية القريبة، فرنسا، ألمانيا وغيرها. منذ عام 1434 ميلادي، أي قبل ميلاد ميكافيلي بحوالي 35 سنة، كان مسقط رأس ميكافيلي مدينة فلورنسا أو دولة فلورنسا كانت تحت حكم عائلة ثرية جدا اسمها عائلة مديسي أو مديشي. كان المديشيون هؤلاء قد أقاموا حكم استبدادي وراثي استبدادي، لكن الشكل كان شكل ديمقراطي يحافظ على الأنظمة الجمهورية القديمة التي ورثوها، وسيطروا بحكم كما ذكرت استبدادي بشدة، سيطروا على زمام الحكم الحقيقي، أما الشكل برلمان وانتخابات وحكومة جمهورية. شب ميكافيلي في عهد أمير من أمراء عائلة مديشي أطلق عليه أهل فلورنسا اسم لورينزو العظيم. اعتبر عهد لورينزو هذا عصرا ذهبيا للنهضة الأوروبية والإيطالية كلها. كان لورينزو أديبا، كان شاعرا، كان مهتما بالأدباء والفنانين وأهل العلم، وطور المدينة، طور الدولة، فصارت فيها رفاهية يعني مادية والأموال كثيرة. نشأ ميكافيلي في هذه الأجواء كباقي الشباب في تلك الفترة. كانوا كما يقول ميكافيلي عن نفسه وعنهم، يقول كانوا أحرارا أكثر من آبائهم، كانوا تحرروا في الملابس، في حياتهم الشخصية، صرفوا الكثير على مظاهر البذخ التي يعيشونها، مبذرين في كل النواحي، بذروا الأموال وبذروا الأوقات، هدفهم طبعا الجمال واللعب والنساء، كان هدفهم الرئيسي أن يبدو الشخص فيهم بمظهر جميل، وأن يصل إلى منصب جيد، وأن يتحدث بلباقة وذكاء. كل هذا يفسر لنا نظرة ميكافيلي للشعب وللناس من واقع حياته هو كشاب، حياة رخاء، حياة ازدهار، وعائلة مستبدة، وحكم جمهوري شكل ديمقراطي. لذلك كان يؤمن بأمور من المهم أن نعرفها، لأنها شكلت فلسفته وهي تشكل فلسفة معظم الحكام اليوم. كان يؤمن بأن الناس تسيطر عليهم الرغبات، الشهوات. كان يؤمن أن الناس أهم شيء عندهم حب البقاء والأمن وليس القيم والأخلاق. كان يؤمن أن الناس يميلون لتقليد من يقودهم ولا يفكرون. يؤمن أن الناس يسهل التلاعب بهم، إذا وجد القائد الماهر يلعب بالناس كما يشاء. كان ميكافيلي يؤمن بأن معظم الناس أنانيين، نظرهم قصير، متقلبون، يسهل خداعهم. هذه النظرة للشعب هي أساس الفلسفة السياسية لميكافيلي وكل من يحكم اليوم بناء على آراء ميكافيلي. تقوم نظرية ميكافيلي على إلغاء الأخلاق، إلغاء الفلسفة الأخلاقية التي تحكم السياسة، وتحويل السياسة إلى مسألة عملية واقعية لا علاقة للأخلاق بها. كانت النظرية السائدة على فكرة قبل ميكافيلي تقول أن الهدف الرئيسي للدولة هو تنمية الأخلاق العامة للشعب. فجاء ميكافيلي وألغى ذلك وجعل الهدف الرئيسي للدولة هو الحفاظ على الأمن وزيادة رفاهية الناس، وألغى مبدأ الصح والخطأ
بل ألغى مبدأ الحق والباطل واستبدله بمبدأ مصلحة الشعب، حماية الشعب، أمن الشعب، تلبية احتياجاتهم، إبعاد الخطر والأذى المحتمل عنهم. الأهم من أخلاق القائد عند ميكافيلي، الأهم من مبادئ القائد، هو فاعلية القائد وحذر القائد من المكائد. كان ميكافيلي يؤمن أن القائد الجيد هو الذي لديه طموح عالي، الذي يعرف كيف يحمي نفسه، كيف يكون عنده حب بقاء. القائد الجيد عند ميكافيلي هو الذي يحرص أن يكون هو وأهله أغنياء على طريقة مديشي. هذه الصفات غريبة رغم أنها صفات شخصية، يقول ميكافيلي هي التي تصنع القائد الممتاز لإدارة الدولة. إذا الإنسان عنده طمع وطموح وكذا، هو اللي يعرف يقود الناس. وذلك قدم ميكافيلي في كتابه الشهير The Prince، الأمير، قدم مجموعة نصائح للقائد الجيد في كيفية تحويل هذه الصفات الشخصية إلى ما في مصلحة الدولة، كيف يحولها من صفات شخصية إلى ما ينفع الدولة. كيف؟ شوفوا، ميكافيلي عنده فرق كبير بين الأخلاق الشخصية، وهو يسميها الفضيلة الشخصية، والتي يمارسها الإنسان في حياته الشخصية، ومفروض حسب كلام ميكافيلي يمارس حياته الشخصية وفق قيم مسيحية يؤمن بها ميكافيلي. هناك عنده فرق بين هذا التصرفات الشخصية والأخلاق الشخصية وبين الفضيلة القيادية، فضيلة الأخلاق كقائد. الأخلاق عند ميكافيلي للقادة يجب أن لا تنبع من الدين، وإنما يجب أن تنبع من القيم الرومانية اللي كان يمارسها. على فكرة هو هكذا يقول، المحاربون القدماء، الرومان القدماء، الجلادييترز، من أجل تحقيق الطموح والمجد بقتل الآخرين والوصول إلى الثروة بهذه الطريقة. هذه هي الفضيلة عند القائد. يرى ميكافيلي أن هذه الأمور لدى القائد تنسجم تماما مع الطبيعة الشخصية للإنسان العادي في الشعب. الإنسان العادي هذا مقبول عنده، الناس ما يقودهم إلا واحد هكذا أخلاقه، وبالتالي تتناسب مع القيادة التي يحتاجها الشعب. يرى ميكافيلي طبعا أن القائد لازم ضروري أن يحلل الموقف قبل اتخاذ القرار، وما يتخذ قرار إلا بناء على التصرف الأخلاقي للناس. هذه المسألة ما يحسب حسابها على فكرة، وإنما يبنيها ليس على التصرف الأخلاقي، وإنما على التصرف الواقعي. فالأخلاق إذا كانت مفيدة يستفيد منها، وإلا فالواقع والناحية العملية هي الأهم. وبالتالي الناس عنده أنانيين، الناس ستنطلق من الأنانية وليس من الإيثار. هذه نظرة ميكافيلي للناس. ثم في عام 1494 حدث شيء فجأة، حكم آل مديشي الوراثي هذا سقط فجأة، وظهر راهب دومينيكي اسمه سافو نارولا، تمكن من السيطرة على فلورنسا وأعاد الجمهورية وأعاد الديمقراطية وأصلح الحكم، ونجح في إقامة حكومة دينية مسيحية، وكان يدعو الناس إلى التقشف، حياة متشددة بعيدة عن حياة الرخاء لآل مديشي. فبعد ما سيطر هذا قام وتحول الأمر عنده إلى دكتاتورية، فتحكم في الناس باسم الدين، وتحكم في أموال فلورنسا، تحكم في أموال فلورنسا. ثم ما لبثت أن انهارت حكومة هذا الراهب، وأعدم وأحرقت جثته في عام 1498. على فكرة ميكافيلي كتب عنه كتابا كاملا، وكتب عنه في كتاب الأمير، وأسماه النبي غير المسلح، يقصد به هذا الراهب. طبعا لما سقط حكمه رجع حكم ديمقراطي مرة أخرى. هنا بس قبل ما نكمل، هذا يفسر لنا ما يؤمن به ميكافيلي من مبادئ السيطرة، القوة. يؤمن بضرورة استعمال القائد السياسي للعنف، لأن هذا الراهب
لما سيطر استعمل العنف في القضاء على الناس باسم الدين وأوجد الخوف. فيقول ميكافيلي القائد السياسي يجب أن يستعمل العنف والقوة. لماذا؟ لأن العنف والقوة يولد الخوف، والخوف أساسي للسيطرة على الشعب. عرفت كثير من الحكام منطلقاتهم نفس المنطلقات هذه. يؤمن ميكافيلي أن القائد المهاب اللي خافون منه الناس أفضل من القائد المحبوب، وأن المحبة والهيئة والمحبة والهيبة هذه لا يجتمعان إلا نادرا. ويؤكد على صفات القائد العسكري. القائد السياسي لازم يكون قائد عسكري في طريقة إدارته. من أهم صفات القائد العسكري ما هي؟ الشجاعة، النظام، الانضباط. يقول ميكافيلي هذه نفسها هي أساس الحياة السياسية. أساس القائد السياسي، أساس الحياة السياسية هي المؤامرات. النجاح العسكري يعتمد على ماذا؟ يعتمد على المخابرات، تجسس، خداع، والوقاية من التجسس. يقول ميكافيلي هذه الأمور ضرورية كذلك لكل نجاح سياسي. ولذلك ميكافيلي هو أول من طرح نظرية متكاملة للتآمر السياسي. كان طبعا تمارس في أرض الواقع قبله، إلا أنها لم تطرح كنظرية سياسية إلا من خلال ميكافيلي. يقول ميكافيلي أن الخداع والتآمر مرفوض في الحياة الشخصية، لكنه ضروري للنجاح السياسي لأنها مصلحة الشعب في النهاية. يقول القائد من الضروري أن يفهم أهمية عدم الالتزام بالوعود. القائد لازم ما يلتزم بالوعود إذا كانت الوعود ستؤثر على إدارة للدولة وعلى أمن الدولة. فيقول كلاما ويعد بأمور، ثم لما يسيطر يفعل أشياء أخرى. هذه ليست أشياء غريبة، هذه مبادئ. مبدأ الغاية تبرر الوسيلة هو المبدأ الأهم بالنسبة للقائد السياسي كما طرحه ميكافيلي، وليس القيم الأخلاقية. ماذا حدث لميكافيلي بعد سقوط حكم الراهب؟ كيف ألف كتاب الأمير؟ كيف وضع نظريات السياسية التي تكلمنا عنها؟ كل هذا سنتحدث عنه بعد الفاصل إن شاء الله. أرحب بكم مع برنامج قصة وفكرة، وحديثنا عن الغاية تبرر الوسيلة وشخصية الحلقة ميكافيلي. ميكافيلي بعد أن سقط حكم الراهب سارع فورا لتأييد الحكومة الجديدة في دولة فلورنسا التي يعيش فيها، وفعلا استوعبوه وتنقل في عدة وظائف حكومية، حتى أصبح بعد عدة أشهر فقط أصبح سكرتيرا للمستشارية الثانية للجمهورية فلورنسا. طبعا هذا يعتبر منصب عالي جدا، وهي التي تشرف على كل الشؤون الخارجية والعسكرية. واستمر في هذه المناصب العالية في الحكم 13 سنة، أي حتى عام 1512. في هذا العام حدث ما لم يتوقعه أحد ولم يتوقعه ميكافيلي، حيث عادت عائلة مديشي للحكم مرة ثانية. وطبعا فورا بدأوا يتخلصوا من خصومهم واتهموا ميكافيلي بالتآمر ضدهم، ولم يكن كذلك، لكن هكذا ظنوه. فسجن وعذب، وأخيرا أفرجوا عنه واختار أن يعيش حياة العزلة في الريف في فلورنسا. في هذه الفترة التي قضاها في العزلة في الريف كانت حياته جدا جدا بسيطة. كان يقضي نهاره بين الحطابين، يتحدث إليهم، يتعرف أخبار الناس، أخبار الدولة، ويسمع الإشاعات التي تنتشر بين الناس، ثم يجلس مع القصابين والبنائين، يلعب ورق ويلعب نرد كما كان هو يروي. وكان يقضي جزءا من النهار في خلوة يقرأ فيها بعض الكتب، أما المساء فهي فترة غريبة جدا، فترة الخلوة والكتابة الحقيقية. كان على فكرة يعني لما يريد يكتب عن السياسة كان يعيش أجواء غريبة تتناسب مع ظروف الكتابة عن السياسة. هو يصف نفسه في تلك الفترة فيقول: عندما يحل المساء أعود إلى البيت وأدخل إلى المكتبة
بعد أن أنزع ملابسي الريفية التي غطتها الوحول والأوساخ، ثم أرتدي ملابس البلاط والتشريفات وأبدو في صورة أنيقة، وأدخل إلى المكتبة لأكون في صحبة هؤلاء الرجال الذين يملؤون كتب المكتبة، فيقابلونني الناس اللي في الكتب تقابلني، فيقابلونني بالترحاب، وأتغذى بذلك الطعام الذي هو لي وحدي، حيث لا أتردد بمخاطبتهم وتوجيه الأسئلة لهم عن دوافع أعمالهم، فيتلطفون علي بالإجابة. هو طبعا يجاوب، هو يحلل شخصياتهم ويقوم يجاوب ويكتب كل هذا، ولأربع ساعات يوميا لا أشعر بالقلق وأنساه.

تخيلوا معي كيف كان يقضي هذه الفترة، فترة الكتابة، كأنه يعيش في بلاط السلطة، يحاور الشخصيات التي يكتب عنها ينصحها ويجيبون. في هذه الفترة أخرج مكيافيلي كل أفكاره السياسية، وفي عام 1513 وهو في هذه العزلة ألف كتابه الشهير الأمير The Prince، ووضع فيه خلاصة فكر السياسي الذي تكلمنا عنه قبل الفاصل، وحاول من خلال هذا الطرح إعطاء النصائح السياسية، وهدف أن يصل الكتاب لعائلة مديشي في كيفية الحكم السياسي القوي، وكيف يتجنبوا الدسائس السياسية غير الأخلاقية التي أسقطتهم من قبل، محاولة منه يتقرب إليهم، لكنهم مع ذلك لم يقبلوه. ويقال أنه أهدى نسخة من هذا الكتاب قبل أن يطبع، نسخ هذه كتابة يدوية، إلى لورينزو الثاني من عائلة ديميشي الذي كان يحكم، إلا أنه مع كل هذه المحاولات لا لورينزو ولا عائلة مديشي قبلته، ولم تعينه في أي منصب مقرب من السلطة. بعدين بدأت تتحسن العلاقات بطيئا، وعاد ينخرط في الحياة بعدما منح حكام فلورنسا من آل مديشي، منحوا للمواطنين صلاحيات واسعة وخففوا سلطتهم الدكتاتورية، فعندها صار له شوية مجال، فأصبح ميكيافيلي وآخرون مستشارون للناس حسب ما ينص الدستور الجديد. في عام 1520 طلب الكاردينال ديميشي من ميكيافيلي أن يكتب تاريخ فلورنسا، وفعلا عكف ميكيافيلي على كتابة تاريخ فلورنسا ومعه أيضا تحليلاته، وشغله هذا الكتاب حتى عام 1525. ثم في عام 1527 تحدث مفاجأة مرة أخرى، ويسقط حكم آل مديشي مرة أخرى، وأمل ميكيافيلي أنه يعود لبلاط السلطة كمستشار مرة أخرى، لكنه ما لبث أن مرض ومات في نفس هذا العام قبل أن يعود لأي منصب في السلطة. كتابه الذي كتبه، كتاب الأمير، كتبه في عام 1513، لم يطبع، لم ينتشر، نسخ فردية، لم ينشر إلا في عام 1532 بعد وفاته، وحورب طبعا كتابه كثيرا ومنع، بل حتى أن الكنيسة أصدرت قرارا بتحريم قراءة كتب ميكيافيلي، مثل ما يعمل بعض العلماء عندنا اليوم، إحراق الكتب، منع الكتب، تحريم قراءة كتاب، تحريم سماع عالم من العلماء، هل يمكن منع الفكر؟ فانتشر هذا الكتاب وصار يحكم العالم وصار يحكم السياسة إلى هذا اليوم.

لنلخص أهم مقولات ماكيافيلي: الغاية تبرر الوسيلة، هذه أهم مقولاته، وبناء عليها برر للقائد أي شيء في سبيل الحفاظ على حكمه. رأينا أثر هذا في الاستبداد والظلم، تدمير شعوب، إبادتها في سبيل أن يبقى الحاكم في حكمه. مقولة أخرى: حبي لنفسي فوق حبي لبلادي. ورأينا من يطبق هذا من الحكام، أغرقوا دولهم بديون، أفقروا شعوبهم حتى لا يفكر الشعب إلا بلقمة العيش مقابل مصالحهم الشخصية. مقولة أخرى: من الأفضل أن يخشاك الناس على أن يحبوك. والقائد المهاب أفضل من القائد المحبوب. ولذلك كان كرومل، وهو أحد القادة العسكريين السياسيين الإنجليز وأحد القادة الدكتاتوريين المشهورين، يقول: 9 مواطنين من أصل 10 يكرهوني، وما أهمية ذلك إذا كان العاشر وحده هو المسلح فقط. من مقولات ماكيافيلي الخطيرة: إن الدين ضروري للحكومة، لا لخدمة الفضيلة ولكن لتمكين الحكومة من السيطرة على الناس بالدين. ومن هنا جاءت عبارة: الدين أفيون الشعوب. لما تنجح الدولة في تكوين طبقة من العلماء، سميهم أو رجال الدين، هؤلاء سيمثلوا سياج حماية للسلطات الفاسدة. مقولة أخرى لماكيافيلي: ليس أفيد للحاكم من ظهوره بمظهر الفضيلة. ومن هنا تحرص وسائل الإعلام على نقل احتفال المستبدين بالمناسبات الدينية، حتى لو كانوا هم من أكثر المعادين للهوية الإسلامية، وسجونهم مليئة بالدعاة والعلماء. هذه أقوال ماكيافيلي. أما نحن عندنا في الإسلام، الأحكام الشرعية وضعها الشارع الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم لتحقيق المصالح والمقاصد للشريعة، ولم يكتفي بهذا، المقاصد الأهداف حددها وحدد الوسائل التي توصل إلى الغايات التي تحقق هذه المقاصد. من هنا لزم أن يكون الهدف مشروعا مقبولا في الشرع، والوسيلة التي تؤدي إليه لابد أن تكون مقبولة شرعا. لو كانت الغاية تبرر الوسيلة لاستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين، فيكون عدم استخدامها مع المسلمين من باب أولى. نعود فنوضح ما طرحناه في بداية الحلقة في قصة يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام توصل إلى غايته، وهو استخراج أخيه بحيلة. هذه الحيلة لا تخالف الشريعة، لم تنص الشريعة على تحريمها، وبالتالي هي لم يفعل شيء لا في الغايات ولا في الوسائل يخالف الشرع. أما في قصة نعيم بن مسعود فالشرع نص على أنه في الحروب الحرب خدعة ويجوز فيها الكذب، وبالتالي ليست مخالفة شرعية. قبل أن أستودعكم الله، انشروا لا تموت الأفكار بموت صاحبها، وماكيافيلي لا يزال يحكم كوكب الأرض.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: نوافذ على الدرب، برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان. عبر راديو السرايا 99.3 اف ام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في زمن أصبحت فيه العلاقات تبنى أحياناً على الخوف أكثر من الطمأنينة وعلى الهروب أكثر من القناعة، لم يعد الزواج عند البعض مشروع حياة ورسالة ومودة ورحمة، بل تحول في كثير من الأحيان إلى محاولة نجاة من واقع مؤلم أو سباق اجتماعي لإرضاء الناس ومجاراة التقاليد والمظاهر. فتاة تهرب من قسوة بيت أهلها إلى بيت لا تعرف عنه شيئا، وشاب يختار بدافع الشكل أو المكانة أو ضغط المجتمع، وآخرون يندفعون نحو الزواج خوفا من لقب العنوسة أو هربا من كلام الناس، فتكون النتيجة علاقة بدأت دون وعي وفقدت منذ بدايتها أهم الأركان الشرعية والإنسانية التي تبنى عليها البيوت السعيدة. فالزواج ليس عقداً فقط ولا صورة جميلة أمام الناس، بل هو مسؤولية وميثاق وسكن ورحمة يحتاج إلى وعي. واختيار ناضج وإدراك لعواقب القرارات الخاطئة.

وفي حلقة اليوم من برنامج نوافذ على الدرب على راديو سرايا نبدأ معكم الحكاية، حيث نفتح نافذتنا، نافذة مهمة على قضية تمس الكثير من الأسر والمجتمعات بعنوان الاختيارات الخاطئة وفقدان الأركان الشرعية لبناء عش الزوجية. لنحاول معا أن نفهم لماذا تفشل بعض الزيجات قبل أن تبدأ، وكيف نصنع اختيارا واعيا يحمينا من الألم والانهيار. أولا عشان نحن نفهم الموضوع لابد أن أضع بعض الأسئلة ونتحدث عنها ونفهمها، لأن من المعروف والمعلوم لدى الجميع أن هذا البرنامج عمل خصيصا للتوجيه والإرشاد النفسي والأسري والوعي أيضا بمعالم الحياة والسلوكيات وتصحيح المفاهيم لدى البعض. يأتي أمامي سؤال: ما هي أركان أو معايير الاختيار الصحيح، ومن أين تكون البداية؟ طبعا هذه الأسئلة يعني عن طريق بعض الشباب وبعض الرجال وبعض الأخوات أيضا، خاصة الفتيات والشباب المقبلين على الزواج، وعشان خاطر هم يسمعوا في بعض المشاكل اللي تحصل أو يلاحظ بعض التغيرات أو التصرفات الغير مفهومة لديه من الخطيب أو من الخطيبة، فيبدأ هو مقبل على الزواج ولديه مخاوف، بعض المخاوف فيسألوني. فأنا حاولت أننا أقنن هذه الأسئلة في لكي تصل إلى الجميع. والسؤال الأول: ما هي أركان أو معايير الاختيار الصحيح، ومن أين تكون البداية؟ والسؤال الثاني: ما هي الأركان الشرعية الصحيحة للزواج الصحيح كما أشارت إليه الشريعة الإسلامية؟ حاولت أني نضع هذه الأسئلة عشان تواكبوني في حلقة اليوم. أتمنى أن كل الشباب والفتيات في هذه الساعة يستمعوا لهذه الحلقة عشان يكون لديهم معرفة ووعي بهذه الخطوات ويكون لديهم معرفة صحيحة. في حالة مش موجودين شباب، ممكن الأم أو الأب أو إحدى الأخوات تسمع إلى هذه الحلقة، وممكن هي تعلم أولادها أو تعلم بناتها الأشياء اللي ينبغي أن يتعلموها الشباب والفتيات قبل الزواج. السؤال الأول: ما هي الأركان أو معايير الاختيار الصحيح، ومن أين تكون البداية؟ حقيقة دائما السؤال هذا يجيني، وكنت دائما نقول أن الزواج يبدأ من الاختيار الصحيح، نختار صحيح، نحط معايير للشخص اللي أنا بنتقدمني أو أنا بنتقدم لها، شن هي المعايير اللي أنا حاب تكون في شريكة الحياة أو في شريك الحياة. أولا الاختيار الصحيح يبدأ بمشاعر وحدها أو ولا بالمظاهر أو الإعجاب المؤقت، بل يبدأ من الوعي والنضج والفهم لمعنى الزواج الحقيقي. ابدأ بنفسك، مش من اختيار الزوج، يعني أنا نحط اختيار للزوج المناسب أو معايير للزوج المناسب، لكن هل أنا سألت نفسي من أنا وكيف نكون وشن هي طلباتي وشن هي رغباتي، وهل أنا سألت نفسي هل أنا فعلا أستطيع أفتح بيت وأستطيع أني أتحمل مسؤولية بيت وأسرة وزوج وأولاد في المستقبل، أستطيع أني أحتك وأختلط بأسرة جديدة وأقيم علاقة جميلة مع أسرة جديدة، أسرة الزوج، هل أنا في هذا المستوى، هل أنا أستطيع أني أنا أتقبل مثلا ظروف زوجي وأتقبل أهل زوجي وأتقبل نفسي؟ كثير من الناس تندفع إلى الزواج مجرد أنه زواج، وبعدين تحصل المشاكل ويقولوا ما نش عارفة شنو المشاكل اللي صارت. لا، أول المشاكل اللي صارت بدايتها كانت منك أنت، لأنك أنت ما عرفتش نفسك. هل أنت مقبل على الزواج عشان تتجوز؟ هل أنت فاهم نفسك؟ هل أنت عندك القدرة؟ سألت نفسك هل أنا عندي القدرة الجسدية على الزواج؟ هل لدي القدرة النفسية على تحمل تبعيات الزواج ومسؤولياتي؟ هل أنا عندي القدرة المالية والنفسية
والعقلية أني أنا أتحمل هذه المسؤولية الجديدة ونفتح بيت؟ هل أنا عندي القدرة على الفهم والتفاهم لشريك الحياة؟ هل أنا عندي فكرة أن شريك الحياة عنده تغيرات تحصل معه تغيرات؟ ممكن أنا نكون متفاهم في الجانب النفسي والجانب الروحي لهذا الشخص أنا بنكون معه؟ هل أنا هذا الشخص، هل أنا لدي الفكر والمعرفة أني لا نعرف كل هذه الأشياء؟ نسأل نفسي أولاً. الإقبال على الزواج مش مجرد أني نختار صح وبس، أنا نفهم نفسي صح أولاً ونسأل نفسي هل أنا قادر كرجل على فتح بيت وتحمل مسؤولية امرأة والتكفل بحياتها بالكامل، لأنك أنت بتكون أسرتها بالكامل، هتكون الأب والأخ والأم وهتكون كل شيء في حياتها. هل أنت وصلت لمرحلة تستطيع أنك تكون لها وطن ومأمن؟ هذا السؤال. بعدين تعرف نفسك، شن هي احتياجاتك، شن هي رغباتك، شن هي ميولك، شن هي احتياجاتك اللي أنت محتاجها من هذا الزواج. لو أنا عرفت نفسي وعرفت احتياجاتي ورغباتي وطلباتي وعرفت معنى الزواج وعرفت نفسي أنا أولا وعرفت في طريقة فكري، لا أنا بنغير من أسلوبي، هذا الأسلوب هذا ممكن يضرني في الحياة الزوجية، ممكن لو شخص مثلا على سبيل المثال يعني عفانا الله وعفاكم يتعاطى يقول لا خلاص أنا بنجوز، نبي نبتعد عن أصحاب السوء، نبي نبدأ نستقر، نبي نبدأ يبقى عندي بيت وعندي زوجة وبنقعد مسؤول. هل أنت قادر أنك أنت تتخلى عن هذه الأشياء؟ هل قادر أنك تتخلى عن أصدقائك وعن العلاقات المشبوهة وعن الأشياء اللي زي هذه؟ هل أنت قادر أنك أنت توازن في العلاقة ما بين أمك وأسرتك وما بين زوجتك اللي بتحصل مشاكل؟ وأنتوا عارفين القصة هذه، لأن معظم بعض البنات مش الكل طبعا أول ما تأخذ الرجل حل غاية أنه يكون ما عندهش أسرة، ما عندهش هل تبي هو بس، لا عنده أسرة وعنده أب وعنده أم وعنده أخوات وعنده أخوت وعنده عيلة، مش وقتي مقطوع من شجرة، لا هو فرع من شجرة موجود، مش هيكون لك لوحدك. هل أنت نفس الشيء تسأل البنت نفسها، هل أنا عندي قدرة أني أنا قدرة على التكيف الاجتماعي مع الأسرة الجديدة؟ هل أنا عندي القدرة على التكيف مع البنات وأخوات الزوج وأمه وأهله؟ هل أنا بندير مؤسسة اجتماعية فبيشاركوني فيها جزء من أهلي، هو بيتشارك معايا في أهلي وأنا بنتشارك معاه في أهله؟ لما القطيعة والبعد لا هذا غير مقبول، لا أخلاقيا ولا شرعيا ولا اجتماعيا. هذه امرأة لما بتخش في عيلة بتفسد العلاقة بينهم أو تحطهم الند، أو بالعكس صحيح قد تكون أم الزوج هي اللي رافضة الزوجة مع أن ابنها يحبها ومع أن هي لديها مقومات، لكن الأم كارهة بدون أسباب، امرأة نظيفة، امرأة مهتمة بزوجها، امرأة كذا كذا كذا إلى آخره، لكن مش متقبلتها، ما تعرفش، هي أرواح سبحان الله، أرواح تلاقي أرواح. لكن بالمقابل في بعض النساء وكأنها داخلة بيت الزوجية على حصان من جهنم، ناوية إفساد العائلة وفصل الشاب عن أمه أو الزوج عن أمه، هذه علاقات بدأت ميتة في مهدها حقيقة، يعني هنا تبدأ المشاكل، خاصة إذا كان الزوج على وعي وعلى إدراك يقدر كيف يوازن. لو الرجل استطاع أن يفهم هذه الأشياء ويحددها قبل الزواج ويوضحها لنفسه، باش يكون هو مستعد للتعاطي مع هذه المواضيع لو حصلت لا قدر الله. أيضا البنت لازم تكون هي معدة إعدادا جيدا للإقبال على الزواج، مش مجرد ما كبرت لا بنجوزوها لا بنفرحوا بها لا بنلبسوها فيل بنعزموا صاحباتها بنديروا ليلة هيك ومش عارفة ليلة هيك، هذه ليلة ما لهاش علاقة بالزواج، لها علاقة بالبرستيج الاجتماعي، داروا أحلى فرح، لبست أحلى فستان والكلام اللي زي هذا. لكن هل أنت أعددتي بنتك أنها تكون امرأة صالحة في البيت؟ هل أعددتي بنتك أنها هي تكون على قدر من المسؤولية؟ تسأل بنت نفسها، هل أنا أمي أعدتني أعدادا جيدا؟ هل أنا عندي قدرة على تحمل الرجل وتبعيات الرجل ومشاكله في العمل، وكيف أنا نخفف عنه وطأة حدة العمل وحدة المشاكل؟ الرجال يرى يواجهه في مشاكل برا البيت، أنت معظم وقتك في البيت، الرجل هو اللي يشوف في في في في صارع في الحياة من أجل أنك تعيشي أنت عزيزة كريمة، ولما يدخل البيت لا يلقى طعام ولا يلقى بيت نظيف ولا يلقى ريحة كويسة ولا يلقى شكل كويس ولا يلقى أي من مقومات البيت السعيد والمحترم، البيت النظيف لا
نظيف، صاحبته نظيفة وهي نظيفة، وبيت فيه استعداد كامل، يحس إنه هو داخل الجنة بتاعه، وهي فعلا جنته. المرأة سكن للرجل، لما يخش على المرأة ما فيش أي سكن، في في في يعني في مشاكل قدامه موجودة. لابد أن أني أنا كشاب أو كبنت أن أفكر في المواضيع هذه قبل ما نفكر من هو الشخص اللي بناخده. أفكر في نفسي، هل أنا عندي هذا المستوى من الوعي والقدرة والتحمل والمسؤولية ومعرفة احتياجاتي وما لي وما علي؟ هل نبدأ نقول لأمي موافقة على الزواج، أو الشاب يقول لأبوه أو الأمة أخطبوا لي أنا مستعد للزواج؟ بعد ما نفهم نفسي أستطيع بعد ذلك أن أقدم على فكرة الزواج. بعد ما فهمت نفسي وبعد ما حددت احتياجاتي ورغباتي في الزواج، الآن نبدأ نسأل نفسي السؤال الثاني: ما هي أهم المعايير الصحيحة للاختيار الزوج أو الزوجة؟ المعايير الحقيقية والمعايير الصحيحة الذي ارتضاها الله عز وجل لنا هي أول معيار ومعروف لدى الجميع، هو الدين والأخلاق، لأن الأخلاق هي الأمان الحقيقي داخل أي علاقة، وهي التي تحافظ أو تحفظ الاحترام وقت الخلاف قبل وقت الحب، لأن الأخلاق هي أعلى قمة في الهرم. إذا كان الزوج لديه أخلاق لا يمكن أن تظلم المرأة، لأن يحكمن أخلاق، أخلاقيات شرعية ومجتمعية، تحكم أخلاقيات تربى على الأخلاق، فلا يمكن يظلم المرأة. وكذلك الزوجة إذا تربت على الأخلاق والقيم الحقيقية حسب أمها وبوها ربوها، فبالتالي ما تخافش عليها مهما واجهت من مشاكل، هتسيطر على الموضوع بأخلاقها، لأن المرأة ذات الأخلاق هي أيضا أمان نفسي للزوج. الزوج لما بيطلع بيسلم البيت أمانة ليها، لما يطلع للعمل بيسلم شرفه وكرامته وعزه وقيمته لهذه الزوجة، فلابد الزوجة أن تحافظ على هذه القيم السامية لزوجها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا جاءكم من ترضونه دينه وخلقه فزوجوه. هذا هو الشرط الأول والمعيار الأول والأساسي لوضع الاختيار أو المعيار الصحيح لاختيار الزوج أو الزوجة: الدين والأخلاق. ساعات ممكن يتراءى لكم سؤال يقول لك: باهي أنا أشوفه هيك عند دين وأخلاق، ولكن هذا الظاهر أمامي، ولكن بعد الزواج اتضح لي أن الأشياء هذه بعيد عنها كل البعد. ولذا دائما من وجهة نظري يعني أن كل ما امتد شوية المسافة، خلينا فترة الخطوبة، كل ما مع الوقت الإنسان اللي يمثل مع الوقت ينفضح، يطيح القناعة مع الوقت، يطيح يصير له فلتات لسان. الفلتات اللسان نقصد بها هيغلط بلسانه، يعني هيطلع من طورة، يطلع من شكله الحقيقي، زي ما نسمو فيها نحن بعض اكتشاف الشخصيات عن طريق فلتات اللسان. يعني ساعات الإنسان يقول كلمة وما يندرش على روحها. الذكي في وقت الخطبة لما تكون في جلسة بين خطيب أو مخطوبة أو مراسلة، يحكم على بعض كنوع من التعارف قبل الزواج، بعد طبعا بإذن الأسرتين الأهل، وخلاص تمت الخطبة ونخلوها فترة شوية من هم يشوفوا أجواء بعضهم، يعني زي ما يقولوا يعرف أخلاقها، يعرف مطالبها، يعرف شن هي تحب، شن هي تكره، شن هي احتياجاتها. هذا أمر الآن يعني نظرا للتطور ونظرا

لذلك بعض الناس عندها قدرة على إخفاء حقيقتها قبل الزواج وتظهر بعد الزواج، ولذلك الله عز وجل أنزل سورة فيها أحكام، وأنزل سورة سماها سورة الطلاق، وإن شاء الله يا ربي ما نوصلش لهذه المرحلة، مع أن المحاكم تعج بهذه القضايا للأسف الشديد. يعني الركن الثاني من أركان أو المعيار الثاني من معيار الاختيار الصحيح النضج النفسي والعقلي، فليس كل شخص مستعد للزواج حتى وإن كان في العمر المناسب، مرات يقعد عمره 35 لكن ما عندهش استعداد نضجي ونفسي وعقلي إن هو يتجوز، مازال عقله مش ثابت أو الفكرة مش راسخة في ذهنه. يعني سألت أحد الشباب كم عمرك، قال لي 40 سنة. متجوز؟ لا مش متجوز. ويعني ممكن تفكر إنك تجوز؟ لا ما فكرش إني أتجوز، طبعا لي أسباب خاصة به، هو أسباب طبعا إن هو بيختار صح أو هو عنده ظروف خاصة به يعني زي ما قلت. وفي نفس الوقت للأسف شديد بعض الشباب والرجال يقولوا لي نفس الكلمة، بنات توي خوفا، زي الرجل اللي حكى لي والآن على مشارف الطلاق، زوجته فرضت عليه زي ما تكلمنا عنها في الحلقة السابقة، تبي تدير زي ما يصير في السوشيال ميديا، مشاهير السوشيال ميديا، أنا مش عارفة ما مشاهير في شنو، أنا أعرف شيء يعني. عرفت تبي تطلع براحتها، تبي تعيش حياتها براحتها من غير ما يسألها وين طالعة وين خاشة، زي زيك ومن هذا القبيل، مع طبعا تغيير الشكل بالتجميل وإلى ما وإلى آخره، هذه من الأشياء المقززة حقيقة يعني. إذن لابد أن نعرف أن هذه الإنسانة اللي أنا بنرتبط بها يكون لديها نضج نفسي وعقلي ومعرفي أيضا، ولديها معرفة ولديها نفسية مرتاحة هادئة، مش بعد الجواز يكتشف أنها تعاني من مرض نفسي أو تعاني من أزمة نفسية، وأنها كانت تعالج عند دكاترة نفسيين، والعكس صحيح، تكتشف بعد الزواج أنه هو لديه المرض النفسي. مش عيب، العيب أن نحن نخفي على الزوج أو نخفي على الزوجة مرض ابننا أو مرض بنتنا، أن هي تعاني من مرض وأنها تأخذ في علاج نفسي، هذا اسمه غش، ومن غشنا فليس منا. الأسرة الحقيقية المسلمة لا تغش الآخرين في الزواج، تحكي حقيقة الأمر، تحكي عن طبع، تحكي إذا كان مريض، تحكي إن كان عنده مشكلة. فلابد أني أنا لما نكون مقدمة على الزواج وجاءني عريس أو شاب بيتقدم لخطبة فتاة، لابد أن يكون لديه نضج نفسي وعقلي ومعرفي، لأن النضج يظهر في طريق، والنضج لما نقول لك كيف نعرف أنه هو عنده نضج، سهل جدا، يظهر في طريقة الحوار، هل هو حوار يعني مكتمل الأركان، بمعنى أن حوار تشعر أن رجل فاهم أو تشعر أنها فتاة تفهم، ولا مجرد تحكي غير على العواطف والمشاعر ولا وقيس وليلى والكلام اللي زي هذا، ما فيش منها، لابد أن تكون إنسانة. أي العواطف مش معناها بننهي العواطف، لا، ولكن طريقة حوارها، أكثر كلام هي تتكلم فيه شني، أكثر حوارها على أي جانب، وأنت أيضا أكثر حوار يتكلم عنه الشاب شنو هو يتكلم عنه، أكثر حاجة تشدك فيه هو يتكلم، أو هو مركز على موضوع شنو لما يتكلم معك، لازم أنتوا اثنين تركزوا شنو هو أكثر موضوع، كل ما نحكي معه تجيب لي سيرة الموضوع، هو هنا أنت تعرف إذا كان هي إنسانة فعلا مستوفية وإنسانة كاملة والكمال لله طبعا، يعني لديها نضج عقلي ومعرفي، وإذا فعلا تزن الأمور وتعرف معنى الحياة الزوجية، هنا ممكن يصير تفاهم والتقاء. أيضا المعيار الثالث وهو التكافؤ الفكري والاجتماعي، ليس المقصود التشابه بالكامل، بل وجود تقارب في القيم وطريقة التفكير زي ما حكيت، ونظرة الطرفين للحياة والأسرة والتربية. يعني أنا ممكن الخطيب يسألها شن فكرتك عن الحياة الزوجية أو بناء الأسرة، أنت شن تفهمي في الموضوع هذا أو كذا. بعض الشباب يقولي أنا متجوز أول شرط إنه ما ندروش أطفال في البداية، نوزنها نقيم هل فعلا هي تصلح تكون أم أو هو يصلح يكون أب، لأن تربية الأطفال مش سهلة، تبدأ من اختيار الأم الصالحة ويبدأ من اختيار الأب الصالح، لأنه بيكون قدوة لأولاده. ولذلك التكافؤ الفكري والاجتماعي مهم بين الأسرتين،

بعض الأسر أسرة تكون على قدر من الوعي والفكر والمعرفة، تأخذ أسر مستواها العلمي منخفض جدا أخرى، وبعدين يحصل تصادم. تخيلوا أنت وحدة في أم بنت أم عروس على أساس أنها مخطوبة خطيبة مستواها رابعة ابتدائي، مش عيب هي ما كملش دراستها، هذا عيب يرجع لها هي أخرى، من لاش علاقة بي. بعد ما شافت أم الرجل إنسانة مثقفة وإنسانة لها مكانة في مكانة، طلبت من زوجها إن هي تكمل دراستها. يعني الإنسانة اللي كملت دراستها ووصلت إلى هذا المستوى، كافحت وصهرت الليالي وعدت سنين من عمرها، مجرد إنها جلست قدامك تبي تقولي كيف أنت مرات تكوني أحسن منها لو كنت زوجة ناجحة في بيتك. أنت لا نجحتي في بيتك ولا في تربيتك لأولادك، وتبي توصلي دراسة من أول وجديد. لا، أنت بس لو تركزي في إصلاح بيتك وتهيئة بنتك لأنها تكون زوجة صالحة وأم بعدين في المستقبل أم صالحة، كان أفضل من أنك قلتي هذه. والله لما قيلت أمامي هذه الكلمة في مجمع ناس أنا استغربت، يعني ذهلت. هل هو حسد؟ هل هو مكر؟ هل هو يعني عباطة سامحوني في الكلمة، أو غباء ما نعرفش؟ يعني بش أنت تصل لمستوى أنك تكوني دكتورة نساء، ولا تكوني دكتورة في محاضرة في جامعة، ولا دكتورة أي دكتورة، ولا تكوني في مستوى معين؟ الناس ما وصلوش بسهولة اللي أنت متخيلتيها، هذا وصلوا بجهد وتعب وصهر وليل وامتحانات وبحوث وأبحاث وجري بش وصلت لهذه المستوى. جي أنت مستواك أنت رفضتي العلم وتجوزتي مبكرا، هذا أمرك أنت، بس ربي عطاك زوج وعطاك بيت وعطاك أولاد، وأعظم مسؤولية وأعظم شهادة ممكن تقدميها أنك تهتمي ببيتك وتهتمي بتربية أولادك، تخرجي جيلا صالحا. هذا أعظم شهادة وأعظم من 100,000 شهادة. لكن أنت لا اهتميتي بزوجك ولا ربيتي أولادك، وتبي تقعدي زي الآخرين، هراء، حلم ما يخطرش على بال حد. يعني أنت اهتمي بيتك وبعدين طوري من جانب العلمي، مش عيب. هذه واحدة من الأشياء. فالتكافؤ الاجتماعي أمر مهم جدا، هذه قناعة أنا عن نفسي وصلت لها. ما تأخذش إلا الشخصية أو العائلة تناسب العائلات، مش تفرقة ولا طبقية، لكن هذه حقيقة، هذه مآسي وقعنا فيها في المجتمع صراحة. لما تكون الأسرتين غير متكافئتين لا يمكن يحصل توأة ما بينهم، ولا يحصل أي التقاء، لا فكريا ولا دينيا ولا اجتماعيا ولا معرفيا. هيكون في شك وغيرة وحسد ومكر، بالعكس ممكن أنا ندير أعدائك، لأن الجانب المنخفض أو الجانب الفكري المنخفض هيعتبرك أنت عدو له، يبدأ يحارب فيك وأنت مشغول مع نفسك ما تندرش عليه بكل. بعد شوية تجد نفسك في في في دوامة ما تخطرش على بالك. أنا سألت يعني بعض الآراء، يعني استطلاع، يعني أحد مجموعة من الشباب يعني عن فكرة التكافؤ، يقول لك لا أنا أخذها نفس المستوى بتاعي، وهذا صح مستوى عشان الأهل، لأن هذه راهو الزواج ما هوش رجل وامرأة، الزواج أسرة وأسرة. الأسرة الصغيرة نشأت عن طريق أسرتين كبار، والأسرة الصغيرة تبي تنشئ لي أسر لقدام، فلابد التكافؤ أمر مهم، التكافؤ الفكري والاجتماعي والمعرفي أمر مهم. أنا لا أتكلم عن التكافؤ المادي، لكن التكافؤ الفكري والمعرفي لأمر مهم صراحة. المعيار الرابع هو القبول والراحة النفسية. فالزواج الذي يبدأ بالنفور أو التردد أو الإكراه غالبا ما يحمل تعبا مستمرا مع الوقت، وهذا أمر واقع واقع واقع. لما اليوم تحديدا كانت مع شاب وجهل التحية صراحة، فيقول لي أمي دائما تقول لي اتق الله يجعل لك مخرجا، ويقول لي أن أمي أنا في يوم الأيام ما سمعتش كلام أمي، نصحتني بأمر كنت مقبل على أمر نوع من العمل يعني أعمال يعني، فأنا صممت على عمل ثاني، وهي تقولي ما تخشاش العمل هذا هيكون مضر لك بعدين في المستقبل. أنا صممت كنوع من الإثبات الرجولة، شاب مازال صغير يعني، فلما خشيت للمجال وشفت أن المجال غير صالح ندمت، وقلت كلام أمي كان صح وكلام بويا وأمي كان حقيقة. الأم والأب لما

بيقول لك هذه المرأة لا تصلح بيك رغم أنك أنت شايفها بدر البدور. لكن هم لما احتكوا في بيت أهلها وشافوها شافوا علامات وشافوا أمارات، لأنك أنت بتنظر من زاوية ما أنت ما تشوفهاش، هلك هيشوفوا زاوية أنت ما تشوفش فيها. أنت تشوف في مرأة هيك ساكتة، المسلسل بتاع المسلسلات تمثل دور البراءة. هذا كثير من الرجال انخدعوا في بعض النساء، وبعد الزواج ينكشف إنه واخذ أفعى، أفعى سامة حقيقة. فلما الأم تقول يا ولدي ورا الموضوع مش ممشيش معانا، هذا ترجع النقطة هذه تتوافق مع النقطة السابقة اللي هو التكافؤ الاجتماعي والثقافي. القبول والراحة النفسية لما أنت تجد في تردد وفي نفور وإن أهلك مش راضيين، اعرف إن في موضوع، اعرف إن في موضوع، بشرط إن تكون أمك على وعي، مش ديرتها مثلا مكر أو حاجة زي دي سمح الله، سامحوني في كلمة، هذا واقع اجتماعي نتكلم عنه ومؤثرات تأثر على الجانب النفسي لابد نحكي فيه بكل صراحة. فتجد إن الأم لما تقول لك يا ابني أفصل أو اترك هذا الموضوع، اترك اترك، إن الوالدين يحبوا أبنائهم، مستحيل يكونوا يعني هيكونوا ماكرين في أولادهم إطلاقا. فبالتالي لما تجد إن الموضوع اللي مقبل عليه مش راضين عليه أهلك أو مش راضين عليه أهلك أنت، أمك تقول لك لا العيلة ما عجبتنيش، راه الأم فيها كذا أو الأب الراجل فيه كذا والشاب ما عجبنيش مثلا فيه، أسمع كلام أمك لعل خير. يعني الجوز هو هذا الشخص ينموت ينكتر روحي عشان نقول لا، يعني التحدي، وصلنا مرحلة التحدي، وبعد فترة يا ريتني ما خديت، يا ريتني سمعت كلام أمي. ليش ما نسمعش كلام من البداية؟ لأن ما قالتش لا إلا وهي في موضوع. فإذا القبول والراحة النفسية أمر مهم جدا جدا جدا جدا في اختيار الزواج. أيضا زي ما تكلمنا، المعيار الآخر هو القدرة على تحمل المسؤولية، سواء مسؤولية الإنفاق أو بناء أسرة أو اتخاذ قرارات ناضجة أو إدارة الخلافات بطريقة صحيحة. وتكلمنا من بدري عن الكلام هذا من شوية، تكلمنا على القدرة على تحمل المسؤولية. لما أنا نسأل نفسي في فترة ما قبل أننا سألت نفسي، هل أنا لما سألت نفسي أني أنا عندي القدرة على تحمل المسؤولية وجاوبت ولقيت الجواب صحيح، الآن دخلت المعترك وبديت نختار في شريك الحياة. لما اخترت شريك الحياة هنا نبدأ نشوف البنت أو أنا نشوف الشاب، هل هو عنده قدرة يتحمل المسؤولية؟ حتى لا بنحط معيار. أول معيار عندي أن الرجل يكون عنده قدرة يتحمل المسؤولية، زي ما أنا توا قضيت قرار أني أنا عندي قدرة يتحمل المسؤولية، أني أنا قادرة أني أنا نبني بيت، حتى هو قادر أنه هو يكون رجل قيم وينفق على الأسرة. أيضا البنت من خلال الخطبة أو أنا كبنت من خلال الخطبة شفت الشاب عنده قدرة في اتخاذ قرارات ناضجة وإدارة الخلاف، حتى ما يحصل بينه وبين خلاف على موضوع معين حس فيه أسلوبه حلو، يعني معايا مش يفرض علي ولا يقبل، ولكن يجيبها لي بطريقة حسيت أنه هو عنده طريقة دبلوماسية في إدارة الخلاف لو حصل خلاف لا سمح الله. هذه المعيار.

طبعا النقطة الأخرى من معايير الزواج بعد ما أخذت قراراتي الأولى طبعا بعد ما نبدأ نتقدم لخطبة أو اختيار زوجة، أهم نقطة حتى هي من النقاط الوضوح والصدق، وأشر إليها في النقطة السابقة ولكن هنا بطريقة مخصصة. يعني الوضوح والصدق لابد يكون واضح. العلاقات الناجحة تبنى على الصراحة لا على الأقنعة والتزييف ومحاولة إرضاء الطرف الآخر مؤقتا. لا لا بنتنا كويسة، لا إن شاء الله، لا تو إن شاء الله عندك أنت تربى، أنا بنجوز وأنا بربي، أنا بنستمتع ونعيش حياتي مع زوجتي، وأنا بناخذ بنت عندها عناد وعندها سكراس وعندها عيوب وناخذها ربي. أنت ما ربيتيها أنت 20 سنة، نربيها أنا؟ أنا راجل بنشتغل بنمشي للعمل بنجمس حوش ربي لك بنتك؟ أي منطق وأي أي وأي فكر نحن عايشين فيه؟ لا لا توا ولا ولدنا يتعاطى، ولا ولدنا فاشل، ولا ولدنا كذا، توا نجوزوه باش يتربى باش يتحمل المسؤوليه. لا بنت الناس ما ما ما, ما تبيش تتجوز عشان تربي لك ولدك. انت اللي اب ما عرفتش تربي ولدك، تربي لك امراه ولا تربي اسره اخرى باش يضحكوا عليك؟ لابد من الصدق والوضوح منذ البدايه، باش نجيب بصوره الملاك وبعدها نرى وراها حقيقه الشيطان. هذه صراحه نقول هيك، وهذا اللي وجدناه وهذا اللي قاعد يصير. تلقاها اخر ادب واخر نوع النعومه، هدوء والصمت اللي فيها، تقول ما شاء الله، حتى الصوت ما يسمعش، حتى تحكي معك تمد ودنك قريب منها باش تحاول تسمع صوتها. وبعد الزواج تشوف اللعلعه والصوت يجيب 7 شوارع، يسمعوه 7 شوارع في المنطقه. او العكس صحيح، الرجل يقعد عنده مرض أو يقعد عنده أزمة أو يقعد عنده خصال غير مقبولة، لا أولادنا كويس، لا أولادنا ما شاء الله، غير نحب نجوزوه بش يعني. قداش الكلمة هذه تزعجني، لو لما تجوز تو تغير، ما فيش حاجة اسمها تو تغير، في حاجة اسمها طبع ماشية بيه، طبعك أنت طبع أبوها اللي ربيتوها عليه، هي كانت ضحية تربية أصلا، تربية فاشلة وخاطئة من أم فاشلة وأب ما عرفش يربي وما كانش مسيطر على بيتها، طالق الحبل للمرأة والمرأة دي روحها إن هي أم وحيسة فيها وأنتجت لنا بنت في منتهى الفشل. هذه صراحة نقولها. والعكس صحيح، أب 24 ساعة في العمل ولا مسافر مش قاعد، والأم هي اللي ماسكة تربية وطلعت لي شاب ضايع، لا تدري عليه يسهر وين ولا يمشي مع من ولا شن يتعاطى ولا. والله تحكي لي واحدة من الـ الـ الـ الـ الـ الأخوات تكتشف إن زوجها عنده مرض عصبي، قالت استغربت إن أهلها ما بخليني يعني راحتي ما يكلموش فيه وما يجوش للبيت وما يحتكوش فيه، تاريته شنو جوزوه وأخفوا حقيقة مرضه وما يجوش للبيت باش ما يجيش موقفهم محرج معاها. اكتشف ذلك بطريق الصدفة لما فتحت السيارة الصندوق اللي في السيارة الداخلي، وجدت حبوب نفسية وحبوب أمراض عصبية، عرفت هو بعض التصرفات اللي سيصدر منه بعض التصرفات. ابنك مريض، عنده صرع، عنده مرض عصبي، عنده العصبية، عنده احكي باش نتدارك الأمر منذ البداية، مش بالضروري سيبة، لكن ممكن نعالجه قبل الزواج، نعالجه الأمر قضية يعني، مش نعالجه رجل لا يعالجوها، لا احنا ما نعطوا بنتنا ونقعد نعالجوا في رجلها، هذه اي منطق هذا؟ احنا عطيناه باش نتهنوا عليها، باش نقدر نعانوا فيها ونعانوا في زوجها. يعني هذا اللي يعني حقيقة هذه النقاط ليست بالسهلة وليست بالهينة، وانا اتكلم بمحض الواقع والتجريب، امور حقيقية واقعية تجريبية موجودة على ارض الواقع في معظم البيوت الليبية، فانتبهوا إلى هذه النقاط. أما البداية الحقيقية للاختيار الصحيح فتكون معرفة الإنسان لنفسه، هذه أول حاجة حكيناها، ويفهم احتياجاته زي ما قلنا بنعودها، بس عشان خاطر يكون الكلام مفهوم، معرفتك لنفسك وفهمك لاحتياجاتك، كلام للرجل والمرأة نقصد البنت والشاب، والتحرر من الضغط المجتمع، خلي عندك شخصية خاصة بيك، والخوف من كلام الناس، أنا ما اتجوزش عشان الناس يقولوا هذا خير، لا توه ما اتجوز أكيد عنده علة ولا عنده خصلة ولا عنده مرض ولا عنده كذا، لا
يا حتى رسالة للمجتمع، بالله عليكم دعوا الخلق للخالق، ما تسألوش البنت ليش ما جوزتي لا توا، ولا الرجل ليش ما جوزت لا توا، هذه أمور تخصهم هم ما تخصكم أنتم. شنت بتستفيدوا من السؤال؟ واشن بتستفيد؟ معقولة قاعدة عن توا بلا جواز؟ أنت مالك؟ أنت شن علاقتك في الموضوع أصلا؟ شنت بتستفيد إني جوزت ولا ما جوزتش؟ هل الموضوع هذا بيسبب لك دخول نار ولا جنة؟ هل هذا بيسبب لك أنك أنت بتخسر أو تفوز في ورقة اليانصيب؟ هل تبي تخش للبورصة الأسهم؟ هذا له علاقة بالأسهم المالية؟ هل له علاقة بحياتك أنت؟ ليش علاقة؟ دعوا الناس، خلوا الناس في حالة، اللي بيجوز قولها مبروك، واللي بيسيب قولها سعيد وراجل جديد ولا مرة جديدة، واللي ما بيش يجوز قولها براحتك. أمور الناس أمورها، ما تتدخلوا في حياة الناس. زعم خير اللي أنتم مجوز، زعم خير اللي أنتم مجوز، زعم فيها مشكلة، هذه أمور غير صحيحة. هنتناولها في الحلقات الجاية، بعض الأمراض القلبية وبعض الناس السفسطائية السطحية اللي تتدخل في حياة الناس. هذه نقطة، لابد أن يتحرر البنت أو الشاب من ضغط المجتمع والخوف من كلام الناس في هذا الجانب. أيضا لابد أن السؤال والاستخارة، استخيروا الله، المؤمن دائما يكون قريب من الله. من شوية كنت نحكي مع يونس في الكلام، نقول من يتق الله يجعل له مخرجا. كل ما أنت كنت قريبا من الله، وكل ما استخرت الله في أمورك ولو في ذرة ملح، زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، كل ما أنت كنت قريبا من الله، كل ما الله عز وجل فتح لك البصيرة وتصبح أنت ترى الأشياء على حقيقتها. وأيضا الاستشارة، ما خاب من استشار، والاستشارة قبل اتخاذ القرار، نستشير أمي، نستشير بويا، ولابد استشارتي ما تكونش مبنية على أن فرض الرأي، لا، مبنية على التفاهم. لازم نفهم أمي ليش رافضة، أو نفهم بويا ليش رافض العيلة هذه، أو أنا نفهم كبنت ليش بويا وأمي رافضين العيلة هذه متقدمت لي. لابد أن نستشير العيلة. العيلة أنت مش مخلوق بروحك، مخلوق معك بوك وأمك وأهلك، لابد تستشيرهم، ولابد يكون ليهم رأي في حياتك، حياتك الزوجية، أو في اتخاذ القرار في الحياة الزوجية، لأن هم أدرى بمصلحتك وأدرى بحياتك. فالزواج الناجح لا يقوم على العجلة، بل على وعي يبصر المستقبل قبل دخول إليه. إن السؤال الآخر المهم جدا أعزائي المستمعين، ربما يتبادر إلى أذهان البعض، ما هي، أو الشباب تحديدا نقصد والبنات، شن هي الأركان الشرعية الصحيحة للزواج الصحيح كما أشارت إليه الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية وضعت أسسا واضحة تحفظ كرامة الرجل والمرأة وتضمن استقرار الأسرة، ومن أهم أركان الزواج صحيح وجود الإجاب والقبول. لابد إذا ارتاحت النفس وإليها، لما جاء أحد المسلمين للرسول عليه الصلاة والسلام، ما تسعفنيش القصة حقيقة بالكامل، ولكن معنى القصة، لما جاء سأل، ما سأل شيء، فرحان يبشر في الرسول عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله أنا نبي نتجوز، زي ما تقول حصلت امرأة ونبي نتجوز. فالرسول سأل، قال نظرت إليها؟ قال لا، قال اذهب وانظر إليها، ومش قصده شوف عيونها خضر ولا شعرها أصفر ولا شيء شكل جسمهم، لا هو ما قال لا شكي، قال انظر إليها، أي اسأل عنها، اسأل عن أهلها، اسأل عن أخلاقها، اسأل عن مبادئها، اسأل عنها. والعكس صحيح للمرأة، أول ما يجي رجل لابد الأهل، الأسرة تسأل عن الرجل، وتسأل عن حياته، عن مكان شغله، وتسأل عليه وتبحث، لابد من البحث في هذا الجانب حتى لا نقع في المحظور.

طبعا زي ما قلت وجوب الإيجاب والقبول، أي موافقة الطرفين الصريحة على الزواج دون إكراه أو ضغط من أحد الأسرتين. أيضا يونس ذكرني بحديث شريف اللي يقول تنكح المرأة لجمالها ومالها وحسبها ودينها، واظفر بذات الدين ثربت يدك. يعني ياريت ياريت أنك تختار وحدة تكون جميلة مثلا ولديها مال وحسب ونسب ويكون عندها دين، تكون هيك هي فازت بالكلية. لو وحدة منهن توفرت ماشي الحال، لو الكل اجتمعت مثلا عندها جميلة وعندها مال وعندها حسب لكن ضعيفة في الدين صراحة، لا صلاة لا عبادة لا تقوى الله، وماشي على حل شعرها زي ما يقولوا، لا هذه يفوتها يعني نصيحة يعني لأنها تعبك، يقول لك لا الحياة موضة وما فيش داعي نحط إشارة على راسي. يعني هذه كثير تحصل يعني من في الخطبة، تقول لك لا أنا أخذتني هيك تأخذني هيك شعري هيك ما تأخذني هيك فوتنا فوتها. لو هي مثلا جميلة وعندها مال وعندها دين، يا سلام، مال وجمال وحسب ودين، هنا فاز الرجل حقيقة يعني، هذه حقيقة يعني. المعيار طبعا احنا ارضاء اليونس وقلنا الحديث وايضا وصلوا لكم الفكرة، وشكرا يونس على التذكرة بهذا الحديث. ايضا المعيار الاخر للزواج المكتمل الاركان او من اركان الزواج الصحيح حسب الشريعة الاسلامية وجود الولي، وهو من شروط صحة الزواج عند جمهور العلماء حفاظا على حق المرأة ومصلحتها. طبعا وجود الولي يقصد ولي أمرها، إن كان بوها حي وأخوتها، لو ما عندهاش أخ وبوها متوفي ممكن عمها أو ممكن خالها، أو مهم الولي القيم عليها، مش تمشي من وراها لها تتجوز في السر وتولع لي الأغنية اللي تقول فيها للأسف أم البنت يعني مصبية وتغني الأغنية بتاع نتجوز في السر، فرحانة إن بنتها ماشية تتجوز في السر، هذه إحدى القضايا الموجودة في المجتمع، فرحانة أن بنتها جوزت في السر. أنا ما نعرفش العائلات هذه يعني أين أساس مبني، الله الذي يعلم. طبعا المعيار الآخر وجود شهود، لازم شرط العقد الصحيح هو وجود شهود على هذا الزواج حتى يكون الزواج معلنا وواضحا ويحفظ الحقوق. لما يكون شوي شهود يعلموا أن فلان تزوج فلانة ونحن شاهدين على هذا الموضوع. زمان ما كانش في عقد قران اللي هو الورقة يعني المأذون الشرعي بكتابة ويوثق في المحكمة، كان زواج يعني ما بين الأسرتين والناس محاضرة موجودة وشهدت أن العائلة هذه أعطت بنتها، وافقوا على العائلة الثانية أن ابنهم يتزوج بنتهم وكان يتم الموافقة. لكن الزمن تغير والأوضاع تغيرت، وأصبح الآن لابد من مأذون شرعي وورقة وتصدق في المحكمة، وبش يبقى حقوق المرأة محفوظ شرعا وقانونا. للأسف في زمننا الحاضر نحن عارفين كنا إن في مأذون شرعي وفي عزمين رجال حاضرين ونديروا العقد القران، ويبدأ مسك الميكروفون المأذون ويسمع الناس إن العائلة هذه قبلت بزواج من عائلة هذه وتمت الموافقة والكل يفرح والكل يهني. هذا أمر جميل ومعلن ورائع وموثق. الكارثة في زمننا هذا اللي احنا نديره فيه الشيء هو المقبول، في نفس الوقت زي ما حكينا في الحلقة السابقة هناك زواج عرفي وفي السر وبدون علم أحد، وخروج البنت من منطقتها وتزويجها في منطقة ثانية سرا. تحكي لي إحدى الأخوات تقولي أهلها نزلوها من منطقتهم وطلعوا بها للمدينة هنا في طرابلس وزوجوها الواحد مصري زواج عرفي، وقالوا لها أهوا زوجك، لا شوف لا فرح لا شيء ولا جلسة ولا صارهم في الشارع، تم في الشارع، هذا زوجك أخوها وأمها انتبهوا، وقالوا لها عدي هذا زوجك وقالوا لها خذها وحلال عليك، مقابل طبعا مبلغ مادي، وهربوا وسيبوها في الشارع. خذاها المصري وأنجبت منها 3 أطفال، بعد 3 أطفال صار ما فيش طلاق يعني، هو سيبها يعني طلاق لم يكون في محكمة، فيش سيبها وهربت وجوزت واحد تاني
بنفس الكيفية وجابت منا اثنين. طبعا عندها ثلاثة من الأول المصري واثنين من الثاني، وكل زواج على ورقة مكتوبة بخط اليد. نظام هل موجود هذا في مجتمعنا؟ للأسف الشديد موجود. توا كيف انعرفت الحقائق هذه؟ لما جت هي تسجل أولادها في المدارس وبتسجل أولادها أو بتسجل هي في جمعية خيرية وتبحث عن أوراق الزوج المصري. طبعا هرب، أنا لا أطعن في الجنسيات الأخرى، ولكن كيف تزوج بنتك لواحد مصري بدون ما توثق هذا الزواج في المحكمة، وبدون لابد تكون هناك موافقة من وزارة من وزارة، ولابد أن يوثق هذا الرجل في الوزارة أوراقه، يكون أوراقه سليمة وتوثق. تخيلوا على أثر أنه أجنبي، على أثر ما فيش توثيق ولا أي دليل يثبت أن زوجها. هذه موجودة قصة، غير نهيك عن قصة أخرى من أبشع من هيك. هذه أمها أعطتها 5000 وقالت تعال أدخل على بنتي في بيتي، والبنت في وضع غير صحيح، بنت خرساء ما تتكلمش، تم الاعتداء عليها، وبطنها زي ما قالت أمها مليانة، فاضطرت تعطي 5000 للمصري وقالت تخش قد معنا وتو نقول إن هي زوجتك، مش أنت العيل هذا تعترف بيه. في قضايا من أبشع القضايا، ولذلك انتبهوا انتبهوا، واحمدوا ربي على نعمة الزواج الصالح، واحمدوا ربي على النعمة اللي أنتوا فيها بدل ما تثيروا مشاكل. هذه أمور مهمة، ولذلك نقول من أهم المعايير الزواج ووجود الشهود حتى يكون الزواج معلنا وواضحا ويحفظ الحقوق. هذا أمر مهم. ثاني شيء أو الشيء الآخر هو المهر، وهو حق شرعي للمرأة يقدم تكريما لها وليس ثمنا لها. المرأة لا تقدر بثمن ولا الرجل يقدر بثمن، إنما تكريما لها ونوع من الكرامة لها فقط. طبعا الإشهار وعدم السرية حكينا عليه وتكلمنا عنه، لكن هناك أركان معنوية أيضا ما نبش ننسوها ولازم نذكرها قبل نهاية الحلقة، أن هناك أركان معنوية وإنسانية لا تقل أهمية عن الأركان الشرعية، بل هي مستمدة منها أيضا، ألا وهي لابد أن يكون عشان يكون الزواج صحيح ورائع ومكتمل الأركان الشرعية زي ما ذكرنا، هناك أركان معنوية داخل النظام الشرعي أو الأركان الشرعية، ألا وهي المودة والرحمة والاحترام والأمان النفسي وحسن المعاشرة والتعاون على بناء بيت قائم على السكينة كما قال الله عز وجل في كتابه. فالزواج في الإسلام لم يبنى على السيطرة أو المصلحة المؤقتة، بل على السكن النفسي والرحمة والتكامل بين الطرفين. قال الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولهذا كل علاقة تفتقد الاحترام والوعي والرحمة حتى وإن اكتمل شكلها الخارجي تبقى مهددة بالانهيار من الداخل. هذا أمر مهم أعزائي المستمعين، لابد أن نفهم. زي ما قلنا ودائما نقول هذا البرنامج قائم أو يهدف إلى التوجيه والإرشاد النفسي والأسري والمجتمعي والوعي بالحياة النفسية وأيضا بالحياة الأسرية والتربوية. وفي ختام حلقتنا، يبقى الزواج من أعظم القرارات المصيرية في حياة الإنسان، لذلك لا يجب أن يبنى على الشفقة أو الخوف أو الهروب أو ضغط المجتمع، بل على الوعي والقبول والتكافؤ النفسي والديني والأخلاقي. فالبيت الذي يبنى على الاختيار الصحيح والاحترام والحوار والرحمة يكون أكثر قدرة على مواجهة الحياة وتقلباتها. رسالتي إلى كل فتاة ولكل شاب مقبل على الزواج، لا تتعجلوا خوفا من العمر أو كلام الناس، فالوحدة المؤقتة أهون من حياة مليئة بالتعب النفسي والندم. تعرفوا جيدا على الطرف الآخر واسألوا عن الأخلاق والدين والوعي والمسؤولية، فالمظاهر قد تخدع لكن القيم الحقيقية هي التي تصنع الاستقرار. وتذكروا دائما أن الزواج الناجح ليس حظا فقط، بل اختيارا واع ونضج ورحمة وقدرة على تحمل المسؤولية، كما قال الله عز وجل دمتم بخير ووعي ومحبة. وإلى لقاء جديد في برنامجكم نوافذ على الدرب،
معي أنا زينب رمضان الزوي، الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات.

يستمرون في التكذيب حتى وإن رأوا أعظم معجزاته بأعينهم. هذا هو الكبر، الخطيئة الأولى التي يسعى الشيطان أن يزرعها فيك. خلاصة القول: إن أخطأت فكن على وعي تام بأنك تخالف الله، وأن خطأك من قبيل الضعف، واجتهد في إصلاحه حتى

حصلت حكاية عجيبة أوي، 37 بنت تحولوا لرجالة في حوالي السن 10 من عمره، و37 بنت دول كانوا في 23 عيلة مناسبين بعض، وكان 6 منهم في عيلة واحدة. يعني فيرجي البنوتة بقت فيرجيليو، وأنتونيتا بقت أنطونيو، وماريا بقت ماريو، وتشيتشي بقت تشي جيفارا. حكاية يا أعجب، ميسيز وينس في اسكتلندا، بنت جميلة كلها أنوثة وإغراء، جه عليها سن البلوغ ومفيش أي دورة شهرية، مع إن هي ظواهر الأنوثة مكتملة عندها. الدكتورة بالفحص لقت إن مفيش رحم ومفيش مبيض والمهبل ضامر، وأكتر من كده البنت عندها خصيتين جوه بطنها في حالة نشاط وبيفرزوا الهرمون الذكري. حاجة عجيب. الدكتورة قالت لها والله شوفي أنا ما أقدرش أعمل لك حاجة، لازم أقول لك بصراحة إنك أنت إذا اتجوزتي مش هيكون في إمكانية لحمل ولا الأولاد، ولا هيكون في إمكانية لعلاقة سوية مع زوجك، ولازم تصرحيه بالحاجات دي كلها. البنت فعلا كانت بتحب الراجل وصرحته كل حاجة، والراجل قبل وأصرت إنها تعيش الأنوثة بتاعتها الغريبة دي، وطبعا تبنت طفلين دلوقتي بلغ سنهم حوالي 20 و18. الحكاية الثالثة بقى الأعجب منهم كلهم هي مستر بلاكويل، مواطن ملاوي كان عايش في جنوب أفريقيا وفي مدينة الكاب، وبعدين في كلية الطب في جامعة ستيفن بوش، بالفحص اكتشفوا ان هذا الراجل عنده خصية في الناحية اليمين ورحم ومبيض في الناحية الشمال، يعني خنسة هيرمافروديت. يعني بيقولوا ان دي الحالة رقم 303 في العالم كله وبطول التاريخ، والدكاترة بيقولوا انه لو كان في اي اتصال داخلي او اتعمل اي اتصال داخلي بين الخصية في الناحية اليمين والمبيض في الناحية والرحم في الناحية الشمال، ممكن الراجل يلقح نفسه زي الدودة الشريطية. طبعا في الحالات اللي زي دي وهي نادرة جدا بيخيروا الشخص، بيقولوا له انت عاوز تبقى ست ولا راجل، لانه في وضع في الواقع هو عنده الامكانيتين، عنده خصية والعدة بتاعتها، وعنده الرحم والمبيض والمهبل والحاجات دي والعدة، عنده الجهازين، ففي الامكانيتين موجودين، فبيخيروا الشخص انت عاوز تبقى ست ولا تبقى راجل. فإلا اذا اختار الراجل بيستأصله الجانب الانساوي كله، والعكس اذا اختار انه ست يستأصله الخصية وخلافه. في الحالة بتاعتنا دي هذا الراجل الملاوي مستر بلاكويل أصر أنه يكون راجل، وقال أنا عمري ما شعرت أنه أنثى، وبناء عليه عملوا له الجراحات اللازمة وأصبح راجل بالتمام والكمال. الغريبة في أن مستر بلاكويل ده كان بتجيله الدورة الشهرية كل شهر لأنه عنده العدة الإنسوية كاملة. نرجع مرجوعنا دلوقتي للحكاية الكبيرة. إيه الحكاية بالضبط؟ الكلام ده بيجرجرنا لسؤال مهم، ايه هو العامل الحاسم والفاعل اللي بيؤدي للأنوثة والذكور؟ ونرجع لحكاية الايه القرية اللي في الكاريبي و37 بنت اللي هم تحولوا رجالة، والخبر اتنشر في العالم والعلماء طلع يجروا كل واحد معاه المعمل بتاعه والمختبر والمساعدين والمراجع عشان يشوفوا الظاهرة دي، لأنها ظاهرة بتحصل لأول مرة في العالم.

الثابت طبيا عشان نفهم الموضوع، الثابت طبيا ان الجنين في مبدأ نشأته بتبقى فيه بدايات غدادية قابلة لانها تتحول لأنثى او تتحول لذكر، يعني تتحول لمبيض او لمخصي. بدايات ايه العامل الحاسب؟ بيقولوا الحيوان المنوي اللي لقح البويضة كان في كروموزوم اكس ولا في كروموزوم واي، اللي هي التعليمات الوراثية اللي هي اتكلمنا عنها في حلقة سابقة. الشفرة التعليمات اللي في الكروموزوم في دماغ الحيوان المنوي، يعني الحيوان المنوي هو اللي بيقرر. اذا كان الحيوان المنوي فيه كروموزوم اكس اللي يحصل ان البدايات دي تتطور الى مبيض ورحم الى اخره الى اخره. اذا ما كانش وما حصلش تدخل، اذا ما حصلش تدخل الاصل ان المولود يبقى انثى. لكن امتى يحصل تدخل؟ لو كان الكروموزوم واي اللي موجود في الايه في الحيوان المنوي بيعمل ايه بقى الكروموزوم الواي ده؟ قال لك انه بيفرز مادة اسمها واي اتش انجن. المادة دي هي بتحول خلايا المبيض البدائية الجنينية اللي في البدايات اللي اتكلمنا عليها دي، تقلبها تخليها ايه؟ تبقى خلايا خصية. فتدخل الكروموزوم واي هو اللي بيغير القصة كلها، وذلك لأنه بيفرز المادة اللي قلنا عليها واي اتش انتجين اللي بتحول البدايات من بدايات مبيض إلى إيه؟ إلى خلايا خصية. طب إيه اللي حصل في أطفال الكاريبي دول؟ 23 عيلة. قال لك نبتدي نشوف، نتسلسل مع العيلات دي، نشوف الشجرة بتاع العيلة دي، نروح للأب والأم والجدة واللي بعد الجدة إلى آخره. قعدوا يتسلسلوا 120 سنة لورا لغاية ما وصلوا للجدة الكبيرة سنة 1850 اسمها ألترا جراسيو كاراسكو. ألترا جراسيا كاراسكو. الجدة دي بقى اتضح إن هي اللي عملت العملة. الجدة دي اتجوزت 4 وكان عندها جين وراثي معيب. الجين ده هو اللي بيهيمن على تخليق الهرمون الذكري. وبرضو يقول لك بتوع الكيمياء العضوية ان الهرمون الذكري بيتكون من الكوليسترول بسلسلة من التحولات لغاية ما يبقى تستوستيرون، وبعدين اخيرا يبقى داي هايدرو تستوستيرون اللي هو الجوهر الفعال. لان هذا الجين كان معيب فسلسلة التحولات اتقطمت في النص وما كملتش، ما وصلناش للداي هيدرو تستوسترون اللي هو العنصر الفعال، وبالتالي ما حصلش حاجة. والبنات تنهم بنات، احنا قلنا الاصل انثى، فدول تنهم بنات لغاية سن 10. لكن بعد كده لما جه البلوغ، وطبعا الكروموزوم اللي لقح البويضة بتاعتهم كان كروموزوم واي، فكان في خصية، فالخصية اتكونت والخصية ابتدت تشتغل في أثناء البلوغ وتم إفراز الهرمونات الناقصة، وفجأة كله تحول إلى أولاد. فالمسألة كان سببها جين، جين معيب. وده طبعا بيحملنا إلى نقطة سؤال أعجب، إيه الحكاية بالضبط؟ هل المسألة كيمياء؟ كيمياء وبس؟ الذكورة كيمياء والأنوثة كيمياء؟ طلعت مدارس تقول لك ايوه الحكايه كلها ماديه من اولها لاخرها، وعملوا تجارب على امخاخ الفئران. بيقول لك احنا قدرنا نحول المخ الانثوي الى مخ ذكري بمجرد ان احنا بنضيف بالقطاره شويه ايه دايهيدرو تستوستيرون. الله، دول جماعه الماديين. قال لك الحكايه كلها كيمياء. مدارس تانية في التفكير قالوا لا مش ممكن، ومنهم دكاترة محترمين قالوا مش ممكن فرض شخصية على الطفل بأي كمية من الهرمونات
نحقنها فيه. طلع ناس تانيين قالوا لا، في الواقع العامل اللي بيحدد هو عامل التربية. يعني لو خدت الطفل من اول ما اتولد وابتديت تلبسه فساتين وتجيب له لعب عرايس وتطبطب عليه وتعمل له في يونكا وتفيره ومش عارف ايه وحاجات زي كده، فده بيكون عامل في انه يدي له شخصية انثوية، تشغله بحاجات رجالي زي يروح الغيط يزرع ويساعد ابوه مش عارف ايه، تفرق عن بنت مثلا تساعد امها في التريكو او في المطبخ او في غسيل اللصحن او الى اخره، فده ممكن حيربي في الولد الشخصية الرجالي. طلع ناس قالوا لا، كل ده كلام فارغ، الانسان ليس مجرد مادة وهرمونات وصوديوم وبوتاسيوم، ولا هو لعبة نقدر نحولها للتربية إلى ذكر وأنثى. الإنسان روح ونفس متعالية على كل الجبريات الكيميائية دي، والنفس قبل ما تنزل في الأرحام يعني عارفة نفسها من الأول ذكر أو أنثى. بيقولوا الدليل المفحم عندنا في القصة دي هي الحكايتين اللي حكيناه، حكاية ميسيز وينس. وميسيز وينس دي قلنا ان الطب اثبت ان ما عندهاش لا رحم ولا مبيض، وان المهبل ضامر، وان ما فيش دورة شهرية، وان اكتر من كده عندها خصيتين في حالة نشاط وإفراز مستمر لهرمونات الذكورة. الله، يبقى الست دي غرقانة في هرمونات الذكورة، هو الكيمياء ذكورة. طيب الواقع ايه؟ الواقع كلامها العجيب، بتقول بلغتها I have never felt being a male. I have never felt being a male. عمري ما حسيت اني انا راجل. وطبعا وصل من اصرارها انها اصرت انها تتجوز اللي بتحبه، وشرحت له وطرفت وصرحت وهو قبل واتجوزوا وعاشوا اخر سعاده وبدل تبنت الولدين دول. الله، طب ويبقى منين جه الشعور ده؟ ده ست اهو، لو اتكلمنا على حكايه الجبريات الكيماويه مش عارف ايه، اهو ما فيش الا خصيتين في حاله نشاط، وهي ست عايشة مغمورة بالهرمونات الذكرية، ومع كده تقول الكلمة العجيبة دي عمري ما حسيت بإني أنا راجل، دايما بحس إني امرأة. الحالة التانية أعجب، اللي هي مستر بلاكويل، اللي هو الدكاترة اكتشفوا إن في خصية على اليمين وفي على الشمال مبيض ورحم، وبتجيله كمان العادة الشهرية. يعني هذا الرجل كيمياء بتاعته مزدوجة، فيه هرمونات ذكرية وأنثوية، ومش بس كده، ده الهرمونات الأنثوية غالبة

فديا المسألة. وطبعا الحكاية حكاية كبيرة، ونشوف الفيلم. الفيلم هيودينا للقرية دي اللي هي في الكاريبي، قرية نائية، جزيرة في الكاريبي، واللي حصل فيها 37 بنت تحولوا إلى أولاد. ده فيرجي، البنت اللي هي في طريقها لأنها تبقى فيرجوليو، وأخوها تشيتشي هنشوفه دلوقتي أهو اللي وراها، ده تشيتشي اللي هو تحول بالفعل إلى تشي جيفارا. طبعا 37 بنت ده عدد كبير، في عيلة واحدة يقول لك 6 تحولوا. ده تشي جيفارا عمال بيقطع حطب، بيشوف العضلات، بيسألوا الولد بيقولوا له ايه الحكاية بالظبط، انت يعني كنت حاسس ايه؟ قال لهم ابدا، انا عمري ما حسيت ان انا بنت، انا كنت احس ان انا ولد حتى قبل ال10 سنين. يقولوا له ازاي؟ يقول لهم انا احس ان انا ولد كده، وانا بحس ان عندي عضلات وصوتي صوت ولد، واحب انا صارع العيال وكده، والعب كرة شراب وحاجات كده، يعني مش انا ولد. وطبعا كنت بستعجب عشان حكاية صدري فيه مش عارف ايه الثدي والحاجات دي، لكن كله طبعا اتغير في سن البلوغ. وشوف هنا الشكل، عضلات فعلا. كمل. بيسألوا برضو الأهالي، الأب والأم، أو هنا الأب والأم بيسألوهم ايه الحكاية. وده اللي على الشمال ده بقى ده ماريا اللي بقت ماريو، الولد ده هو ده اللي بقى ماريو، واتجوز ومراته دي جنبه اهي، وخلف كمان. فبيسألوا الأب والأم على الحكاية دي، بيقولوا والله ده، بيقولوا لهم ايه شعوركم؟ بيقولوا والله ده احنا انبسطنا قوي بالحكاية دي، لأن الأم بتقول ده يعني بصيت لقيته بيروح وبيكسب وبيجيب لي فلوس وكده، وبقى راجل وحلو وكده. وبعدين قالت يعني هي الحقيقة ده، يعني ربنا هو اللي بيعمل كل حاجة. وده الوالد برضه بيقول إن الحكاية دي ما حصلت بس ابتداء من سن العاشر سن العاشرة. والأم بتقول في النهاية اللي بيجيب ربنا كويس، وربنا بيعرف الصالح وبيعمله. ست مؤمنة يعني بسيطة خالص وفطرية تمام. لكن هي قالت فعلا الولد من السن العاشرة خلاص انصرف عن اللعب البناتي والحاجات دي، وبقى يروح يقطع حطب وصوته اتغير، وبقى حاجة تانية خالص.

ان هي بتقول ان الحكايه الظاهره دي اتكررت في اكتر من عيله، وبعدين بيكلموا صاحبنا اللي اسمه اللي كان ماريا وبقى ماريو واتجوز وخلف، بيقولوا ايه الحكايه. فقال لهم نفس الشيء برضو، ان انا في الاول كان ليا صدر وكان عندي ثدي وكده وصوتي ناعم واعضائي كلها شكلها انثويه، وبعدين حصل التغيير ده ابتداء من سن العاشر. وقال لهم ان انا رغم كل شيء عمري ما حسيت ان انا بنت، وطبعا عضلاتي وصوتي والتغيرات اللي حصلت بقى في السن العاشرة يعني كانت مسألة سببت راحة في العيلة كلها. بيسألوا الأب ابنك ايه حكايته، امتى بقى يحب البنات ويجري وراهم؟ قال له على طول من سن 11 سنة بقى ولد عفريت. وبقاله جير الفريند وحاجات كده.

قلنا في 23 عيلة، زي ما قلنا الحكاية دي فضلوا يتابعوها ويعملوا دراسة لشجرة العيلة كلها وفحص للكروموزومات وتتبع، حاجة علمية دقيقة قوي، لغاية ما وصلوا لأصل الحكاية كلها بقى اللي هي حصلت من 120 دلوقتي، يعني 140 سنة حسب يعني تاريخ، لأن تاريخها كان سنة 1970، يبقى من 140 سنة وصلوا للجدة اللي هي كان لها التأثيرات دي كلها. ده صاحبنا ماريو مع مراته، الوضع عضل يعني مش حكاية جتة يعني.

عايش حياة أسرية مظبوطة تمام وراجل طبيعي 100 100. هنا بيحكوا لك إيه الحكاية بالظبط؟ إن المسألة تتوقف على الكروموزوم اللي بيلقح البويضة. إذا كان في إكس كروموزوم فتكون النتيجة إن البدايات دي، البدايات دي هتتحول إلى أنثى. أدي رحم وقنوات فالوب والمبيض والحاجات دي كلها. ونشوف تبقى بنت تطلع بلعب البنات وتلبس فساتين وباهتمامات البنات والوش الناعم والبشرة الرقيقة وكل ده. اللي بيحددها هي الكروموزوم اللي بيلقح أو الحيوان المنوي. إذا كان شايل واي بقى اللي هي الكروموزوم واي، الكروموزوم واي بيتدخل بقى، بيقلب البدايات دي، يقلب الخلايا المبيضية اللي هي جنينية يقلبها إلى خصية، والجهاز كله يتحول إلى خصية وقنوات الخصية ويختلف الأمر ويطلع ولد. هنا بيوريك إزاي البويضة وإزاي الحيوانات المنوية بتحاول تخترق الجدار، زحامة هي من الحيوانات المنوية عمالة كل واحد عاوز يسبق التاني. شفنا الكلام ده في حلقة قبل كده. ويحصل التلقيح ويحصل الإخصاب والخلية الزيجوت تبتدي تتخلق. وهنا بيشرح لنا حكاية الإيه الكروموزومات، وإن آدي الكروموزومات فيهم في الآخر خالص في إكس واي. إكس واي لو جه على الإكس واي ده إكس يحصل أنثى، ولو جه واي يحصل ذكر. وهنا التجربة العجيبة بقى، التجربة العجيبة اللي هم بيخدم فيها خلايا من جنين فار، خلايا جنينية يعني فيها مجرد بدايات قابلة لأنها تكون وإنها تكون، وبعدين يحطوا على هذه الخلايا الجنينية إيه بالقطارة دايهيدرو تستوستيرون ويشوفوا إيه اللي هيحصل. هنشوف حاجة عجيبة. صحيح الخلايا الجنينية اللي خدوها كانت أصلها شكلها الأصلي مبيض. شوف بقى لما هنحط النقط دي اللي هي دايهيدرو تستوستيرون هيحصل ايه في شكل هذه الخلايا. هيعملوا مقطع بارافين سيكشن ويحطوا على سلايد، وبعدين يحطوا تحت الميكروسكوب وبعدين هنشوف. فعلا دي بقى خلايا مبيض. ده شو الجماعة الباثولوجيست يقولوا لك ايه ده، هو الشكل ده شكل الخلايا الايه الجنينية المبيضية. شوف بقى بعد ما هنحط التستوستيرون بالقطارة هنشوف المنظر اختلف. الله، شوف بقت قنوات الخصية اهي كلها قنوات، هي مقاطع في قنوات. فأكن دي مسألة لا شك فيها، اهي القنوات اهي دي البدايات الجنينية المبيضية تحولت إلى خصية بتأثير الايه قطرات من التستوستيرون اللي هو الهرمون الذكري. وده هو اللي بيحصل، وهو اللي بيكون العامل الحاسم في طبعا هم اكتشفوا ان الكروموزوم واي بيعمل الفعل ده هو نتيجة ايه الواي اتش انتجين. دي تفاصيل بقى في الكيمياء يعني. دي الحالة العجيبة اللي اتكلمنا عنها، ميسيز وينس الأس اسكتلندية اللي اتكلمنا عنها. اهي دي الست دي، وهنشوف الست دي في سن ال 12 13 سنة كان شكلها ايه.
عارفين ان الواي بيغير يعمل ذكر والاكس تعمل انثى، دي اللي هي الثابت واللي حكينا عنه. هي الست بتحكي بقى حكايتها وبتقول ان هي يعني حبت وهتتجوز وكانت في سن الشباب جميلة وراحت تكشف كده بالصدفة. شوف هنشوف البنت دي وصورها وهي صغيرة، شوف جميلة ازاي والصدر ناهد ازاي. راحت تكشف عن الدكتورة قالت لها يا انت ما عندكيش لا ايه لا رحم ولا مبيض وعندك المهبل ضامر ومش وبالعكس في خصيتين جواكي بتعمل هرمونات ذكريه ومش ممكن هتخلفي و و و الى اخره. اللي خلاها تروح للدكتوره هي ان مفيش دوره شهريه بالرغم من الجمال ده والبلوغ ده مفيش، فاتضحت الحقيقه الصاعقه دي، انت مش هتخلفي مش هتجيبي اولاد مش هيكون لك علاقه سويه مع زوجك، لازم تصرحي بالحقيقه قبل ما يحصل اي جواز. هي طبعا اصرت على موقفها وصرحت زوجها بالحقيقه وكانت بتحبه وبيحبها وجوزهم وعاشت سعيده وتبنت طفلين. فادي طفل منهم اهو لابس الصوره بتاعته ده، بتقول دلوقتي سنه 20 سنه. بتقول انا عمري ما حسيت اني كنت رجل رغم كل كلام الدكاتره اللي قالوه على ان في جوايا خصيتين والخصيتين بيفرزوا هرمونات ذكريه. الحاله الثانيه اعجب اللي هي مستر بلاكول اللي عايش اللي هو مواطن ملاوي عايش في جنوب افريقيا في الكيب تاون وفي كلية طب في جامعة ستيفن بوش. ده صاحبنا الملاوي اهو جاي لنا من بعيد اهو. احنا لما يقرب هتحس انه فعلا وشه ناعم. هنا بيفسر لك ايه اللي حصل في الراجل ده، انه حصل تلقيح مزدوج في وقت واحد، اثنين كروموزوم دخلوا على البويضه، واحد في اكس والتاني في واي، فعشان كده بيفسرهم ان هذا الراجل يطلع في جسمه مخصيه على اليمين ومبيض ورحم على الشمال. ده تفسيرهم للخنثى وانه مزدوج الطبيعه وان دي الحاله رقم 303 في العالم بطول التاريخ، حاجات نادرة جدا جدا جدا. بيورونا ازاي الراجل ده كان مزدوج الطبيعة. الدكتور الجراح هنا قال له لازم تختار، فهو اختار انه يكون راجل، فابتدى يشيله الثدي، شال الثدي. نعرفين ان الراجل كان عنده الجهازين، عنده الخصية على اليمين والرحم والمبيض على الشمال، وممكن يبقى كده وممكن يبقى كده. شوفوا وشه، ملاحظين النعومية اللي في وشه، البشرة ناعمة، والصوت كمان لما هتسمعوه هتلاقوه صوت ناعم. ومع كده ده دكتور التجميل اللي عمل العملية، وشوف وشه، وش حريمي ناعم، حرير كده، بشرة حريرية، ولو تسمعوا صوته كنت هتلاقي صوته ناعم. لكن هو بيقول انا عمري ما حسيت اني امرأة. اي هاف نيفر فيلت بينج افيميل، بالرغم ان كان فيه الرحم والمبيض وفيه الهرمونات الانثوية، وكمان وبالرغم من الهرمونات الانثوية كانت غالبة، وكان بيجي له دورة شهرية ويحيض كل شهر. إن لما قالوا له تختار، هو اختار انه يكون رجل لان عمره ما حس بانه هو انثى، والدكتور شال فعلا المبيض والرحم وشال الثدي وبقى راجل كامل من كله، ممكن يؤدي وظائفه.

في نوع تاني من الذكورة الكاذبة، يعني البنت اللي يطلع لها شنب ودقن واللي يبقى لها يعني تغيرات في الأعضاء السنسورية الخارجية، لكن فيما عدا ذلك طبيعية جدا. وبيقولوا السبب هنا بيكون الغدة النخامية في المخ، اللي هي هنا رسمين الغدة النخامية اللي فوق دي هي السبب في هذه الذكورة الكاذبة، وهي سببها ان المفروض ان الغدة دي تدي اشعار الى الغدة الادرينال اللي تحت بانها تبطل افرازات، وان هي اللي بتنظم افرازات الادرينال اللي تحت، فلما بتمتنع هذه الاشعارات فتزيد الافراز بتاع الادرينال ويحصل ظاهرة الست اللي لها شنب ودقن ولها تحولات في الاعضاء التناسلية الخارجية. لكن دي ذكورة كاذبة. ليه بقى؟ لأن هي ست تماما بجميع المواصفات، يعني عندها الرحم وعندها المبيض وممكن تحمل وكله كله كله، بس الحاجات دي كلها حاجات ظاهرية، ده اللي بيسموه الذكورة الكاذبة. نرجع مرجوعنا لحكاية 37 بنت واللي حصل لهم وكده. فطبعا لما العلماء انتشر الخبر جم من اخر الدنيا عشان يعملوا دراسات على الحاله دي، علماء من جميع الجنسيات، وابتدى يدرس الموضوع وكل واحد طلع نظريه. واحد قال لك العامل الحاسم هو الكيمياء، هي اللي بتحدد، والهرمونات بتحدد انثى او ذكر، وواحد قال لك لا، التربية في الطفولة هي العامل المهم، ودي ست برضو من الأخصائيات. كل واحد بيطلع برأي، وواحد يقول لك لا، مش ممكن أبدا نفرض شخصية على الولد أو البنت، نفرض ذكورة أو أنوثة، مش ممكن بمجرد الحقن. اللي حصل لما ابتدوا يدرسوا في تتبع شجرة العيلة بتاعت الولاد البنات اللي بقى أولاد، فاكتشفوا إن الجدة الكبيرة هي السبب، اللي هي اسمها ألترا جراسيا كراسكو، وهي اللي اتجوزت أربعة وتسرب جيل تسرب جين معيب وفي العائلات اللي بعدها كلها، وده السبب اللي حصل بيه كل ده. ايه هو بقى الجين المعيب ده؟ قلنا هو الجين اللي بيهيمن على تكوين الهرمون الذكري مستخلصا من الايه؟ الكوليسترول، وان اللي بيحصل الكوليسترول بيمر على عدة تحولات بفعل هذا الجين لغاية ما يوصل لتستوستيرون ولغاية اخر حاجه الدايهيدروتستوستيرون اللي هو الفعال.

هنا مرسومة اهي، لأن هذا الجين كان معيب، فكان بتتوقف التحولات عند التستوستيرون وبيكونش الديهيدرو. الديهيدرو هو الفعال، وبالتالي بيتني البنات بنات لغاية سن العاشرة، وفي سن العاشرة تبتدي الخصية اللي موجودة تنضج وتبتدي تطلع الهرمونات الذكرية، وفجأة الكل يتحولون إلى أولاد. ده اللي اكتشفوه. برضو بنرجع نقول الجماعة بتوع الكيمياء بيعتبروا ان الكلام ده انتصار لهم، وان الحكاية هرمونات وكيمياء، لكن هي الغريبة ان الولد ده بيقول وبصراحة انا عمري ما حسيت اني انا بنت حتى قبل سن العاشرة. طب جاب الاحساس ده منين ولسه ما حصلش التحولات بتاعت الهرمونات اياها؟ هنا بتيجي النظرية التانية، ان الحكاية حكاية ازاي بتربي ابنك او بنتك. يا ترى بتبتدي تعمل لها طفيرة وتلبسها فساتين وتجيب لها عرايس ومش عارف تدلعها وتعلم تريكو، لما تكبر تخش المطبخ وتغسل ومش عارف تطبخ والحاجات دي، ولا التربية بتبقى مختلفة؟ هنا مثلا عروسة هي عروسة،

او مثلا انت بتستعمل بتجيب اللعب الرجالي والحصان واللعب الميكانيكية اهو ده ولد مثلا امه لما بتفكر في لعبة بتجيب له ادوم. فبيقولوا الحاجات دي هي اللي بتكون الاحساس بالشخصية عند المولود. المسائل السلوكية دي بتنشأ بالتربية وبالتعود وبتأثير الأم نفسه وتأثير المعاملة. دي النظرية بتاعت طبعا في ناس قال لك لا ده كله كلام فارغ، والحكاية الإنسان ما هواش كيمياء، ما هواش صوديوم وبوتاسيوم وهرمونات. الإنسان عبارة عن نفس متعالية على كل هذه الجبريات. واللي بيقول كده اعتمد على الحدستين. شوف هنا بتلبسها فساتين ازاي، اقول لك الفستان ده هو اللي هيعمل لها شخصية من البداية، شخصية بنت. فهي الجماعة اللي بيردوا يقولوا ده كلام فارغ والحكاية مش بالبساطة دي، ما اقدرش اغير بني ادم بان احطه جوه فستان او لا امسكه ادوم بقى راجل. الحكاية لا مش بالبساطة ولا السطحية دي بالمرة. وزي ما قلنا الحادثتين بتوع ميسيس وينس وبتوع مستر بلاكويل اكبر حاجة تقنع ان المسألة مش هرمونات، لان ميسيس وينس دي كانت كل الهرمونات اللي جواها ذكرية وما عندهاش لا رحم ولا كلام من ده ولا مبيض ولا بيجيلها عادة شهرية. طب جالها من الاحساس اللي هي رجل. نفس الحكاية في مستر بلاكويل اللي هو كان عنده كيمياء مزدوجة وبالعكس العنصر الأنثوي غالب. إيه السبب؟ إن هو يشعر من البداية ودايما باستمرار إنه هو راجل. الست دي رأيها معانا إن مش ممكن فرض شخصية ذكورة أو أنوثة على المولود بشوية حقن أو بفستان أو بإنك تمسكه أدوم وتركبه حصان وبتاع، كل ده كلام فاضي، دي حاجات سطحية خالص. فكل واحد طبعا بيحاول يجمع أدلة على نظريته كده. لكن القصة بتاعت ميسيس وينس والقصة بتاعت صاحبنا ده اللي عمل تجارب عجيبة قوي، جاب شوية فئران وعمل خد مخ أنثوي فار ونتاية ومخ جنيني ذكري من فار ذكر، وحط عليهم بالقطارة، حط على المخ الأنثوي ده القطارة، نقط عليه شوية تستوستيرون والحاجات دي. فهنشوف التجربة العجيبة دي. الأول هيورينا مخ الأنثى، مقطع أهو ويورينا المركز الجنسي في المخ. أو الحتة الصغننة دي هي المركز الجنسي اللي فوق. بعدين ده الذكر، شوف بقى مركز الجنسي في الذكر أكبر، في تفرعات خلايا عصبية أكثر. فجاب حتة من المخ الجنيني الأنثوي وحطها في سائل سيلاين وحاجات كده يعني سائل مغذي يعني، وبعدين هينقط عليها الايه، هنشوف الحكاية دي. نقط عليها نقطتين من الايه،
من التستوستيرون. فاتقلب المخ الانثوي لمخ ذكر اهو، ده السنتر الانثوي اللي تحول بالنقط التستوستيرون الى سنتر يعني ذكري، لان الانثوي شوف ضعيف ازاي، التفرعات الشجريه قليله، مجرد تحط عليها النقط فيبقى ده كلام صاحبنا. لكن الدكتور تجميل رايه معانا في ان الحكايه مش حكايه قطاره تنقط بيها على مخ فيتحول، لا لا، كل الكلام ده مش. وبعدين حكايه اللي بيحصل في الفار غير البني ادم، لا، البني ادم حاجه ثانيه، رتبه ثانيه خالص، ورتبه ثانيه، والنفس الانسانيه متعاليه على كل حكايات الكيمياء والهرمونات والكلام الفارغ ده كله. فده الدكتور ده رايه معانا، وبيستدل بحاله المواطن الملاوي مستر لاكول.

بين الست اللي كان امرأة، فأكن حكاية الخصيتين والمش عارف الهرمونات الذكورية كل ده ما كانش له تأثير، لأن دي حالة غريبة جدا، واحدة ما عندهاش هرمونات أنثوية وهي لا تحيض وما جلهاش دورة شهرية، وكمان أكتر من كده في خصيتين وفي العكس يعني هرمونات ذكورية، ومع كده تقول لك I have never felt being a male. فالحكاية حكاية كبيرة قوي. في الواقع يا إخواني القضية خطيرة جدا، والجماعة الماديين هدفهم بعيد قوي وخبيث قوي، ولما بيقولوا الأنوثة كيمياء والذكورة كيمياء بيجرجرونا شوية شوية عشان يقولوا والشذوذ الجنسي كيمياء، ولا يملك الرجل الشاذ جنسيا من أمر نفسه شيئا، هو مخلوق كده. وشوية شوية بيجرجرونا للغميق ويقولوا والإجرام كمان كيمياء والمجرم مخلوق كده، وبيجي أصحاب السفالات الأخلاقية من كل لون يخشوا في اللعبة ويقولوا إحنا كمان مخلوقين كده، السفالة كيمياء، السفالة في دمنا، وإحنا ذنبنا إيه؟ إحنا ملناش ذنب، ربنا خلقنا كده. وهيوصلونا إلى حالة إخلاء طرف، كل واحد يعمل اللي يعجبه ويخلي طرفه ومسؤوليته ويقول والله يا عم إيه أنا إيه أنا ماليش في الحكاية ده، أنا مخلوق كده. والكلام ده كذب وتلفيق، ومعناه إنكار الحرية وإنكار المسؤولية، وبالتالي هدم الأديان كلها.

الإيمان بجبرية بديلة، جبرية ميكانيكية تبرئ صاحبها من كل شيء وتلقي الذنب على صاحب الحياة وخالق الحياة. وهم في الحقيقة حتى ما بيعتقدوش بخالق الحياة وصانع الحياة، ويقول الحياة ملهاش صانع، وفي نظرهم إن كل شيء مادة، وإن المادة تطورت بمفهوم جدلي لغاية ما طلع منها إنسان. وهم طبيعة طبعا وهم طبعا كذابين وأفاقين. وأظن شفتوا في الحلقة المثالين اللي هم كل واحد منهم كان برهان مفحم وقاطع. الست اللي ما عندهاش رحم ولا مبيض وما بيجيلهاش عادة شهرية وفيها عندهاش هرمونات أنثوية، بالعكس عندها هرمونات ذكرية، ومع كده بتقول I have never felt being a male. جالها إذن الإحساس منين؟ يبقى حكاية ما هياش كيمياء. والحالة التانية الشاب الملاوي الخنسة اللي فيه كيمياء مزدوجة واللي فيه حتى الكيمياء الأنثوية غالبة وبيجيله ضربة شهرية، وقال I have never felt being a female، عمري ما حسيت إن أنا امرأة. طب جاله الإحساس ده منين؟ يبقى الكيمياء كلام فارغ. النفس البشرية يا إخواني حقيقة متعالية فوق الكيمياء، فوق الكيمياء والآلية والصوديوم والبوتاسيوم والهرمونات والكلام ده كله. والنفس قبل النزول أرحام عارفة هي إيه. وأظن في حلقة سابقة قلنا إن النفس لها وجود قبل ما تنزل في الأرحام، وإن القرآن صريح بإن ربنا استدعى الأنفس، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فأكن ربنا استدعى الذرية قبل ما تيجي وقبل ما تتولد. استدعاها منين؟ من ظهور الأجداد. يبقى إذن النفوس كان لها وجود قبل ما كل الكيمياء والهرمونات وي وي وي ده كله يبقى موجود. طيب يبقى الجينات الوراثية إيه حكايتها؟ يا إخواني الجينات الوراثية بتحدد لون بشرتك، لون عينيك، لون شعرك، طولك، عرضك، استعدادك لأمراض معينة، لكن ما تحددش أبدا أخلاقك. الأخلاق لا تورث، ما فيش حاجة اسمها جين اسمه تفالة وجين اسمه أخلاق، ما فيش. وابن نوح طلع كافر، وأبو سيدنا إبراهيم النبي كان وثني، وأولاد العباقرة بيطلعوا معط، وابن الموسيقار ممكن يطلع سباك. والإنسان في حقيقته حر مختار مسؤول، بدليل إنك لو ضربت واحد من الماديين اللي بيتكلموا الكلام الفارغ ده ضرب علقة مثلا وكسرت له رجله، إيه اللي بيحصل؟ بيروح يشتكيك للبوليس ويرفع عليك قضية. الله، طب ليه يا ابني ترفع علي قضية؟ ما انت قلت ان انا بقى السفالة في دمي والإجرام في دمي وانا مش مسؤول، حتى ليه تعاقبني؟ ليه ده انا مخلوق كده؟ لا، ساعتها بقى بيفوق والفطرة اللي جواه بتتكلم وما بيغشش نفسه وبيطلب انك تعاقب، مع انه هو كل فلسفته ها ان الحكاية كلها كيمياء. طب ما دام يا ابني الإجرام كيمياء، بقى الألم اللي اديته على قفاك ده كان كيمياء، مفيش بقى ليه تحاسبني بقى وترفع على قضية؟ ما دي كيمياء برضه، أنا مش مسؤول، ده ربنا بقى اللي خلقني وهو كده. لا، ساعتها بقى بيفوق لنفسه وما بيغشش نفسه والفطرة اللي فيه بتتكلم وبيروح يشكيك عشان تعاقب. فأكنه هنا بقى تناقض مع كل الكلام. ومش بس كده، تلاقي هؤلاء الناس الماديين والعلمانيين وبتاع، لما الواحد منهم يألف رواية ولا يعمل اختراع ولا بتاع، يطلع يجري عاوز الجرايد تكتب والناس تثني عليه والمجد، وعاوز جايزة الدولة وعاوز جايزة نوبل. الله، طب ليه يا ابني جايزة؟ انت بقى انت الحاجات دي مالكش فضل فيها، ده الكيمياء كده، ده كيميتك هي. لا، ساعتها الفطرة فيه بتتكلم وبيغشش نفسه ويطلع يجري عاوز يقبض. فالحقيقة دول الناس أفاقين كلهم، الماديين والجدليين والعلمانيين، وفي النهاية الحق حق مهما تكاثر عليه الغشاشين، ومهما لبسوا أرضية العلماء الكبار واستعاروا لغة الكيمياء ومش عارف الجزيئات والجينات والهرمونات، الإنسان حقيقته متعالية على كل ده، وهو روح وهو نفس وهو إرادة وحرية واختيار، وهو بالتالي مسؤول عن كل ما يصنع
مهما حاول أن يتهرب. ودي هي الحقيقة. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير في الوطن.
2: هوا في هوا. تخيل معي ان صديق لك ثري عنده اموال كثيرة، جالك في يوم من الايام قال لك شوف يا صاحبي انا مملوكك، اي شيء تحتاجه انا موجود، ارجوك لا تتردد لحظة واحدة. كيف مقدار الثقة والطمأنينة التي بتحس فيها؟ طيب تخيل لو رئيس دولة جاي يقول لك أنا معك في أي حاجة تحتاجها، كيف تمشي في شوارع هذه الدولة؟ تخيل صح. وهكذا البني آدم، كلما كبر من يستند ويرجع إليه كلما ازداد ثقة وطمأنينة. بس الغريب أنه لما يجي الوعد من ملك الملوك، من خالق الإنسان، من خالقك وخالق هذا الكون، تلاقي الإنسان عنده شك. يعني لما تقرأ في القرآن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، تأمل معي المعاني في هذه الآية. الله يقول لنبيه إذا سألك عبادي عني، ونرجع لكلمة عبادي بعد شوية، فإني قريب. الله يقول إنه قريب، ملك السماوات والأرض، يقول لك أنا قريب منك، كل اللي عليك أنك تدعو، كل اللي عليك أنك تطلب. هذا المفروض إيش يخليك تشعر وأنت تعيش في أرض الله وملكوته؟ طيب خليني أرجع لك لموضوع عبادي. الله وصف من يدعوه بوصف العباد، مش بس في هذه الآية، الله يقول في آية أخرى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. يستكبرون عن عبادتي أي يستكبرون عن الدعاء. من تمام العبودية لله أن تدعوه. الدعاء ليس مجرد كلمات نرددها، هو ركن ركين في عقيدة كل مؤمن، بل هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام. الدعاء تواصل بين الإنسان الضعيف من الهموم والمخاوف مع القدرة المطلقة، مسير الأمر، الحكيم، القادر، العليم. وأنت أيها العبد الضعيف تترك باب الله ولا تلجأ إليه إلا كمحطة أخيرة بعد أن تطرق كل الأبواب، أو تستكبر عن طلب المطالب الصغيرة أو التي تبدو لك سهلة المنال. يحب الله السؤال من عباده ورغبتهم إليه وطلبهم منه. الرسول يقول ليسأل أحدكم ربه حاجته أو حوائجه كلها، حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع، وحتى يسأله الملح في الطعام. القناعة الراسخة بأنك عندما تطلب من الله شيئا عجز عنه البشر هو أن الله وحده من يستطيع أن يصنع المحال، وأنه لا قدرة تتفوق على قدرته، وأن قوانين الناس لا تلزم رب الناس. لكن ماذا عن طلب ما لا يعجز عنه البشر مثل التفاصيل البسيطة في الحياة؟ هذا صنف آخر من صنوف الإيمان بالله. عندما تطلب من الله حتى الأشياء التي تستطيع فعلها لنفسك، فأنت بذلك تتجرد من حولك وقوتك، وتقر بأن الله هو الفاعل وما أنت إلا أداة الفعل، وأن الله لا يحتاج إلى أداة ليحقق مشيئته بك أو بدونك. أمر الله نافذ وحكمه ماض. عندما تطلب من الله ما يمكنك فعله وما لا يمكنك فعله، فأنت تقر بأن كل الأشياء عند الله سواء، وأن قدرة الله ليست كقدرتك تقيم الأشياء هذا سهل وهذا صعب، بل إن أمره مقضي بين الكاف والنون، وهذا هو جوهر الإيمان. أما الزهد في الدعاء فهو إساءة أدب مع الخالق. أنت لا تدعو فقيرا ولا تدعو بخيلا، أنت تدعو صاحب الملكوت ورب الخزائن وأكرم الأكرمين. وانظر كيف كان يدعو الأنبياء ربهم، تعرف أن الطمع في الله فضيلة. سليمان عليه السلام عندما طلب، طلب ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فسخر الله له الإنس والجن والطير ووهب له ملكا لم يكن لأحد من بعده. أطلب مطالبك الكبيرة من الله ولا تبالي، واطلب منه أبسط الأشياء ولا تخجل. الدعاء مش مجرد وسيلة لتحقيق الرغبات، حبل بينك وبين ربك يجب أن يبقى دائما موصولا. أما أمر الإجابة فهو متروك للمجيب، كيف يحققه ومتى يحققه فهذا شأنه وحده. الله هو صاحب العلم المطلق وصاحب الرحمة المطلقة وصاحب الكرم المطلق. هذه المقتضيات هي ما تحدد شكل إجابة دعوتك. الله عندما يعطي قد يعطيك ما تحتاجه وليس ما تريده، وشتان بين هذا وذاك. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. أنت مجرد طفل بلا وعي ولا إدراك، ذو نظرة سطحية، لا تعلم ما ينفعك ولا تعرف ما يضرك. تطلب من الله ما تظنه خيرا لك فيعطيك ما يعلم أن فيه الخير لك. كل ما عليك هو أن تلتزم بعبادتك، فعليك الدعاء وعليه الإجابة. هو وحده من يحدد متى سيعطيك طلبك وبأي الأشكال، فلا تكن ظالما لنفسك. كثيرا ما نطلب من الله الزهيد ويدخر لنا سبحانه النفيس. إذا كنت مؤمنا به ستكون متيقنا من أن دعائك لا محال مجاب. دع حبل الدعاء بينك وبين السماء موصولا، فإذا ما انقطع ابتلعتك الأرض وأصبحت من أهلي. السلام عليكم ورحمة الله.
3: يا من هديتم بالنبي محمد.
4: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: الله سبحانه وتعالى عبادة، والأصل في العبادات الخشوع فيها وحضور القلب، وهي مناجاة لله جل جلاله وتعلق به، فلذلك لا يناسبها الرقص ولا التواجد ولا شيء من الحركات التي فيها نقص وقار أو نقص سكينة.
1: لكن تعين على الخشوع فيما يقال وحضور الذهن
0: لا،
1: والقلب.
0: ليس الحال كذلك، بل إن من الديانات السابقة سواء كانت أرضية أو ما حرف من الديانات السماوية، يوجد بعض الأمور التي فيها رياضات بدنية يريدونها مع لها تأثيرات نفسية.
1: روحية.
0: نعم، وهذه تشبه أيضا ما كان عليه أهل الجاهلية في طوافهم، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. فالمكاء والتصدية، الصفير والتصفيق الذي كانوا يفعلونه عند الكعبة، له تأثيرات روحية لديهم، لكنه ليس شيئا مشروعا
1: لكن
0: ولا مأمورا به.
1: هناك من يقول أن له أصلا في كتاب الله عز وجل،
0: وما هو؟
1: وذلك قوله تعالى: يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقالوا الرقص ليس إلا قيام وقعود واهتزاز عن جنب،
0: ليس
1: لا
0: الحال
1: يتجاوز
0: كذلك
1: هذا.
0: أبدا، ليس الحال كذلك أبدا، بل المقصود أنهم يذكرون الله على كل أحيانهم، إذا قاموا ذكروا الله، وإذا جلسوا ذكروا الله، وإذا اضطجعوا
1: وإذا تتابعت
0: قاموا.
1: هذه الحركات
0: لا،
1: أيضا ذكروا
0: المقصود
1: الله.
0: به أن أوقات الإنسان تكون مملوءة بالذكر، فالذكر له أوراد مرتبة على الآناء والأوقات، وله فواصل بين ذلك. فالأوقات المرتبة أو الأوراد المرتبة على الأوقات هي التي تسمى بحقوق الأوقات، وقد قال فيها المواق رحمه الله في سنن المهتدين: حقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها، إذ ما من وقت يمر إلا ولله عليك فيه خطاب جديد وأمر أكيد، فكيف تقضي فيه حق غيره وأنت لم تؤدي حق الله فيه؟ فلذلك لكل وقت أذكار مشروعة. وقت النوم عندما يضطجع الإنسان له أذكار مشروعة للنوم، عند الاستيقاظ له أذكار مشروعة، وعند الدخول المسجد له أذكار، وعند الخروج منه له أذكار، وما بعد الصلاة له أذكار، وعند الخروج إلى دخول الخلاء له أذكار، وعند الخروج منه له أذكار،
1: إلى سائر عمل اليوم والليلة
0: إلى آخر ذلك. نعم.
1: طيب، هذا النص الكتاني أرجو تعليقكم عليه، الكتاني صاحب التراتيب.
0: نعم.
1: الإدارية يقول: غاية الرقص عند القوم هو ذكر من قيام، وهو مشروع بنص القرآن: يذكرون الله قياما وقعودا. وتمايل واهتزاز، وهو منقول عن الصحابة، فقد قال الفضيل: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكروا الله تمايلوا كما تتمايل الشجرة بالريح العاصف إلى أمام ثم ترجع إلى وراء. ما يصلح أصلا؟
0: لا، هذا ليس شيء منهم رقصا،
1: لأنه هو تمايل الشجرة
0: الرقص. لا، المقصود بذلك رفيف قلوبهم عندما يشتد بهم التأثر، وقد كان هذا لبعضهم دون بعض، فليس ذلك رقصا ولا تواجدا ولا طربا، بل العكس، يحصل ذلك من الخشوع والبكاء والخشية والهيبة. فالإنسان فعلا يقشعر جسده عند ذكر الله، وتعلوه الهيبة الشديدة التي قد تؤثر على حركته واضطرابه، تؤدي إلى انتفاضة واضطراب
1: بغير قصد.
0: نعم، وقد قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وفي قراءة القرآن بيّن الله سبحانه وتعالى ذلك في قوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال: إن الذين أوتوا الكتاب من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون. وهكذا، فهذا فيما يتعلق بالخشوع.
1: طيب،
0: والاحتجاج. أما ما يتعلق بالآية الأولى وهي آية الفرقان، فليست أصلا دليلا على
1: لا تصلح
0: دليلا. طيب، لهذا، بل المقصود فيها ذكر الله على كل الأحيان.
1: واضح.
0: وليس المقصود أن يذكر الله قياما ثم قعودا ثم، بل الواو لا تقتضي ذلك،
1: اللغة لا تحتمل
0: ذلك، ودلالة الواو العاطفة تمنعه.
1: طيب، الاحتجاج بحديث جعفر لما حجل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: هذه عادة لأهل الحبشة،
1: بس أكمل الاحتجاج فيه. قالوا: لما سمع لذيذ خطابه صلى الله عليه وسلم سره ذلك فحجل فلم ينكر عليه، فما يمنع الذاكرة إذا شعر بلذة ذكر الله وخطابه أن يحجل وأن يرقص؟
0: هو ليس المقصود ذلك، بل جعفر رضي الله عنه سر وطرب لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح بمقدمه، وقال: ما أدري بأيهما أفرح بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقدمه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الفرح تبرق أسارير جبهته، حتى قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: بأبي أنت وأمي لأنت أحق بقول أبي كبير الهذلي، وإذا نظرت إلى سرة وجهه لمعت كبرق العارض المتهلل. فكان يصدر النور من أسرة وجهه عندما يفرح.
1: طيب شيخنا
0: فذلك جعفر
1: نعم
0: هنا تأثر لفرح النبي صلى الله عليه وسلم فعمل هو بعادة أهل الحبشة
1: فحزل
0: وهو حديث عهد بهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقر الناس على عاداتهم غير المخالفة. وأبو دجانة لما تبختر في مشيته يوم أحد بين الصفين قال إنها لمشية يبغضها الله في غير هذا الموطن. وجدي ددوا رحمة الله عليه يقول في هذه المسألة يقول
1: جدكم لأبيكم
0: من قبل أبوين يقول الرقص والطبل والتغريد للطربي ليست وربك في شيء من القربي
1: لا تصح تعبدا.
0: والأنبياء وذو الأجداد في شغل ليسوا ذوي طرب كلا ولا لعب.
1: طيب ما يتعلق بالاهتزاز اليسير عند التلاوة هل هو داخل في هذا المنع؟
0: هذا الاهتزاز ينقسم إلى قسمين ما كان منه الصلاة وهذا يحصل لبعض الأئمة وفيه مشكلة عظيمة وهي. لأن بعض الأئمة يريدون تحسين الصوت بالقراءة فيهزون أصواتهم إسوة بالمطربين والمغنين وهذه حركة كثيرة في الصلاة
1: تبطلها
0: عند جماهير العلماء تبطلها إذا كثرت الحركة
1: وفي غير
0: فزادت على 6 حركات استحسانا فإن ذلك يبطل الصلاة عند جماهير أهل العلم.
1: هذا 6 قيد من؟
0: 6 هو تقييد أبي عمر بن عبد البر وهو قيد الحنفية أيضا وعدد من أهل العلم ذكروه لأنهم مأذون بثلاث حكات والحكة عندهم ذهاب وإياب
1: جعلوا
0: 6 حركات. نعم
1: وفي غير الصلاة؟
0: في غير الصلاة هذا الحال الثاني هذه الحركة غير محمودة أصلا لأنها قد تنافي الخشوع وقد تنافي التدبر وينشغل الإنسان. حركة الأطراف مؤثرة غالبا على القلب فلذلك ما كان منها يشغل عن التفهم والتدبر فهو من هو ما ليس كذلك لا حرج فيه في غير الصلاة.
1: بالتجربة بالذات مثلا في حلقة الذكر التحفيظ مثلا لما يجلسون الساعات الطويلة يجد الطلبة من هذا الاهتزاز نشاطا وتركيزا.
0: هذه القضية إذا كان الإنسان سيتعب من هيئة واحدة نحن ما قلنا إن للذكر هيئة واحدة هو مشكلة أن بعض الناس يريدون أن يجعل للذكر هيئة واحدة أيضا فيبتدع مثل ما ابتدع أولئك.
1: طيب
0: فالذكر ليس له طريقة ولا هيئة محددة قد قلنا إن الله أمر به أمرا مطلقا فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال في سورة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون
1: بإطلاق.
0: فنعم فأمر بالذكر والإكثار منه ولم يقيده بهيئة ولا بوقت ولا بعدد
1: جلسات
0: وما جاء من ذلك مقيدا هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تقييده بأذكار المساء والصباح والنوم والاستيقاظ وأذكار ما بعد الصلاة وأذكار محددة التي حدد فيها عددا ونحو ذلك.
1: جلسات التأمل واليوغا والرياضات الشرقية هل يمكن أن توظف في باب الذكر بمعنى أن يذكر الإنسان ربه وهو في شيء من هذه الممارسات ليكون أدعى لحضور قلبه وروحه؟
0: بالنسبة للحضور وقت الذكر لا يمكن أن يجتمع معه مثل اليوغا أو اليازجة أو نحو ذلك.
1: لما؟
0: لأن هذه رياضات مخصوصة يراد منها تغطية تضعيف البدن لتقوى النفس في مقابله هذه فلسفتها الأصلية ويراد منها انفصام في شخصية الإنسان فالإنسان مؤلف من 3 عناصر هي العقل الذي به شرفه على سائر الحيوانات والروح التي هي نفخة غيبية من أمر الله والبدن الذي هو من تراب وعلى أساس هذا التنوع جاء تنوع الدين فالإيمان هو خطاب العقل والإسلام هو خطاب البدن والإحسان هو خطاب الروح ولا بد من التكامل بين عناصر الدين الثلاثة كما أنه لا بد من التكامل بين عناصر الإنسان الثلاثة وعندما يأتي الانفصام لا بد أن يقع خلل والمقصود بهذه الرياضات الإضعاف والتفكيك. طيب. فلذلك يمكن أن يقال أن الخلوات وأوراد المحاسبة وانفراد الإنسان في مكان خال هذه مما يعينه على الخشوع ولذلك كان أهل الحديث يقولون إذا سئل أحدهم عن أحب شيء إليه قال إسناد عالي وبيت خالي
1: للذكر.
0: لأنه أعوان على الحفظ عندما يحفظ الحديث أو طلاب الحديث كذلك في الذكر لا شك أن الخلوات يحتاج إليها في أحوال معينة الإنسان لا بد أن يكون له خبيئة من الذكر يسترها يجعل فيها لنفسه راحة من شغل الدنيا وسبحها فالإنسان له في النهار سبح طويل كما قال الله سبحانه وتعالى فلا بد من وقت للراحة وراحة قلبه لا تكون إلا بذكر ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قد ذكر ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن عباس رحمة الله عليه أنه كان يجلس في وقت الضحى فيكثر الذكر إكثارا يستغرقه، فسأله عن هذه الجلسة فقال هذه غدوتي ولو تركتها لانهارت قواي. فلا بد أن يكون الإنسان خبيئة من الذكر كما قال ابن متالي رحمه الله: وخذ خبيئة من الأوراد تقيك حر الهائل المعادي. فلا بد أن يكون الإنسان انفراد وخلوات، وهذه الخلوات سبحان الله عندما يذكر الله فيها فتفيض عيناه يكون ذلك مؤهلا له لأن يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وهذا الذكر يشمل ذكر اللسان وذكر القلب، والتفكر مطلوب، وقد ورد فيه أن ساعة فكر أفضل من عبادة 70 سنة. وورد فيها حديث أخرى في ما يتعلق بأثر الذكر في حال خلوة الإنسان عندما يستشعر حضرة القدس ويستشعر مناجاة الله جل جلاله ويستشعر كذلك الأنس به أنه منقطع عن الآدميين وقد فتحت له أبواب الملك الديان وأذن له أن يلج من أيها شاء فيدخل من باب الذكر. وتذكر قول الإمام عبد الحق الإشبيلي رحمة الله عليه في التهجد: الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخروا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين، لم يغلق بينه وبينهم بابا ولا أسدل دونهم حجابا ولا خفض أودية ولا رفع شعابا. فاستشعار ذلك لا شك مؤثر تأثيرا كبيرا تسمو به النفس وترتفع عن وحل الدنيا وعن همومها وانشغالاتها، ولا يمكن أن يجد لذته إلا من عرفها في خلواته وجلواته. فالإنسان قد يكون ممن فتح له بالذكر في جلواته فيكون داعيا منبها للناس مؤثرا فيهم بذلك، وقد يفتح له في خلواته فيكون مع الله سبحانه وتعالى إذا خلا، وتلك الخلوة ينال الإنسان بها سعادة لا يعدلها طعم شيء من الدنيا ولا يمكن أن تساويها خمر ولا غيرها. وقد قال الفضيل بن عياض: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لقاتلونا عليه بالسيوف. ويقصد بذلك هذه الخلوات في الذكر والأنس بالله جل جلاله. ولذلك يقول جدي محمد مولود رحمة الله عليه: أولاك الأولى يغنيك إن جئت لحوهم عن اللفظ، فانظر واصدق القصد تسعدي، وهم أصفياء الله من أصفيائه، وهم جلساء الله في كل مقعد. تعالى الله. فأولئك الذين يذكرون الله في خلواتهم يتأثرون تأثرا عجيبا وتسمو نفوسهم وتتحسن أخلاقهم وتصفو بصائرهم بذلك. ولذلك قال: عدد من السلف كان فلان ينظر إلى الغيب من وراء حاجز رقيق، يقصد أنه صفت بصيرته فوصل إلى صفاء عجيب يؤدي إلى أن يرى بعض الأمور ويعرض عليه بعض الأشياء، وقد يكون من المحدثين وقد يطلع على بعض الأشياء كرامة له. فهذا النوع ليس مقصدا من الذكر، لا يقصد من الذكر أن تنال الكرامة،
1: لكنه من أثره،
0: لكن من آثاره ومما يترتب عليه.
1: كرمكم الله.
0: وجدي محمد علي رحمة الله عليه يقول: فكم قاطن في رحله وهو راحل، وذي جلوة في خلوة يترهب، فيعطي عطاء من ليس يرهب فاقة، وتحسبه من رغبة ليس يحسب، كذلك حال العارفين إذا انتشوا ترقوا فنالوا فوق ما قد ترقوا.
1: كرمكم الله شيخنا. سأذكركم في اتصالين ثم نكمل. معنا الأخ زيد من ليبيا، تفضل أخ زيد.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالكم شيخ عادل وشيخ محمد؟
1: حياك
0: الله وبارك فيك.
2: والله شيخ عادل أنا أحسبك على صحبتك للشيخ، أسأل الله أن يجمعكم في الجنة.
1: هذا من اختيار الله لي. الحمد لله.
2: سؤالي بسرعة، أن أريد من الشيخ كلمة توضيحية عما يحدث من علمائنا المعاصرين في قضية الجرح والتعديل، وهذا عالم مجرح وهذا معدل، فحدثت بلبلة عندنا كثيرة جدا، طعنوا لنا في كتب معتمدة كمختصر خليل وغيره مما هو معتمد عندنا في ليبيا. ونريد كلمة في هذا. بارك الله فيك.
1: طيب بارك الله فيك. الأخ ريان من السعودية.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام. تفضل.
3: حفظكم الله شيخ محمد. عندنا استفسارين. بارك الله فيكم. ذكرتم في الجزء الأول من المفاهيم أن غير المسلمة لا يشرع ولا يجب لها ولا ليس عليها حجاب. السؤال الأول يا شيخ بارك الله فيكم، بالنسبة للمسلم إذا نظر إليها بدون نظرة فتنة، بدون افتتان، هل يأثم أو هل يكون آثم؟ السؤال الثاني بارك الله فيكم، ذكرتم أنه الصحيح أن وجه المرأة ليس بعورة وهو قول الجمهور كما ذكرتم حفظكم الله، لكن الأشكال علي يا شيخ إذا كانت المرأة لا تتحجب وينظر إليها الرجل المسلم وهي مسلمة وينظر إليها الرجل المسلم من غير افتتان، فهل يأسم؟
1: لا تتحجب مطلقا.
3: دائما لما نسأل هذا السؤال كثير يقول يعني أنه يرى أجزاء من يرى شيء من عورتها، والإشكال يا شيخ أنا ممكن الآن أنظر إليكم وأقصد النظر لكن ما يمنع هذا أني أرى الخلفية التي وراءكم، معني ما قصدت النظر إليها. جزاكم الله خير يا شيخ.
1: كرمك الله. بالنسبة للأخ زيد من ليبيا بإجازة يا مولانا.
0: نعم، بالنسبة لجواب الأخ زيد من ليبيا هو ما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء، أو ما قال الحطيئة: أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا. فهؤلاء الذين يتكلمون في العلماء والدعاة أغلبهم ليسوا من العلماء ولا من الدعاة بل هم من أصحاب التجريح، وليسوا أيضا من أهل التعديل بل هم من أهل التجريح دائما، وليس هذا التجريح مشروعا ولا داخلا في الجرح والتعديل لدى المحدثين، فذلك متعلق بالرواية والأسانيد وهذا متعلق بالبغضاء والحالقة، فلا يشرع مثل هذا النوع ولا الاستماع إليه. وقد قال ابن القيم رحمه الله: زلات العلماء أقدار وهم بحار، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. والإنسان إذا سمعته يجرح إنسان قارن بينهما وانظر إلى مقامهما في العلم والورع وخشية الله جل جلاله، فإذا وجدت أنه

0: لا غير المسلمة لا يجب عليه الحجاب، هذا شق خلاف ذكرناه، وهو هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا، هو
1: أخي على
0: خلاف
1: كل ما
0: ذكرناه.
1: أظن ذكرنا هذه المسألة على هذا الوجه، لكن تفضل شيخ.
0: نعم
1: ما ذكرناها على هذا الوجه لكن تفضلوا بالإبانة حفظكم
0: نعم
1: الله.
0: فلذلك إذا نظر إليها الإنسان من غير شهوة ولم يتأثر بها فلا يأثم قطعا بهذا النظر، لكن إذا أحس بالشهوة أو كان ثم داع لها فليس له أن يتبع النظرة النظرة، وهذا في المسلمة وغير المسلمة وفي الملتزمة وغير الملتزمة. فإذا نظر الإنسان إلى شيء يؤدي منه إلى شهوة أو نحو ذلك يجب عليه صرف بصره، وقد قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وبالنسبة لبادية العورة التي لا تستر، إذا كانت في بلد عادة أهله التستر فلا بد من الغض عن عورتها مطلقا، ولا يحل النظر إليها مطلقا حتى ولو فسقت هي وفجرت وكشفت، لا يحل النظر إليها ويغض الإنسان بصره. أما إذا كان في بلد عادة نسائه عدم تغطية رؤوسهن مثلا أو أسوقهن، فقد ذكر بعض الفقهاء أن هذه العادة إذا سرت تجعلهن بمثابة الإماء، فالإماء لسن محارم الأجانب، ولكن مع ذلك لا يجب الغض عن
1: لهم في هذا دليل يا شيخ؟
0: لا فقط ما كان عليه الإماء في العهد النبوي،
1: لا لهم دليل في إلحاقهن بالإماء؟
0: بالإماء من ناحية القياس لا فرق، قياس لا فرق، هو نوع من أنواع القياس، أنه لا فرق في الصيانة التي صان الله بها الحرائر بين الله علتها، فقال يا أيها النبي قل لأزواجك ونساء قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وهذا تفريق بينهن وبين الإماء.
1: لكن هذه واحدة من العلل، العلة الأخرى هي أمر الفتنة،
0: هذا ذكرناه سابقا أنه إذا أحس بالفتنة وجب عليه الغض، لكن نحن نتكلم في الشق الثاني. إذا لم يحس بالفتنة، فإن كانت عادة النساء ستر ما أوجب الله عليهن ستره في ذلك البلد حرم عليه النظر إلى من كشفت وفسقت، وإن كانت عادتهن عدم ذلك فمن أهل العلم من قاسهن كنساء البوادي، وقد صرح كثير من أهل العلم على أن موضع الخلاخيل وكذلك نعم الأساورة منهن عادة لا يسترنه في الأغلب، فيكون مثل الإماء في ذلك.
1: هذه نقطة ستحتاج في الأسئلة المراجعات إلى إفاضة إن شاء الله، فسنعود إليها وتذكروننا بها إذا نسينا. معنا أيضا اتصالات نأخذهما على عجل لأن ما زال معنا قضايا كثيرة. الأخ عبد الرحمن من موريتانيا تفضل. الأخ عبد الرحمن
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
1: تفضل أخي.
0: تفضل.
2: شيخ بدي أسأل عن صلاة دعاء بعد صلاة التراويح.
0: أحسنت. سؤال عنه نفس
1: الجماعة. هذا هو نفس سؤال الأمس. مكتوب عندي في الأوراق هنا سيأتي إن شاء الله. الأخ أبو عبد الرحمن من السعودية.
2: أسلم دعواتك الصالحة.
0: الله يبارك
2: فيك يا شيخ.
0: حفظكم الله.
1: أخي أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن موجود؟ طيب كأنه ذهب. إذا نفضي إلى موضوع الأسئلة مباشرة. وأول سؤال عندي هنا هو مسألة الدعاء عقب الصلاة عموما سواء التراويح أو غيرها، وسأسأل أولا عن دعاء المرء منفردا بعد الصلاة، هل هو مشروع أو لا؟
0: بالنسبة للدعاء في أدبار الصلاة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لمعاذ يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في دبر الصلاة فيقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وشرع كذلك التعوذ بالمعوذات في أدبار الصلاة وهو دعاء وهو تلاوة المعوذتين،
1: لكن
0: ما أقول هو الله أحد
1: حمل الدبر كما تعرفون على أنه
0: هذا فيه خلاف في آخر الصلاة أو بعدها، لكن الراجح في ذلك كله أنه بعد السلام، وهذا المقصود بالدبر، ولذلك شرع التسبيح بعد السلام قطعا ولم يذكر أحد، لم يقل أحد إنه
1: ليس دعاء هذا،
0: لا أقصد في دبر جاء فيه في دبر كل صلاة، فإذا كان كذلك في المقصود بدبر الصلاة ما بعدها، بل أهل العلم رتبوا أذكار ما بعد الصلاة فجعلوا هذا الدعاء بعد التسبيح، فأول ما يبدأ به المسلم من الصلاة الفريضة طبعا يبدأ باستغفار ثلاثا، ثم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم بعد ذلك إذا كانت صلاة الفجر أو صلاة الصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير،
1: يكون دعاء.
0: وإذا كانت غيرها سبحان الله الحمد لله والله أكبر إلى أن يكمل يجعل تمام المئة لا إله إلا

0: الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وآية الكرسي هذا يدخل في الدعاء.
1: اسمح لي بهذا النص لابن القيم.
0: نعم.
1: يقول وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة فلم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضا من السنة بعدهما، وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وهو اللائق بحال المصلي، فإنه مقبل على ربه ما دام في الصلاة، فإذا سلم منها انقطعت المناجاة فكيف يدعو بعد ذلك؟
0: نعم، بالنسبة لما قاله ابن القيم رحمه الله يقصد به أن بعض الناس مباشرة بعد السلام يلصق به
1: دعاء هذا ممتنع؟
0: نعم، هذا ليس ممتنعا لكن بدعة إضافية، والبدعة الإضافية فيها خلاف. طيب. الذي ذكرنا، فبعض الناس يحلقون بعدها، بل إن بعض العجم إذا سلم الإمام فلم يمد يديه للدعاء جعلوا الصلاة باطلة.
1: أكثر الأحناف اليوم على هذا كأنه
0: هذا ليس من السنة ولا هو مشروع، بل المشروع أن يبدأ الإنسان بالأذكار ثم إذا خلى إذا أكمل الأذكار دعا بما شاء
1: ولا حرج عليه.
0: ولا حرج عليه.
1: طيب
0: الدعاء.
1: إذا كان
0: وقوله إن الدعاء لا يليق بعد الانصراف هذا ليس على إطلاقه، فأنت في حضرة الله جل جلاله في كل أوقاتك وبعد الصلاة، هذا في أدبار القربات، فأنت تعرف أن الله قال في الحج فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة
1: حل اتصال رباني إذن
0: هو نعم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بل إن أهل العلم يذكرون أن الدعاء في أدبار القربات مظنة للإجابة، ومنه حديث ركعتي الحاجة أن يركع ثم طيب. يدعو، وحديث الاستخارة بعد ركعتين، وهكذا
1: كله مشعر بأن الدعاء مشعر بأن الدعاء
0: بعد الفراغ من الصلاة مظنة للإجابة. لكن في أدبار الصلوات المفروضة يبدأ الإنسان بالأذكار المشروعة أولا، وهي طيب. التي كان النبي صلى الله عليه وسلم طيب. يفعلها أو ندب إليها، ثم بعد ذلك هو حر في دعائه.
1: وإذا كان الدعاء جماعة يدعو الإمام فيؤمرون
0: أو الآخرون هذا مشروع ولا حرج فيه
1: أيضا مشروع؟
0: أي نعم، لأن الناس لا يتقن كثير منهم الدعاء ولا يحسنه، والدعاء له آداب شرعية لا يمكن تعديها كالاعتداء فيه والسؤال بما ليس بأدب والسؤال باللحن، وقد قال الشاعر ينادي ربه باللحن الليث لذاك إذا دعاه لا يجيب، أو لذلك إن دعاه لا يجيب.
1: القول بأن الدعاء الملحون لا يجاب هذا فيه نظر
0: ولو، لكن المهم أنه حتى ابن تيمية رحمه الله ذكر كراهة اللحن في غير حتى كراهة تغيير أوزان العرب
1: في أشعارها
0: في هزيج، ذكر كراهة ذلك في الوليمة.
1: لكن شيخ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة مثل هذا الدعاء الجماعي بعد الصلاة، هل تعلم أنه ورد شيء من هذا؟
0: بالنسبة للنفي
1: نعم.
0: أيضا حكم ويحتاج إلى إثباته.
1: طيب إذا نحن فيه سواء الآن.
0: نعم. فلذلك طيب. القضية
1: طيب لا عندي شيء.
0: ورد بعض الأدعية
1: نعم.
0: التي يؤمن عليها، فمثلا ورد عن أنس بن مالك أنه كان إذا ختم القرآن دعا أهل بيته نعم. فجمعهم فدعا.
1: هذه بغير الصلاة الآن
0: يؤمنون. لا أقصد بعد نهاية الختمة في دبر عبادة.
1: طيب سنأتي نحن للختمة.
0: وقال الإمام أحمد أنه أدرك أهل مكة وفيهم سفيان بن عيينة يدعون و
1: طيب سنأتي إذا سمحت لي الموضوع الختم شيخنا. أولا أنا أعتذر أني أقاطع الشيخ والله
0: لا ما في مشكلة
1: أجد حرجا لكن لا بد أن
0: أنت مدير البرنامج
1: سامحني يا مولانا الله يحفظك. لكن عندي نص هنا رواه ابن وضاح بسنده
0: نعم.
1: عن أبي عثمان النهدي قال كتب عامل لعمر بن الخطاب أن ها هنا قوما يجتمعون فيدعون للمسلمين وللأمير، فكتب أقبل وأقبل بهم معك، فقال عمر البواب أعد صوتا، فلما دخل على عمر أقبل على أميرهم ضربا بالصوت، فكأنه أنكر عليهم أنهم بعد الصلاة يجتمعون فيدعون.
0: بالنسبة لهذه الحادثة أولا احتاج إلى اتصال السند من محمد بن وضاح إلى عمر، ثم بعد ذلك إذا ثبتت فالمقصود أن عمر رضي الله عنه كان يكره تغيير أي شيء سياسة للمسلمين، وقد نهى عن كثير من الأمور المباحة حتى بالكلام بالعجمية
1: وليس حكما شرعيا.
0: إيه نعم، رفع الدرة على رجلين من فارس تكلما في الحرم بالفارسية فقال ابغيا إلى العربية سبيلا، وليس معنى ذلك حرمة الكلام
1: يحمل على هذا.
0: إيه نعم.
1: إذن الدعاء جماعة بعد الصلاة مشروع،
0: مشروع الدعاء جماعة مطلقا، لأن الذكر
1: طيب.
0: هو من الذكر، وذكر جماعة جاء فيه عدد من الأحاديث مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سيارين في الأرض بغيتهم حلق الذكر فإذا وجدوهم حفوهم بأجنحتهم، وهذا الحديث فيه الدعاء
1: صح.
0: صحيح. لأنه يقول ماذا يسألونني فيقولون يسألونك الجنة فيقولوا وهل رأوها فيقولون لا فيقولوا فكيف لو رأوها طيب ماذا يستعيذونني يقولون يستعيذونك من النار فيقولوا وهل رأوها إلى آخره. فهذا فيه دعاء وهو أمر جماعي يجتمعون عليه وهو حلقة.
1: صحيح. هل يقيد هذا بالتعليم فقط؟
0: لا هذا الحديث ليس فيه تقييد
1: يعني فيما ترون أنه للتعليم أو لغيره.
0: طيب فليس كل أحد يحسن أدب الدعاء حقيقة. صحيح. وأنت تعرف أنك تخشع مع دعاء بعض الناس ولا تخشع مع دعاء آخرين. صحيح. وهذا مطلوب
1: مسكين أخشاني ما أخشى ما أحد أصلا.
0: لا هذا مطلوب حتى إن أهل العلم ذكروا أن الإنسان إذا كان يخشى مع إمام يمكن أن يتجاوز الإمام الذي لا يخشى معه حتى يصلي مع الإمام الذي
1: ينال الفضل. نعم. أشرتم شيخ إلى الدعاء وإلى قوله تعالى إنه لا يحب المعتدين، ونحب الآن أن نذكر بعض الأشياء لنرى هل هي من الاعتداء أو لا. أولا الخروج عن المأثور في الدعاء والدعاء بغير نص المأثور، هل هو من الاعتداء أن يدعو الإنسان بشيء ما ورد؟
0: لا أبدا، هذا لا حرج فيه، بل إن عروة بن الزبير كان يقول أسأل الله كل شيء في سجودي حتى الملح للطعام. والصحابة رضوان الله عليهم مدعيتهم كثيرة المأثورة التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لهم اختيارات حتى من المأثورات، فأغلب دعاء أبي بكر في سجوده رب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكذلك كان عروة بن الزبير يقول في طوافه لا إله إلا أنت، أنت تحيي بعدما أمت، وقد أخرج ذلك مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه.
1: لكن أليس المأثور أولى وأبرك في جوامع الكلم
0: وفي خير الدنيا ذلك والآخرة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وهم في حضرته يلبون بتلبيات ويدعون بأذكار ولا ينكر عليهم. كان ابن عمر يلبي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفضائل ولا ينكر عليه.
1: وفتوى العز بن عبد السلام يقول ولا ينبغي أن يزاد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت شيء ولا ينقص.
0: هذا بالنسبة لما ورد تحديده من العبادات المخصوصة مثل التشهد ونحوه لا تغير ألفاظه، لأن هذا مستثنى من رواية الحديث بالمعنى. فأنت تعرف أن للعلم ذكروا أن رواية الحديث بالمعنى يخرج منها حديث التعبدات وجوامع الكلم. ولذلك قال العلامة محمد مولود في محارم اللسان راوي أحاديث جوامع الكلم أو التعبد بمعناها أثم في الغير للداري بمدلولاته الألفاظ أن يروي بالمعنات. والغير هذا فيه الخلاف أيضا المعروف. نعم. هو الذي يقول فيه محمد بن أحمد يرى رحمة الله عليه رواية الحديث بالمعنى اختلف فيها كثير من أكابر السلف، فذهبت لمنعه منهم زمر موافق وعبد الإله بن عمر، والحق أن العار كل العار في تبديل لفظه لغير العارف.
1: والعكس علينا معاشر النحات أيضا. هذا الموضوع
0: نعم
1: عكس على معاشر النحات.
0: نعم.
1: في الاحتجاج
0: لا هذا قول آخر ذكره السيوطي في الكوكب
1: الذي
0: يقول وقيل إن ينسى وقيل إن ذكر. السيوطي يقول رواية يقول في رواية الحديث بالمعنى في الكوكب الساطع يقول فيه وقيل إن ينسى وقيل إن ذكر
1: كلاهما. طيب مسألة أخرى، هل تدخل في الاعتداء أو لا رفع الصوت فوق الحاجة؟
0: عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع مؤذنا يبالغ في رفع الأذان فرفع عليه الدرة وقال لا تختشي هذا أن تنشق مريداؤك أو بريداؤك، والمريداء والمريطاء والبريداء
1: من السياسة التي ذكرت فقط.
0: نعم قد يكون، لكن المهم أن التنطع والمبالغة هي من التكلف، والله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ما أنا من المتكلفين.
1: لكن هل يسمى اعتداء في الدعاء من بالغ في الرفع؟
0: يعني
1: وجدت لبعض هذه التفسير ولا تعتدوا قال لا ترفعوا أصواتكم رفعا زائدا عن الحاجة.
0: هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رفعوا أصواتهم قال ناداهم فقال إنكم لا تدعون أصم ولا غائب إنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهذا يقتضي أن لا يرفعوا الصوت ذلك الرفع الذي يزعج به بعضهم بعضا أو
1: يتوسطون
0: عليه. نعم. طيب اقتصاد مطلوب.
1: اسمح لنا بالاتصال يعني. نعم. ولا الشيخ أخونا عبد الله من ليبيا. الأخ عبد الله، يا عبد الله معنا؟ طيب الأخ سلطان من السعودية، سلطان ذهب كلاهما. طيب نواصل شيخنا. طيب التفصيلات الكثيرة في الدعاء وتشقيق الكلام وتطويله هل هو من الاعتداء؟
0: بالنسبة لسجع الدعاء والتكلف فيه وكذلك التشقيق الكثير مثل ما سمع سعد بن أبي وقاص ولدا له يدعو فيسأل الله القصر الأبيض عن يمين الداخل إلى الجنة من الباب كذا فقال لقد اعتديت، فهذا النوع لا شك فيه تكلفات، وبالأخص إذا كان الإنسان يتحدث عن أمور غيبية كيفياتها غير معروفة ولا مألوفة، والإنسان يلزمه أن يؤمن بها دون تكييف. لا شك أن هذا فيه تنطع.
1: طيب شيخنا يحصل الإنسان أحيانا في الدعاء مثلا وهو يدعو يتذكر أحوال المسلمين فيدعو مرة لفلسطين ومرة للعراق.
0: هذا لا حرج.
1: هذا تفصيل كان يمكن أن يقول مثلا أدعو للمسلمين جميعا وخلاص.
0: لكن الدعاء المخصوص للمستضعفين سنة ثابتة. قد ثبت في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى في دعائه في قنوته الوليد من الوليد وسلمة من هشام وعياش بن أبي ربيعة. وفي حديث ابن عمر أنه دعا على أقوام من قريش فسماه فلان وفلان وذكر أسماءهم. وكذلك دعا على عصية ورعل وذكوان صلاة في حديث أبي هريرة.
1: إذا ما التفصيل المذموم؟
0: التفصيل المذموم هو ما ذكرناه في الأمور الغيبية
1: فقط.
0: أي نعم. أو ما يتعلق بأن يجعل الإنسان الغيب كأنه من عالم الشهادة وهما عالمان منفصلان. لا نريد أن نجعل الشهادة غيبا ولا نريد أن نجعل الغيب شهادة.
1: طيب الدعاء بمثل مثلا يدعو للموتى فيقول اللهم نوع في قبورهم بين مراتع الدود وإذا يبست الأقدام وجفت اللسان.
0: هذا جمع بين الدعاء والموعظة. هذه الأمور موعظة
1: سائغ
0: للناس. لكن إذا كان هو يدعو وحده لا يذكر هذا الوعظ لنفسه. فالإنسان يدعو لهم مثلا يقول في الدعاء لهم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به. اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس إلى آخره. فمثل هذا النوع من الدعاء تفصيلا كالدعاء له بأن يبيض الله وجهه وأن يعطيه كتابه بيمينه وأن يثبته على الصراط.
1: لا بأس به.
0: لا بأس به. وأن
1: ليس من التشكيل
0: يظله في ظل عرشه وأن يثقل موازينه.
1: ولو طال وطال وطال
0: ما في حرج.
1: طيب ذكرت
0: أن عند الله ما هو أطول وأكثر.
1: الحمد لله.
0: والخير لا ينتهي ما عند الله منه. ولا لا لا يتصور أحد أن ما ندعو نحن به يصل إلى عشر معشار ما عند الله. والله يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر.
1: شيخنا ذكرتم السجع أنه أيضا ينهى عنه في الدعاء. لكن أنا
0: السجع المتكلف يعني بعض الناس لا يحتاج إلى تكلف إن يجري السجع على لسانه.
1: يعني أنا أجد مثلا نصوص كثيرة من المأثور اللهم نعوذك من سوء القضاء وشماتة الأعداء.
0: هذا ليس فيه تكلف. اللهم نعوذك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضان الداء وخيبة الرجاء.
1: مزير الكتاب
0: مزير الكتاب ومجري السحاب. هذا ليس فيه أي تكلف.
1: الضابط
0: بل هو هذا سار على الفطرة موافق تماما ل
1: طيب وإذا سجع الإمام سجع المرتب
0: سجع الإمام وأتاب الغريب أتاب الغريب ليزن طيب الكلام مثل يا قاضي يقوم قد عزلناك وقوم أو نحو ذلك مما يريد به الإنسان السجع يخرج به عن نطاق الدعاء. بل سيجري وراء الفاصلة ويلهث وراءها
1: ولو غير الألفاظ.
0: نعم حتى يكون مثل الشاعر الذي يتكلف عندما تصب عليه القافية كما قال حسان بن ثابت في النابغة رأيت الشيخ قد صعد في قافية منكرة لما قال قصيدته النونية المكسورة المشددة إليك عني كأنك من جمال بني أقيش يقعقع بين رجليه بشني استثقل هذه القافية.
1: صحيح. طيب نأخذ اتصالين ونكمل معنا الأخ سلطان من السعودية. الأخ سلطان
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي.
0: الله وبركاته.
2: حياك الله دكتور عادل وحيا الله شيخنا العلامة محمد الحسن.
1: الله يحييك يا مرحبا.
2: ونعلم الله أننا نحبه في الله ونحبكم كذلك.
1: أحبك الله. وهات السؤال.
2: الله يحفظك يا شيخ. ذكر الشيخ في الحلقة الماضية عن الدعاء بالاسم المفرد.
1: نعم.
2: وذكر فيه الخلاف. وكذلك أنا أريد شيخ حفظكم الله من حكى الخلاف من السابقين من أهل العلم لأني كنت أبحث في هذه المسألة فلو يفيدنا الشيخ من ذكر طيب. الخلاف في مسألة الدعاء بالاسم المفرد
0: ليس دعاء ذكر تقصد الذكر بالاسم المفرد
2: الذكر عفوا بالاسم المفرد طيب. وكذلك الشيخ في الذكر بالاسم المضمر الذي ذكره
1: هو
2: كذلك يذكر الشيخ في الشيخ الإسلام التيمية في مجلد التصوف ذكر أن لما سئل عن الدعاء بالاسم المضمر هو فقال أنهم يعني آثمون على هذا اللفظ بينما هم مأجورون على ما وقر في قلوبهم من المحبة.
1: طيب وصل السؤال. السؤال الثاني
2: بارك الله فيك.
1: طيب الأخ عبد العزيز من السعودية أيضا. أخي عبد العزيز
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: شيخنا الذين قالوا بجواز البدع الإضافية طبعا كما قلتم في الأمس أنهم استدلوا بزيادات بعض الصحابة الصحابي الذي كان يقرأ في سورة سورة الإخلاص وغير ذلك لكن ألا يقال أن الزيادات التي وردت عن هؤلاء الصحابة كانت بمحضر منه صلى الله عليه وسلم وإقرار
0: وإقرار
3: اكتسبت المشروعية من إمراره صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما هو قول عامة أهل العلم في هذه المسألة، أعني مسألة البدعة الإضافية؟
1: طيب بارك الله فيك. أخونا سلطان كان يسأل عن الذكر بالاسم المفرد، يسأل من قال به من الأوائل.
0: بالنسبة الكلام في الذكر بالاسم المفرد، بالإمكان أن يرجع إلى كلام النووي رحمة الله عليه في شرحه على صحيح مسلم عند حديث حتى لا يبقى من يقول الله، وكذلك في عدد من البحوث أيضا المتأخرين. وشاطبي أيضا ذكر الذكر بالاسم المفرد في الاعتصام، وعدد من المتأخرين ألفوا فيها رسائل مستقلة جمعوا فيها بعض الكلام.
1: والمضمر الذكر
0: بالمضمر. لا، ذكر هذا الضمير ليس اسما أصلا، إنما هو كناية عن الاسم، والكناية لا تكون إلا في مركب أي في كلام، فلذلك هو ليست من أسماء الله قطعا،
1: وإن كانت تشير إليه،
0: هذه تشير إليه في أثناء الكلام. هو الله الذي لا إله إلا هو،
1: صحيح،
0: لكن في غير تركيب ليست اسما له، لا هي من الأسماء الحسنى. طيب. فلذلك هي كناية عن اسم، ولذلك السبويه يسمي الضمير كناية. وقد ورد عن بعض الكوفيين تسميته بالدعامة وغير ذلك
1: بعض أنواعه. نعم. طيب، سؤال أخينا عبد العزيز عن البدعة الإضافية، وأن كون الصحابي يقولها وهو يعلم أن النبي سيسمعه فيقر أو ينكر يزيل عنه الاحتجاج بالبدعة الإضافية.
0: بالنسبة هذا الذي ذكره الشيخ عبد العزيز هنا، هو حجة الذين يرون الإباحة فيقولون هو إقرار للجنس، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أولئك على ما فعلوه فكان ذلك إقرارا للجنس، أي للجنس ما فعلوه جميعا، وليس إقرارا للمفرد، لأنه لما عرف منه إقرار هذا الأمر دل ذلك على أن يقاس عليه ما يشبهه، فلا يحسم ذلك الخلاف، لو كان الدليل حاسم الخلاف لما حصل. والخلاف أصله هل تدخل البدعة الإضافية في مسمى البدعة الشرعية التي ورد فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، هل تدخل البدعة الإضافية في مفهوم العام هنا أم لا؟ فمن أهل العلم من يرى دخولها في دلالة العام، ومنهم من لا يرى ذلك، والأقوال ثلاثة في المسألة. القول الأول أنها غير داخلة، وهذا اختيار العز بن عبد السلام والقرافي وعدد من تبعهم. والقول الثاني أنها داخلة في مسمى البدعة الشرعية، وهذا اختيار الشاطبي. والقول الثالث هو القول بالكراهة، وقد اختاره عدد من المتأخرين مثل أحمد بابا التيمبكتي وغيره، وهو أعدل بين هذا وهذا، لأنه مجرد احتياط في الدين لئلا تدخل في عموم كل بدعة ضلالة. وعموما بعض المتأخرين أيضا شدد فقال ومن خفي البدع الإضافي وهو مذموم بلا خلاف،
1: هكذا
0: إيه نعم، فتجاهل الخلاف. طيب. وهو نصبك لبعض القربي سببا الشرع له لم ينصبي.
1: إذا سمحت لنا أن نحيل، لأن هذه النقطة فصلناها طويلة في فقه العصر في حلقتي البدعة، فلعل الأخ عبدالعزيز يرجع إليها، سيجد تفصيلا وافيا إن شاء الله لكل هذه الاعتراضات نفسها. نأتي إلى مسألة رفع اليدين في الدعاء شيخنا عقب الصلاة، مشروع؟
0: بالنسبة لرفع اليدين بالدعاء مشروع
1: مطلقا،
0: لكن مطلقا على الأصل.
1: طيب.
0: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ثم ذكر الرجل قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات، قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات، يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له.
1: هذا في الأصل،
0: هذا الحديث يبين أن من مظنة الإجابة أن يرفع يديه إلى السماء، وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء في غزوة بدر وفي غيرها حتى سقط رداؤه عن عاتقيه صلى الله عليه وسلم شدة رفع يديه في الدعاء، وكان أصحابه يفعلون، فكان عمر يرفع يديه فوق رأسه، وكان بعضهم يرفع يديه حتى تحاذي فروع أذنيه. والدعاء على المنبر الإمام لا يشرع له رفع اليدين إلا في الاستسقاء، فقد رفعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل ظهورهما إلى السماء،
1: هذا في الخطبة،
0: في الخطبة. أما في الدعاء في غير ذلك فرفع إصبعه كما أخرج مسلم في الصحيح حديث عمارة بن رويبة الأسلمي عندما قام بشر بن مروان على المنبر فخطب، فقام إليه عمارة وقال قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ما زاد على هكذا ورفع إصبعه.
1: حديث
0: أيضا أخرجه الترمذي والنسائي، والنسائي أخرجه أيضا في كتاب في الكبرى.
1: لما لا يكون رفع اليدين في المنبر على الأصل، يعني هو الأصل مشروعية
0: الأصل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع إصبعه، دل ذلك على مشروعية رفع الإصبع عند الدعاء، أما في الاستسقاء فرفع يديه معا.
1: طيب لما لا يكون شيخنا أن رفع الأصبع ورفع اليدين بطريقة مختلفة في الاستسقاء نص عليها، لأن خلاف المعتاد في رفع اليدين، فيكون قد جرت العادة أن يرفع يديه في بقية الخطب ولم يروى هذا، لأنه
0: لأن هذا الرجل من أصحابه وقد كان يشهد خطبه، فلم يره يفعل ذلك وأنكر على من فعل.
1: طيب والمأموم؟
0: هذا السبب، المأموم محل خلاف، فالشافعية يرون أنه يشمله ما يشمل الإمام، والجمهور يرون أنه لا حرج،
1: يعني يرفع يديه على الصحيح. طيب وفي القنوت؟
0: أما في الدعاء في أدبار الصلوات ونحوها فذلك على الأصل، وقد ورد في حديث أخرجه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا، فهذا من تمام حياء ربنا وسخائه جل جلاله،
1: فيكون بعد الصلاة كما في غيره.
0: إيه نعم،
1: فلو قال قائل لم يروى بعد الصلاة كما لم يروى على المنبر، فلما نهيتم هنا؟
0: لأن المنبر هو مثل هيئات الصلاة توقيفي، فالصلاة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي ولم نره ورفع يديه في الصلاة، فكذلك المنبر هو تابع للصلاة، بل عند المالكية خطبة الجمعة بمثابة الركعتين من الجمعة.
1: طيب تقولون في القنوت؟
0: بالنسبة للقنوت لم يرد فيه رفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد عن عمر بن الخطاب الرفع في قنوت الفجر، قنوت الفجر، وروي ذلك عن علي وابن عباس. أما قنوت الوتر فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه فيما علمت، وقد ورد عن واحد من التابعين الرفع فيه وهو إبراهيم النخعي.
1: طيب إذا ثبت رفع اليدين في الصلاة في أي حالة من أحوالها للدعاء، ألا يكون أصلا لرفعها في القنوت؟
0: لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: طيب
0: كان أصلا.
1: حديث أبي بكر ما يصلح، حديث أبي بكر لا يصلح أصلا، لما
0: أبو بكر فعل هو الحمد.
1: نعم،
0: ولم يفعل ذلك في الدعاء،
1: لكن هو يعني رفع يدين في الصلاة، هذه القضية في الأصل المسألة
0: في الحمد فقط، عندما عرف أمرا لا نعرفه نحن اليوم، لا يمكن أن يعرف إلا بالوحي.
1: طيب حديث آخر في مسلم.
0: نعم،
1: عبد الرحمن بن سمرة قال كنت بأسهم لي في المدينة إلى أن كسفت الشمس إلى آخره، قال فأتيته وهو قائم في الصلاة في الكسوف رافعا يديه، فجعل يسبح ويهلل ويكبر ويدعو حتى حسر عنها. ابن رجب في فتح الباري قال يستدل بهذا القول من قال إنه يرفع يديه في القنوت في الصلاة، ما يصلح أصلا، واضح جدا.
0: هذا الذي يترجح أن المقصود هنا في الصلاة في خطبتها، وأن الخطبة عدها مع الصلاة كما عدتها أسماء. فالرسول صلى الله عليه وسلم خطب في الكسوف وتقدم إلى الجدار وتأخر وقال إنه ما من شيء لم يكن أريه من قبل إلا أريه في مقامه هذا حتى الجنة والنار، ودعا وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وحضهم على الاستغفار.
1: يكون خاصة بالكسوف إذن؟
0: لا، في الخطبة.
1: في الخطبة.
0: فلا يكون ذلك دليلا
1: على.
0: نعم على الصلاة.
1: طيب أنا مضطر أقف لأن جاءني النذير والوعيد، وسنضطر أن نكمل غدا إن شاء الله في موضوع الدعاء، بقية قضايا كثيرة بما في هذه القضية. أيها الأخوة والأخوات، شكر الله لكم متابعتكم، سنواصل غدا إن شاء الله حديثنا عن مسائل الدعاء وأحكامه مع ضيفنا الجليل، ونستقبل أيضا رسائلكم على إيميل البرنامج كما ذكرنا سابقا. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3 راديو سرايا اف ام 99.3.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني. اللهم يا واجب الوجود وبك كل موجود، لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك، وتدرك أنت الأبصار لإحاطة صفاتك. فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس، فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق؟ اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. اللهم إنك الشفيع الأعلى بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت، فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار عند صفات جلالك يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك، لأنه لا إله إلا أنت. اللهم إن في سترك لعيوبنا وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء، وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا ندعوك براعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل؟ يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين، فارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا أن لنا رزقا لا يتجاوزنا وقد ضمنته لنا فقنعنا به، واحفظنا من التلصص له، وعلمنا أن علينا دينا لا يؤديه عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به، وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغته فأعنا ربنا بطاعتك ولا تتخلى عنا بمعونتك. اللهم أنت الجامع المانع، جمعت لذاتك ما لا نحصى من صفات الكمال، ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال، وجمعت لكل خلقك كل خير، ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر، فأعطنا اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك.
3: اللهم إنك قد أقدرت بعض خلقك على السحر والشر، ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.
2: اللهم يا حسيب وكفى بك حسيبا، اللهم يا رقيب وكفى بك رقيبا، لا يعزب عنك أصغر ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يعجزك شيء لإحاطة قدرتك، فعاملنا اللهم بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وحسبنا من رحمتك التي وسعت كل شيء، ما شكرناه من نعم ربوبيتك، وما أطعناه من نعمة ألوهيتك. اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت، وما بالفعل يحيا ويموت، يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة، وبقوة السلب عن المعصية، واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك.
3: اللهم إني أسألك أن تقف في وجوه خصوم الإسلام وأعدائه وقفة تجبر عجزنا عن دفاع عنه. اللهم إني أسألك أن تؤدبهم بحق قولك، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. أسألك يا رب أن تؤدبهم بحق قولك ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. اللهم إني أسألك أن تجعل قوة دولتنا في رد هذه الموجات الملحدة التي تريد أن تكتسح منا حياة الأمن وحياة السلام. والله هو المرجو في كل شيء، وقال الله فليتوكل المتوكلون.
2: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير في الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
3: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب: أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلنامت عينه، فمن نام فلنامت عينه، فمن نام فلنامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشتبكة.
2: كنا في المجلس الماضي شرعنا في الكلام على هذا الحديث، وبلغنا إلى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الظهر إذا كان إذا بلغ الفيء ذراعا. وقلنا إن الفيء هو يعني هذا الذراع، قلنا هو ربع القامة، ربع قامة كل شيء ذراعه. وقلنا إن المصلي نوعان: منفرد وجماعة. والمنفرد قلت لكم إن أول الوقت، أول وقت الظهر هو الأفضل له بلا خلاف، لما رواه أحمد في مسنده عن أم فروة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال: الصلاة لأول وقتها. فالمصلي المنفرد لا يستحب له أن ينتظر حتى يفيء الفيء ذراعا، إنما يصلي في أول الوقت فهو أفضل له. وأما الجماعة فقد استحب عمر رضي الله عنه أن ينتظروا حتى يفيء الفيء ذراعا ليتسنى للناس الاجتماع، فيعني لأن الناس فيهم خفيف الحركة وفيهم ثقيل الحركة، فإلى أن يجتمع الجميع يكون قد مضى هذا الوقت الذي يكون الفيء فيه قد بلغ ذراعا، فحينئذ يصلون. نعم.
3: إلى أن يكون ظل أحدكم مثله.
2: إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، وهذا يعني أولى من التقدير إذا أن يكون ظل أحدكم مثله، يعني إذا بلغ الظل قدر القامة كلها، إذا بلغ القدر قدر ذلك الظل قدر القامة فهذا آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، وهو المعبر عنه ببلوغ ظل كل شيء مثله. نعم، ببلوغ كل شيء مثله. نعم.
3: والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية.
2: والشمس مرتفعة، العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، لم يشوب لونها صفرة. وفي بعض الأحاديث: إلى أن يكون ظل أحدكم مثليه، والتقدير يعني وربط الحكم ببياض لون الشمس خير وأسهل على المكلفين من ربطه ببلوغ الظل مثلين، لأن ذلك قد لا يتأتى لكثير من الناس ولا يسهل عليهم بخلاف بياض الشمس، فهذا يتأتى للجميع. نعم.
3: قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة.
2: الفرسخ في التعبير القديم هو ثلاثة أميال، هذا الذي عليه أكثر أهل اللغة، قال بعضهم وأربعة أميال، لكن هذا شيء لا يعرف عند اللغويين، لما الفرسخ ثلاثة أميال، وقد قدره بعض المعاصرين بما يقرب من 5 كيلومترات ونصف. فالفرسخان قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة، يعني قدر ما يسير الراكب 11 كيلومترا أو 16-17 كيلومترا، إذا قدرنا الفرسخ ب5 كيلومترات ونصف. وقوله قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة، يعني تردد أنظار الشراح في أو هذه ما تعني، أو هذه من حروف المعاني، للشك والإبهام أو خيرا بها وللتفصيل والجمع ترى كذا لإدراب وتقريب زك ومثل إلا وإلى أيضا تعين لها معاني. وهذا السبب يعني هذه كثرة معانيها سبب اختلاف أنظار الشراح في معناها في هذا المقام. فقال بعضهم قدر ما يسير الراكب السريع فرسخين أو الراكب البطيء ثلاثة فراسخ. وقال بعضهم قدر ما يسير الراكب في الشتاء فرسخين وفي الصيف ثلاثة فراسخ لأن يوم الصيف أطول من يوم الشتاء. ولا أظهر في المعنى أنه التقدير والحرز كما يقول القائل مثلا هذا الكيس يسع كيلوين أو ثلاثة فهذه أو يعني التقريب والحرز قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة. نعم.
3: قبل غروب الشمس والمغرب إذا غربت الشمس.
2: وظاهر هذا الكلام والمغرب إذا غربت الشمس أنه رضي الله عنه قدر للمغرب وقتا ضيقا. والمذهب فيه قولان. القول قول بأن وقت المغرب هو الوقت الذي يسع أداءها وشروطها. هذا وقت المغرب وهو ضيق جدا من الغروب مغرب فضيق بقدر شرط أو مغيب الشفق. هذا هو القول الثاني أن وقت المغرب ممتد إلى مغيب الشفق وسيأتي ما يدل عليه إن شاء الله في الموطأ. نعم.
3: والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل.
2: والعشاء إذا غاب الشفق. الشفق هو الحمرة التي تكون في الأفق بعد غياب قرص الشمس. إذا غاب قرص الشمس ومكثت بقيت تلك الحمرة في الأفق هذه الحمرة هي الشفق. يعني هو ضوء شعاع الشمس الباقي. وهذا قول أكثر أهل اللغة أن الشفق هو الحمرة الباقية بعد غياب القرص. قلت قول هذا قول أكثر أهل اللغة قاله الخليل بن أحمد الفراهيدي وهو قول الزجاج وقول الفراء وقول ابن دريد وقول غيرهم. وذهب ابن الأثير قال ابن الأثير إن الشفق يطلق على البياض يطلق على الحمرة ويطلق أيضا على البياض الذي يبقى بعد الحمرة. لأن أنتم تلاحظون إذا غربت الشمس عقبها حمرة فإذا ذهبت الحمرة مكث بعض البياض. فقال ابن الأثير إن الشفق يطلق على البياض والحمرة. ولكن أكثر الفقهاء يعني ما هي ثمرة خلاف هذا لماذا ما ثمرة هذا الخلاف ثمرته في تعيين وقت العشاء لأنه والعشاء إذا غاب الشفق. إذا قلنا إن الشفق هو ذلك هو الحمرة فوقت العشاء يكون قبل لو قلنا إن الشفق هو البياض. لكن أكثر الفقهاء يرون أن الشفق الذي نيط به الحكم هو الحمرة وليس البياض إلا أبا حنيفة رحمه الله. ولكن الأحناف قالوا إنه قد رجع عن قوله ذلك إلى قول الأكثر. نعم.
3: فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه
2: فمن نام يعني فمن نام قبل أن يصلي العشاء فلا نامت عينه. ولم يقل فلا نامت عيناه وإنما أفرد لإرادة الجنس يعني فلا نامت جنس الأعين لا منه ولا من غيره. ودعا عليه هذه قوله رضي الله عنه فلا نامت عينه هذا دعا عليه بما يعني بما يمنع النوم عنه كأن عمر رضي الله عنه دعا على من تعجل النوم قبل أوانه أن يسلط الله عليه ما يمنعه النوم في أوانه. وإذاك قال من نام فلا نامت عينه. وقد روى الشيخان عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. إلا أن بعض الفقهاء يعني رخصوا في النوم قبل العشاء الذي يصلي التراويح يعني تنشيطا له وإعدادا له على صلاة التراويح. نعم.
3: والصبح والنجوم بادية مشتبكة.
2: والصبح والنجوم بادية مشتبكة بادية ظاهرة ومشتبكة هذا يعني تعبير عن ظهور النجوم وكثرة بيانها واختلاط بعضها ببعض كني عنه بالاشتباك، وإلا في الواقع النجوم لا تشتبك، إنما جعل رضي الله عنه ظهورها وكثرتها واختلاط بعضها ببعض كأن ذلك جعله اشتباكا. والنجوم تشتبك في الليل، هناك يظهر يعني هناك يتجلى ويبدو ظهورها، لكن المقصود هنا التغليس بصلاة الفجر وأن تصلى في أول وقت والنجوم ما زالت ظاهرة كأنها مشتبكة.
3: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى رضي الله عنه أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم، وصلي الصبح والنجوم بادية مشتبكة، وقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل.
2: قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل. عمه الضمير يعود فيه إلى الإمام مالك، أبو سهيل هذا هو عم الإمام مالك، واسمه نافع ابن مالك ابن أبي عامر، أحد ثقات أهل المدينة وأحد قرائهم، وكان يكتب المصاحف، وربما يستفتاه عمر بن عبد العزيز بين المرة والأخرى، ولم أظهر له بسنة وفاة، لكن أدرك دولة بني العباس ومات في عهد أول خلفائهم أبي العباس السفاح. وقد قدر الذهبي رحمه الله أن يكون مكث إلى قريب من 300. نعم.
3: عن أبيه،
2: عن أبيه أبي سهيل، وهو مالك بن أبي عامر الأصبحي، وهو جد الإمام مالك. ومالك هذا يعني مالك بن أبي عامر الأصبحي هو أحد ثقات التابعين من المحدثين ومن القراء، كان يكتب المصاحف أيضا، وقرأ القرآن على في زمن عثمان، وكان من أصحاب عمر ومن أصحاب عثمان. وقد روى أبو نعيم في معرفة الصحابة عن مالك عن الإمام مالك أن جده مالكا هذا كان في النفر الذين ذهبوا ليلا بعد مقتل عثمان فحملوا جثته رضي الله عنه ودفنوها. نعم.
3: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى،
2: أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليب بن حضار الأشعري الصحابي المشهور الفقيه المقرئ، مشهور رضي الله عنه باسمه عبد الله بن قيس وبكنيته أبي موسى الأشعري، وأسلم قديما ورجع إلى قومه، ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعد غزوة خيبر، فلقيت سفينته سفينة جعفر بن أبي طالب القادمة من الحبشة، فالتقوا جميعا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك عقب غزوة خيبر، وولاه النبي صلى الله عليه وسلم على بعض اليمن، فولاه على زبيد وعلى عدن، واستعمله أيضا عمر بن الخطاب على البصرة، وولاه عثمان على الكوفة، وكان حسن الصوت، فقد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان: يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وكان عمر رضي الله عنه إذا لقيه يقول له: يا أبا موسى شوقنا إلى ربنا، فيجلس عنده ويقرأ عنده القرآن، وبه تفقه أهل البصرة، فقد قال الحسن البصري: ما دخل أحد خير لأهل البصرة من أبي موسى الأشعري. وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بمغفرة، فقد روى الشيخان عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. وروى الحاكم في المستدرك عن عياض الأشجعي قال: لما نزل قول الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم قومك

جميع ما عندها، وإن الذي بقي في أجلي أقل من ذلك. ومات رحمه الله اختلف في سنة وفاته على أقوال كثيرة ممتدة بين سنتي 42 و52. وأبو موسى الأشعري رحمه الله ورضي عنه اسمه مرتبط بحدث من الأحداث العظمى في التاريخ الإسلامي. هذا الحدث هو مسألة التحكيم المشهورة، وهذه المسألة موضع وجد فيه المستشرقون مرتعا فرتعوا فيه ما شاءوا وقالوا ما شاءوا وأبطلوا ما شاءوا، وتلقف ذلك عنهم بعض العرب من المسلمين ومن غير المسلمين، وروجوا للأباطيل وللأكاذيب ويعني ونسبوا إلى أبي موسى وإلى عمرو بن العاص وإلى علي بن أبي طالب وإلى ابن عباس أمورا لم تخلق ولم تكن، كالغول والعنقاء وهذه الأمور التي تقول العرب، أشياء أسماء أشياء لم تخلق ولم تكن مثل ذلك، هذا الذي روجه أولئك عن هؤلاء الصفوة. لا لابد أن أذكر لكم شيئا عن هذا. اعلموا أولا أن بعد موقعة صفين، وهذه الموقعة التي جمعت جيش العراق تحت راية علي بن أبي طالب ومن معه من الصحابة، وجيش أهل الشام ومعه تحت راية معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص وغيرهما من الصحابة، اجتمعوا في صفين فكانت موقعة يؤسف لها. فلما كثر القتلى ورأى جند الشام كثرة قتل المسلمين رفعوا المصاحف على رؤوس الأسنة ونادوا بالتحاكم إلى تلك المصاحف، فوافقهم على ذلك أهل العراق، وكانت قضية التحكيم. هنا تبدأ سلسلة الأباطيل والأكاذيب التي مدار جميعها على أبي مخنف وعلى الواقدي وعلى أضرابهم ممن لا يقبل حديثهم في شيء. ماذا قيل؟ الرواية المشهورة المكذوبة التي مع الأسف هي المشهورة في الكتب وأكثر الناس يعرفونها ويجهلون مقابلها من الحقيقة، يقال إن أهل العراق طلبوا من علي بن أبي طالب أن يكون النائب عنهم الممثل لهم في التحكيم أبو موسى الأشعري، أن يكون النائب عنهم أبا موسى الأشعري، فقال ابن عباس فيما يزعمون، قال لعلي بن أبي طالب صاحب ذلك. ثم لما يعني اجتمع أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص قرروا بأن، هذه الرواية مشهورة، قرر بأن يخلع أبو موسى الأشعري علي بن أبي طالب من الأمر، وأن يخلع عمرو بن العاص معاوية بن أبي سفيان من الأمر، وأن يكلا الأمر إلى المسلمين ينظرون فيه نظرهم. ويزعمون أن ابن عباس حذر أبا موسى من مكر عمرو بن، فهذا يعني كان مغفلا فلم يتفطن لما يساق إليه، فقدم عمرو بن العاص أبا موسى الأشعري، ثم جاء عمرو بن العاص ويقول الذي اتفق عليه، فقال عمرو بن العاص إن لع صاحبه كما تتركه إليه، وقال عمرو بن العاص لأبي موسى إنما مثلك كمثل الحمار يحمل أسفارا، وتفرق الناس. هذه القصة مشهورة على النحو الذي ذكرت لكم، وما فيها كذب صراح، لم يقع شيء، هذا الذي وقع لم يقع على هذا النحو الذي ذكر إطلاقا، ولا يتصور بذلك الجيل الكريم أن يصدر منه هذا. أولئك الذين طلقوا الدنيا وتوابعها لأجل كلمة الله بعد أن كبرت أسنانهم وقربت آجالهم يتكالبون على الدنيا. هذه القصة باطلة من جانبين، باطلة من جانب الأثر، من جانب نقلها، وباطلة من جانب النظر فيها وإمعان العقل فيها، وأنا أبين لكم ذلك. أما بطلانها من جهة الأثر فاعلموا أن هذه القصة، قبل أن أبين لكم ذلك قد يقول لي قائل كيف تزعم يا هذا أن هذه قصة باطلة وقد رواها الطبري إمام المفسرين وشيخ المؤرخين، ورواها ابن سعد ورواها ابن الأثير ورواها ابن الجوزي أقول لكم

0: ابو الطبري وابن الأثير وابن الجوزي وابن سعد، وهؤلاء لم يشترطوا أن يرووا ما صح، لم يشترطوا هذا حتى يكون هذا دليلا، إنما رووا كل ما وصلهم بأسانيدهم. وقد قال العلامة الحنفي محمد زاهد الكوثري رحمه الله قاعدة صالحة لمثل هذا، قال: قيمة ما يرويه الطبري قيمة سنده، قيمة ما يرويه الطبري قيمة سنده. إذا أردت أن تعرف هل مروي الطبري ذا قيمة فانظر إلى ذلك السند الذي به أبرز إليك الطبري ما أبرز، فإذا كان ذلك السند فيه المجاهيل والكذابين فلا قيمة لما روى، وإذا كان فيه الصادق عن مثله فنعم. هذه الروايات كلها مدارها عند من ذكرت لكم وعند غيرهم على ستة أشخاص: محمد بن عمر الواقدي، وأبو بكر بن أبي سبرة، وابن أبي فروة، وأبو مخنف لوط بن يحيى، وأبو جناب الكلبي يحيى بن أبي حية، ومحمد بن السائب الكلبي. هؤلاء الستة عليهم مدار هذه الروايات. فماذا قيل في هؤلاء؟ أما أول هؤلاء الستة وهو محمد بن عمر الواقدي فقد قال فيه أحمد بن حنبل كذاب، وقد قال فيه البخاري متروك الحديث. وأما أبو بكر بن أبي سبرة فقد قال فيه أحمد وابن عدي يضع الحديث، يكذبه، يخلقه، يصنعه. وأما ابن أبي فروة فقد قال فيه أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي متروك الحديث. وأما أبو مخنف لوط بن أبي يحيى فقد قال فيه ابن حجر أخباري تالف لا يوثق به، وقال فيه ابن عدي شيعي محترق. هذه الكلمة، كلمة محترق، تدل على أنه غالي في التشيع. وأما أبو جناب الكلبي يحيى بن أبي حية فقد قال فيه أحمد صاحب مناكير. وأما محمد بن السائب الكلبي فقد قال فيه الذهبي صاحب مناكير ليس بثقة. فهؤلاء هم العمد فيما يروى عن هذه القصص، فكيف يقبل شيء رواه هؤلاء؟ وأما من جهة النظر فهي أيضا باطلة. لماذا؟ لأنهم صوروا أبا موسى رجلا مغفلا ضعيف الرأي، كيف يكون هذا وقد استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، عينه واليا كما ذكرت لكم على بعض اليمن، ثم بعد ذلك عينه عمر استعمله على البصرة، ثم بعد ذلك عينه عثمان على الكوفة، فكيف يكون والي، فكيف يكون ضعيف الرأي مغفلا يعني ويولى المرة والمرة؟ هب أنه ولي مرة واحدة فضعف فبان ضعف رأيه وسوء تدبيره، فكيف يعاد توليته؟ والمرة الثانية والمرة الثالثة كيف ذلك؟ هذا لا يكون. ومما يدل على ذلك وأنه لم يكن كما يوصف أن عمر رضي الله عنه، أنتم تعرفون من عمر، حياطته للمسلمين ورفقه بهم وعنايته بشؤونهم، اختص عمر رضي الله عنه أبا موسى الأشعري بكتابه المشهور في القضاء، لم يرسله إلى أحد إلا إلى أبي موسى، لو كان مغفلا لماذا يبعث به إليه؟ وهذا الكتاب شرحه ابن القيم في مجلدين كبيرين طبوعين معروفين، يقول له فيه: أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، وآسي بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك حتى لا ييأس ضعيف من عدلك ولا يطمع شريف في حيفك، إلى آخر الكتاب المشهور. فإذا كان أبو موسى الأشعري كما وصف من الغفلة وضعف الرأي، فلماذا يختصه عمر؟ وما أدراك ما عمر؟ لماذا يختصه بهذا الكتاب المشهور في القضاء؟ وهل يولى القضاء الضعفاء وغير ذوي الرأي؟ ونحن نقول في فقه المالكية: أهل القضاء عدل، فإن لم يوجد مجتهد فأمثل المقلد. فكيف يولى ضعيف الرأي؟ ثم قالوا، وما زلنا نبطل الحكاية من جهة النظر، قالوا إن عمرو بن العاص الذي سموه ماكرا، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. وقال فيه في الحديث الآخر: ابنا العاص، يعني عمرو وأخوه، ابنا العاص مؤمنان، وهم يقولون ماكر مخادع. طيب هذا الذي زعمتموه ماكرا مخادعا قال أنا أثبت صاحبي في الأمر كما أثبت سيفي هذا في عاتقي. السؤال في أي شيء يثبت عمرو صاحبه؟ هذه فرية كبرى، والعجب ليس من افترائها إنما العجب من انطلائها. في أي شيء يثبت عمرو صاحبه؟ أنا أثبت صاحبي كما أثبت سيفي هذا، فاش في أي شيء تثبته؟ الذي يتصور أنه يثبته في الخلافة، وهم صوروا لنا أن عمرا أن معاوية وعليا كانا رجلين يقتتلان على الخلافة. أنا أسأل، هل معاوية كان خليفة في ذلك الوقت؟ لا، هو كان أميرا على الشام، ولاه الإمرة أبو بكر وأبقاه عليها عمر وأبقاه عليها عثمان، وكان كذلك في وقت هذه الفتن، ولم يدعي أنه خليفة، ولم يدعي أحد له أنه خليفة. ففي أي شيء سيثبته؟ أنا أثبت صاحبي في أي شيء؟ لم يدعي لنفسه شيئا يثبت فيه، بل لم يكن معاوية رضي الله عنه خليفة إلا بعد مقتل علي بن أبي طالب، وبعد أن تنازل الحسن بن علي رضي الله عن الجميع، تنازل له وتم الصلح بين الطائفتين، وتحققت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحسن لما قال وقد كان صغيرا يحثو ويسقط، قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. إذن حينئذ كان معاوية خليفة، وإلا فقبل ذلك لم يكن خليفة ولم يكن شيء يثبت فيه. فما الذي وقع؟ الذي وقع مما روي لنا في بالأسانيد النظيفة أن أهل الشام لما رأوا كثرة القتلى كما ذكرت لكم ورفعت الصحف المصاحف ووافق العراقيون على الاحتكام إلى المصحف، نظر أهل العراق فرأوا أن أحسن من يصلح لهم في تمثيلهم في التحكيم، رأوا أن أصلح واحد لهم أبا موسى الأشعري. لماذا؟ لأن أبا موسى كان رافضا للقتال ابتداء. أنتم تعلمون أن الصحابة منهم من كان مع علي رضي الله عنه وتلك هي الفئة المصيبة، ومنهم من كان على مع معاوية وتلك فئة متأولة معذورة، ومنهم من اعتزل الفتنة، وهؤلاء منهم عبد الله بن عمر، ومنهم سعد بن أبي وقاص، ومنهم محمد بن مسلمة، ومنهم أبو موسى الأشعري. لما قامت الفتنة واجتمع وقام الجيشان يعني يتأهب الجيشان للاجتماع، جاء دعاة علي رضي الله عنه إلى الكوفة، وكان أبو موسى حينئذ أميرا عليها، جاءوا ليستنفروا الناس للانضمام إلى جيش علي بن أبي طالب. فكان أبو موسى حينئذ يقوم في الناس خطيبا يحذر الناس من الانضمام إلى الطائفتين، ويذكرهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة: القاعد فيها خير من القائم. ويذكرهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة: كسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم والزموا أجواف البيوت وكونوا فيها كالخير من ابني آدم. وكان يقوم فيهم خطيبا يقول لهم: إن هذه الفتنة فتنة باقرة كداء البطن، يصير الحليم فيها كأنما ولد أمس. فبينما هو يخطب الناس في المسجد جاء الأشتر النخعي ملك بن الحارث أحد قادة في جيش علي، فدخل دار الإمارة، فلما أراد أبو موسى رضي الله عنه أن يعود إلى دار الإمارة قال له الأشتر: اعتزل إمارتنا فلا حاجة لنا فيك. فاعتزلهم في قرية بعيدا معتزلا عن الفتن. فلما كثرت القتلى رأى أهل العراق أن أبا موسى كان ناصحا للمسلمين لما أرادهم أن لا يدخلوا في الفتنة أصلا، فطالبوا أن يكون هو النائب عنهم، وجيء به من قريته واجتمع مع عمرو بن العاص، واتفقا على أن يسند الحكم في هذه المسألة في هذا الخلاف إلى النفر الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وتفرقوا على ذلك. وكان ما كان من خروج الخوارج على علي بعد ذلك وقتله رضي الله عنه، ولم يتم يعني تنفيذ ذلك الصلح الذي كان. وهذا الذي قلت لكم يذكره لنا التاريخ بالأسانيد الصحيحة إلى تلك الفترة. واعلموا أن المتكلم في هذا الشأن ينبغي أن يتكلم عنه بعلم وبدين، بعلم بهذه الطريقة التي ذكرت لكم، ألا ينسب إلى قوم ما لم يقولوا وما لم يفعلوا. أينا يحب أن ينسب إليه من البواقع ومن المصائب ما هو منه براء؟ لا أحد، ولو كان من السفلة، ولو كان من الطغام، ولو كان من السوقة. فثبت أنني قلت ثم انسب إلي، وثبت أنني فعلت ثم انسب إلي. ينبغي أن يستعمل المؤرخ أو المتكلم في علم الاجتماع الذي يريد أن يثير أحداث تلك الأزمنة، يجب عليه أن يعرضها على ذلك المنهج الذي ابتكره المسلمون وحسدوا عليه. هذا المنهج منهج تثبيت الأقوال إلى قائلها، هذا هو الكلام فيها بعلم. أما الكلام فيها بدين فينبغي أن يعلم أن الصحابة قوم رضي الله عنهم وفرغ من أمرهم. الصحابة قوم رضي الله عنهم، فلا سبيل إلى سلبهم ولا إلى تنقيصهم. ولذلك كان العلماء يعني مما يربون عليه الناس تعظيم قدر الصحابة، حتى ترون من بقايا ذلك في المغرب أن العامية لا يذكر الفرد من أفراد الصحابة إلا بقول سيدنا، سيدنا أبو بكر، سيدنا أبي بكر، سيدنا عمر، سيدنا علي، سيدنا عثمان، سيدنا كذا، سيدنا كذا. لماذا هذه كلمة سيدنا؟ لما استقر في قلوبهم من تعظيم جنس الصحابة. هذا العوام هذا لتربية العلماء لهم على ذلك. قال ربنا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال ربنا سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال ربنا سبحانه: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا أدخل العلماء هذه المسألة في ما ينبغي على المسلم اعتقاده، مسألة من التاريخ، لكن حيث كانت مرتبطة بذلك الجيل الكريم الذين هم أبابنا إلى الشرع، فإنه لم يصلنا إلا منهم قرآنا كان أو سنة، أدخلوا في كتبهم التي يصنفونها للطلبة وللعوام وللناس، أدخلوا فيها هذه المسألة. من أول أولئك ابن أبي زيد القيروان المالكي يقول في مقدمته في الرسالة في باب ما ينبغي اعتقاده: والإمساك عما شجر بينهم، فإنه وأن لا يذكروا إلا بخير، فإنهم أحق الناس بأن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. وقد نظم ذلك الشيخ عبد الله بن الشيخ حماه الله المالكي بقوله: وأفضل القرون قرن المصطفى، من آمنوا فمن قفى فمن قفى، وأفضل الأمة أتباع النبي، أصحاب الخلفاء الراشدون من أبي بكر يليه عمر ثم يلي عثمان فالتاليه في الفضل علي. ولا يجوز ذكر شخص مقتني صحبته إلا بذكر حسن، ويجب الإمساك عما شجر بينهم فهم أحق أن يرى، أحسن مخرج لهم وأن يظن أحسن مذهب بهم فهو الحسن. وقال الشيخ أحمد بن المرابط المالكي في منظومته التي ألفها في الاعتقاد قال: وما قد جرى بين الصحابة كله يكون عن التأويل لا عن تعمدي، قد اجتهدوا فيه فأجراني للذي أصاب ومن أخطأ له الأجر أفردي، ولا تعنيهم إلا بخير فإنهم إليهم تناهى كل فضل وسؤدد فعنهم فقد رضي الرحمن عنهم وعنه قد رضوا فالرضا عنهم على كل مقتدي. وقال الشيخ محمد سالم بن عبد الودود المالكي رحمه الله في نظمه للجامع المنسوب إلى الشيخ خليل قال: موفقا معتقدا لفضل قرن محمد إمام الرسل عليه أنما صلوات ربه ممن رآه وانتمى لحزبه ثم الأولى يلونهم ثم الأولى يلونهم موقرا مبجلا أصحابه مقدما للأربعة مفضلا من كان في الغار معه ثم بترتيب التولي الخيارة فسائر العشرة المبشرة فأهل بدر ولهم يلتمسوا حسن المخارج بدون ظن سوء لكن يظن أحسن المذاهب بهم ولا يحل ذكر صاحبي إلا بالأحسن وفي الردة مر حكم الذي كفر أو سب النفر. وهذا هؤلاء جميعا الذين ذكرت. وقال الشيخ المقري المغربي المالكي الأشعري في منظومته التي نظمها في العقائد وهي تربو على 500 بيت سماها إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة يقول في الكلام عن هذه الحيثية: والصحب كلهم عدول خيارة ومن يرد وجه اهتدابهم يراه فإن من أحاط بالخبي علما حابهم صحبة النبي. الذي أحاط بالخبي علما الله تعالى حابهم صحبة النبي فهم نجوم في السرى من اقتدى بهم في أنجم الليل اهتدى. ولا تخذ فيما من الأمر اختلط بينهم واحذر إذا خدت الغلط والتمسن أحسن المخارج لهم فالاجتهاد ذو معارج. وهؤلاء الذين ذكرت لكم جميعا مالكية وهذا القول لم ينفردوا به فإن باقي العلماء أيضا يقولون مثل ما قالوا. هذا السفاري الحنبلي يقول في عقيدته في هذه المسألة: وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار وجاهدوا حتى سما دين الهدى وجاهدوا الأعداء حتى بانا دين الهدى وقد سما الأديان. وقد أتى في محكم التنزيل في فضلهم ما يشفي للغليل وفي الأحاديث وفي الآثار وفي كلام القوم والأشعار ما قد ربا من أن يحيط نظمي عن بعضه فاقنع وخذ عن علمي واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جرى لو تدري فإنه عن اجتهاد قد سدر فاسلم أذل الله من لهم هجر. وقال الطحاوي الحنفي في عقيدته: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير. فأنتم ترون أن هذه المسألة أدخلها العلماء فيما ينبغي على الناس اعتقاده لأن الصحابة تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس.
0: أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس. زاغت يعني مالت، كل شيء مال وانحاز عن الاعتدال تقول العرب قد زاغ. ومن ذلك قالوا ربنا سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يعني هنا عمر رضي الله عنه يقول لأبي موسى: صلي الظهر إذا زاغت الشمس، يعني لم يأمره بأن ينتظر ربع القامة حتى يصير الفيء ذراعا. فظاهر هذا قد يعارض كتابه إلى عماله الذي تقدم لنا. وللجمع بينهما فرق المالكية هذا التفريق الذي ذكرت لكم أن المصلي فرد يعني منفرد وجماعة، فالمنفرد عليه حمل كتاب عمر إلى أبي موسى أن صلي الظهر إذا زاغت ولا تنتظر، والجماعة عليه حمل كتاب عمر رضي الله عنه إلى عماله أن صلي الظهر يعني حتى يكون الفيء ذراعا. نعم. وبهذا يلتئم قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم.
1: والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة.
0: وصلي العصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة، هذا بيان لمعنى نقاوتها. والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة. وكيف أين تظهر الصفرة؟ عندنا وعند الجمهور تظهر على الجدران وعلى البيوت. يعني إذا ظهر صفرة الشمس على الجدران وعلى البيوت فحينئذ قد دخل الشمس صفرة. هذا عند المالكية وعند غيرهم. عند الأحناف يرون أن الشمس تدخلها الصفرة إذا اصفر قرصها، وهذا يكون بعد أن يظهر الاصفرار على الجدران. وهذا معناه أن آخر وقت العصر المختار هو هذا، آخر وقت العصر لأصحاب السعة والاختيار قبل أن تصفر الشمس ويشوبها ذلك تلك الصهرة. نعم.
1: والمغرب إذا غربت
0: أما
1: الشمس.
0: وقتها للاضطرار فهو الذي سبق لنا، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. نعم.
1: والمغرب إذا غربت الشمس،
0: وهذا أيضا مثل ما تقدم. والمغرب إذا غربت الشمس مبادرا بها، فكأنه يرى أن وقت المغرب وقت ضيق، وسيأتي الكلام على وقتها الآخر إن شاء الله.
1: وأخر العشاء ما لم تنم.
0: وأخر العشاء ما لم تنم، ابن حبيب من المالكية رأى أن هذا الأمر من عمر بن الخطاب إلى أبي موسى في خصوص نفسه، كأن أبا موسى يعني كأن عمر رضي الله عنه أمر أبا موسى أن يؤخر صلاة العشاء عن وقتها في المساجد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن تؤخر صلاة العشاء. وهذا يعني للمنفرد مطلوب، وللجماعة أيضا إذا لم يشق ذلك عليهم مطلوب أن تؤخر العشاء ما لم يخشى الإنسان أن يدركه النوم ولما يصلي. نعم.
1: وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة.
0: نعم، وهذا تقدم، النجوم بادية مشتبكة ظاهرة يعني. نعم.
1: وقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل.
0: وقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل، هذا الكلام فيه تقدير، أي وقرأ فيها بعد أم القرآن بسورتين طويلتين من المفصل، من المفصل. ولم يذكر له الفاتحة، لم يذكرها لما تقرر في أنفس الصحابة أنه لا تجزئ صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن. والقرآن فيه سبع طوال، وفيه مئين، وفيه مئون، وفيه مثاني، وفيه مفصل. في الحديث الذي رواه الشيخان عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت مكان التوراة السبع، وأتيت مكان الإنجيل المئين، وأتيت مكان الزبور المئين، وأتيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. السبع الطوال هي السبع السور الأولى من القرآن: البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، باعتبار أنهما سورة واحدة. وقال بعض أهل العلم: لا، إنما السبع الطوال هي السور الست التي ذكرت لكم وسورة يونس. ومنهم من يقول: لا، سابعة السور الطوال الكهف، يعني هي السور الست الأولى وسورة الكهف، ثم يتلو السبع الطوال يتلوها المئون. وسميت مئين لأن آياتها في الغالب إما تجاوز المئة أو تقرب منها فسميت مئين. ويعقبها المثاني ما لم تصل المفصل، وسميت مثاني لأنها ثنت المئين، أي جاءت بعدها، فالمثاني يعني فهي لها مثاني، والمئون لها أوائل. والمفصل ما بقي، واختلف الناس يعني اختلف العلماء أين يبدأ المفصل. اعلموا أولا أن المفصل ثلاث أقسام: طوال المفصل، وأواسط المفصل، وقصار المفصل. لكن من أين يبدأ المفصل؟ ما أول سورة في المفصل؟ هذا العلماء اختلفوا في هذا على 12 قولا. الراجح عند كثير منهم أن المفصل يبدأ بسورة الحجرات، فمن الحجرات إلى سورة عبس وتولى هذا طوال المفصل، ثم من عبس إلى سورة الضحى، هذا أواسط المفصل والباقي قصار المفصل. وقد نظم الشيخ علي الأجهوري المالكي ذلك بقوله، هذا الراجح الذي ذكرناه بقوله أول سورة من المفصل الحجرات لعبس وهو الجلي، ومن عبس لسورة الضحى وسط، وما بقي قصاره بلا شطط. وقوله رضي الله عنه واقرأ فيها يعني في الصبح بسورتين طويلتين من مفصل، لأن الصبح صلاة مشهودة، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي صلاة الفجر تشهدها الملائكة. وقد ذكرت لكم في الحديث الذي تقدم أن الملائكة الذين يتعاقبون فينا يعني يأتون في الفجر ويأتون في العصر فيشهدون الفجر، فلذلك استحب تطويلها، ولذلك كانت صلاة الفجر عند الفقهاء من الصلوات التي يستحب فيها تطويل القراءة. وذلك جعل المالكية من فضائل الصلاة، الصلاة عندنا كما سيأتي إن شاء الله لها فرائض ولها سنن ولها فضائل، ومن فضائلها تطويل القراءة في صلاة الصبح وصلاة الظهر. يقول البشار والطول في صبح وظهر أبدا وفي العشاء والسط وقصر ما عدا. الطول في الصبح والظهر، وفي العشاء يستحب التوسيط والتقصير في يعني وقصر القراءة في العصر والمغرب. نعم. ومن قرأ في الصبح بطوال المفصل فقد أخذ بحظه من الحسنيين، أخذ بحظه من التطويل في القراءة، وأخذ بحظه من الرفق بالناس. نعم.
1: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ، وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين.
0: قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن هشام بن عروة، هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي المدني، أمير المؤمنين في الحديث وأحد كبار علماء المدينة وأحد كبار فقهائهم وكبار محدثيهم، روى عن أبيه عروة بن الزبير وعن عمه عبد الله بن الزبير وعن زوجته بنت عمه وعن ابن عمه، ف يعني ما احتاج أن يخرج عن غير أسرته حتى يعني أشبع نهمته من العلم والرواية. ثم رحل إلى العراق، فلما رحل إلى العراق انبسط في الرواية، فكان يحدث عن أبيه بأشياء لم يسمعها من أبيه وإنما سمعها من غير أبيه، فلذلك نقم عليه الإمام مالك حديثه في العراق. وعلى كل حال هو ثقة إمام محتج به، مات رحمه الله سنة 45. عن أبيه عروة بن الزبير تقدم وسيأتي إن شاء الله بعد كلامي عنه، مات سنة 94، وهي سنة الفقهاء. لماذا؟ لكثرة من مات فيها من الفقهاء. نعم.
1: أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية،
0: أن عمر بن الخطاب كتب يعني الإسناد فيه عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب، وهذا إسناد منقطع، فإن عروة بن الزبير لم يدرك عمر بن الخطاب، والعجيب أنني لم أظفر بأحد شراح الموطأ نبه على هذا، لا ابن عبد البر ولا ابن عبد البر ولا ابن عربي ولا الزرقاني ولا الباجي ولا غيره، يعني ولا غيره ولا أحد، لا أحد نبه على أن هذا الإسناد منقطع إلا ابن التركماني في تعليقه على سنن البيهقي. وعلى كل حال هو إن كان منقطعا لكن يشهد له الآثار التي تقدمت قبله. نعم.
1: قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ.
0: نعم. وهذا ترون أنه روي من غير شك، قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ، وقد روي في الأثر قبله قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة، هذا روي على الجزم. نعم.
1: وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل،
0: وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، هذا فيه إجمال، بين الذي هو متى؟ بين ثلث الليل، يعني هذا كأنه عند عمر رضي الله عنه آخر وقتها المختار، وثلث الليل يعد من وقت المغرب. طيب، ونبين لكم إن شاء الله كيف يحسب هذا في مجلس قادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
2: يا من هديتم بالنبي محمد.
3: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوحي.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

0: السرايا اف ام 99.3. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا وما تكونوا تسمعوا فيها حاليا مباشر على راديو السرايا 99.3 وأيضا المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في برنامجكم من القلب، معكم ملك محمود لمدة ساعتين. وقبل ما نبدو البرنامج دائما بدايتنا باللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد.

حلقة اليوم للأمانة جدا مهمة، وأعتقد عندكم فاهل بكلام بتقولوها عفوا. حلقة اليوم تتكلم لما تكون سند للجميع وتكتشف أنك وحدك، يعني لما تكون أنت سند وتوقف مع الناس كلها بصفة عامة أيا كان الناس هادو، وفجأة تكتشف أنك أنت بروحك. موضوع شائك جدا، موضوع يحتاج منكم ان كنتم تتكلموا بصراحة بوضوح، حتى نحن نتكلم معكم بوضوح المرة هذه. فبداية مرات احنا اساسا مش محتاجين حد يحل مشاكلنا، ومش محتاجين بس حد يقول لنا انا معاك وما تخافش، انا ضار ليك، انا سند، انا كذا وكذا. ومرات تلقى روحك انت الشخص اللي الكل يجيه وقت الضيقة، بس يعني وقت تصير معاه ضيقة أو تصير معاه مشكلة يجوه تطقطقوا على بابك، فهمتوني؟ بس لكن وقت الفرح وقت السعادة وقت النجاح وقت أي شيء ما يجوكش، يجوك وقت الضيقة فقط. وإنت اللي تسمع، وإنت اللي تنصح، وإنت اللي تواسي، وإنت اللي توقف، وإنت اللي تسند، وإنت اللي تقول للناس ما تشيلوش هم، إن شاء الله تنفرج. الكل يعرف رقمك وقت الحزن، الكل يعرف بابك وقت الحاجة وقت المصلحة، الكل يعرفك وقت الدنيا تضيق بيك، ما يلقوش وين يمشوا يجوك أنت. لكن السؤال اللي يوجع فعلاً، علاش نتعبوا؟ لما انت تتعب من تلقى؟ في هالبنات بيقولوا لي بنلقى امي ابوي اخوي اختي كذا والكلام هذا، بهل الناس هما مش العائله نتكلمها خارج نطاق العائله؟ هل وقت التعب تلقى فيهم ولا يتبخروا؟ السؤال هذا انت جاوب عليه او انت جاوب عليه مع نفسك. كالعادة دائما نقولوا ابدو بانفسنا، نبدو بانفسنا ونسألوا انفسنا الاسئلة هذه. لما احنا نوقفوا مع ناس ونسندوهم وكذا وكذا وكذا، فهل نلقوا فيهم بعدها ولا يختفوا؟ لما تكون انت اللي طول عمرك تقول للناس انا موجود في اي وقت، أنا متوفر ومتاح في أي وقت، ويجي يوم وتحتاج أنت إن حد يقول لك هالكلمة فتقول لكون موجود معاي، وتلقى روحك للأسف ساكت لأنك أصلا مش عارف لمن تحكي ولمن تشكي ولمن تمشي أساسا. الليلة موضوعنا مش عن الوحدة وبس، موضوعنا عن الإنسان اللي تعود يكون سند للجميع لدرجة إن الناس نسوا إن السند نفسه مرات يتعب ومرات ينكسر ومرات يحتاج لحد يسنده. فأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من القلب. حلقة اليوم لكل شخص قال أنا بخير وهو أصلا مش بخير، لكل شخص يضحك أمام الناس وهو في الخفاء مخنوق ومتضايق، لكل شخص يواسي في غيره وهو محتاج للمواساة إن حد يطبطب عليه، ولكل شخص وقف مع الناس في أصعب أوقاتهم ولما جاء دوره لقى الكرسي فاضي ملقي حد. حلقتنا اليوم بعنوان لما تكون سند للجميع وتكتشف أنك وحدك. الشخص اللي الكل معتمد عليه، لما يكون الشخص هذا الكل معتمد عليه أو كل يعتمد عليه يتكلوا عليه، باللي بنقول احنا يتكلوا عليه، تعرفوا شن أصعب حاجة؟ في إنك تكون شخص قوي
القوة صح جميلة جدا، بس مش كل شيء رح، لأن أصعب حاجة في أنك أنت تكون شخص قوي وأن الناس تتعود على قوتك، تتعود أنك أنت دائما قوي ما تضعفش أبدا، وهذا اعتقاد خاطئ. يتعودوا أنك دائما تتحمل مهما يصير معاك، تتحمل، لو صار شيء يقولوا خليه هو يتصرف، لو حد زعل كلموه هو يعرف يهدرز معاه، لو حد محتاج يقولوا أنا موجود أو هو موجود، أو عفوا أنا أعطيكم أبسط مثال حتى على نفسي، لو حد محتاج يقولوا أهي ملاك موجودة، أكيد ما تقصرش، أو ما أكيد فلان ما يقصرش. لو لكن مرات ما حدش يسأل للأسف، يقول ملاك من يسأل عليها، فلان من يسأل عليه، فلانة من يسأل عليها، لأن دائما توقف سند. وعليكم السلام لكل من التحق بنا على مواقع التواصل الاجتماعي. وهيك الإنسان يبدأ يدخل في دور ما اختارش هالدور من الأساس، هو أصلا مش اختياره، ألا وهو دور الشخص القوي، الشخص اللي مليش الحق إنه ينهار، اللي مليش الحق إنه هو يزعل لأن إنسان قوي، مليش الحق إنه يقول أنا مش قادر أو مش بيدي الموضوع، مليش الحق إنه يقول أنا تعبت لأنه هو إنسان قوي. ولما يحاول في يوم من الأيام يقول اليوم أنا محتاج حد يسمعني أو حد يوقف معاي أو محتاج إلى شخص يسندني، يستغربوا، يقولوا لك أنت مستحيل، كيف مستحيل، كيف أنت ديما قوي يارا، أنت ديما قوي، كيف أنت محتاج إلى سند، وأنت محتاج إلى دعم، وأنت محتاج إلى حد يسمعك، أنت إنسان قوي أنت. وكأن القوة معناها أنك أنت ما تتوجعش، أنك أنت ما تتألمش، أنك أنت ما يصيرش معك مواقف، أنك أنت ما تنهارش، أنك أنت ما تزعلش، أنك أنت ما تبكيش، أنك أنت، وكأن السند ما يحتاجش لسند، وكأن الشخص القوي ما يحتاجش في يوم الأيام إلى سند. وهذا هو الاعتقاد الخاطئ واللي ماشي في مجتمعاتنا للأسف. ما نحبوش نعمم كل شيء، ولكن هذا اللي ماشي، إن دائما الإنسان القوي دائما إنسان معتمد على نفسه، ما يحتاجش إلى سند، بينما صاحب المال نقول صاحب التاج يحتاج، صاحب التاج يحتاج. فرسالة لكل شخص شايل فوق قدرته وجهده، خليني نقول لكم حاجة من القلب، من القلب للقلب، بما أن برنامجنا من القلب، مش عيب أنك أنت تتعب، ومش عيب أنك أنت تقول اليوم أنا منش قادر، ومش عيب أنك أنت تبكي أو تحتاج، أو حتى أنك تقول لأي شخص ساعدني. أنت إنسان في النهاية، مش جبل، مش جماد. حتى الجبل نفسه يتأثر بالمطر والريح والسنين، يتأثر، فما بالك بالإنسان. موضوعنا مهم جدا، وأنا عارفة جدا إن فيه ناس مرة بالشيء هذا، وخاصة الناس اللي يقولوا أنا شخص قوي، أو أنا شخص، أو أنا بنت قوية ومعتمدة على نفسي، أو كذا وكذا، وهي تقول أنا مش محتاجة سند، وهو يقول أنا مش محتاج سند، وكذا وكذا. ولكن في النهاية كنا نحتاج إلى سند، هو سندنا دائما بالله سبحانه وتعالى، هذا لا خلاف عليه وكنا متفقين عليه. السند هو الله سبحانه وتعالى، والسند هو الأم والأب والأخ والأخت، كويس، هذا متفق عليه كله نقول فيه، بس نحتاج دائما إلى سند.
مرام تقول الشخص القوي هو أكثر شخص حساس. أتفق، أكثر شخص حساس هو الشخص القوي. هل الناس، السؤال يقول لجماعة التيك توك والفيسبوك، هل الناس فعلا ما تهتمش بينا، ولا احنا اللي عودناهم ان احنا ما نحتاجوش حد؟ محتاجة منكم تعليقاتكم، نبي نقرأ تعليقات واجوبتكم. هل الناس فعلا ما تهتمش فينا، ولا احنا اللي عودناهم ان احنا ما نحتاجوش حد؟ مرام تقول احنا عودناهم للأسف. محمد يقول احنا عودناهم. جميل. السولة تقول احنا عودناهم. الشخص رامي يقول الشخص القوي اللي يمر بكل الظروف رغم الصعوبات. عسكر يقول والله احنا عودناهم. اللي يقول احنا عودناهم. نسيم يقول الله يبارك فيك، شكرا، بارك الله فيك. يبقى المشكلة مش منهم. توا هنا عرفنا الإشكالية وين. يبقى المشكلة مش منهم، من احنا، لأن احنا عودناهم ان احنا ما نحتاجوش حد. ملكة تقول السند في الحياة هو اللي يكون ظهرك وقت تتعب. جميل جميل. بح، هل الناس قصرت معانا، ولا احنا اللي مطلبناش؟ هذا المحور الثاني الخاص بحلقة اليوم، اللي يقول هل الناس قصرت معانا، ولا احنا اللي مطلبناش؟ مرات احنا نقعدوا الدقيقة بس، علي يقول القوي هو اللي تكسر الظروف مرة، لكن ما تخليهمش تخليش يستسلم، يطيح ويقوم ويتحدى الدنيا لين يوصل. حبيبة ماما تقول هم قصروا واحنا مطلبناش، ما بغيناش نطلبوا، يعني مطلبناش. تونا راز تقول احنا اللي مطلبناش. السورة تقول نحن اللي مطلبناش. جميل جميل. مرات احنا نقعد زعلانين ونقولوا حتى ما فيش حد سأل علي، ما فيش حد حس بي، ما فيش حد وقف معاي. لكن خلينا نسأل روحنا سؤال صريح قبل هالأسئلة هذه كلها والتساؤلات هذه، دائما نسأل أنفسنا باش نعرف الجواب. هل قلت لحد إنك محتاج أو إنك محتاجة؟ هنا الإجابة تفرق. إذا أنت ما قلتيش أو أنت قلت لا ما طلبتش، يبقى هنا موضوع تاني حنشرح لكم عليه أكثر. السؤال تقول أبدا. ملك تقول عن نفسي أنا ما طلبتش السند، لأني سندي بالله، أبوي أمي أمتي، ولا نسند حد. محمد إحنا كنا مقصرين، نحن جميع من يسأل عنا. جميل جميل. علي يقول السند الحقيقي مش بالكلام، السند هو اللي تلقاه واقف معاك وقت الشدة ووقت اللي الكل يبعد. مرام تقول زي ما نسندوهم من غير ما يطلبوا، مفروض نلقوا من يسند، أو نلقى من يسندني من غير ما نطلب. مغرم نفهمكم توا الفكرة. قلت لكم إن في فرق، الفرق بين إن أنا نتمنى حد يسأل عليا، هذه واحد، وبين أنا محتاجك اليوم ممكن تقعد معاي. شوفوا هنا صيغة الجملة كيف تفرق الأولى عن الثانية. لولا نتمنى حد يسأل عليا، بينما الجملة الثانية أنا محتاجك اليوم ممكن تقعد معاي، لولا مش واضحة، بس الثانية واضحة. لولا ما عبرتش فيها بشكل صريح، لكن الثانية عبرت فيها بشكل صريح. لأن مرات الناس ما تعرفش شن صاير معك، ولا تعرف شن صاير في داخلك. مش كل شخص مسألش عليك معناها ما يحبكش راه، أو ما تهماش. يمكن هو مش عارف أنك أنت فعلا محتاج.
يمكن أنت طول الوقت تقول أنا تمام، الحمد لله أنا بخير، أنا كذا، كل شيء كويس، ما فيش شيء، أموري تمام. وبعدين تزعل وتأخذ على خاطرك لأن هو ما فهمكش. قالت جملة قالت جملة تقول العلاقات الصحية محتاجة كلام. العلاقات الصحية أيا كانت العلاقات الاجتماعية محتاجة إلى كلام، محتاجة إلى صراحة، بين قوسين محتاجة لوضوح. هذه العلاقات الصحية يا مرام، العلاقات الصحية اللي يطلبوا فيها الناس باش يتعاملوا معاهم تحتاج إلى كلام، تحتاج إلى صراحة.

تاتاً. العلاقة الصحية محتاجة إحساس، محتاجة عشرة، محتاجة وقفة صح. العلاقات الغير صحية التي يتظاهر بها بعض البشر في التعامل، اللي يقول لك علاقة صحية يعني عادي نبتعد براحتي، نكلمك أمتى ما نبي، تكلمني أمتى ما تبي، احتاجتني تلقاني، نحتاجك تلقاني، بس هذا لا يعني إن أنا نقعد نتواصل معك. حتى ولو استمرت هذه العلاقة، حتى لو استمرينا لمدة أسبوع أسبوعين إلى أكثر، ما حكيناش، فهذه هي العلاقة الصحية في نظرهم، رغم إن العلاقة الصحية واضحة جداً ولا تحتاج إلى كلام، تحتاج إنك أنت تعبر، إنك أنت تكون إنسان واضح صريح، مش شخص غامض، مش شخص لا يبالي. العلاقات غير صحية يبيك وقت المصلحة بس، ما فوتش يوم من دونها. جميل. قوي علاقتك بالله سبحانه وتعالى ودي الفلوس وباقي كله. لا والله، لا والله، درت فلوس، درت رزق، درت مال، صحتك يوم تطيح، يوم تطيح تحتاج إلى سند، أي إن كان، حتى لو كانت زوجتك تحتاج إلى سند، تحتاج إن بنتك توقف لك لما تنهار صحتك. ما يجيني الشخص يقولي لا أنا لما يكون عندي فلوس أنا مش محتاج حد. لا، المال وسيلة فقط للوصول إلى رغبات معينة، إنك تشري بها شيء معين، إنك تعيش بها، لكن إن هي سند ليك أبدا، عمر ما كان الفلوس سند له، عمر ما كانت الفلوس سند. يوم تطيح بيك صحتك حتى فلوسك تصرفهم في صحتك، ومرات للأسف المرض هذا يقعد فيك، تصرف اللي فوقك واللي تحتك، لكن انت تحتاج إلى سند، من يعاونك، من يوقفك على صحتك، من اللي يسندك، صح ولا؟ نجي بهم حد يخدمنا؟ لا طبعا، مفهوم خاطئ. فلوس هم وسيلة فقط في هذه الحياة للرغبات، انك انت تشري حاجة، خاطرك في شيء كذا، شيء معين فقط. ان لما تطيح بيك صحتك والله ما تلقي، والله ما تلقي، وعن قناعة. في ناس عندهم أموال الدنيا بهاي، يعني احنا نعطيكم مثال، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في ناس عندهم أموال الدنيا، كنوز، تمام، وللأسف تلقاهم متزوجين وما عندهمش صغار، ومشى عاين هو ومرته في وين، في دول دول، المهم أنا نحصل عيل يحمل اسمي كويس، وللأسف ربي ما رزقاش، وهو خسر مال الدنيا. يقول لك أنا عادي، أنا مستعد نضحي بفلوسي، المهم إني أنا نحصل ابن مني يحمل اسمي. هاي وينهم الفلوس هنا؟ شن استفادتهم الفلوس هماي؟ هاي أعطوني أنتم، شن استفادتهم الفلوس هما؟ شنو تقولوا الفلوس هم سند؟ وروني الفلوس سند، وروني إن فيه ناس مريضة بأمراض معينة مزمنة وأمراض خطيرة تصرف في اللي فوقها واللي تحتها باش إن هي تتعالج، بس ما فيش علاج. الله سبحانه وتعالى خدي منها شيء وأعطاها شيء. الفلوس يعالجوا جسديا مش نفسيا.

هذا باش نقول لكم الموضوع من الأساس. وعليكم السلام لكل من أتى ومرات عارف مشكلته ويرفض العلاج ويضيع على المرأة فرصة الأمومة. إيه والله يا نسمة، الفايدة وين؟ إنك تعالج، لكن اللي عنده ما يقدرش إنه يعالج. بح في المحور الثالث في موضوع حلقتنا لليوم، لما تكون دائما موجود ومتاح للجميع، لما تكون دائما موجود ومتاح للجميع. في نوع من الناس تلقاه ديما حاضر في كل مناسبة، في فرح، في مرض، في عزاء، في مشاكل، في أزمات، تتصل بيه منتصف الليل، تتصل بيه في الليل، تلقاه يرد عليك، تلقاه يسمعك، تلقاه يحاول إنه هو يساعدك. لكن وقت مع الوقت يصير شيء خطير، الناس تبدأ تعتبر في الشخص هذا وجوده مضمون، وهنا تبدأ المشكلة للأسف. لما يلقوك متاح في كل شيء، تضايقوا يلقوك، مرضوا بشيء معين، مثلا مرض معين يلقوك، في الفرح في المناسبات يلقوك، في الأزمات يلقوك، في المشاكل يلقوك، يتصلوا بك ليل نهار أي وقت يلقوك، وتسمع لهم وتعاون فيهم وتحل في مشاكلهم. لكن مع الوقت تصير مشكلة خطيرة، ألا وهو الشخص الثاني اللي دائما يطلب في مساعدتك وكذا وكذا، تحصل أن الشخص هذا ضامن وجودك أساسا، لأن اللي كان فضل منك يتحول في نظرهم إلى واجب مقدس عليك. اللي درته في يوم من الأيام في المناسبات والعزاء وفي أي شيء في الحياة معاهم، ويعتبروك شخص مضمون، الفضل اللي درته معاهم يتحول في نظرهم وفي عيونهم إلى واجب مقدس عليك. ولو يوم انت اعتذرت وقلت شن صاير لك، يقول لك شن صاير لك، علاش تغيرت، ما عادش زي قبل، معاملتك بدت مش زي قبل. لا يا جماعة، خلونا نكون واقعيين شوية، هو الشخص هذا ما تغيرش، هو بس تعب نفسيا، هو بس تعب نفسيا، ولقى نفسه ماش يقدر يعطي أكثر من هكي، ماش يقدر يتحمل أكثر من هكي. فلازم نسأل أرواحنا كالعادة، كم مرة وقفت مع شخص وهو موقفش معاك بالمقابل، كم مرة سمعت مشكلة شخص وملقيتش من يسمع مشكلتك، كم مرة تنزلت وسمحت، وكم مرة قلت معلش هو ظروفه، بينما لما انت تمر بظروفك ملقيتش نفس العذر. هنا لازم نفهم حاجة مهمة جدا، الطيبة شيء جميل، الطيبة شيء جميل، لكن الطيبة بدون حدود ممكن تستهلكك، خليك إنسان مستنزف. شفتوا كيف؟ هي الطيبة حلوة، انك انت تكون انسان طيب، وانك انت دائما تسمع للناس وتحل مشاكل الناس وتوقف مع الناس وإلى ما ذلك، وتكون شخص متاح وشخص كذا، لكن مع الوقت تفقد الشيء هذا، وللأسف الشديد تلقى انت انسان مستهلك، تلقى انسان يستهلكوا فيك، تلقى انسان انك انسان يستعطفوا فيك، انك كذا كذا كذا والباشية. بح السند مش معناه تلغي نفسك،
السند مش معناه انك تلغي نفسك. في ناس فاهمة ان الحب يعني احنا نعطو كل شيء، المحبة فاهمينها ان احنا نعطو كل شيء، ان احنا نضحو بكل شيء، ننسو في روحنا ونرضو الكل ونتحملوا الكل، لكن هذا ماهوش محبة صحية أبدا. لأنك كل مرة تنقد فيها غيرك على حساب نفسك للأسف. لما أنت في كل مرة تنقد في غيرك تلقى روحك على حساب نفسك. لما تحاول ترضي كل حد وتنسى روحك وتجري لرضا شخص معين في حياتك وتتحمل كل شيء على خاطر الشخص هذا وتنقد فيه من كل شيء، فجأة تكتشف ان هالشيء كله اللي قدمته على حساب نفسك. يجي يوم وتكتشف انك خسرت نفسك وانت تحاول تربح الناس. ساعد ساعد لكن ما تدمرش روحك، سامح لكن مش لازم تسمح بالإهانة، كون موجود لكن مش 24 ساعة تكون موجود ومتاح للجميع. أعطيهم محبة لكن عمرك ما تنسى نفسك، نفسك ما تنساهاش. دائما في استناد دائما لآية عظيمة الله سبحانه وتعالى في آياته المحكمة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ربي سبحانه وتعالى ما طلبش منك إنك تتحمل فوق جهدك، وما طلبش منك إنك تصلح حياة كل الناس وكل البشر. أنت بس عليك تسعى، عليك تساعد، عليك تنصح، وعليك انك تكون شخص رحيم في الدنيا، لكن مش مسؤول على كل شيء يصير للناس. ما تحملش نفسك اعباء الناس. نعاود ونكرر، الله سبحانه وتعالى مطلبش، لا لا لا مش الآية، الله سبحانه وتعالى مطلبش منك انك تحمل نفسك فوق جهدك، ومطلبش منك انك تصلح حياة كل الناس اللي حواليك. انت بس في الدنيا مخلوق في هذه الدنيا باش تسعى وتساعد وتنصح وتكون رحيم بالناس، لكن مش مسؤول على كل شيء يصير للناس، وما تحملش نفسك أعباء الناس ومشاكل الناس إلى ما ذلك. بقى الوحدة وسط الناس، الوحدة وسط الناس. مساء النور، أهلا وسهلا بالجميع. الوحدة وسط الناس، وإحنا نوصلوا لي النوع الأصعب ألا وهو الوحدة. بس الوحدة مش إن مثلا بنفسك، يعني نقول إحنا لما تكون بروحك أصعب شيء، لما تكون أنت وحيد وأنت وسط الناس تكون محاط بعشرات الأشخاص والمعارف
الزملاء وكل شيء، لكن للأسف ما عندك الشخص واحد تقدر تقول له أنا تعبان اليوم، أنا زعلان، أنا متضايق. وممكن يكون أنا متأكدة ونبصم عليها بالعشرة كلكم عندكم في تليفوناتكم معبي أرقام، معبي أرقام، لكن ما عندكش رقم واحد تتصل بيه في الساعة 2 مثلا في الليل وتقول أنا محتاج نهدرز معاك، أنا محتاج نفضفض لك. وهذا مش معناه أنك أنت ما عندكش ناس، لكن معناه أنك ما عندكش الأمان الكافي مع حد. والأمان في العلاقات هو أغلى من كثرة العلاقات. أي علاقة اجتماعية لو ما فيهاش الأمان مش هتقدر تحكي، مش هتقدر تحكي. أعطينا فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا. نسمع في صوت طلع صوت البت، يلا ما علينا. كنت نتكلم عن لأنه فصل عليكم النت، فاني حنعاود فقرة الوحدة وسط الناس. في ناس سمعتها وفي ناس قالوا لي ملاك راهو ما سمعناهاش ونبوك تعاوديها هنا. الوحدة وسط الناس هي من أصعب أنواع الوحدة، إنك أنت تكون وحيد وسط الناس، تكون محاط بعشرات الأشخاص، زملاء، معارف، لما اللي قراب منك بعاد منك اللي هو، لكن انت ما عندك الشخص واحد تقدر انك انت تتصل بيه الساعة 2 في الليل او تتصل بيه اي وقت، او تقول انا محتاج نهدرز معاك، محتاج نفضفض ونحكي لك وانا تعبان وانا صاير معي موقف معين، صاير مشكلة. هذا لا يعني انك انت ما عندكش ناس، بالعكس انت ما عندكش الامان او ما لقيتش الامان في الشخص او في اي احد من الناس هادو. الأمان في العلاقات الاجتماعية أغلى من كثرة العلاقات، حتى لو كان عندك معارف هلبة وناس هلبة وأصدقاء هلبة، لكن ممكن الواحد بس واحد بس أنك أنت عندك معاه راحة وتحس بالأمان معاه وتقدر تحكي له كل شيء. باهي إحنا كيف بنعرفوا أن العلاقات علاقاتنا الاجتماعية أصبحت من طرف واحد بدل ما تكون من طرفين؟ أصبحت من طرف واحد لما تلاحظ أنك أنت ديما اللي تسأل وديما أنت اللي تبادر وأنت اللي تعتذر وأنت اللي تتصل وأنت اللي تصلح وأنت اللي تتنازل وأنت اللي تحاول، لما تلقى أنت اللي تبدأ ديما بالمبادرة، بالسؤال، بالاعتذار، بالاتصال، بالإصلاح، بالتنازل وبالمحاولات، والطرف الثاني للأسف ينتظر، أو الطرف الثاني ما عنداش نفس المبادرة، ما عنداش نفس السؤال، ما يبدلكش نفس السؤال ولا المبادرة ولا الاعتذار ولا الاتصال ولا الإصلاح وإلى ما ذلك. هنا أنت لازم توقف وتنسحب،

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: رجعنا لكم. طبعا احنا كملنا قصدي الحلقة جماعة الفيسبوك والتيك توك, كملنا الحلقة راديو كويس, كان فاصل كذا وصار إشكالية معينة بس الراديو كان موجود, فاحنا اضطرينا ان احنا نكملوا الجزئية, ولكن حنعودها لكم الجزئية بما انكم ما سمعتوهاش. ما تعطينيش مكالمات توا, وشوية حناخد المكالمات, ورجاء خاص من المكالمات. لا لا لا لا لا, في شيء معين صاير بعدين نوضح الموضوع. المحور السابع يتكلم على متى نعرف ان العلاقة اصبحت من طرف واحد, اي إن كانت العلاقة الاجتماعية من طرف واحد, لما تلاحظ نفسك انك انت دائما تكون انت الشخص المبادر بالاول وتسأل وكذا وتلقى الطرف الثاني للأسف ما يبدلكش نفس الشعور او ما يبدلكش بنفس التصرفات والافعال. وهنا انت لازم توقف شوية, مش انك انت باش تعاقب الشخص هذا, لكن باش انك انت تشوف الحقيقة. لو بطلت تجري على الشخص هذا, هل العلاقة هذه بتجري ناحيتك ولا لا؟ لو بطلت انت تسأل, هل في حد بيسأل؟ لو بطلت انك انت تبادر, هل حد بيلاحظ غيابك؟ question mark. مش كل علاقة لازم تنتهي, لكن كل علاقة لازم يكون فيها توازن. باهي رسالتي كالآتي لكل شخص خذ له أقرب الناس لي, ودائما رسالاتي للأشخاص هذم. ممكن أنت اليوم تقول أنا ما عادش عندي ثقة في حد, لكن رجاء خاص وبالله عليك لكل شخص يسمع فيه حاليا, ما تخليش التصرف شخص واحد يعلمك ان كل الناس سيئين. مش كل الناس خاينين, ومش كل الناس انانيين, ومش كل الناس بتتخلى عليك. يمكن انت فقط اعطيت قلبك للشخص الغلط, والغلط مش انك انت اعطيت الشيء هذا واعطيته مكانه, الغلط انك بعد الخذلان هذا اتعاقب في كل الناس بسبب شخص واحد مر في حياتك.

0: قولوا لا تو، قولوا لكم شو مجربين الحاجة هذي. باي احنا كيف تتعامل مع كونك سندا للآخرين؟ كيف تتعامل؟ أول حاجة تعلم انك انت تقول كلمة لا. لا مش كلمة قاسية تحمي في صحتك وتحمي في وقتك وتحمي في جهدك وتحمي في كل شيء في حياتك، وعمرك ما تبرر كل شيء. مش لازم تبرر أو تقول أنا مثلا سمحني أنا اليوم ما قدرتش. أحيانا تقول مش هنقدر اليوم بس كافية أصلا. خلي عندك وقت لنفسك حتى لو كانت نصف ساعة، اقعد مع نفسك، اقرأ، صلي، امشي، اشرب قهوتك، اسمع موسيقى، اسمع قرآن، او حتى اقعد ساكت مع نفسك. ورابع نقطة والمهمة جدا، اختار الناس اللي تحكي لهم. اختار الناس اللي تحكي لهم. مش كل شخص يستحق يعرف تفاصيل حياتك، مش كل شخص يستحق أو ليه الأحقية أنه يعرف تفاصيل حياتك. فاختار الناس اللي تحكي لهم، اللي تفضفض لهم، اللي ترتاح معاهم، اللي تحس بالأمان في وجودهم، وما يكملش يومك إلا بيهم. خامس نقطة والمهمة والأخيرة، ما تربطش قيمتك بمدى احتياج الناس ليك. أنت مش مهم لأن الناس تحتاجك، أنت مهم لأنك إنسان عنده قيمة. فعمرك ما تربط قيمتك بمدى احتياج الناس ليك. أنت مش مهم لأن الناس تحتاجك وتحتاج أنك توقف معاها، وهو انت مهم لان عندك قيمة. لما تنتهي القيمة هذه في يوم من الايام يختفي هذا الشعور. بقى السند الحقيقي، من هو السند الحقيقي؟ تعرفوا شنو الفرق بين الشخص اللي يحتاجك والشخص اللي يحبك؟ هل تعرفوا الفرق ما بين الشخص اللي يحتاجك والشخص اللي يحبك؟ في فرق بناتهم، راه في فرق بناتهم وفرق كبير. الشخص اللي يحتاجك يتفكرك وقت مصلحته لأكتر ولا أقل، واللي يحبك فعلا يتذكرك حتى وهو مش محتاج منك شيء ولا محتاج منك مصلحة معينة. الشخص اللي يحبك فعلا يسأل على حالك وأحوالك حتى ولو بسؤال، حتى لو ما عندكش مشكلة في حياتك، ويقول لك وينك، فقدتك، وينك مغيب. كلام هذا يفرق، رأى مش وينك نبي منك حاجة، وينك نبي منك موضوع، وينك. وهنا تعرف قيمة الناس ما بين الشخص اللي يحتاجك والشخص اللي فعلا يحبك. مرام تقول اللي يحبك يحبك بكل حالاتك، واللي يحتاجك يحتاجك لمصلحته. يا والله قال كاريزما، يقول فعلا في ناس تصبيه على تعيين فقط. واضحة مصلحة. واضحة. ملكة تقول الناس تحكي لي وتحس بالأمان معي، حافظت على أسرانهم بس ما لقينا الشخص اللي نحكوله ونحسه بالأمان معاهم. ما هذا قلت لكم أنا الفرق ما بين الإنسان اللي يحتاجك والشخص اللي يحبك. الفرق بيناتهم، اللي يحتاجك واضحة يتفكرك وقت مصلحته، وقت يبي منك موضوع، يبي منك شيء معين كذا وكذا، واللي يحبك طبعا معروفة يتفكرك في كل أوقاته، حتى في عز انشغاله يتفكرك بمسج معين، يسأل على حالك وأحوالك، يطمن عليك حتى ولو أنت غبت، يبعث لك مسج طمني عليك، شن صاير معاك، خيرك اليوم، غايب كذا وكذا. رسالة كلها هذه الرسالات أصلا توضح وتبين لك قيمة الناس، وتعرف بها كيف توازي الناس صح، وتعرف الناس اللي تهمك والناس اللي ما تهمك أساسا. في حديث نبوي حكيناه حتى في حلقات سابقة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. والرحمة مش انك انت تساعد، الرحمة انك تحس بالأمان، انك تنتبه لتعبه، انك انت تسأل عليه، انك ما تستغلش طيبته. حطوا تحتها مليون خط. الرحمة انك تحس بالإنسان، انك تنتبه من ملامحه، من طريقة كلامه، من صوته، من فعله، إنه هو تاعب، زعلان، متضايق، إنك تسأل عليه بدون مصلحة، إنك ما تستغلش طيبته كل مرة، تستغل إنه هو إنسان طيب معاك، إنسان رحيم معاك، إنسان صاحب مواقف معاك. فرسالة قصيرة لكل مستمع، لو عندك أم كلمها، ولو عندك أب أسأل عليه، ولو عندك صديق قديم أبعت له، لو عندك شخص ديما واقف معاك وسند ليك، اليوم أنت دورك تكون أنت سنده وأنت اللي توقف معاه. مش لازم يكون بالمال، مش لازم يكون بالهدية، مرات كلمة أنا معاك، أنا محتاجك، أنا كذا، أنا واقف معاك، أنا سند، أنا مستحيل نسيبك في حياتي، تكفي تكفي تكفي تكفي. والله كلام جميل جدا، والأذن البشرية تحتاج إلى سماع الكلام، هي تحتاج إلى أفعال، ولكن تحتاج حتى لسماع هذا الكلام. لما تختار نفسك في المحور العاشر، لما أنت تقرر أنك أنت تختار نفسك في مرحلة معينة من حياتك، لازم تفهم اختيار نفسك مش أنانية. لو أنت طول الوقت تنقد في الكل وتنسى في روحك، انت في النهاية مش هتقدر تنقد حتى نفسك. فأعطي نفسك حقها، ارتاح، ابعد شوية، قول لا، سامح نفسك. مش لازم تكون دائما الشخص المثالي، مش لازم تكون الناس كلها تحبك، مش لازم كل الناس تفهمك، يكفي انك انت تكون صادق مع نفسك ومع الله سبحانه وتعالى. هذه أهم نقطة، تكفي انك انت تكون صادق مع نفسك ومع الله سبحانه وتعالى. فمش لازم انك تكون دائما الانسان المثالي، ما فيش شخص مثالي في الحيارة، فيش، كنا ناقصين، والكمال لله سبحانه وتعالى. مش كل الناس بتحبك، في ناس تكرهك، سواء في الوجه او في الظهر. مش لازم الناس تفهمك، حتى لو بررت، حتى لو شرحت، حتى لو عبرت، حتى لو صفت، مش حيفهموك، لأن يشوفوا فيك بالنظرة اللي ما يبوش يفهموك فيها. وهكذا قالوا اللي بيك يجيك واللي ما يبيك ما تتعبش روحك معاه. يقولوا همك، يقول اللي بيك يجيك واللي ما يبيك ما تتعبش روحك معاه، واللي ما يقدركش ما تشرح لاش قيمتك. وقالوا ديروا الخير، دير الخير وارميه في البحر، لكن زيدوا عليها اليوم، دير الخير لكن ما ترميش روحك في البحر معاه. دير الخير وما ترميش روحك معاه في البحر، فساعد الناس لكن ما تغرقش روحك في ذاك البحر. ديروه الخير ورموه في البحر، لكن ردوا بالكم وانتم ترموا في الخير ترموا انفسكم معاه، لان هنا بتغرقوا. واضح. بح على 092-150-59-99 في استقبال مكالماتكم. على 092. ألو، السلام عليكم.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا ملاك.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا نورس.
1: ملاك قربي صوتك شوية، صوتك بعيد.
0: أهلا وسهلا يا نورس.
1: أهلين ملاك، كيف حالك؟ أسعد الله مساءك أنت ويونس والمستمعين واللي معك على الصفحة. ويا ملاك يا ملاك، أنت عبرت على مشاعرنا بما فيه الكفاية. انت اتكلمتي على الشيء اللي بدنا احنا ما نقولوه، انت قلتيه في كلمه برد عليك بها بشعر، عرفتي في كلمه انت قلتها لما تستحقي لحد وما يعدلش عليك وما يدوركش الناس لولا شن تقول يا ملاك، تقول لي يا شبحك بالعين ما توميلة، قول لي ما يحس بداك ما تشكيلة، عرفتي
0: صح صح صح.
1: هذا كلام الناس لولا، شوفي التعبير قديش كان قوي، فهمتي؟ اما الملاك على على السند، راهو بعد البو ما في السند، راه السند الاول الله، السند الثاني الاب. تسأليني انا يا ملاك بعد ما توفى ابوي بسنين، عرفت يعني ابوي متوفي من 95 الله يرحمه، بسنين يا ملاك امتعت حتى 10-15 سنة، تعرفي ماني ما شعرتش بالامان، فهمتي؟ رغم ان امي موجوده، اخوتي موجودين، اختي موجوده، لكن انا ما عمريش شعرت بالامان، قعدت سنين يا ملاك ما شعرت بالامان بعد الاب، فهمتي؟ ديما نحس في روحي يعني مش متسند على الله، الحمد لله وربي أنا عايشة بقدرة الله، لكن ديما نحس في نفسي خايفة إن ما عنديش سند، فهمتي؟ ديما نقول الوالد يمشي في سند. أمي كانت مسكينة، امرأة هيك عادية لا حول ولا قوة لها، كان الأولاد شاكين من يدها شعار الحكم، هما الكبار وإحنا الأولاد، أنا طبعا أصغر واحدة، عندي أخوي مالو 52 و60 و65، معناتها هم الأولاد الكبار، عرفتي؟ يقول لك معناتها ديما يا ملاك ديما نشوف أني ما عندي سند، رغم أني عندي 3 أخوات، عرفتي؟ وعندي أمي موجودة وأختي موجودة مالو 57، لكن أنا ديما نشعر في نفسي أني أنا تعرفي طايحة، فهمتي كيف؟ برت مرت الأيام ملاك وكلها والسنين وكلها، بعدين منطلع بعد سنوات هلبة، عرفتي؟ منطلع سندي بعد وفاة أمي، طلع سندي الأستاذ حسين، الدكتور حسين هو اللي أنا نمشي معاه، عرفتي يا ملاك؟ من يوم ما سكنت معاه، نجيت سكنت معاه في 2014، عرفتي؟ من يوم سكنت معاه حسيت بالأمان، حسيت إن أبي كان أرجع من جديد، حسيت إن حسين سندني، حسيت إن الدكتور حسين أنا عايشة معه في أمان، رغم حتى لو تصير ظروف وتصير مناوشات ولا حاجة، أني نشعر بالأمان معه. يعني راهو لما تلقي أخ يسندك، والله مثلا أخت تسندك، والله أم، أني أمي كانت مسكينة هيك على حالها، ديما تقول الأولاد هم اللي أني ما نقدرش نتخطى الأولاد، أخوتك الكبار وأخوك الكبير مالي 52 شيباني وكل، أني بنتي ما نقدرش وحاجات شكلها هي. تعرفي يا ملاكني اللي التفت في السنين 2014، شوفي من 95 واني ما نشعرش بالامان، رغم اني عايشه نطلع ونمشي ونكلم في الاذاعه ونعد في البرامج، وحتى لما مشيت لي بن وليد كنت ملتفه حول اذاعه بن وليد ونمشي ونعد في البرامج، يعرفوني ونقدم في احسن ما ندي معناتها بحريتي، لكن انا ديما خايفه ما نشعرش بالامان بعد وفاه الاب. بعدين هيك توفت الوالده وكلها، صراحة طلع السند متاعي الدكتور حسين، أنا نقول أتمنى إن شاء الله وسجل في الحج وجوزها إن شاء الله يطلع، شعرت بالأمان بصدق يا ملاك بعد وفاة الوالد السنين اللي مرت من 95، وأنا زي ما نقول لك راهو أنا عايشة زي ما نبي، لكن مشاعري تايهة، نحس يا ملاك في مشاعري وأحاسيسي وحبي لوالدي أنا بيه في مفترق الطرق، عرفتي؟ أنا توا مش في مفترق الطرق، أنا نشعر بالأمان، أنا الدكتور حسين صلى الله عليه وسلم يعني عملتها السند متاعي، أنا حميني، ما قدرش حد يكلمني، ما قدرش حد يتخطاني، ما قدرش حد يسطع لي ممتلكاتي ولا على مالي، فهو الأخ هو هذا بعد أبوي الدكتور حسين هو هذا السند، راه أنا ديما نقول السند هو الأب، فهمتي؟ راه مش الأم السند، إلا الأم الشجاعة هي اللي تكون السند، أنا أمي كانت امرأة هوادية هيك على حالها، وكان اخوي الكبير فك منها الرئاسه حاسك هيك، وديما تتحشم من سويدي، تتحشم ديما تقولي بنيتي انا ما نقدرش قدام الناس، وخوتك هم الكبار واني ما نقدرش الحاجه هذه كلها، فكانت امي سكينه طيبه على حالها الله يرحمها الله يسامحها، لكن الدكتور حسين من 95 من 2014 يا ملاك، وانا مفترق الطرق مشاعري وأحاسيسي وخوفي، عرفتي؟ ديما نشوف في نفسي ما عندي سند، ديما نمر بمشكلة نمر بأي حاجة نقول لي انت حميني، لي بوي مات، لكن فجأة طلع حسين في حياتي في بقية العمر وسندني وأنا عايشة معاه وأنا محتمية في ظلة وصدقة نبيها كراولي لما تقول شمس القبالي ظل شمس القبالي ظل في مرجاهم فعلا في خوترة وشمس القبالي ظل معاهم عرفتي شوفي شمس القبالي بقبلي في ظلهم هم فهمتي فأنا في ظل السادة حسين أنا في حوزة السادة حسين هذا دكتور وغراني
0: نقول إن شاء الله ربي يحفظه يا رب ويعطيه الوقت الطيب
1: لكن الدكتور حسين حجاني مض لي جراحي صح لي دمعتي رغم اني لدينا ملاك نبكي على الوالد فهمتي الله يرحمه الله يسامحه وبي والله يغفر له ونقعد نحاول ونقول اي حد عنده اب انتم اللي مش معزين على ابائكم وامهاتكم وانتم اللي حاطين ابائكم في دار العز مش نقول العجزه راهم هديما سندكم في الدنيا بعد الله وهديما هم اللي يلموكم بعد الله ثاني ملاك انت تلمسي فيا انت توصلي فيا انت تحكي عليا ملاك انيدة درجة راهو كل الفترة اللي فاتت هربت ما بدش نسمع برامجك عرفتي نختفي منك لكن اليوم انا سمعت يا ملاك ونتكلم فيك اكيد انت شعرت بي يعني دموعي نزلت عرفتي فالوالد هو السند الوالد هو السند الوالد هو السند بعد الله والناس اللي سيبت والناس اللي اعطناهم مدينا لهم يد العون ولما استحقنا لهم ما لقيناهم الله يسامحهم عرفتي يعني من نوع المتسامح الله يسامح الجميع
0: ان شاء الله ديما
1: نقول اللي يشكك بالعين ما تميله واللي ما يحس بدات ما تشكيله
0: اي والله
1: تحياتي ملاك
0: الله ربي يحفظك نورس
1: وإلى اللقاء
0: شكرا يا نورس شكرا على المكالمة والمداخلة الجميلة على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا
2: أهلا وسهلا كيف الحال السلام عليكم
0: وعليكم فادية
2: مرحبا كيف الحال
0: يا مرحبا
2: فادة ملاك إن شاء الله
0: إيه تفضلي
2: أهلا وسهلا كيف الحال زهي
0: باي الحمد لله
2: باهي باهي غير حبيتني بنشكرك طبعا ليك كل الاحترام والتقدير طبعا
0: تفضلي بارك الله فيك شكرا
2: ايه شو الاخبار باهي
0: الحمد لله في نعمة والله بارك الله فيك
2: ايه طبعا صح لسانك والحق الحقيقة الكلام اللي تقولي فيه في الصميم
0: الله يعزك الله يحفظك ان شاء الله بارك الله فيك
2: ايه فالحق راهي بعد ان شاء الله بعد ربي ما فيش سنة الا الاول ام
0: اكيد أكيد هذه لا خلاف علي الموضوع هذا واضح
2: فأني الحقيقة يعني فاقدة أبوي وفاقدة أمي اثنين رحمة الله عليهم إن شاء الله ربي يقدرهم
0: الله يرحمهم ويغفر لهم يا رب الله يرحمهم ويغفر لهم يا رب ويسكنهم فسيح جناته يا رب العالمين
2: اللهم آمين يا رب العالمين
0: من معاي
2: لما تديري الخير هو الصح أن كأنك تحت في بحر يقولوا فيها
0: إيه
2: تمام
0: تمام
2: فهو عند ربي ما يضيع شيء
0: با
2: طبعا أنا نشتغل في وزارة الصحة
0: يا مرحبا
2: بيك أكثر إن شاء الله أخدمت هالبناس والله من الشرق من الغرب فكون أخوتي شرق وغرب والله ما عندي مشكلة بدون مقابرة نشتغل فيهم
0: جميل.
2: في صدقات هلبا الحق عينتهم ودرت لهم إفراجات فمجرد إن ما هم درت لهم إفراجات يعني يقولوا فيها احنا الليبيين لصقونا على الحيط
0: با
2: ف يعني قصدي لصقوني هالبناس على الحيط وفي ناس والله العظيم وقفت معاهم الواحد هو الحاجه هي ما يقولش بها
0: ما قلت لكم ديروا الخير وديروا الخير ورموا في البحر تو يرجع لكم ان شاء الله
2: والله في ناس تقدر فيها الحاجة هي تشبح لك راي حتى بعد 10 سنين يا أختي
0: صح صح كلامك
2: وفي لا والله في ناس وبدأت توا الصحبة ما عادش فيه صحبة را أني هلبة صحباتي تليعت منهم وهلبة ناس أقدمتهم قسما بالله ممكن حتى اللي من لحم ودمي ما تخدميه زي ما تخدمي في البرانية
0: يا والله يا والله صدقتي والله
2: بارك. لكن الموجع في القلب الصراحة
0: الحمد لله على كل حال بارك الله فيك على المكالمة.
2: سلمك بارك الله فيك استاذة، وتفضلي والله ما عندك مشكلة، طبعا الرقم انا عندك تواصلي معي تبي اي حاجة من الوزارة ما عندك شيء اشكالية.
0: تسلمي الله يعزك بارك الله فيك. بارك
2: سلمك الله فيك. ان شاء الله ربي يحفظك وليك كل الاحترام ورا كل هيك مان، انا كل مرة نبعث لك احد لما نلقاك بث مباشر.
0: بارك الله فيك، مرحبتين بيك.
2: ثم ربي يحفظك ويحميك ان شاء الله، ان شاء الله يبعد عليك اولاد الحرام وبنات الحرام يا رب العالمين.
0: اللهم امين يا رب العالمين. بارك الله فيك. شكرا.
2: يحفظك وحفظ الله ان شاء الله.
0: في امان الله. شكرا شكرا بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على 092-150-59-99. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم.
3: يا مرحبا.
0: يا مرحبا بهنيبال، نورت، اهلا وسهلا.
3: يا مرحبا بيك وهلا مرحبا بيك وبالمستمعين الكرام. و طيب شو بنزيد على كلامك اخت فادية؟
0: مش اخت فادية طبعا،
3: حق يعني والله حطيت نقاط على الحروف. بسم الله ما شاء الله، هو موضوع متفرع ومتشعب هلبة اليوم، لكن انا حبيت نحييك زي اختي يا فادية بارك الله فيها وعاشم اسمع صوتك، وحتى انا في وزارة الصحة يا فادية. وين انت؟ انا تبع وزارة
0: يا هنيبال.
3: شكلها طرابلسية. نعم ماما.
0: هذه مش هي صوتها زي فادية بس هي مش فادية.
3: نعم
0: هي صوتها زي فادية بس هي مش فادية.
3: آه مش فادية بقى، نحيوها ونحيو فادية أكيد، نحسبها فادية ولا حتى أنت تلخبطي. لكن
0: إيه ما هو الصوت طلع لي زي فادية.
3: سبحان الله.
0: حتى أنتم
3: حتى الأستاذة سعادة المصري ولا نحيوها، حتى هي كي صوتها شبيه بفادية هلبة. سبحان الله.
0: إيه والله إيه والله
3: من الصوت المألوف واللي فيه. هذه واحدة من الناس اللي فيها راحة لدويتي أنت، في ناس لازم نسمع أصواتهم. والله تو موضوعك شو ندوة إحنا يعني، الناس اللي تعطي اللي ديما تعطي واللي مش عارف شنو قلت بكري، يحسبوه واجب مقدس يوم ما تعطيهمش يزعلوا منك ولا يقول لك وينك ولا كذا. وحتى زي ما قلت انت اتصالات يعني الا وقت الحاجه هذه المصالحيه، ما فيش يعني احنا نقولوا ديما شنحال بوك شنحال بوك، ما فيش شنحال امك. انا نعطي لكن يوم ما نعطيش نغيب عليك قول لاباس خيرك. مش لو كان انا نقول لك ما عنديش تحسب كلامك، يعني نقول لك ما عنديش يزفل منك ولا؟
0: انا
3: احقر البشر على وجه الارض، تحقر البشر على وجه الأرض من شبع منك وأنكر فضلك يا ملاك وقال عنك ما ليس فيك. هذا موضوعك اليوم راه
0: صحيح.
3: الأمان اختاروا الناس الباهية، أصحاب العقول، أصحاب الحكمة، أصحاب الشورى، أصحاب الراحة والأمان. زي ما قلت لك الأخت فادية، الأخت اللي قبل فادية، هي فعلا ترى ما فيش إلا أبوك وأمك، ما فيش. في ناس في ناس لازم نسمع أصواتهم يوميا لأنهم راحة للنفس، زي أمي وغيرهم، الأستاذة سعاد المصري الله يحفظها وغيرهم. في ناس فعلا لازم تتصلي بهم، حتى ناجي من القصر والله يوميا لو يغيب لازم نتصل به. عمي محمود قادر يسكن في بوسليم يشارك معنا، محمود الأخبار راح توا، عمي محمد الأغا والله فعلا راه. في ناس لازم هيك، حتى عندي أصحابي طبعا باهي هذا السند ليك. باي انت او انت علاش ما تكونش انت سند ليهم؟ هم شن داروا باش خلوك سند؟ ترى دير زيهم، ترى اقتدي بيهم. احنا نقتدي بالرسول عليه الصلاه والسلام، ترى اقتدي بشخص معين، خليك انت ترى سند، خليهم هم يحتاجوا لك، خليهم وقت تغيب انت يتصلوا بيك، تحس انك انت عندك مكانه وفي ناس تدور فيك. ترى خلي الشيء هذا بس لكن بفعالك. صح ملاك ولا بأقوالك الصادقة؟
0: صحيح.
3: صح كلامي؟
0: صحيح كلامي.
3: إيه ومش كل زي ما قلتي مش كل الناس خائنين راهو. راهو واحد من 6 على 100، مش كل الناس كذابين. راهو مش كل الناس نصابين. وقت نتكلموا بالعموم ما تذكريش في اسم معين. طبعا والواحد من 6 على 100 راهو. كان واحد كذاب أنا عندي 99 ناس صادقة. نعرف من نتبع. حتى أنا راهو نفس الشيء يا ملاك راهو. وقت نغيب والله نقول الحمد لله، والله في ناس تتصل بيا وينك. مرة نقول لهم والله كي انا واخد فترة نقاهة بروحي كي نراجع شوية خلوني معلش. زي ما قلت انت مرات كي بنصلي بنقرا قران بنسمع موسيقى بمطلع بنمشي زوارة، انا نحب زوارة نمشي لها طبعا نحييهم مع الزوارة من كرمهم. الشط نتاعهم ولا اروع، انا احسن شط في العالم مع احترامي في اللي يقول لي لا ترى شط البرازيل، والله زي شط البرازيل الريو هو دي جانيرو، والله يشبهها بالضبط، والله عندهم رمله غادي ما عمري شبحتها في ليبيا. مش يقول لك نشكر في الزواره خاطر نخدم في الزواره، لا والله ولا زواري راه، لكن بسم الله ما شاء الله في راحه نفسيه غادي حتى البشر نتاعهم. اطلع للفياف يركب فوق غريان، وما أدراك ما غريان. شوف شوف الهواء النقي، شوف الناس اللي غادي، شوف الآثار القديمة، شوف الناس كيف كانت عايشة زمان في الدواميس وما أدراك. يعني في حاجاتك فواحد لازم يديرها، فهمتي؟
0: اي والله.
3: القرآن أمان طبعا، يعني المية أمان، حتى هي زي ما تسوق السيارة خليها بجنبك، ترقد خليها بجنبك، شفت المية هذا أمان. كتاب القرآن خليه معك السيارة الصغير، في اللي حط في حصن المسلم في جيبه أو إنه يعني في حاجات فيها أمان. طب خلينا أنت تدوي على البشر، والله العظيم حتى العصافير مرات أمان بجنبك وقت يغنوا باهي، والله قطوس مرات والله أمان بجنبك، سبحان الله.
0: أي والله.
3: فزي ما قالوا لك يعني الشخص الوحيد اللي ديما تكلميه أو تلتجي ليه طبعا بعد الله عز وجل هو أمك، هو أمك حقا بالنسبة لي أنا، فهمتي؟ بعدين بوك طبعا أكيد.
0: صحيح.
3: وفي لما ترتاح ليهم ترتاحيش ليهم، ما تقدرش تقول لهم حاجة، ما علاش؟ إن ما فيش ثقة فيهم، مرات يعاودوا الدواء، مرات يهزوا عليك، مرات يضحكوا عليك، مرات يقولوا هذه خير هيك. وفعلا مش كل حد نحكي له، الله صدق الحق وصدق الباطل، الباطل كان زهوقه، مش كل حد ما نحكي له اللي نرتاح لنفسيا بعد الله عز وجل طبعا، اللي نعرفه ما يعاودش ما يعاودش الدواء زي ما قلت لك اصحاب العقول النيره، ويسبق الحق طبعا خلاص لازم نطلع نصلي. فالله يرحم والديك على حضورك، ونحيي كل المستمعين الكرام،
0: بارك الله فيك،
3: وحنكون نسمعك من بعد الصلاة طبعا بإذن الله.
0: إن شاء الله تقبل الله.
3: شكرا أخيتي ملاك، الله يرحم والديك على حضورك الطيب، على المعلومات القيمة، حتى تسلسلك في الكلام، والله يعني خذها شهادة مني كمستمع، يعني حتى التسلسل تاعك في الكلام سبحان الله كيف تجيب فيه مرتب، يعني الموضوع كل يوم متشعب هلبة، لكن أنت كيف جبتيه اللي مركز طبعا. والله والله العظيم بدون مجاملة والحق والصدق الحق، بسم الله ما شاء الله عليك، وربي يحفظك من العين، واستمري عليه على ما انت عليه،
0: بارك الله فيك.
3: وما ندمتش وقت اعطيتك كلمه دكتوره الحق، لانك انت تبكيش، هي شهاده فخريه طبعا،
0: بارك الله فيك.
3: والله فيك بارك الله، والله بدون مجامله الانسان يبان اسلوبه كيف يجيب لك الكلام متسلسل سبحان الله، يعني
0: تسلم يا يعني
3: مثقفه جدا، الله يرحم والديك ويرحم من قراك، وبارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه
0: تسلم.
3: الله
0: تسلم تسلم، بارك الله فيك هنا هاني بالي، وشكرا شكرا على الكلام الجميل، وكل المتصلين بينا على 092-150-59-99 092-150-59-99. واهلا وسهلا بكل من التحق بنا عبر اثير راديو السرايا 99.3، وايضا لموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، اهلا وسهلا بكم جميعا. موضوعنا لليوم، لما تكون انت سند للجميع تكتشف بعد وقت انك لوحدك. يعني تكلمت في الحلقة وحاولت أن أجيبها لكم تدريجيا باش إن ما يكونش لنا، هو الموضوع أساسا متشعب وطويل وفي نفس الوقت يحتاج إلى هلبة أشياء، ولكن أنا جبت لكم بطريقة متسلسلة باش لح يكون الموضوع وصل للناس. تكلمنا على الشخص اللي الكل يعتمد عليه، أو بالأحرى بين

0: متاح وموجود، لكن مرات ما حدش يسأل على الشخص هذا الإنسان القوي ويسأل عليه، وهيك الإنسان يبدأ يدخل في دور إنه هو ما اختارش، هو أصلاً إنه يديره وهو دور الشخص القوي، والشخص اللي ما يلحقش إنه هو ينهار أو يزعل أو يتعب أو يقول أنا مش قادر، أو لأنه هو مرات يحتاج إلى شخص يسمع، ومرات الناس هادم يستغربوا إنه كيف يطلب في شخص يسنده أو يسمع. عندنا مكالمة. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
1: مساء النور.
0: مساء الورد، أهلا وسهلا.
1: مساء الفل، كيف الأمور؟
0: يا مرحبا بك، تفضل خوي، تفضل خوي.
1: مسي عليك، مسي على المشاهدين ومشكورة جدا.
0: كيف؟
1: تمسي عليك ومسي على المشاهدين.
0: يا مرحبا بك،
1: مشكورة جدا.
0: تسلم، بارك الله فيك. تسلم، بارك الله فيك. وصلت تحية، بارك الله فيك أخونا، جزاك الله خيرا. بح، كنا نتكلم حتى على أن الشخص هذا لما يكون إنسان قوي ودائما يقولوا أن الإنسان هذا قوي، كيف يحتاج إلى شخص يسنده، كيف يستغربوا يعني، وكأن القوة معناها أنك أنت ما تتوجعش، وكأن السند أنه ما يحتاجش إلى سند. فرسالة لكل شخص قلنا لها، مش عيب انك انت تتعب، مش عيب انك انت تزعل، مش عيب انك انت تقول مش قادر او تضايق او انك تحتاج الى شخص، ومش عيب انك تقول لشخص انه ساعدني واسندني. مثلا الانسان ما هوش جبل اساسا، الانسان يحس في النهاية. وقلنا هل الناس قصرت معانا ولا احنا اصلا ما طلبناش من الاساس؟ مرات احنا نقولوا ان احنا زعلانين، ونقولوا مثلا حتى حد ما سالش عليا، مثلا ما فيش حد ان هو وقف معاي كذا وكذا، لكن خلونا دائما نسال رواحنا، هل انت طلبت هالشيء من شخص ولما طلبته قلت له انا محتاجك هو رفض؟ هنا فرق، هيك هنا واضح إن في فرق بين إن الشخص يتمنى حد إنه يسأل عليه، وبين إنك أنت محتاج اليوم، محتاجك اليوم وممكن تقعد معاي. هنا واضحة وصريحة. مرات الناس ما تعرفش شنو اللي صاير معاك، شنو المعارك اللي تخوض فيها، شنو الظروف اللي صايرة معاك كذا وكذا. مش كل شخص مسألش عليك معناه هو ما يحبكش أو ما يحترمكش أو كذا، أو مش مهم في حياته، يمكن هو ما عندهش علم أنك أنت شخص تحتاج له، أو أنت ما قلت لاش. ممكن أنت طول الوقت لما يسألك تقول أنا تمام، أنا أموري كويسة، أنا ما فيها شيء، أنا حالي باهي، أنا كذا، فبعدين أنت تقعد تزعل منه، تأخذ منه موقف وأنت أصلا ما وضحت لاش من البداية. وقلت الفرق بين العلاقات الاجتماعية الصحية والعلاقات الاجتماعية الغير صحية. قلنا العلاقات الصحية تحتاج إلى كلام، تحتاج إلى صراحة، تحتاج إلى وضوح، وتحتاج أنك أنت تقول عبارتك من الأساس، أنا تعبان، أنا زعلان، أنا كذا كذا، هذا ما هوش ضعف، هذا اسمه وضوح. هذه العلاقات الصحية. أما العلاقات الغير صحية اللي هي تنبنى على أن نكلمك وقت أنت تكلمني، وقت أنت تحتاجني في شيء، أو نكلمك وقت أنت نحتاجك في شيء، نقعد بالأيام بالفترة ما نحكوش مع بعض، ما نسألوش على بعض وكذا وكذا، وبعدين يقول لك هذه علاقة صحية، هذه علاقة غير صحية. للأمانة هذه علاقة غير صحية. بهي لما أنت تكون دائما موجود ومتاح للجميع، تكلمنا عليه، وهذا نوع من أنواع الناس اللي تلقاه ديما حاضر في كل مناسبة، في كل فرح، في كل مرض، في كل عزاء، في كل مشكلة، في كل الأزمات. حتى مرات تتصل بيه في الليل تلقاه، تتصل بيه إن شاء الله حتى الساعة 4 تلقاه ديما يسمع لك، ديما يحاول إن يحل مشاكلك كذا وكذا، ويحاول إن هو يساعدك. لكن مع الوقت يصير هالشي هذا خطير، لأن الناس هنا تبدأ عارفاتك إنك أنت شخص مضمون وشخص متاح، لأن اللي كان تدير فيه أنت مع الشخص هذا وكان هو فضل منك، يتحول في عيونهم إلى واجب عليك مقدس ضروري تديره.

لو يوم اعتذرت يقولك شن صاير خيره هكي ولا خيره تغير فلان خيره ما عادش زي قبل. لا يا جماعة هو ما تغيرش، هو فقط تعب من العطاء الزائد لا أكثر ولا أقل. فدائم تسأل نفسك وتبدأ بنفسك، وكلامي حتى لي أنا والكلام هذا لكم أنتم، أبدوا بأنفسكم. مرات توقف مع شخص أكثر من مرة وهو ما يوقفش معاك، ومرات تسمع لمشكلة شخص وانت ما تلقاش من يسمع لك. مرات انت تتنازل وتسامح وتقول عادي معلش هو ظروفه هو وضعه هو كذا، بينما لما انت تمر بظروفك ما لقيتش نفس العذر. احنا لازم تفهموا حاجة، ان الطيبة جميلة جدا وشي جميل جدا، لكن الطيبة المفرطة والطيبة الزائدة بدون حدود ممكن هي تستهلك الشخص ويستنزف الشخص بالحاجة هذه. باقي نجو للسند اللي هو مش معناه انك انت تلغي نفسك، انك انت تسند في الناس، لكن مش لازم تلغي نفسك على حساب الناس ايا كانوا الناس. في ناس فهمة ان المحبة يعني نعطي كل شيء، نضحي لهم في كل شيء، نوقف معهم في كل شيء، ننسى روحي، نرضيهم، نتحمل على خاطرهم، لكن هذه ما هوش محبة، هذه مش محبة صحية، هذه غير صحية أساسا، لأنك كل مرة أنت تنقد في غيرك على حساب نفسك، على حساب راحتك، على حساب أنتم عارفين الشيء هذا. بعدين يجي يوم وللأسف الشديد تكتشف في اليوم هذا أنك أنت خسرت نفسك وأنت تحاول تربح الناس وتكسب الناس. ما فيش بأس أنك تساعد لكن عمرك ما تدمر نفسك، أنك أنت تسامح لكن مش لازم تسمح لنفسك بالإهانة، أنك تكون موجود لكن مش ضروري 24 ساعة موجود. المحبة أعطيها عادي لكن ما تنساش نفسك، وهذا هو الكلام الواقعي اللي لازم نعرفه. باهي أصعب أنواع الوحدة ألا وهي الوحدة وسط الناس. قلت ألف مرة خلال الحلقات الماضية ونزيد نكررها، إن مرات تكون أنت محاط بأشخاص في حياتك لكن ما عندك الشخص واحد تقدر تقول لأنك أنت تعبان أو زعلان أو متضايق. وممكن يكون تليفونك أصلاً مليان بأرقام أشخاص لكن للأسف الشديد ما عندكش ولا رقم لشخص واحد تقدر أنك أنت تتصل به حتى 2 في الليل وتقول له ساعدني وأنا محتاجك وأنا محتاج أنك نهدرز معاك وكذا وكذا. هذا مش معناه انك انت ما عندكش ناس في حياتك، على العكس تماما، هذا معناها انك ما عندكش الامان وما لقيتش الامان مع حد. والامان في العلاقات الاجتماعية اغلى من كثرة العلاقات. باهي متى نعرف ان العلاقة هذه؟ اهلا وسهلا يا شيماء وكل المتواجدين على مواقع التواصل الاجتماعي. برنس يقول عزة النفس، اي والله الموضوع هذا مهم يا شيماء. يقول متى نعرف ان العلاقة اصبحت من طرف واحد؟ لما تلاحظ انك دائما المبادر، دائما تسأل، دائما تعتذر، دائما انت الاول تتصل تتنازل وتحاول والطرف الثاني يقعد يستنى وينتظر ومفيش مبادرة منه ولا اي ردة فعل منه، احنا لازم انك انت توقف عن العطاء هذا وتوقف عن الاهتمام هذا، مش باش انك انت تعاقبه لكن باش تشوف الحقيقة اللي انت مش قادر تصدقها.
لو انت بطلت تجري هل العلاقة هذه بتجري ناحيتك؟ لو بطلت انت تسأل على الشخص هل هو حيسأل؟ لو بطلت انت تبادر الشخص هذا هل هو بيلاحظ غيابك؟ لهذا مش كل علاقة لازم تنتهي، لكن كل علاقة لازم يكون فيها توازن، عطاء متبادل. شيء ما تقول العلاقات مهما كانت نوعها لازم تكون متبادلة، ويعني أي قيمة مهما كان كبرها لما تضربها في الصفر حتعطي صفر. هيك العلاقات جميل جميل. فرسالة لكل شخص، خذ له أقرب الناس ليه. الرسالة هذه ممكن أنت اليوم تقول أنا ما عادش عندي ثقة في حد، ماش نوثق حتى في ظلي، يعني ظلي ماش نوثق فيه، لكن حطها في راسك وأعقلها. ما تخليش تصرف شخص واحد مر عليك في حياتك يعلمك إن كل الناس سيئين، كل الناس خونة، كل الناس أنانيين، كل الناس تتخلى عليك. لازم تتأكد من الشيء هذا، لأن احنا زي عندنا مثل في مثل ليبي نقوله صوابع يديك مش زي بعض، صح؟ صوابع يديك مش زي بعض. مش كل الناس خونة، مش كل الناس أنانيين، ومش كل الناس بتتخلى عليك وبتخليك. ممكن انت اعطيت قلبك لشخص غلط، واعطيت شخص مكانة خاطئة، والغلط مش انك انت اعطيته او حطيته في مكانه، الغلط انك بعد الخذلان اللي صار اتعاقب كل الناس اللي حواليك بسبب تجربة مع شخص واحد مر في حياتك. شيء ما قال الله سبحانه وتعالى، قال ربي، قال هو لا تزر وازرة وزر أخرى. بكيف تتعامل مع كونك دائما سند للآخرين؟ انك لازم تتعلم تقول كلمة لا، انك انت ما تبررش، انك تخلي عندك دائما وقت لنفسك، انك انت تختار الناس اللي تحكي لهم، تحس بالامان معاهم، تحس بالراحه معاهم بكذا وكذا. مش كل شخص يستحق انك انت يعرف تفاصيل حياتك او شن اللي قاعد يدور في حياتك. انت مش شخص مهم لان الناس تحتاجك، انت شخص مهم لانك انسان ليه قيمه في حياته. يوم تنتهي القيمة هذه تنتهي انت في حياته، يعني عبارة على صلاحية معينة اكسبايرت، نقول احنا خلاص صلاحية معينة انتهت، تنتهي المصلحة ينتهي كل شيء. السند الحقيقي اللي هو انا وجهت السؤال، كيف تعرفوا شن الفرق بين الشخص اللي يحتاجك والشخص اللي يحبك فعلا؟ اللي يحتاجك أكيد بيتفكرك وقت مصلحة، وقت بي منك موضوع معين، تعيين، خدمة معينة، كذا كذا كذا كذا، شيء معين. واللي يحبك فعلا يتفكرك حتى هو في عز انشغاله، يتفكر حتى هو مش محتاج منك شيء، يسأل عليك، يبعث لك مسج، يطمن عليك حتى لو ما عندكش مشكلة. يوم تغيب يبعث لك مسج يقول لك وينك مختفي، مش يبعث لك مسج يقول لك وينك نبي منك حاجة أو نبي منك خدمة معينة. هنا تعرف قيمتك عند الناس، هنا تعرف مكانتك عند الناس، يا إما مصلحة يا إما محبة. شيء ما تقول مرات الشخص ما يحبكش، يحب الشعور اللي ياخده منك، وهنا هل بيلخبطوا بين اللي يحبك حق واللي يحب روحه في مرايتك. كلام جميل، انت مفروض اليوم عندك حلقة معي. كلام جميل جدا. باه، لما انت بتختار نفسك خلاص توصل لمرحلة انك انت اخترت نفسك. في مرحلة معينة حتوصلها من حياتك لازم تفهم ان اختيار نفسك مش أنانية. لو انت طول الوقت تنقد في الناس وتساعد في الناس طول الوقت وتنسى في روحك وعلى حساب نفسك،
أنت في النهاية مش هتقدر تنقذ نفسك وتنسى روحك، فأعطي نفسك حقها. لازم أنك أنت ترتاح، لازم أنك أنت تبعد عن الناس شوية، لازم أنك أنت تقول لا وتتعلم كلمة لا، تحاول أنك تسامح نفسك. مش لازم تكون دائما الشخص المثالي، ولا مش كل الناس دائما تحبك، في ناس تكرهك. مش لازم في الوجه اللي في الظهر، ومكترهم اللي في الظهر أكثر من اللي في الوجه. على الأقل اللي في الوجه باين وواضح، بس اللي يكرهك في الظهر هذا تبيلك مواقف بش تعرفه. ومش لازم كل الناس تفهمك، ومش لازم تبرر لكل الناس وتشرح لكل الناس. يكفي أنك تكون أنت صادق مع نفسك ومع الله سبحانه وتعالى، بس لا أكثر ولا أقل. مهمكش في أمور الناس. شيء ما تقول ملوكة مؤخرا لما تكون شخص تحبك نفس زائد انك شخص معطاء. وهنا يخش الوعي الحصاد، حيكون جميل لانك وزنت. جميل جميل الكلام. في مثل يقولوا فيه اللي يبيك يجيك، اللي يبيك يجيك، واللي ما يبيك ما تتعب روحك، ما تتعبش روحك وراه. ويقولوا اللي ما يقدركش ما تشرحلاش قيمتك، ويقولوا لك دير الخير وارميه في البحر. لكن نزيدوا عليها اليوم تاع كلمة دير الخير وارميه في البحر، انك دير الخير لكن ما ترميش روحك في البحر معاه. ساعد الناس لكن ما تغرقش روحك. مرام تقولوا اللي ما يبيك يكثر الملام عليك. يا والله أحمد يقول أعمل الخير وتنتظر رد غير رد الغير. شي ما تقول دير الخير وانسى ودير الشر وتفكره. باه ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله ناخذ المكالمات.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام. الو، السلام عليكم.
3: الو،
2: السلام عليكم.
3: الو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: خير وخيتي منى شنحاس.
2: يا مرحبا يا احمد.
3: شنحاس
2: بعد من الدوشه يا احمد، كان انت جنب دوشه بس.
3: لا شنحاسكم، سموك عشيتكم مباركه ان شاء الله. جيت خشيت عليكم متاخر.
2: يا مرحبتين بك يا احمد، نورت
3: وبجودك ان شاء الله. شنحاسك انت ومليك والاستاذ يونس و...
2: كويسين الحمد لله، بارك الله فيك. انت شن حالك؟ كويس
3: الحمد لله. نوجهكم تحية انت واللي معاك كلهم في القناة واللي في الفيس واللي في التوك توك، وخيتي نورة وبنت القرابولي، كل من يعرفني والله مشتحشكم لي. هل ما كلمكمش رصيد؟ والله ما حصلت هذا وين عبيت.
2: يا ودي مرحبتين بيك، مرحبتين بيك.
3: لكن والله انا مستمر معاكم، نسمع فيكم بصمت، ما فيش حلقة فاتتني.
2: يا مرحبا بك يا اخونا احمد.
3: ان شاء الله عشيتكم مباركه، باجي احصلكم والله من بكري نحاول.
2: يا مرحبا بك، والله مرحبا بك يا احمد.
3: بقى ان شاء الله خليتكم على خير، مو مطمنت عليكم صحيحين الحمد لله.
2: تسلم، بارك الله فيك، بارك الله فيك. شكرا يا احمد، بارك الله فيك. 092 150 59 99 092 150 59 99. هلا، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذة للا الغرياني
4: الإعلامية، لوك إن شاء الله ربي يحفظك.
2: بارك الله فيك استاذة للا.
4: قولي يا نفس وين تحني، رني يعني لقال قناة سرايا وعز ما تسمعي وتتمني من مواضيع هادفة وراقية من الإعلامية الرائعة صباح حد عليك.
2: بارك الله فيك، بارك الله فيك سلام.
4: تحية ليك ولأسرة جوزك ولأسرتك، إن شاء الله ربي يحفظك ويحفظ لكم قيمتك وبيك. تحية كبيرة للمهندس الرائع بلمسات الفنية مهندس دول.
2: بارك الله فيك، تفضلي.
4: بارك الله في الجماعة وجميع، وبارك الله فيك أنت شخصيا. أقول أحساس رائع أن تمد يدك فتجد من يصافحك بحب، وتفتح قلبك فتجد من يستمع إليك بصدق، وتغيب لحظة فتجد من يشتاق إليك، والأروع من ذلك أن تكون أكثر حبا وصدقا وشوقا إلى من يتذكرك، ودائما أنت في الذاكرة أيام الأحد والثلاثاء ثم الجمعة.
2: يا مرحبا يا استاذة للا، ونورتينا انستينا وشرفتينا والله.
4: الله انت ان شاء الله ربي ما يغيب
2: عنك. اللهم امين يا رب العالمين.
4: طيبه يا خيتنا.
2: تسلمي ملاك. تسلمي
4: ملاك الكون كله.
2: تسلمي، بارك الله فيك.
4: مواضيعك هادفه ومواضيعك راقيه ومواضيعك دائما تفتح فيها متسلسله من موضوع لموضوع يجيب موضوع.
2: اي والله، اي والله،
4: هو سندك في هذه الحياه اب والام بعد وفاة قبلهم يكون الله سبحانه وتعالى. بعد وفاة الأب والأم لما يكون الأخيين حنينين، هادو هم سندك في هذه الحياة.
2: يا والله،
4: لكن الإنسان اللي تجري فيه خير ويعطيك حتى إنه هو ما يبادلكش بالخير اللي أنت درتي به الخير لي، معليش درتي لله سبحانه وتعالى. أو زي ما تكلم أخينا أحمد، أنا نسكر ونقدر أنني نبعث له توا قرط ويخزنا ليلي بعضنا حتى بالكلمة الطيبة.
2: يا والله،
4: يشوفي أحساسنا، يشوفي أحساسنا أخينا والأب الفاضل أخينا عبد الحميد الشفايري لما خش معاك وقال لك اليوم 59 يوم ما عنديش قطرة مية. هو مش 59 يوم، عنده شهرين وست أيام. احساسنا بعمي عبد الله ابو ميس غياب ابن عليه، كنا متاثرين به. ان شاء الله ربي يرجع له اولاده على خير. لما توقف في جنب انسان مستان به هو حتى بالكلمة الطيبة والدعاء تشعري بالألم اللي هو فيه. لك إذا تألمت لألام إنسان فأنت نبي، أما إذا شاركت في علاجي فأنت إنسان عظيم. العظمة لله سبحانه وتعالى، كالنور والعظمة لما الإنسان توقف في جنبه لما تبادري بالكلمة الطيبة. أو خينا اللي خش معاك قال لك أنا نحييك فاكتفيه، يعني شن بيقول. وخينا وعمي أحمد ما شاء الله إن شاء الله ربي يرضى بما يغيبه وسعدنا بمداخلته، ما عندكش مشكلة أنا أبعث لك رصيد وياخذ يونس أو بعد الحلقة ويبعثه لك. لبيانة والله شيني أنت لما نعرفش لبيانة والله المدار الكلمة الطيبة صدق، اللي عندي عندك واللي عندك أنت عندي أني، هذه هي الرحمة اللي في قلوبنا. لكن يعني للأسف للأسف مرات يقول لك اللي ينشد يلقاني نشاد جواد، وهلنا ناس جواد اللي ينشد يلقاني نشاد، اللي ينشد عليك واللي يصل عليك يصل عليه. أنا حتى اللي ما ينشدش علي ننشد عليه ونصل عليه ونعطي نعطي من ملش العطاء لله سبحانه وتعالى. زيدك ربي في بصرك في نظرك، زيدك في قوتك في صحتك، ما تغفليش. يقول لك الغفلة مأساة وذكر الله منجاة، ولا طيبة للعيش في هذه الدنيا دون أخوة في الله. احنا كنا أخوة في الله، ما تقوليش لا هذا في واحد خش في واحد اللي محل قال لا والله يا أخوي من بيدك الحاجة، قال لا أنا أخوك لا من لاني من أمك ولاني من بوك، قال لا أنا أخوي أنت في الإسلام رأو في دين الله. أنا قلت لك يا أخوي يعني استغرب صاحب المحل، قال لك يعني جات كأنه سقطة قلبية، كأنه جات قريب جات سقطة قلبية. قال أخوي في الإسلام، قال لي أنت لأخوي لا من أمي لا من بوك. مرات ما تجيش أقرب الناس ليك يوقفوا في جنبك، لكن في ناس إيديهم معطاءة فعل الخير ممدودين إيدياتهم، إن شاء الله ربي يزيدهم من خيره وربي ما يغفل على حد. قولك لا تشتكي لا تكثر من الشكاوي فيأتيك الهم، ولكن أكثر من الحمد لله فتأتيك السعادة. دائما الإنسان يحمد الله، دائما يشكر الله، وما ننسى ما ينساش فضل الشخص اللي كان سندة يوم الأيامات. الإنسان تعذري لظروفه اللي عمله، لكن ما تكونش غافل على أقربائك على أحبابك على ناسك عليك، الحمد لله. لكن سندك فعلا في هذه الحياة الأم والأب رحمهم الله، والدي والدتي واسكنهم في الساحة الجنات، هذا السند الذي يوقف في جنبك اللي يعطوك الكلمة الطيبة اللي ربوا اللي كبروا اللي علموا. وبعدين أخييني رحمهم الله واسكنهم في الساحة الجنات، حسيت بألم، الألم قاعد موجود يا ملاك، لكن في ولادات أخاتي ولادات أخييني الحمد لله، وربي ما يخلي حد، ربي ما يخلي حد. ويقول لك اللي يوميلك باليد ما تميله، واللي ما يحس بذاك ما تشكيله، اللي هيك يوميلك وما يجيش ويحس بألمك ويحس بذاك ما ترديلاش اللي هو ومالك فيه يده أو بشيء إنه هو فيه. فكل التحايا ليك، ونقولك أبدعتي وتألقتي وتميزتي، لا أملك كلمات في حقك، ولكن أملك قلبا يحترمك ويدعو لك بكل جوامع الخير. اللهم فرج على كل مضايق، على كل مهموم يا رب. جاء شهر ربيع الآخر السنة 1448 هجريا، اللي هو وافق يوم الأحد اليوم 3 في هذا الشهر، إن شاء الله اجعل هذا البلد آمنا مستقرا. تحية ليك، ودمتي من أحبة الدكتورة والأستاذة التربوية صديقتك في أي قناة كنت فيها. أبدعتي تعلقتي، ولي جوزك المصاب ليك إن شاء الله ربي يحفظه لك، إن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى. اللهم لا رد الله لك دعاء، ولا أخلى لك وعاء، ولا أسكن في كذا يا رب. بشرك ربي إن شاء الله يبشرك بشيء إنه هو يسرك قريبا بعون الله. احنا في الدعاء ليك كنا راه،
2: تسلم
4: خير عملك بالله كبير كبير كبير. تحياتي ليك من لي حبيبتي وحبيبة الكل، دمتي لمن احبك.
2: شكرا

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتيك توك على 092-150-59-99 على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم.
1: ألو.
0: أيوة معك. أنا
1: وصلت من الأب اللي تو تكلم تقولها صحيتي بارك الله فيك. لما قلت لك ما عنديش رصيف باش نطلب في رصيف، لكن بارك الله فيها انها انسانه حنينه كريمه الله يبارك فيها.
0: تسلم يا احمد، بارك الله فيك.
1: الله يبارك فيك.
0: تسلم.
1: وحتى والله يسامحيني خايف مالك، حتى مرات ما نعرفش حتى شو نقول، ولا ما قاعد مأثر فيا بالذات لما سمعت الحلقه اللي فاتت لما نور السبكي وتحكي، هي تحكي وانا نبكي، ألم حسيت بيه والله قاعد موت مرتي قاعد مأثر، مش عارف حتى شو الندوة.
0: إن شاء الله ربي يرحمها يا أحمد، إن شاء الله ربي يرحمها ويغفر لها يا رب العالمين.
1: نبي أشكرها لعر اسمها ما نعرفها، قولها صحيت يا الله يستر، قولها دنيا واخرة ويفتح حالك
0: إن شاء الله يا أحمد.
1: تسلم يا أحمد.
0: بارك الله فيك يا أحمد، بارك الله فيك. ودقيقة بس، بارك الله فيك يا أحمد وجزاك الله خيرا. كانت استدللة الغرياني هي اللي اتصلت وقلت لك وكده، وصلت لها الكلام بتاعك، وإن شاء الله ربي يحفظك وإن شاء الله ربي يصبرك على فراق زوجتك يا رب، يعوضك الخير يا رب العالمين، وإن شاء الله ربي يشفيك ويعافيك يا رب. و على 092-150-59-99 092-150-59-99 آخر مكالمة. ألو السلام عليكم.
2: ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لا هذه فادية توا.
2: هذه فادية.
0: يا مرحبا يا فادية، يا مرحبا.
2: تحياتي إليك، والله غلطتي فيا وغلطة كانت جميلة جدا يا ملاك.
0: يا ودي ضبحت عليك بحماس. ضبحت عليك بحماس، يعني شوفي الحماس.
2: إن شاء الله ربي يعاونك يا ربي في كل برامجك، والله أروع، والله ولا أروع. والأجمل في اليوم إنه هو الموضوع جميل جدا جدا جدا، اختيارك هذا.
0: اختياري كده
2: جميل جدا الموضوع، والنقطتين اللي قلتيهم توا هادو هم اللي خلوني نتصل. قلتي إن الإنسان لما يعطي يعطي يعطي يستنزف كل طاقته وما يقدرش ينقذ نفسه. فعلا مظبوط والله، هذه وهذه كانت تمسني انا. وحاجه ثانيه ان الانسان لما معش يثق في حد خلاص يبدا الناس كله معش يثق فيهم، وهذه كذلك مستني اني انا معش ثقت في ناس وكانت من شخص واحد بس هو. طبعا انا دائما نساعد في كل حد. طبعا تحياتي لهانيبال صاحب الصوت الجميل والثقافه الرائعه الحق، يعني والله نحبك في الله الحق يعني هانيبال. تحياتي سعاد المصري، تحياتي لكذلك بنت القرابولي وليلى الغرياني، ايضا تحياتي لصاحبه الصوت اللي قلتي فاديه وهي مش فاديه. تحياتي ليا، تحياتي لاستاذ عبد الحميد، كل المستمعين اللي يستمعوا لك بصراحه. قلتي ان هو الانسان يعطي،

0: يعني دائما نعطي، دائما نعطي نعطي بصراحه بكل، وحتى اللي يبي اي حاجه يجي لي فادي طول. حتى مفتاح مره ما عرفوش لمن يعطوه، كانت الانسان لازم يجي بكري للجامع، فهم الشيخه بتمشي لي، كانت هي زنتانيه بتمشي للزنتان، قالت من ياخده كلهم رفضوه، جو حطوه في هنا في حجري هنا، قلت لهم حاضر، رغم اني والله ما نقدر ننوض بكري، لكن خديت وبديت النوض بكري ونفتح لهم في الجامع. اللي يبي يسمع صوره طويله ما يلقاش من يسمع يجيني هنا. في النهايه استنزفت لين عييت، ولما نطلب من اي حد مساعده والله ما في واحد يقول لي باهي، اللي هذا يعتذر ما نعرفش علاش الصد، هو ما فهمتاش. أنا لما نقول نعطي والله ما نقول لا ولم نمل، لكن في النهاية يستنزف الإنسان طاقته وما عادش يقدر خلاص، وما عادش يوثق في كل الناس الحق، يعني توثقي بعدين شني خلاص تلقي روحك أنك أنت ما عادش تقدري، وهذا والله عيب فينا الحق، يعني احنا الطيبين عيب فينا. أنا نعطي ونمشي مشاوير مع كل الناس، لما نبي نطلب والله ما في حد يقول لي نمشي معاك، ولا لهذا يعتذر يعني ويقول لي سامحيني ولا يعتذر. ما تعرفيش علاش، والله ما تعرفي علاش.
1: اي والله بارك الله فيك.
0: هو هذا اللي بنوصله، وان شاء الله يعني هم كفوا ووفوا الحق، يعني كل واحد قال حاجه بصراحه جميله جدا، وانا كنت نستمع اليهم كلهم، والحق تحياتي للجميع وتحياتي ليك ملاك بجد بجد بجد بصراحة. سيري ونحن معك يا ملاك.
1: تسلمي يا فادية، بارك الله فيك، بارك الله فيك، تحياتنا ليك.
0: سلامة.
1: تسلمي يا فادية. هذه كانت آخر مكالمة من فادية. الشاعر خليفة يقول مساء الخير، تحية طيبة لكم جميعا، إن شاء الله أتمنى لكم الخير. محمود عمور شقدوف مصراته يقول موضوع يمس شيئا عميقا في الداخل الإنسان، فليس أصعب من أن يعتاد أن تكون حاضرا للجميع، ثم يأتي وقت تحتاج فيه إلى من يطمئن عليك، فلا تجد إلا الصمت. العطاء الحقيقي لا يكون مشروطا بالمقابل، لكن القلب أيضا يحتاج إلى من يشعر به ويقدر ما يقدمه. وربما تعلمنا أو بعض أو تعلمنا بعض المواقف أن نحسن للناس دون أن نهمل أنفسنا، وأن نمنح بمحبة، لكن دون أن ننتظر من الجميع أن يكونوا كما نحن معهم. وشعر خليفة يقول صدقتي يا أختي، وقتنا الحالي تغير، وليس الوقت تغير بل نحن تغيرنا، قصة قلوبنا أصبحنا لا نطيق بعض، المحبة والمودة ضاعت. سمير يقول السلام عليكم يا بنتي ملاك، كيف حالك وحال الأسرة الكريمة وكيف حال أستاذ يونس، الله يرحم والدك. تسلمي، بارك الله فيك أستاذة ميمة سميرة، بارك الله فيك. أخونا صبر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل اللي بين، وأحلى مساء الورد الياسمين أستاذة ملاك. ويقول الحمد لله على كل حال، ما فيش سند في الدنيا هذه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا الخلاف عليه، وهذا كنت نقول فيه. ربوع الغريان يقول علاش كلام الحق هذا، علاش حق كلام الحق هذا. يا الله يا كريم، وصلنا إلى الختام، وفي الختام كلمة لكل سند، الكلمة لكل سند أو رسالة، اعتبروها رسالة بسيطة جدا، يلي طول عمرك تقول أنا بخير وانت مش بخير، يلي كل الناس تعرفك وقت تحتاجك وانت ما عندكش حد وقت تحتاج، يلي تضحك قدام الناس وتبكي وحدك، يلي كل مرة تقول معلش عادي بينه عادي، وتسامح وتتنازل وتضحي وتحاول وغيرها. نبينا نقول لكم انكم انتم تستحقوا ان حد يسال عليكم رحم. هذا ختام على فكره، ايوه. فنبي نقول لكم ان انتم تستحقوا ان في حد يسال عليكم، تستحقوا ان حد يسمع لكم، تستحقوا ان حد يطمن عليكم من غير مصلحه، تستحقوا ان العلاقة هذه تكون ما تكونش فيها انت الطرف اللي يعطي طول الوقت. تستحق انك انت ترتاح. مش لازم تكون قوي كل يوم، في ايام مسموح لك تكون فيها شخص ضعيف، وفي ايام مسموح لك انك انت تبكي، في ايام مسموح لك تقول اليوم انا محتاجك يا فلان او محتاجاتك يا فلانة. في نهاية حلقتنا اللي بنقول حاجة ممكن بسيطة لكن معناها كبير، ما تخليش كونك سند للناس يخليك تنسى انك انسان. انت مش ماكينة تعطي بدون توقف، انت قلب، والقلب حتى هو يتعب. انت روح، والروح تحتاج لراحة. انت انسان، ومن حقك تلقى انسان يقول لك انا معاك، أنا في ظهرك وأنا سندك. وإذا اليوم اكتشفت أنك كنت ديما موجود للجميع، لكن لما أنت احتجت لحد لقيت روحك بروحك، ما تزعلش من نفسك لأنك أنت كنت طيب. الطيبة مش عيب، لكن من اليوم كون طيب، وبالمقابل كون واعي، ساعد لكن ما تأديش نفسك، سامح لكن ما تسمحش ان حد يكسر كرامتك، وحب لكن ما تنساش نفسك، وكون سند للناس لكن خلي دائما عندك سند. واذا ما لقيت السند من الناس، اتذكر ان عندك الله سبحانه وتعالى ورب كريم، رب يسمع لك قبل ما تحكي، ويعرف دمعتك قبل ما تنزل، ويعرف التعب اللي انت داس عن كل الناس. ويمكن انت اليوم تقول انا بروحي وانا لي وحدي وانا حاس اني انا مش معاي حد، لكن الحقيقة انت مش بروحك، انت مش بروحك. ممكن الناس ما فهمتكش، ممكن في شخص اللي كنت انت متوقع ان يقف معاك خدلك، ممكن اقرب الناس ما انتبهتش لتعبك ولحزنك ولي أشياء صايرة معك، لكن الله سبحانه وتعالى ما يغيبش عليك ولا دقيقة ولا تانية، فاطمن وارتاح. ممكن الباب اللي تسكر في وجهك وراه باب أكبر، ربي يحضر لك ليه ويوصلك ليه ويعطيك فيه. يمكن الشخص اللي مشي خلى مكانه فاضي باش يخش لحياتك شخص آخر يعرف قيمتك. وممكن الوحدة اللي تعيشها اليوم مش عقوبة، وممكن الفرصة باش انك انت تتعلم تحب نفسك وتحط حدودك وتعرف من يستحق قلبك. وفي النهاية ما تكونش الشخص اللي ينقد الجميع بعدين يرجع لبيته باش ينقد نفسه من الانهيار. اهتم بنفسك زي ما تهتم بالآخرين، لأنك تستحق نفس الرحمة اللي تعطاها للناس، وتستحق نفس الاهتمام اللي تمنحه للناس، وتستحق شخص يقول لك من غير ما تطلب أنا نشوف في تعبك ونشوف اللي تمر فيه، وتعال المرة هذه خليني أنا اللي نسندك وأنا اللي نكون ظهرك. كانت معكم ملاك محمود من القلب، نقول لكم كونوا دائما سند لبعض. لكن قبل كل شيء ما تنسوش رواحكم أبدا، وإلى اللقاء في حلقة جديدة. خلوا قلوبكم رحيمة وحدودكم قوية ونفوسكم مطمئنة بالله، وتصبحوا على خير، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وأيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.
2: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون.

والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع.

العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن

وأضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا.

كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا

مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر

وَازْدُجِرْ. فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ ب

سحروا نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر.

0: تفقروا إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: صدق الله العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 12 من برنامجكم الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب. كنت في الحلقة الماضية قد بينت أن السلطان عبد الحفيظ الذي جاء مبايعا بعد خلع السلطان عبد العزيز اشترط لنفسه بنفسه أن يعلن الجهاد وأن يلغي مقررات المعاهدات السابقة وقعها عبد العزيز وآباؤه وأن يخفف الضرائب وأن وأن وأن، وجد نفسه أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا من ذلك، وانتهى به الأمر إلى أن يحاصر من قبل القبائل في فاس ويضغط عليه ليستدعي فرنسا وب 25,000 جندي ليفك الحصار عنه. فرنسا استغلت الوضع وفرضت عليه أن يوقع نظام الحماية. ما هو نظام الحماية هذا؟ أريدكم أن تسمعوا البنود التي وقعت حتى تعرفوا أنه احتلال كامل وأنه تلعب بالألفاظ فقط. الحماية اتفاقية فاس سميت، أو معاهدة فاس، في عام 1331 30 مارس 1912. الفصل الأول طبعا حكومة الجمهورية الفرنسية اتفقت مع حكومة السلطان الشريف على الإصلاحات الإدارية والقضائية والتربوية والاقتصادية والمالية إلى آخره، الكلام هذا الفارغ الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. ومقصود من الإصلاحات هو امتصاص ثروات المغرب ومنع التشريع الإسلامي عنه كما سيأتي إن شاء الله في الحلقات القادمة. صاحب الجلالة الشريفة السلطان يعترف من الآن الحكومة الفرنسية بعد مشاورتها للسلطات المخزنية الحق بانتشار قواتها العسكرية على التراب المغربي. يعني احتلال القوات العسكرية على التراب المغربي، ماذا يعني هذا؟ احتلال. كما تعتبرها مهمة للحفاظ على أمن وسلامة المبادلات التجارية في البر والمياه المغربية. طبعا حكومة الجمهورية الفرنسية تتعهد بمساندة صاحب الجلالة الشريفة ضد كل خطر يمس شخصه الشريف أو عرشه أو ما يعرض أمن بلاده للخطر، والمساندة تشمل أيضا ولي عهده وسلالته. يعني تأمين السلطان، تأمين حياته وعرش وتأمين عرشه. القرارات التي سيطبقها نظام الحماية يصادق عليها السلطان الشريف باقتراح من الحكومة الفرنسية أو من مفوضيها. يعني الذي يعد القرارات ويطبخها في مطبخ السياسة الدولية هي فرنسا، فقد تقدم القرارات للسلطان ليصادق عليها، والسلطان لا يملك إلا المصادقة بالمناسبة كما أثبتت الحوادث في بلادي وفي تونس وفي مصر وفي كل مكان. مجرد مصادقة، لا يملك حق الاعتراض، وإذا اعترض تغضب عليه الدولة وربما تهدده بالخلع، وقصة طويلة. طيب، وهذا يشمل القوانين الجديدة والتعديلات على القوانين الجارية. يعني قوانين الجارية منها طبعا قوانين الشريعة تعدل، وطبعا ذهب بالشريعة كلها ولم تعد معمولا بها إلا بقي شيء قليل اسمه الأحوال الشخصية، يعني من الشريعة الإسلامية. اسمعوا، المفوض المقيم العام يمثل الحكومة الفرنسية لدى السلطان الشريف، وللمقيم العام كامل الصلاحيات لتطبيق مقتضيات معاهدة الحماية، والمقيم العام هو الوسيط الوحيد بين السلطان والممثلين الدبلوماسيين الأجانب. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن السلطان لا يحق له الاتصال بالممثلين الأجانب في دولته. في طنجة كانت السفارات، في طنجة في السفارة الأمريكية، في السفارة الإنجليزية، هناك السفارة الإسبانية، البلجيكية، الألمانية. السلطان ليس له الصلاحية ليتصل بالممثلين الدبلوماسيين إلا عن طريق المقيم العام الفرنسي. ماذا يعني هذا؟ احتلال طبعا، واضح جدا. فصل السادس، المنتدبون الدبلوماسيون والقناصلة الفرنسيون يمثلون الرعايا المغاربة ويدافعون عن مصالح الغربية في الخارج، مصالح المغربية في الخارج. يعني أصبحت فرنسا هي ممثلة المغرب في الدول الأوروبية. لا يجوز للمغرب
أن يرسل مغربيا ليكون سفيرا له في الدول الأوروبية، بل إن فرنسا هي الراعية للمصالح الدبلوماسية للمغرب في الخارج، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا يمكن لصاحب الجلالة الشريفة، انظر الاستهزاء، لا يمكن لصاحب الجلالة الشريفة توقيع أي معاهدة دولية بدون موافقة حكومة الجمهورية الفرنسية، يعني احتلال واضح. طيب، ويعني تتولى حكومة الجلالة الشريفية السلطانية مع حكومة فرنسا المحافظة على عائدات الخزينة ومحافظة على مصالح الدائنين، دائنين يعني أوروبا وكذا، يعني أيضا احتلال للمال. يتعهد صاحب الجلالة السلطان الشريف ألا يقترض لنفسه ولا يقترض لغيره مالا عاما أو خاصا دون موافقة الحكومة الفرنسية. الله أكبر، هكذا يعني. ووقعت المعاهدة طبعا مولاي عبد الحفيظ وإمضاء رونو هذه من قبل فرنسا. هنا طبعا إسبانيا القريبة من المغرب استاءت من فرض الحماية وأرادت حصتها بطبيعة الحال. ماذا فعلوا؟ قسموا المغرب إلى ثلاث مناطق. المنطقة الدولية بطنجة، وعهد بأمرها إلى مجلس يتألف من 12 قوة أجنبية. سبحان الله، 12 قوة أجنبية لكن ليس فيها المغرب طبعا. ثم منطقة أخرى، منطقة الحماية الإسبانية بالشمال وبالجنوب المغربي في الصحراء. ثالثا، منطقة الحماية الفرنسية بوسط البلاد، تم تقسيمها إلى جهات مدنية وهي وجدة والرباط والدار البيضاء، وجهات عسكرية وهي فاس ومكناس ومراكش وأغادير، على أن تكون فرنسا هي المشرفة على هذا التقسيم، وأن تكون المفاوضات مع إسبانيا عن طريقها هي فقط. يعني سبحان الله، وباقي الدول الأوروبية تلتزم فرنسا بحماية مصالحها. وهذا التقسيم يعني أن السلطان بقي معه لفظ الجلالة فقط، فقط لفظ الجلالة. وطبعا الخطبة الجمعة يخطب له في المنابر ويدعى له في المنبر وسلامتكم، هذا هو الحماية، يعني احتلال كامل. في حين أنه لو احتاج مالا لنفسه لا يستطيع أن يقترض إلا بموافقة المقيم العام الفرنسي أو المندوب السامي الفرنسي أو سمي ما شئت. وطبعا شرعت فرنسا تطبيق الإصلاحات، فرضت على الجيش ألا يكتب تكتب الأوامر إلا بالفرنسية، تذمر قادة الجيش طبعا. وقامت اضطرابات في المغرب، أن عين هنالك المقيم العام ماريشال ليوتي، هذا كان في الجزائر وسام أهل الخصفة والهوان في الجزائر وكذا، لكن نقل من الجزائر إلى المغرب ليتولى حكم المغرب ماريشال ليوتي. لما فوجئ بهذه الاضطرابات الضخمة، مع أنه حاول طبعا أن يعني يلين السكان كسياسة الثعلب في البداية، ويعني يفتح المجال للطلاب القرويين وأن يخرج القوات الفرنسية من المدن وكذا، يعني يلين السكان قليلا، لكن فوجئ بالاضطرابات والمقاومة الهائلة، سأتي عليها إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. ووضع الاحتلال نظاما جديدا لإدارة البلاد، وعلى رأس إدارة الحماية المقيم العام الذي يمثل الجمهورية الفرنسية طبعا، ويسير المصالح الإدارية المدنية والعسكرية، ويسن القوانين ويصادق عليها، فكان له مطلق الصلاحيات لا شك. وإذا يساعده كاتب عام، وإضافة إلى مديرين ومديرين يتولون رئاسة المديريات المختلفة، الصحة، التعليم، البريد إلى آخره، يعني فلاحة، صناعة، كذا. وسيرت الإدارة الإقليمية من طرف مراقبين مدنيين وضباط عسكريين في المناطق العسكرية ومراقبين مدنيين في المناطق المدنية. أما الإدارة المغربية فعلى رأسها السلطان، يساعده الصدر الأعظم ووزارة العدل والأوقاف. وأما محليا فكان يمثل الإدارة المغربية الباشوات في المدن، وبالبوادي كان هناك القائد والشيخ والمقدم، كلهم يخضعون للإدارة الفرنسية المدنية والعسكرية. السلطان لا سبيل له عليهم، لا سبيل له عليهم، كان يريد منهم شيئا
عن طريق فرنسا فقط. طبعا ووجدت هناك أجهزة إدارية للحماية الإسبانية قريبة من أجهزة الفرنسية، يعني فرنسا كونت لها جهازا إداريا ذكرت لكم، إسبانيا كذلك كونت نفسها جهازا إداريا، يتقاسمون بلادنا وينهبون ثرواتنا تحت اسم إصلاحات وأجهزة إدارية وكذا وكذا. أما إسبانيا عينت على المدن قناصل وعلى البوادي ضباطا عسكريين عينت، وأيضا مشرفين على المديريات البريد وفلاحة في مناطق سيطرتها في الشمال المغربي. وكل الشيوخ والمقدمين والوجهاء والموظفين والمديرين كانوا تحت سيطرة إسبانيا المباشرة طبعا ومراقبة ضباط الجيش الإسباني. أما المنطقة الدولية وهي طنجة شكل لها مجلس تشريعي في 9 أعضاء مغاربة وثمانية عشر عضوا أجنبيا، يعني ما لهم قيمة الأعضاء المغاربة، ثلث وثلثان أجانب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولجنة المراقبة فيها قناصل الدول التي وقعت مؤتمر على في مؤتمر جزيرة الخضراء، وتكفلت باتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة ومراقبة احترام النظام الدولي، وكونت سلطة تنفيذية وحاكم للمدينة، وكان يعين الموظفين الكبار، وكل من يفعل هذا المجلس هذا الأوروبي المغربي المشترك، وسلطة قضائية تكونت من قضاة 7 دول وقعت على مؤتمر الجزيرة الخضراء، وكانت تفصل في النزاعات الجنائية والتجارية بالمدينة طبعا بغير الشريعة الإسلامية، وسأتي على قصة الشريعة الإسلامية في فصل حلقة خاصة. بينما تشكلت الأجهزة المخزنية يعني حكومة المغربية حكومة السلطان من مندوبية السلطان وكذا، وكانت ترعى شؤون المغاربة وتلزمهم احترام النظام الدولي في طنجة. إسبانيا طبعا بقي لها من الكعكة شيء يسير، فرنسا حازت على 450 ألف كيلومتر مربع وأزيد من 5 ملايين من السكان، إسبانيا يعني 750 ألف من السكان ومساحة 5%. وما أعجبها هذا فحاولت أن تتوسع في الجنوب المغربي في الصحراء المغربية، وصارت طبعا كوارث ومشكلات كبيرة وثورات سأتي عليها إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. طبعا يعني عرض مسرحي الحكومة المغربية مثل لعبة في يد إسبانيا وفرنسا، تتحكم إسبانيا وفرنسا في الحكومة كما شاءت، تتحكم في السلطان كما شاءت، هذا شيء طبيعي لأن البلد محتلة. ويعني كل الحكومة تسمع حكومة المخزن حكومة المغرب والمدراء وكذا كلهم لا يملكون من أمرهم شيئا ويخضعون خضعانا تاما للسلطة الفرنسية والأسبانية المشتركة، هذا أمر معلوم. طبعا الخليفة أو السلطان المغربي كان له ممثل في الشمال المغربي يدعى بالخليفة، وممثل قائد في الجنوب المغربي في الصحراء، ممثل للسلطان المغربي، بينما السلطة الحقيقية العسكرية والمدنية بيدي أسبانيا وفرنسا. يقول ميغيل مارتن كان من المنطقي أن يرتكز نشاطنا الاستعماري الذي لم تكن له سوابق إدارية على الأفكار العامة التي وجهت إقامة الحماية على المنطقة الفرنسية بالمغرب وعلى تونس. كانت البنود الأساسية لذلك النص الأساسي هي جعل منطقة الحماية مؤقتا تابعة للحاكم العام لسبتة الذي يرتبط منصبه بوظيفة المفوض السامي وبكل السلطات القنصلية والعسكرية القائمة في منطقة استعمارنا. طيب يعني الحاكم العام لسبتة هو الحاكم العام في لإسبانيا في شمال المغرب في الصحراء المغربية الجنوبية. وأنشئت مندوبيات 3، مندوبية الشؤون الأهلية ترعى الأهالي يعني، ومندوبية تنمية المصالح المادية في المناطق، وفيها اختيار أجود الأراضي وانتزاع أهم الثروات، ويعني تنظيم مصالح البريد والبرق مصالحهم هم حتى تكتمل حلقة السيطرة على الشعب المغربي.
ومندوبية الاتفاقيات المالية والضريبية والاقتصادية مهمتها طبعا إثقال كاهل المغاربة بالضرائب الصعبة وما يملكون

يا إخوة ما هزمنا قط إلا بسبب أنفسنا، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. يعني نحن فرطنا طويلا وكثيرا. المغاربة طبعا ما قبلوا، خاصة الجنود ما قبلوا أن تكتب الأوامر بالفرنسية وأن يكون عليهم ضباط فرنسيون يحكمونهم وكذا، فبدأوا التمرد، بدأوا التمرد. وهنا طبعا فرنسا لما بدأت التمرد بشكل خطير وبدأت تتهدد فاس، يعني بدأت يتهددون فاس نفسها، عزلوا، كانوا عينوا حاكما مدنيا، عزلوه وأتوا بالماريشال هذا قلت لكم ليوتي ليحكم المغرب حكما عسكريا مباشرا. الحكم العسكري المباشر أسوأ أنواع الحكم إلى يوم الناس هذا. يعني انظروا الدول العربية المبتلاة بالحكم العسكري المباشر، يعني تعيش في مأساة، مأساة. العسكر لا يصلح لأن يحكم، وإذا حكم العسكر فهي مأساة ما بعدها مأساة. والدول العربية اليوم التي تعاني من حكم العسكر أعوذ بالله، يعني تعاني معاناة صعبة جدا، فقر وذل وهوان وتخلف في كل الأصعدة. هذا وضعنا، العسكر يعني دائما هم هكذا. يعني ليوتي لما جاء وفوجئ بتمرد كبير وفوجئ بثورات متتالية أصبح يعني حذرا جدا في إدارة البلاد، لا كما رغبت فرنسا من قبل، لكن أصبح حذرا. وحاولوا شيئا فشيئا التقدم إلى الداخل المغربي، وجهوا بثورات كبيرة جدا، ثورة الشريف أميزيان وثورة عسو وثورة ثورات أخرى مهمة سأتي على ثورة موحة، ثورات مهمة سأتي عليها إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة فوجئوا بها. فلذلك التزموا الحذر هم والأسبان، الأسبان أيضا تعبوا كثيرا من ثورة الشريف الريسوني سأتي عليها إن شاء الله في الحلقات القادمة، تعبوا جدا جدا من ثورة الشريف الريسوني كلفتهم كثيرا. فيعني اتخذوا سياسة التقدم ببطء في الأراضي التي يريدونها أو التي قسموها فيما بينهم. هذه السياسة طبعا كانت نافعة وكانت مجدية حتى لا تصدم الشعب المغربي صدمة واحدة، فبقوا سنوات طويلات لا يتقدمون إلا ببطء حتى انتهى الأمر باحتلال المغربي كله. طبعا السلطان عبد الحفيظ هنا كان لابد أن يتنحى، ما كان يمكن أن يستمر إطلاقا يعني السلطان، وأعطوه راتبا مقابل تنازل عن العرش مقدر ب 15,000 جنيه استرليني سنويا، ضمان الإقامة بطنجة، قائمة طويلة من ممتلكاته بقيت له، وتحت مفاوضات شديدة تنازل عن العرش، تنازل العرش للسلطان يوسف. يوسف هو أبو محمد الخامس وجد محمد، محمد الخامس جد محمد السادس ووالد الحسن الثاني. ويوسف هذا طبعا انتقلت إليه السلطة 12 أغسطس عام 1912، يعني سنة 1331 للهجرة انتقلت السلطة ليوسف مباشرة، وعزل السلطان عبد الحفيظ. ما كان يمكن أن يستمر بعد فرض الحماية وبعد الذل والهوان، هذا ما كان يمكن أن يستمر سلطانا على المغرب. جاء السلطان هذا يوسف ودخل مع المغرب في عهد جديد. يعني من الذي عزز السلطان عبد الحفيظ؟ من الذي اقترح السلطان يوسف؟ هم فرنسا، فرنسا هي التي اقترحت. يعني ما كان هذا عهد جديد جدا، ما كان يمكن أن يتخيل أحد أن المغرب تأتي فرنسا تعزل سلطانا وتفرض سلطانا آخر ليبايع العلماء. يعني صورة معكوسة لما كان ينبغي أن يكون، الشعب يزكي من يريد أن يحكمه ويفرضوا على فرنسا فرضا، لكن يعني الذل والهوان وغياب الإرادة الشعبية، أركز على هذا دائما، أنا غياب الإرادة الشعبية يولد كوارث أيها الإخوة والأخوات، يولد الاستبداد الذي يسمى ديكتاتورية، يولد مآسي لشعوبنا. وكم حدثت من مآس هائلة سبب غياب الإرادة الشعبية في بلاد العربية والإسلامية. هنا كذلك حتى في تولية الحاكم فرنسا ولته وغابت الإرادة الشعبية. فالمهم هنا طبعا تسلم السلطان يوسف ابن الحسن، يوسف ابن الحسن تسلم الحكم ظاهريا، ولكن ما استطاع أن يتحرك فعليا يعني لينقذ بلاده من الاحتلال، خاصة إذا علمنا أن الحرب العالمية الأولى كانت على أبواب.

يعني بعد أقل من سنتين من توقيع معاهدة الحماية اشتعلت الحرب العالمية الأولى وانشغلت فرنسا بالحرب العالمية الأولى. إسبانيا طبعا ما دخلت الحرب العالمية الأولى فكانت قواتها في مأمن وكذا، لكن فرنسا دخلت الحرب العالمية الأولى واستفادت طبعا، وللأسف الشديد أن أقولها وقلبي يتمزق، استفادت من الجنود الجزائريين واستفادت من جنود المغاربة ومن التونسيين ومن أفارقة خاصة السنغاليين، استفادت منها في حربها العالمية الأولى. كان يساق هؤلاء المساكين كالغنم، لا مصلحة لهم في أن يحاربوا في أوروبا. ما مصلحة التونسيين والجزائريين والمغاربة والسنغاليين وسائر الشعوب الإفريقية المبتلاة بالحكم الفرنسي أن تقاتل في أوروبا؟ ما ليست مصلحتها هذه، لكن سيق الناس كالبهائم ليقاتلوا عوضا عن الفرنسيين في أوروبا باسم الجيش الفرنسي طبعا، وحققوا مكاسب باهرة لفرنسا وحققوا انتصارات باهرة لفرنسا. هل حملت فرنسا الود والجميل لهؤلاء؟ هل عرفت فضلهم؟ بالعكس، بعد الحرب العالمية الأولى زادت ضغطها وزاد، كما سأتي على الحلقات إن شاء الله تعالى. في أثناء الحرب استغلت فرنسا طبعا شغال العالم بالحرب وتوسعت جنوبا حتى وصلت إلى حدود الاحتلال الإسباني في منطقة الصحراء. أنا قلت لكم أن إسبانيا احتلت الشمال المغربي واحتلت الجنوب المغربي، الصحراء المغربية، في الوسط فرنسا. لكن فرنسا تقدمت على حذر كما قلت لكم في الحرب العالمية الأولى، استفادت من انشغال العالم ووصلت والضائقات الاقتصادية وكذا، ووصلت بجنودها إلى حدود الاحتلال الإسباني للصحراء المغربية. طبعا كانت جنوب الاحتلال الإسباني في موريتانيا، احتلت موريتانيا، فهذا يعني هكذا وهكذا. طبعا خريطة في غاية العجب، وانتهى الأمر باحتلال المغرب ليكون آخر دولة في إفريقيا، آخر دولة في إفريقيا مطلقا، كل إفريقيا آخر دولة تحتل هي المغرب. يعني مصر احتلت من قبل وتونس، يعني نتكلم عن شمال إفريقيا الآن، مصر ومع السودان طبعا، مصر والسودان وتونس والجزائر وليبيا، بقيت المغرب. كل دول إفريقيا السوداء كانت محتلة تقريبا، حزام التكرور هذا كله كان محتلا من السودان إلى المحيط الأطلسي. جنوب إفريقيا طبعا محتلة، الدول الجنوب إفريقية كل إفريقيا محتلة، لم يبقى مستقلا إلا المغرب. فبسقوط المغرب سقطت القارة الإفريقية كلها في براثن الاستخراب والاستدمار الأوروبي، ودخلنا في مرحلة جديدة من النضال والجهاد والكفاح سأتي عليها إن شاء الله تعالى. أمانة أختم، الشعب المغربي ما سكت، الشعب المغربي قام بثورات مجيدة رائعة، لم يصبر على الذل والهوان. وعندما آتي إلى تفصيل ذلك ستعرفون أن الشعب المغربي خاصة وكل الشعوب العربية والإسلامية عامة لا تسكت على الضيم ولا ترضى بالظلم ولا بالذل ولا بالهوان، فإن استنامت قليلا فإنها ستستيقظ كثيرا وستنبذ هذا الذل والهوان. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.

هل الغاية تبرر الوسيلة؟ البعض طبعا سيستعجل ويقول الإجابة واضحة وسهلة، طبعا الغاية لا تبرر الوسيلة. لكن إذا كان الجواب فعلا بهذا الوضوح، فكيف سنفسر حيلة سيدنا يوسف عليه السلام في استخلاص أخيه من بين إخوته؟ وكيف نفسر موقف الصحابي نعيم بن مسعود رضي الله عنه عندما كذب في محاولة تخذيل قريش ويهود المدينة في غزوة الأحزاب؟ الناس ترفض مقولة الغاية تبرر الوسيلة، نعم، لكنهم أيضا في واقعهم العملي هناك الكثير من المخالفات. فما أصل تلك النظرية؟ أصلها كتاب الأمير The Prince ميكيافيلي. ميكيافيلي هو بطل قصتنا لهذا اليوم من برنامج قصة وفكرة.

قبل أن أبدأ بتعريف ميكافيلي، من الضروري أن نعرف هذه الشخصية، هذه الشخصية التي ما زالت هي المعلم الأكبر للحكام والقادة والعسكريين، هو مرجعهم إلى اليوم. إذا عرفنا هذه الشخصية سنعرف كيف نحكم اليوم. ميكافيلي ولد في عام 1469 في فلورنسا في إيطاليا، في وقت كانت إيطاليا في قمة الهيجان السياسي. كانت إيطاليا آنذاك مقسمة إلى 4 مدن رئيسية، كل مدينة دولة، وكل دولة من هذه الدول الصغيرة تهيمن عليها عائلة ثرية أشبه بولايات منفصلة عن بعضها. ولذلك بسبب هذا الانقسام وهذا الضعف كانت كل مدينة منها على الدوام تحت رحمة واحدة من الحكومات الأوروبية القريبة، فرنسا، ألمانيا وغيرها. منذ عام 1434 ميلادي، أي قبل ميلاد ميكافيلي بحوالي 35 سنة، كان مسقط رأس ميكافيلي مدينة فلورنسا أو دولة فلورنسا كانت تحت حكم عائلة ثرية جدا اسمها عائلة مديسي أو مديشي. كان المديشيون هؤلاء قد أقاموا حكم استبدادي وراثي استبدادي، لكن الشكل كان شكل ديمقراطي يحافظ على الأنظمة الجمهورية القديمة التي ورثوها، وسيطروا بحكم كما ذكرت استبدادي بشدة، سيطروا على زمام الحكم الحقيقي، أما الشكل برلمان وانتخابات وحكومة جمهورية. شب ميكافيلي في عهد أمير من أمراء عائلة مديشي أطلق عليه أهل فلورنسا اسم لورينزو العظيم. اعتبر عهد لورينزو هذا عصرا ذهبيا للنهضة الأوروبية والإيطالية كلها. كان لورينزو أديبا، كان شاعرا، كان مهتما بالأدباء والفنانين وأهل العلم، وطور المدينة، طور الدولة، فصارت فيها رفاهية يعني مادية والأموال كثيرة. نشأ ميكافيلي في هذه الأجواء كباقي الشباب في تلك الفترة. كانوا كما يقول ميكافيلي عن نفسه وعنهم، يقول كانوا أحرارا أكثر من آبائهم، كانوا تحرروا في الملابس، في حياتهم الشخصية، صرفوا الكثير على مظاهر البذخ التي يعيشونها، مبذرين في كل النواحي، بذروا الأموال وبذروا الأوقات، هدفهم طبعا الجمال واللعب والنساء، كان هدفهم الرئيسي أن يبدو الشخص فيهم بمظهر جميل، وأن يصل إلى منصب جيد، وأن يتحدث بلباقة وذكاء. كل هذا يفسر لنا نظرة ميكافيلي للشعب وللناس من واقع حياته هو كشاب، حياة رخاء، حياة ازدهار، وعائلة مستبدة، وحكم جمهوري شكل ديمقراطي. لذلك كان يؤمن بأمور من المهم أن نعرفها، لأنها شكلت فلسفته وهي تشكل فلسفة معظم الحكام اليوم. كان يؤمن بأن الناس تسيطر عليهم الرغبات، الشهوات. كان يؤمن أن الناس أهم شيء عندهم حب البقاء والأمن وليس القيم والأخلاق. كان يؤمن أن الناس يميلون لتقليد من يقودهم ولا يفكرون. يؤمن أن الناس يسهل التلاعب بهم، إذا وجد القائد الماهر يلعب بالناس كما يشاء. كان ميكافيلي يؤمن بأن معظم الناس أنانيين، نظرهم قصير، متقلبون، يسهل خداعهم. هذه النظرة للشعب هي أساس الفلسفة السياسية لميكافيلي وكل من يحكم اليوم بناء على آراء ميكافيلي. تقوم نظرية ميكافيلي على إلغاء الأخلاق، إلغاء الفلسفة الأخلاقية التي تحكم السياسة، وتحويل السياسة إلى مسألة عملية واقعية لا علاقة للأخلاق بها. كانت النظرية السائدة على فكرة قبل ميكافيلي تقول أن الهدف الرئيسي للدولة هو تنمية الأخلاق العامة للشعب. فجاء ميكافيلي وألغى ذلك وجعل الهدف الرئيسي للدولة هو الحفاظ على الأمن وزيادة رفاهية الناس، وألغى مبدأ الصح والخطأ
بل ألغى مبدأ الحق والباطل واستبدله بمبدأ مصلحة الشعب، حماية الشعب، أمن الشعب، تلبية احتياجاتهم، إبعاد الخطر والأذى المحتمل عنهم. الأهم من أخلاق القائد عند ميكافيلي، الأهم من مبادئ القائد، هو فاعلية القائد وحذر القائد من المكائد. كان ميكافيلي يؤمن أن القائد الجيد هو الذي لديه طموح عالي، الذي يعرف كيف يحمي نفسه، كيف يكون عنده حب بقاء. القائد الجيد عند ميكافيلي هو الذي يحرص أن يكون هو وأهله أغنياء على طريقة مديشي. هذه الصفات غريبة، رغم أنها صفات شخصية، يقول ميكافيلي هي التي تصنع القائد الممتاز لإدارة الدولة. إذا الإنسان عنده طمع وطموح وكذا، هو اللي يعرف يقود الناس. وذلك قدم ميكافيلي في كتابه الشهير The Prince، الأمير، قدم مجموعة نصائح للقائد الجيد في كيفية تحويل هذه الصفات الشخصية إلى ما في مصلحة الدولة، كيف يحولها من صفات شخصية إلى ما ينفع الدولة. كيف؟ شوفوا، ميكافيلي عنده فرق كبير بين الأخلاق الشخصية، وهو يسميها الفضيلة الشخصية، والتي يمارسها الإنسان في حياته الشخصية، ومفروض حسب كلام ميكافيلي يمارس حياته الشخصية وفق قيم مسيحية يؤمن بها ميكافيلي. هناك عنده فرق بين هذا التصرفات الشخصية والأخلاق الشخصية وبين الفضيلة القيادية، فضيلة الأخلاق كقائد. الأخلاق عند ميكافيلي للقادة يجب أن لا تنبع من الدين، وإنما يجب أن تنبع من القيم الرومانية اللي كان يمارسها. على فكرة هو هكذا يقول، المحاربون القدماء، الرومان القدماء، الجلادييترز، من أجل تحقيق الطموح والمجد بقتل الآخرين والوصول إلى الثروة بهذه الطريقة. هذه هي الفضيلة عند القائد. يرى ميكافيلي أن هذه الأمور لدى القائد تنسجم تماما مع الطبيعة الشخصية للإنسان العادي في الشعب. الإنسان العادي هذا مقبول عنده، الناس ما يقودهم إلا واحد هكذا أخلاقه، وبالتالي تتناسب مع القيادة التي يحتاجها الشعب. يرى ميكافيلي طبعا أن القائد لازم ضروري أن يحلل الموقف قبل اتخاذ القرار، وما يتخذ قرار إلا بناء على التصرف الأخلاقي للناس. هذه المسألة ما يحسب حسابها على فكرة، وإنما يبنيها ليس على التصرف الأخلاقي، وإنما على التصرف الواقعي. فالأخلاق إذا كانت مفيدة يستفيد منها، وإلا فالواقع والناحية العملية هي الأهم. وبالتالي الناس عنده أنانيين، الناس ستنطلق من الأنانية وليس من الإيثار. هذه نظرة ميكافيلي للناس. ثم في عام 1494 حدث شيء فجأة، حكم آل مديشي الوراثي هذا سقط فجأة، وظهر راهب دومينيكي اسمه سافو نارولا، تمكن من السيطرة على فلورنسا وأعاد الجمهورية وأعاد الديمقراطية وأصلح الحكم، ونجح في إقامة حكومة دينية مسيحية، وكان يدعو الناس إلى التقشف، حياة متشددة بعيدة عن حياة الرخاء لآل مديشي. فبعد ما سيطر هذا قام وتحول الأمر عنده إلى دكتاتورية، فتحكم في الناس باسم الدين، وتحكم في أموال فلورنسا، تحكم في أموال فلورنسا. ثم ما لبثت أن انهارت حكومة هذا الراهب، وأعدم وأحرقت جثته في عام 1498. على فكرة ميكافيلي كتب عنه كتابا كاملا، وكتب عنه في كتاب الأمير، وأسماه النبي غير المسلح، يقصد به هذا الراهب. طبعا لما سقط حكمه رجع حكم ديمقراطي مرة أخرى. هنا بس قبل ما نكمل، هذا يفسر لنا ما يؤمن به ميكافيلي من مبادئ السيطرة، القوة. يؤمن بضرورة استعمال القائد السياسي للعنف، لأن هذا الراهب
لما سيطر استعمل العنف في القضاء على الناس باسم الدين وأوجد الخوف. فيقول ميكافيلي القائد السياسي يجب أن يستعمل العنف والقوة. لماذا؟ لأن العنف والقوة يولد الخوف، والخوف أساسي للسيطرة على الشعب. عرفتوا كثير من الحكام منطلقاتهم نفس المنطلقات هذه. يؤمن ميكافيلي أن القائد المهاب اللي خافون منه الناس أفضل من القائد المحبوب، وأن المحبة والهيئة والمحبة والهيبة هذه لا يجتمعان إلا نادرا. ويؤكد على صفات القائد العسكري. القائد السياسي لازم يكون قائد عسكري في طريقة إدارته. من أهم صفات القائد العسكري ما هي؟ الشجاعة، النظام، الانضباط. يقول ميكافيلي هذه نفسها هي أساس الحياة السياسية. أساس القائد السياسي، أساس الحياة السياسية هي المؤامرات. النجاح العسكري يعتمد على ماذا؟ يعتمد على المخابرات، تجسس، خداع، والوقاية من التجسس. يقول ميكافيلي هذه الأمور ضرورية كذلك لكل نجاح سياسي. ولذلك ميكافيلي هو أول من طرح نظرية متكاملة للتآمر السياسي. كان طبعا تمارس في أرض الواقع قبله، إلا أنها لم تطرح كنظرية سياسية إلا من خلال ميكافيلي. يقول ميكافيلي أن الخداع والتآمر مرفوض في الحياة الشخصية لكنه ضروري للنجاح السياسي، لأنها مصلحة الشعب في النهاية. يقول القائد من الضروري أن يفهم أهمية عدم الالتزام بالوعود. القائد لازم ما يلتزم بالوعود إذا كانت الوعود ستؤثر على إدارة للدولة وعلى أمن الدولة. فيقول كلاما ويعد بأمور، ثم لما يسيطر يفعل أشياء أخرى. هذه ليست أشياء غريبة، هذه مبادئ. مبدأ الغاية تبرر الوسيلة هو المبدأ الأهم بالنسبة للقائد السياسي كما طرحه ميكافيلي، وليس القيم الأخلاقية. ماذا حدث لميكافيلي بعد سقوط حكم الراهب؟ كيف ألف كتاب الأمير؟ كيف وضع نظرياته السياسية التي تكلمنا عنها؟ كل هذا سنتحدث عنه بعد الفاصل إن شاء الله. أرحب بكم مع برنامج قصة وفكرة، وحديثنا عن الغاية تبرر الوسيلة وشخصية الحلقة ميكافيلي. ميكافيلي بعد أن سقط حكم الراهب سارع فورا لتأييد الحكومة الجديدة في دولة فلورنسا التي يعيش فيها، وفعلا استوعبوه وتنقل في عدة وظائف حكومية، حتى أصبح بعد عدة أشهر فقط أصبح سكرتيرا للمستشارية الثانية للجمهورية فلورنسا. طبعا هذا يعتبر منصب عالي جدا، وهي التي تشرف على كل الشؤون الخارجية والعسكرية. واستمر في هذه المناصب العالية في الحكم 13 سنة، أي حتى عام 1512. في هذا العام حدث ما لم يتوقعه أحد ولم يتوقعه ميكافيلي، حيث عادت عائلة مديشي للحكم مرة ثانية. وطبعا فورا بدأوا يتخلصوا من خصومهم واتهموا ميكافيلي بالتآمر ضدهم، ولم يكن كذلك، لكن هكذا ظنوه. فسجن وعذب، وأخيرا أفرجوا عنه واختار أن يعيش حياة العزلة في الريف في فلورنسا. في هذه الفترة التي قضاها في العزلة في الريف كانت حياته جدا جدا بسيطة. كان يقضي نهاره بين الحطابين، يتحدث إليهم، يتعرف أخبار الناس، أخبار الدولة، ويسمع الإشاعات التي تنتشر بين الناس، ثم يجلس مع القصابين والبنائين، يلعب ورق ويلعب نرد كما كان هو يروي. وكان يقضي جزءا من النهار في خلوة يقرأ فيها بعض الكتب، أما المساء فهي فترة غريبة جدا، فترة الخلوة والكتابة الحقيقية. كان على فكرة يعني لما يريد يكتب عن السياسة كان يعيش أجواء غريبة تتناسب مع ظروف الكتابة عن السياسة. هو يصف نفسه في تلك الفترة فيقول: عندما يحل المساء أعود إلى البيت وأدخل إلى المكتبة
بعد أن أنزع ملابسي الريفية التي غطتها الوحول والأوساخ، ثم أرتدي ملابس البلاط والتشريفات وأبدو في صورة أنيقة، وأدخل إلى المكتبة لأكون في صحبة هؤلاء الرجال الذين يملؤون كتب المكتبة، فيقابلونني الناس اللي في الكتب تقابلني، فيقابلونني بالترحاب، وأتغذى بذلك الطعام الذي هو لي وحدي، حيث لا أتردد بمخاطبتهم وتوجيه الأسئلة لهم عن دوافع أعمالهم، فيتلطفون علي بالإجابة. هو طبعا يجاوب، هو يحلل شخصياتهم ويقوم يجاوب ويكتب كل هذا، ولأربع ساعات يوميا لا أشعر بالقلق وأنسى همومي.

تخيلوا معي كيف كان يقضي هذه الفترة فترة الكتابة، كأنه يعيش في بلاط السلطة، يحاور الشخصيات التي يكتب عنها ينصحها ويجيبون. في هذه الفترة أخرج مكيافيلي كل أفكاره السياسية، وفي عام 1513 وهو في هذه العزلة ألف كتابه الشهير الأمير The Prince، ووضع فيه خلاصة فكرة السياسي الذي تكلمنا عنه قبل الفاصل، وحاول من خلال هذا الطرح إعطاء النصائح السياسية، وهدف أن يصل الكتاب لعائلة مديشي في كيفية الحكم السياسي القوي، وكيف يتجنبوا الدسائس السياسية غير الأخلاقية التي أسقطتهم من قبل، محاولة منه يتقرب إليهم، لكنهم مع ذلك لم يقبلوه. ويقال أنه أهدى نسخة من هذا الكتاب قبل أن يطبع، نسخ هذه كتابة يدوية، إلى لورينزو الثاني من عائلة ديميشي الذي كان يحكم، إلا أنه مع كل هذه المحاولات لا لورينزو ولا عائلة مديشي قبلته، ولم تعينه في أي منصب مقرب من السلطة. بعدين بدأت تتحسن العلاقات بطيئا، وعاد ينخرط في الحياة بعدما منح حكام فلورنسا من آل مديشي، منحوا للمواطنين صلاحيات واسعة وخففوا سلطتهم الدكتاتورية، فعندها صار له شوية مجال، فأصبح ميكيافيلي وآخرون مستشارون للناس حسب ما ينص الدستور الجديد. في عام 1520 طلب الكاردينال ديميشي من ميكيافيلي أن يكتب تاريخ فلورنسا، وفعلا عكف ميكيافيلي على كتابة تاريخ فلورنسا ومعه أيضا تحليلاته، وشغله هذا الكتاب حتى عام 1525. ثم في عام 1527 تحدث مفاجأة مرة أخرى، ويسقط حكم آل مديشي مرة أخرى، وأمل ميكيافيلي أنه يعود لبلاط السلطة كمستشار مرة أخرى، لكنه ما لبث أن مرض ومات في نفس هذا العام قبل أن يعود لأي منصب في السلطة. كتابه الذي كتبه، كتاب الأمير، كتبه في عام 1513، لم يطبع، لم ينتشر، نسخ فردية، لم ينشر إلا في عام 1532 بعد وفاته، وحورب طبعا كتابه كثيرا ومنع، بل حتى أن الكنيسة أصدرت قرارا بتحريم قراءة كتب ميكيافيلي، مثل ما يعمل بعض العلماء عندنا اليوم، إحراق الكتب، منع الكتب، تحريم قراءة كتاب، تحريم سماع عالم من العلماء، هل يمكن منع الفكر؟ فانتشر هذا الكتاب وصار يحكم العالم وصار يحكم السياسة إلى هذا اليوم.

لنلخص أهم مقولات ماكيافيلي: الغاية تبرر الوسيلة، هذه أهم مقولاته، وبناء عليها برر للقائد أي شيء في سبيل الحفاظ على حكمه. رأينا أثر هذا في الاستبداد والظلم، تدمير شعوب، إبادتها في سبيل أن يبقى الحاكم في حكمه. مقولة أخرى: حبي لنفسي فوق حبي لبلادي. ورأينا من يطبق هذا من الحكام، أغرقوا دولهم بديون، أفقروا شعوبهم حتى لا يفكر الشعب إلا بلقمة العيش مقابل مصالحهم الشخصية. مقولة أخرى: من الأفضل أن يخشاك الناس على أن يحبوك. والقائد المهاب أفضل من القائد المحبوب. ولذلك كان كرومل، وهو أحد القادة العسكريين السياسيين الإنجليز وأحد القادة الدكتاتوريين المشهورين، يقول: 9 مواطنين من أصل 10 يكرهوني، وما أهمية ذلك إذا كان العاشر وحده هو المسلح فقط. من مقولات ماكيافيلي الخطيرة: إن الدين ضروري للحكومة، لا لخدمة الفضيلة ولكن لتمكين الحكومة من السيطرة على الناس بالدين. ومن هنا جاءت عبارة: الدين أفيون الشعوب. لما تنجح الدولة في تكوين طبقة من العلماء، سميهم أو رجال الدين، هؤلاء سيمثلوا سياج حماية للسلطات الفاسدة. مقولة أخرى لماكيافيلي: ليس أفيد للحاكم من ظهوره بمظهر الفضيلة. ومن هنا تحرص وسائل الإعلام على نقل احتفال المستبدين بالمناسبات الدينية، حتى لو كانوا هم من أكثر المعادين للهوية الإسلامية، وسجونهم مليئة بالدعاة والعلماء. هذه أقوال ماكيافيلي. أما نحن عندنا في الإسلام، الأحكام الشرعية وضعها الشارع الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم لتحقيق المصالح والمقاصد للشريعة، ولم يكتفي بهذا، المقاصد الأهداف حددها وحدد الوسائل التي توصل إلى الغايات التي تحقق هذه المقاصد. من هنا لزم أن يكون الهدف مشروعا مقبولا في الشرع، والوسيلة التي تؤدي إليه لابد أن تكون مقبولة شرعا. لو كانت الغاية تبرر الوسيلة لاستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين، فيكون عدم استخدامها مع المسلمين من باب أولى. نعود فنوضح ما طرحناه في بداية الحلقة في قصة يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام توصل إلى غايته، وهو استخراج أخيه بحيلة. هذه الحيلة لا تخالف الشريعة، لم تنص الشريعة على تحريمها، وبالتالي هي لم يفعل شيء لا في الغايات ولا في الوسائل يخالف الشرع. أما في قصة نعيم بن مسعود فالشرع نص على أنه في الحروب الحرب خدعة ويجوز فيها الكذب، وبالتالي ليست مخالفة شرعية. قبل أن أستودعكم الله، انشروا لا تموت الأفكار بموت صاحبها، وماكيافيلي لا يزال يحكم كوكب الأرض.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية في الغرب، جيل محكوم
2: بعقدة الذنب من الهولوكوست.
1: آخر صديق لإسرائيل، يعني مخلص لإسرائيل في أوروبا، هو الذي فقدته في المجر مؤخرا. يعني
3: على المستوى العسكري، ما هو مستوى الانكشاف الإسرائيلي؟
1: ثم يقول أما اليوم فخلاص انسى كل هذا الماضي، اليوم دعنا نقاتل ونقتل هؤلاء الذين جعلونا قتلة. جماعة من اليمين الأغبياء الذين يريدون أن يحاربوا كل العالم في وقت واحد، يشتمون الأوروبيين تعرف ويحتقرونهم ليل نهار.
3: تراجع هذه السند الغربي وصعود الصيني الإسلامي، ما دوره في تلاشي الصهيونية المتوقع؟
1: النخبة الأمريكية منقسمة إلى قسمين في موقفها من إسرائيل. ديمقراطيون يعشقون إسرائيل وجمهوريون يعبدونها، والأسلحة الرخيصة، اعتماد إسرائيل على السلاح الأمريكي المتقدم، ما عاد يحصنها ضد مسيرات. حتى عشقته كانت يهودية كمان، يقول لك يحب كل شيء يهودي. الأبراهامية الآن هي نوع من التلفيق، لكنه تلفيق حتى ربما لا يستحق حتى أن يسمى ديانة تلفيقية.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا ومتابعينا في بودكاست مشارق ومغارب. هذه حلقة جديدة مع الدكتور المفكر الإسلامي محمد المختار الشنقيطي، نبحث معه فيها موضوع نهاية أو بداية نهاية العصر الذهبي للصهيونية والتحديات الاستراتيجية الكبرى التي تواجهها إسرائيل في الحقيقة، وليس كما يبدو مما تقوم به من أعمال عسكرية في المنطقة. في الواقع تعاني هذه الدولة وتعاني الصهيونية من انكشافات كبيرة، سنبحثها مع الدكتور محمد المختار الشنقيطي. أهلا بكم دكتور.
1: حياكم الله وبياكم الدكتور مولاي، أهلا وسهلا بكم.
3: يا أهلا وسهلا دكتور. إسرائيل كواجهة أو كتجسيد للصهيونية العالمية تبدو دولة قوية تضرب في أكثر من مكان في نفس الوقت، ويتباهى رئيس وزرائها نتنياهو بأنه يستطيع، أو حتى عسكريوه أنهم يستطيعون الوصول إلى أي مكان في الشرق الأوسط كادعاء للقوة. لكن في الواقع إسرائيل تعاني من مشاكل كبيرة، والأثقال الإقليمية أقوى من عضلات الإسرائيلية في الواقع، ونعلم أن إسرائيل بدون أمريكا ما كانت لتوجد إلا لوقت قصير جدا. هناك مجموعة من الانكشافات التي تحدثتم عنها أنتم في أكثر من مكان بشكل متفرق، نريد الآن أن نناقشها بشكل منهجي وشكل يعني مركز للمشاهد، مشاهدي مشارق ومغارب، حتى تفيدنا وتفيدون المشاهد وتفيد المشاهد في هذا الموضوع. أولا الانكشاف الأخلاقي، هذا يبدو واضحا جدا. ما هو رأس أو ما هي أسس رأس المال الأخلاقي الصهيوني الحقيقية والتي بدأت الآن تتبدد؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله وبياك دكتور مولاي، وحيا الله الأحبة من المشرقين والمغربين مع بودكاست مشارق ومغارب. أولا اعتداد الصهاينة بالنفس وتظاهرهم بالقوة لأنهم يضربون على أكثر من جبهة وفي أكثر من مكان هو دليل ضعف وليس دليل قوة، لأنه في الفكر الاستراتيجي الأصل أن لا تحارب الأعداء في وقت واحد. الأصل هو أن يتجنب الاستراتيجي والحكيم يتجنب قتال الجبهات العريضة ويتجنب قتال الأعداء في وقت واحد، وإنما يتناولهم فرادى، يحيد بعضهم حتى يستهدف البعض الآخر. كون إسرائيل تضرب ضربة عشواء في أكثر من جبهة وفي أكثر من مكان، هذا في ظاهره يدل على قوة، في عمقه يدل على تشوش في صناعة القرار الاستراتيجي في الدولة اليهودية. طبعا هذا ليس موضوعنا، هذا مجرد تعقيب على ما ورد في المقدمة،
3: سنصل إليه. هذا نعم. هذا جزء من ما سنصل إليه إن شاء الله، ولكن ممكن. الآن في الجانب الأخلاقي، التحدي الأخلاقي أمام إسرائيل. نعم. والصهيونية،
1: إسرائيل تعاني من حالة انكشاف عميقة، انكشاف أخلاقي، لأن الأسس الأخلاقية التي قام عليها المشروع الصهيوني يمكن أن نقول أنه قام على ركيزتين أساسيتين. أولا، القدرة الاختراقية للظاهرة الصهيونية، الطريقة التي اخترقت بها المذهب البروتستانتي المسيحي، وقد تحدثنا عن هذا في أحد الحلقات من قبل، كيف أن البروتستانتية تاريخيا ابتداء من مارتن لوثر وكتابه That Jesus Christ was born a Jew، كونه يسوع المسيح ولد يهوديا، فتح مارتن لوثر ثغرة لليهود لاختراق الديانة المسيحية، حتى انتهى المطاف بعد مارتن لوثر بخمسة قرون إلى أن البروتستانتية تماهت بشكل كامل مع الصهيونية. وقلت آنذاك أنه لا عجب أن تكون بريطانيا التي بذرت البذرة الصهيونية، وأن تكون أمريكا هي التي رعت وسقت الشجرة فيما بعد، لأن الشعب البريطاني والشعب الأمريكي كلاهما ينتمون إلى هذه المدرسة البروتستانتية الأنجلو ساكسونية من الناحية الدينية والتاريخية. هذه ركيزة مهمة من الركائز التي قام عليها المشروع الصهيوني، وهو قدرته على اختراق المذهب البروتستانتي، حتى جعل البروتستانت يسلطون سيوفهم على أعداء اليهود ويخدمون المشروع اليهودي حيثما كان. الركيزة الأخلاقية الثانية التي قام عليها المشروع الصهيوني هو قضية الهولوكوست وضحايا الهولوكوست. وطبعا عقدة الهولوكوست عميقة جدا في النفس الغربية والنفس الأوروبية بعد ما حدث الحرب العالمية الثانية. وهو فعلا، والهولوكوست هو مأساة إنسانية، يعني هذا صحيح، ومات فيه ملايين البشر الإبرياء من غير حق وبطريقة بشعة، وطبعا بنظرة أيديولوجية أيضا عنصرية في غاية العنصرية وهي النازية. لكن هم استطاعوا أن يحولوا هذه المظلومية إلى تشريع لما سيرتكبونه من ظلم فيما بعد، وما لا يزالون يرتكبونه من ظلم إلى اليوم. أنا أذكر منذ سنوات طويلة، وقد كتبت عن هذا مقالا في موقع إسلام أونلاين باللغة الإنجليزية بعنوان Holy War and Holy Peace، الحرب المقدسة والسلام المقدس. يعني حاولت أن أشير فيه إلى قضية الحرب والسلام في العهد القديم وفي العهد الجديد وفي القرآن الكريم، لكني أنهيت مقال بإشارة إلى روايتين أدبيتين لأحد أشهر الكتاب اليهود الأمريكيين المعاصرين، وهو إلي ويزل. إلي ويزل أصله ألماني، وهو حاصل على جائزة نوبل في الأدب، وعنده روايات، عنده عدة روايات، منها روايتان مشهورتان جدا لهما علاقة بالهولوكوست. هو نفسه كان في معسكر النازي، أحد المعسكرات النازية مع أبيه، ومات أبوه في ذلك المعسكر، ويصف فضائع من ذلك. فعنده روايتان، رواية الليل نايت، ورواية دون الفجر. رواية الليل يصف فيها بشاعات الهولوكوست، ورواية الفجر يصف فيها ميلاد إسرائيل. فهو يريد يحول هذا الظلم والظلام الذي حدث في الهولوكوست، وعبر عنه ببلاغة بنايت، وطبعا الظلم والظلمات، يعني حديث نبوي الظلم والظلمات، يعني فهو عبر عن الظلم البشع الذي تعرض له هو وأبوه واليهود معه في معسكرات النازية، عبر عنه بالليل. لكنه نقل الصورة، فما دام هذا هو الشر المطلق أصبحت كأن إسرائيل هي الخير المطلق، ما دام هذا هو الظلام أصبحت إسرائيل هي الضياء، ما دام هذا الليل أصبحت إسرائيل هي النهار. فهم استغلوا الصورة البشعة التي نتجت عن الهولوكوست والعقدة الإنسانية والثقافية والتاريخية عند الأوروبيين من عقدة الذنب من الهولوكوست لتشريع الفضائع التي ارتكبوها هم في فلسطين وضد الشعب الفلسطيني إلى اليوم. فأذكر أني كتبت يعني المقال هذا، وقلت أني حقيقة تعاطفت مع إلي ويزل في رواية الليل، لكني لم أتعاطف معه في رواية الفجر، لأنه في هذه كان مظلوما وهنا أصبح ظالما. وربما نأتي لموضوع المظلومية وعقدة المظلومية. فهو طبعا حول مظلوميته إلى تسويغ للظلم، وقلت أنه لا علاقة بين ما فعله الألمان بالأمس لليهود مع ما يفعله اليهود للفلسطينيين اليوم. يعني لا يمكن تسويغ ظلم اليوم بظلم أمس، خصوصا وأن الظالم مختلف يعني والمظلوم مختلف في الحالتين.
3: طيب الآن دكتور، هذا
1: رأسمال،
3: هذا رأسمال الأخلاقي.
1: نعم.
3: كيف أصبح الآن يتبدد في واقع الصهيونية وإسرائيل اليوم؟
1: نعم، هذا مهم. لكن إكمالا للفكرة السابقة، ماذا يقول إلي ويزل في إحدى الروايات؟ تذكرت الآن يعني كلمة له مهمة وهي اللي استفزتني يعني.
3: نعم.
1: فهو يقول على لسان أحد الصهاينة الإسرائيليين أنه يقول لصاحبه وهو يقاتل في حرب 48، يقول له دعنا نقتل هؤلاء الذين جعلوا منا قتلة.
3: هذا مستوى.
1: نعم.
3: مستوى يعني فظيع من
1: تبرير الذات. من تبرير الذات يعني تبرئة الذات. يعني يقول ماذا يقول؟ يقول نحن أول شعب احترم حق الحياة، ونحن الذين جئنا للبشرية بالوصايا العشر التي تقول لا تقتل، ونحن الذين فعلنا، ونحن الذين يعني يفتخر بأمجاد اليهود وإسهامهم الديني وإسهامهم التاريخي والحضاري وكذا وكذا. ثم يقول أما اليوم فخلاص انسى كل هذا الماضي، اليوم دعنا نقاتل ونقتل هؤلاء الذين جعلونا قتلة. يعني نحن عمرنا ما كنا قتلة، وكنا أبرياء وكنا طاهرين مطهرين، لكن هؤلاء جعلونا قتلة فلنقتلهم. طيب من اللي جعل؟ إذا افترضنا أن اليهودي كان مسكينا بريئا عمره لم يعرف الجريمة ولا القتل، وأنه حول قاتلا، من الذي حوله قاتلا؟
3: يفترض أنه النازية.
1: بالضبط، يفترض أنه النازي. ما علاقة الفلسطيني، هل العربي أو الفلسطيني أو المسلم هو الذي حولك قاتلا وأنت تسوغ بذلك، تسوغ لنفسك أن تقتله؟ هنا طبعا تجد هذا النوع من هذا نوع من الانحراف النفسي، يعني نوع من الإسقاط أو الانحراف النفسي الذي يحول موضوع إلى موضوع آخر عكسه. مثل واحد مصاب بمرض نفسي ويريد أن يضرب عدوه فيعذب نفسه مثلا. فهما لا يعذبون أنفسهم، لكن يعذبون أبرياء عربا فلسطينيين بجريمة فعلها بهم ألمان مسيحيون أوروبيون. فهنا طبعا هنا مهم جدا لفهم العقدة أن فهم أساس الشرعية الأخلاقية التي بنت عليها إسرائيل. إسرائيل قامت على ركيزتين وما أساس وجودها الأخلاقي، أقصد وجودها الأخلاقي عند من يؤمن بأخلاقيتها طبعا.
3: نعم، نعم.
1: الجمهور الغربي وهو موضوع حديثنا. أولا اختراق ديني للمذهب البروتستانتي، حتى أصبح كثير من البروتستانت متماهين مع اليهود، بل أصبحت بروتستانتية كأنها مسيحية يهودية. ثانيا هو عقدة الهولوكوست وتسويغ كل شيء بالهولوكوست، حتى الجرائم التي ترتكب والفضاء التي ترتكب ضد قوم لا علاقة لهم بالهولوكوست، لهم ألمان ولهم أوروبيون ولهم مشاركون في الحرب العالمية الثانية.
3: تماما. إذن كيف تتبدد الآن هذه الشرعية الأخلاقية الإسرائيلية عند هؤلاء الذين انبنت عندهم هذه الشرعية أصلا، وهم الأمريكيون بروتستانت الأمريكيون، وهم الغربيون أيضا بشكل عام الأوروبيين؟
1: هم الإسرائيليون يخربون بيوتهم بأيديهم، يعني هم الذين يبددون هذا الرصيد، على الرصيد الذي كانوا يسوغون به وجودهم ويحصلون من خلاله على الدعم الغربي والتماهي بروتستانتي الأنجلو ساكسوني. بدأوا يبددونه لأنه مستوى التكبر، مستوى الغرور لا حدود له عندهم. مثلا إسرائيل ترتكب مذابح بالصوت، منقولة لكل العالم بالصوت والصورة، بالصوت والصورة تحت سمع وبصر العالم، ودون إحساس أنها حتى تحتاج تتستر على الجريمة. يعني مستوى المجاهرة بالجريمة لما رأيناه في غزة ليس فقط بشاعة الجريمة، وإنما ضلاعة المجاهرة بالجريمة أيضا، مستوى الكبر والغرور والعنجة هي في التماهي بالجريمة، في بالتظاهر بالجريمة أمام الأشهاد، أن يصورون أنفسهم، الجندي اللي يصور نفسه وراه المبنى يهدم، أو يصور نفسه وهو جالس في يحرق بيت، أو يصور نفسه وهو يقتل طفل ويضحك إلى آخره. يعني هذا جعل أنه حتى الذين كانوا يدعمون إسرائيل انصدموا، فكان طوفان الأقصى فتح عيون الملايين ممن كانوا مغفلين تماما عن حقيقة إسرائيل. صحيح هنالك من يعرف الحقيقة ولا يريدها، كما يقول جان جاك روسو. جان جاك روسو عنده كلمة لطيفة، يعني المفكر السياسي الفرنسي المعروف، يقول لك النخبة السياسية نخبة يعرفون الحقيقة ولا يريدونها، والعوام يريدون الحقيقة ولا يعرفونها. فعندك الذين يعرفون الحقيقة ولا يريدونها، يعني الذين يدعمون ظلم إسرائيل وهم يعرفون أنها ظالمة، مثل بعض النخب السياسية الأمريكية، ويعرفون تماما حقائق الأمور في الأرض
3: كما في القرآن استيقنتها أنفسهم.
1: نعم بالضبط. لكن يوجد أيضا حتى من البروتستانت، من الأنجلو ساكسون، من الداعمين لإسرائيل، اللي يدعمونها وهم يظنون أنها على حق، يعني لأنهم مع الخلفية التاريخية الموجودة، مع الخلفية الدينية الموجودة، لا يعرفون حقائق الأرض في فلسطين وفي المنطقة. هم يعتبرون أنه إسرائيل تظهر لنا هوليوود، دولة مسكينة يحيط بها دول ضخمة من الشعوب المتوحشة المعادية، وهي دولة شعب من الشجعان، يعني هزموا العرب 48، هزموهم 67 إلى آخره. فبالنسبة لهم إسرائيل دولة مسكينة، شعب كان مضطهد ثم تحول إلى شعب من الأبطال، ويتماهون معه بحسنية، يعني أحيانا على الأقل أو بجهل، لا نقول بحسنية لكن بجهل. الكبر الصهيوني، العنجهية الصهيونية، التظاهر والمجاهرة بالجرم، مجاهرة بالذنب، جعلت هذا الرأس المال يتآكل إلى حد كبير في طوفان الأقصى.
3: هل تغير الأجيال في أوروبا من الأجيال التي كانت حاضرة أو شاهدة أو مرتبطة بشكل مباشر بجيل الهولوكوست،
1: نعم،
3: هل تبدل هذه الأجيال أيضا له دور في ضعف هذا الجانب، الركن الأخلاقي الصهيوني؟
1: هذا صحيح، لأنه خصوصا أنه طبعا هو تعاطف مع الصهيونية بدافع الهولوكوست هو مرتبط بحدث تاريخي محدد، وهو الهولوكوست، يعني الحدث الذي حدث في منتصف القرن العشرين، أربعينيات القرن العشرين. فجيل ما بعد الحرب العالمية الثانية في الغرب جيل محكوم بعقدة الذنب من الهولوكوست، وبالتالي هذا الجيل مستحيل أن يستطيع يقف في وجه إسرائيل أصلا لتحكم تلك العقدة فيه. الأجيال الجديدة لا تعرف الحرب العالمية الثانية ولا تعرف الهولوكوست ولا ربيت على هذا، وبالتالي طبعا أكيد هو هنالك فجوة بين الأجيال، يعني هنالك تغير جيلي. ورأيت أحد المتحدث، أحد الناشطين على يوتيوب مؤخرا، يقول كلمة ظريفة، يقول لك في أمريكا لا يوجد اليوم داعم لإسرائيل عمره تحت 40 عاما،

0: تلك الذاكرة. وطبعا هي ذاكرة حقيقة، هو يعني هم اليهود ليسوا الضحايا الوحيدين للحرب العالمية الثانية. يعني لو افترضنا أنه الهولوكوست، الرواية التي يرونها دقيقة والأعداد التي يقولونها دقيقة وأنها 6 ملايين، طيب الحرب العالمية فيها 70 مليون، يعني 70 مليون من البولنديين وحدهم، يعني ماتت منهم ممكن 5 ملايين، 20% من السكان. من الروس ماتت 20 مليون.
1: يبدو أن هناك
0: شعوب مات منها أكثر بكثير من هذا.
1: يبدو أن هناك شعوب كثيرة فقط لم تعرف كيف تنتهز الفرصة وتسوق لمظلوميتها.
0: نعم.
1: ورغم ذلك الآن قادة إسرائيل والصهيونية الآن رسميا بعضهم أصبح مجرم حرب لدى المحكمة العدل الدولية، المحكمة الجنائية الدولية.
0: طبعا هذا جزء من الانكشاف الأخلاقي، وهو أنه لأول مرة يصل الضمير الغربي لدرجة الجرأة على تجريم هؤلاء المجرمين. ليس لأن زعماء إسرائيل السابقين لم يكونوا مجرمين، كانوا مجرمين طبعا، الملابح بدأت من 48 بل من قبل 48، لكن ما كان يجرؤ الزعماء الغربيون على تجريمهم قانونيا. اليوم نعم أصبح هنالك قدرة على تجريمهم فعلا، يعني أصبحت النخب، على الأقل النخب، بعض النخب القانونية وبعض النخب الثقافية مستعدة لتسمية المجرم مجرما، بينما في الماضي ما كان ذلك ممكنا. هذا جزء أساسي من الانكشاف، هذا ما كان ليحدث لولا انقراض جيل الهولوكوست، جيل الحرب العالمية الثانية، وأيضا صحوة الضمير البروتستانتي التي نراها اليوم في بعض الدول الغربية. مثلا ظاهرة الناشطين الأمريكيين الثائرين على السردية الصهيونية، هذه ظاهرة أصبح لفتت نظر العالم كله. تاكا كارلسون، كانديس، وأترابهم من الناشطين الذين يستمع لهم الملايين،
1: والمذيع البريطاني المشهور.
0: نعم.
1: هذا ما اسمه، الذي كان في بداية حرب أكتوبر 7 أكتوبر كان ضد
0: بيير مورغان. نعم بيير مورغان، نعم، يعني هو يعني تحسن موقفه كثيرا، وإن كان طبعا هو لا زال يعني يقدم رجلا ويؤخر أخرى، يعني هو صاحب توازنات. لا أنا أقصد الذين أحرقوا الجسور بمعنى الكلمة، يعني أحرقوا الجسور. واحد مثل تاك كارلسون كان صحفيا في يوم من الأيام في فوكس نيوز التي هي لسان اليمين والصهيونية في أمريكا، ثم هو اليوم هو رأس الحربة، ورأس الحربة مؤثر لغاية التأثير في الشباب الأمريكي الجديد. وهو ليس ليبراليا أو يساريا، الليبرالي واليساريون كثير منهم ضد إسرائيل يعني، لكن لا، هو جاي من عمق اليمين البروتستانتي مرة أخرى، يعني جاي من داخل القلعة، من عمق الحاضنة المتصهنة في الولايات المتحدة. هذا تحول تاريخي فعلا بمعنى الكلمة، وأخشى ما يخشاه الصهاينة هو هذا تآكل الرأسمال. أذكر أحد المثقفين الإسرائيليين، كنت أستمع له مؤخرا، يعتبر منظر مهم في الجوانب الاستراتيجية في إسرائيل، فكان يقول نحن في حرب غزة مثل المسافر الذي وصل إلى وجهتي لكن لم يصل إليها إلا بعد نفاد الوقود. يقول إسرائيل نجحت في تدمير غزة لكنها لم تدمرها حتى دمرت نفسها معنويا تدمير كامل. يعني الشرعية في أعين من كان يؤمن بشرعيتها في الغرب، الأخلاقية لمن كان يؤمن بأخلاقيتها، شرعيتها الدينية لمن كان يعتبر أنها قضية دينية وأنه يجب الدفاع عنها من أجل رجوع المسيح في نهاية الزمان. يعني كل هذا تآكل، حتى من كان يتعاطف معها إنسانيا وأن هؤلاء اليهود المساكين ضحايا الهولوكوست، كل هذا تآكل، فيقول نحن وصلنا إلى الوجهة بعد نفاد الوقود. نعم، وأعتقد أنه هذا تعبير مهم جدا، يدل على الأزمة العميقة التي يحس بها هؤلاء. وهنا أشير إلى ظاهرة تاريخية مهمة، وهو أنه الاستعمار يتآكل أو ينهزم أخلاقيا قبل أن ينهزم عسكريا دائما. حين أرى نتنياهو في الأمم المتحدة والوفود تنسحب من أمامه في أثناء خطابه، والعزلة الشديدة

0: ده
1: عزلة سياسية.
0: العزلة السياسية من
1: هذا هو الانكشاف السياسي
0: والدبلوماسية. نعم هذا يذكر بما لا يذكر بخواتيم الثورة الجزائرية. هذا يذكر بعام 60 و 61، يعني قبيل استقلال الجزائر، حينما أصبح الوفود الفرنسية معزولة تماما في الأمم المتحدة. وإذا بدأ الخطيب على منبر الأمم المتحدة سينسحب كل الدول الإفريقية، كل الدول الآسيوية، كل الدول معسكر الاشتراك، كم بقى؟ ما بقى شيء يعني. فتبقى القاعة خالية، خاوية على عروشها،
1: الصدى.
0: نعم. وبالتالي كأنك ترى يعني الانكشاف المعنوي الذي عاشته فرنسا قبيل هروبها من الجزائر، كأنك ترى تكراره اليوم في الانكشاف في العزلة الدبلوماسية أمام إسرائيل. فعموما يعني هذا لا يعني أنه إسرائيل انتهت عسكريا أو سياسيا، لكن يعني إسرائيل انتهت معنويا وأخلاقيا، وأن حالة الانكشاف تآكل الرأسمال الأخلاقي هي دائما مقدمة تسبق تآكل الرأسمال السياسي والعسكري.
1: نحن نريد فعلا أن نتتبع حالة هذا الانكشاف الصهيوني في مجالات مختلفة. في المجال الأخلاقي اتضح الآن كيف انكشفت إسرائيل وما هو رأسمال الأخلاقي أصلا الذي كانت تقوم عليه. أيضا في المجال السياسي هناك عزلة، نبذ في المنظمات الدولية، حتى قافلة التطبيع التي كانت إسرائيل توشك أن تكون محجا لكثير من العرب والمطبعين العرب، الآن أيضا هذه القافلة أظنها لم تعد تسير وإنما توقفت.
0: نعم هذا صحيح. وخليني أبدأ بالقول أنه بعض الدول قد لا يضرها الانكشاف المعنوي كثيرا، على الأقل لا يهدد وجودها، لأنها لديها قوة ذاتية، بينما إسرائيل ليس لديها قوة ذاتية. إسرائيل هي مثل مملكة بيت المقدس الصليبية أيام زمان في القدس، هي وجودها يتوقف على المدد الخارجي، هي مشروع ليس له عمق جغرافي، ليس لديه عمق ديموغرافي، شريط من الأرض على الساحل الشامي يعيش فيه أغراب جاءوا من وراء البحار، وجودهم يتوقف على المدد الخارجي. فالدول الراسخة اللي عندها قوة ذاتية قد لا يضرها، قد لا يقضي عليها الانكشاف المعنوي، قد يضرها لكن قد لا يقضي عليها. أما التي تنكشف أخلاقيا أو استراتيجيا وهي أصلا ليس لديها قوة ذاتية وإنما هي اعتمادا على الخارج، طبعا هذا يكون مميتا بالنسبة لها. الآن طبعا إسرائيل فقدت دعم الدول، كثير من الدول الأوروبية، بل بعض من الدول الأوروبية أصبحت معادية لإسرائيل بشكل صريح، خصوصا دول جنوب أوروبا. وطبعا هذا له علاقة بالدين أيضا، لأنه الكاثوليكية لم تخترقها الصهيونية كما اخترقت البروتستانتية. إسرائيل أصبحت معزولة في المنظمات الدولية، إسرائيل أصبحت كثير من الدول الآن منضمة للدعوة القضائية في المحكمة الجنائية الدولية ضد زعماء إسرائيل. ربما آخر صديق لإسرائيل يعني مخلص لإسرائيل في أوروبا هو الذي فقدته في المجر مؤخرا، يعني أوربان رئيس المجر، ربما آخر مخلص صديق مخلص لإسرائيل.
1: أظن هذا الاسم له أيضا في التاريخ، أوربان.
0: أوربان طبعا هو اسم البابا الذي دعا للحروب الصليبية، أوربان الثاني، البابا الفرنسي الذي دعا للحروب الصليبية. طبعا البابا الذي دعا للحروب الصليبية لم يكن يحب اليهود، طبعا العكس، الصليبيون قتلوا اليهود في طريقهم إلى الأرض
1: المقدسة، لكن للتشابه الصهيوني الصليبي، بحيث أنه كما أشرتم قبل
0: قليل، لكن ربما هذا من أوجه الشبه بين الظاهرتين، يعني أنه أوربان الجديد هو مثل أوربان القديم، من حيث أنه يعني هذا داعم للمعتدين على البيت المقدس. نعم.
1: طيب إذن هناك انكشاف أخلاقي كبير.
0: نعم.
1: جدا، وتحطم للأساطين التي قامت عليها السرد أو الشرعية الأخلاقية في عيون من يؤمنون بذلك. بعد ذلك أيضا هناك انكشاف سياسي واضح ودبلوماسي كما أشرتم. على المستوى العسكري، ما هو مستوى الانكشاف الإسرائيلي، في ماذا يتجسد هذا الانكشاف؟
0: على المستوى العسكري أولا نحتاج نرجع الوراء قليلا. يعني الحروب الأولى التي خاضتها إسرائيل ضد الدول العربية حصلت فيها على انتصارات سهلة، وهذا زاد من الغرور والكبر في النفس الصهيونية، وسوقت نفسها بأنها شعب من الأبطال. يعني بينما هو حقيقة الذي يدرس تفاصيل حرب 48 مثلا ليقول إسرائيل عنه دولة وليدة وهاجمها الجيران من عدة دول عربية وهزمتهم جميعا، يعرف أنه الجيش الصهيوني كان أكثر، حتى أكثر عدد من الجيوش العربية آنذاك، فضلا عن التسليح فهو ورث سلاح الإمبراطورية البريطانية، والبريطانيون دربوا الصهاينة وسلحوهم وجهزوهم، فضلا عن أنه بعض الجيوش العربية كان يقودها بريطانيون أصلا للمفارقة يعني. وبعض الجيوش العربية اللي قاتلت إسرائيل 48 هي أقرب للمتطوعين، يعني جيش الإنقاذ العربي نعم يقوده ضباط محترفون لكن أكثر مقاتلينه متطوعة يعني. ثم جاءت حرب 67 أيضا، وهنا طبعا الفارق الكبير عسكريا بين السلاح السوفيتي والسلاح الأمريكي ظهر في حرب 67. الآن ما هو الانكشاف العسكري؟ الانكشاف العسكري هو أنه إسرائيل لم تعد قادرة على هزيمة أعدائها. يعني هذا بدأت بداياته مع حرب 2006 ضد حزب الله في جنوب لبنان، يعني إسرائيل التي دخلت بيروت 1982 بكل سهولة إلى داخل العاصمة بيروت، لم تستطع اقتحام جنوب لبنان 2006، يعني بعد 24 سنة من اقتحام 82. ثم جاء الطوفان فكشف هذه الدولة التي تتفاخر أنها هزمت عدة دول عربية في بضعة أيام 48، وأنها هزمت أربع دول عربية في خمسة أيام 67، تقاتل حولين كاملين ضد بضعة آلاف من المجاهدين في غزة ولا تستطيع أن تكسرها. فطبعا هذا تطور تاريخي ما كان، ليس فقط في موضوع السلاح، إنما في موضوع الروح نفسها، روح القتال. يعني روح القتال في غزة 2023 2024 25 غير روح القتال التي كانت عند الجيوش العربية عام 67 أو عام 48، فرق كبير جدا، وهم يدركون هذا. لو نظرنا إلى السلاح طبعا في ظاهرة، وهي أنه أيضا الأسلحة الرخيصة أصبحت فعالة جدا ضد الأسلحة الثمينة، وأنه يعني عصر المسيرات والصواريخ أزاح الحصانة. أولا جعل الجغرافيا ليست ذات قيمة كبيرة عسكريا، يعني أنت الآن على مرتفعات الجولان أو في السفح، على قمة الجبل أو في السفح، إذا كان القتال بالمسيرات والصواريخ ما في فرق كبير، يعني ما عادت معركة الدبابات والمدفعية والمواقع العالية لها قيمتها. فطبيعة الجغرافيا تغيرت قيمتها من الناحية العسكرية، والأسلحة الرخيصة أصبح لها فاعلية الأسلحة الغالية، فاعتماد إسرائيل على الخزائن الأمريكية وعلى السلاح الأمريكي المتقدم ما عاد يحصنها ضد مسيرات وضد صواريخ. فلذلك طبعا هذا يعتبر نوع من الانكشاف العسكري أيضا.
1: وعجزها أمام، إذن هي عجزت أمام غزة خلال هذا،
0: عجزت أمام غزة وعجزت أمام إيران في حرب 12 يوما، رغم أن معها الولايات المتحدة بأقصى ما تملك من قوة، طائرات بيتو، القاذفات الاستراتيجية، مع ذلك ما استطاعوا إنجاز شيء في حرب 12 يوما، ولو كانوا أنجزوا المهمة ما كانوا عادوا للحرب الحالية طبعا. إيران استطاعت أن تقاوم إسرائيل والولايات المتحدة معا في حرب 12 يوما، استطاعت أن تصمد أمامهم، لم تستطع الدولتان أن تصل إلى قلب البرنامج النووي الإيراني، وهو اليورانيوم المخصب وأجهزة الطرد المركزي، هذا هو قلب البرنامج حقيقة، ما سوى عبارة عن يعني مظاهر تعويضها سهل. ثم جاءت هذه الحرب الأخيرة التي مر عليها الآن شهران تقريبا، ولم تستطع إسرائيل ومعها الولايات المتحدة تحقيق أي من الأهداف الثلاثة التي أشعلت الحرب من أجلها، وهي إسقاط النظام الإيراني، وتفكيك البرنامج النووي الإيراني، وتقليص مدى الصواريخ الإيرانية. الآن الحرب بعد شهرين لم يتحقق أي من الأهداف، بل العكس تغيرت أهداف الحرب. يعني استطاع الإيرانيون، وهذا أكبر انتصار للإيرانيين حقيقة في هذه الحرب، أنهم غيروا أهداف الحرب نفسها. أصبحت هدف أمريكا الآن هو فتح مضيق هرمز. مضيق هرمز كان مفتوح أصلاً قبل الحرب يعني.
1: تمام.
0: فهل القتال هذا مدة شهرين من أجل أن نعود للنقطة التي انطلقنا منها؟ هذا هو أكبر فشل لحرب، هو أنه واحد يقاتل ثم يرجع يطالب بالوضع الذي كان عليه قبل الحرب. لكن هذا الذي حدث يعني. فهنالك تغير حقيقي في التكنولوجيا العسكرية، في روح القتال، في توازنات ما كانت موجودة في الماضي. ويمكن أنه نعتبر أنه إسرائيل لم تعد تحتكر السطوة والقوة في المنطقة. صحيح أنه هيبة أمريكا للأسف في قلوب بعض الساسة العرب وبعض النخب السياسية العربية لا يزال في صالح إسرائيل، لكن هذه الهيبة لن تدوم إذا ظهر انكشاف الأمور ماديا على الأرض يعني وعسكريا على الأرض.
1: طبعا ذكرتم أن الحرب على إيران الآن منذ شهرين فقط، هو حتى وقت تسجيل هذه الحلقة، لعلها ستبث بعد وقت فيكون تكون قد صار الاتفاق وانتهى،
0: ربما لا ندري متى.
1: فالمهم حتى هذه اللحظة
0: إلى أين تسير الحرب يعني. نعم،
1: حتى هذه اللحظة في الوضع يعني
0: إلى إلى إلى, إلى, إلى هذا الحين يعني.
1: نعم. إذن هذا الانكشاف العسكري الذي أظهر حدود الإمكان العسكري الإسرائيلية الحقيقية، وأنها عاجزة عن حسم جبهات بأنماط حربية متعددة. جبهة غزة نمطها العسكري والحربي والتكتيكي مختلف عن جبهة جنوب لبنان، عن جبهة إيران. فإسرائيل في كل أنواع هذه الجبهات يظهر منها الفشل، وفعلا هذا يظهر حدود إمكانها العسكري. هذا ما هو انعكاسه أيضا، أو يعني كيف ترجمته في مسألة انكشاف الاستراتيجي بالنسبة لإسرائيل فيما يتعلق بمعادلة الرعب أصلا وسلطان الخوف وهذه الأشياء؟
0: نعم، هذا سؤال مهم، لأنه طبعا هو كما يقال يمكن أن تكسب المعركة وتخسر الحرب يعني، وممكن حتى أن تكسب حرب ولا تكسب استراتيجيا يعني، لأنه الاستراتيجية هي شيء أكبر من الحرب نفسها. الانتصار الإسرائيلي الحقيقي الذي كانت تتمتع به لعقود هو سلطان الخوف والردع الذي نتج عن حروبها الأولى، حرب 48 و 67 و 73 و 82. فهذه الحروب أنتجت نوع من الإحساس بأن إسرائيل لا يمكنه هزيمتها، وسوق ذلك طبعا الصهاينة وهم أرباب الدعاية لا مذيل لهم في الدعاية، بأنه هذا الجيش الذي لا يقهر، جيش إسرائيلي جيش الذي لا يقهر، الموساد هو المخابرات التي لا يقوم أمامها شيء ولا يختفي أمامها سر إلى آخره، وسوقوا ذلك في دعايات كثيرة صدقها الكثيرون. جزء منها كان حربا نفسيا موجها إلينا، وللأسف أدى أثره في بعض النفوس الضعيفة، وأيضا كان موجها للرأي العام الغربي الذي هو جدار الصد والعمق الاستراتيجي لإسرائيل، وصدقوه بطبيعة الحال يعني مئات الوثائقيات وآلاف الأفلام هوليوود عن البطولات الإسرائيلية والجيش لا يقهر وعمليات الموساد المعجزة إلى آخره، صوروا من هذا صورة عجيبة. لكن هذا كله انكشف يعني، انكشف أنه أمنيا هذه الجهاز المخابرات الذي يتفاخر أنه أمسك إخمان في أمريكا الجنوبية وأنه نفذ كذا من عملية في كل أرجاء العالم، وأنه استطاع بضعة مئات من المجاهدين في غزة أن يخترقوا الجدار وأن يقتحموا البلدات الاستيطانية الإسرائيلية وأن يقتلوا فيهم مقتلة وأن يفعلوا هذا بمفاجأة. يعني غزة وهي 35 كيلومتر وداخل الحصار الإسرائيلي وتحت عين إسرائيل، مسلطة عليها المسيرات والأقمار الصناعية وأجهزة الرصد وكل هذه الأمور التي يتفخرون بها، ومع ذلك استطاعوا تحقيق خدعة استراتيجية لهذا، ولم يستطع إسرائيل أن يحصلوا على أي معلومات عن العملية حتى صبحهم المجاهدون في غزة. فهذا كسر هذا النوع من الخرافات التي بنوا، الأساطير التي بنوها لأنفسهم من ناحية الأمنية. أما من ناحية العسكرية فرأينا طبعا كيف كان الانكسار. هذا كله يدل على أنه الانكشاف العسكري حدث كما حدث الانكشاف السياسي وكما حدث الانكشاف الأخلاقي. ترتبت عليها هذا انكشاف استراتيجي، وهو أنه ما عاد هنالك رادع. إسرائيل ما عادت رادعة، لا هي رادعة لأهل غزة، ولا هي رادعة للبنانيين، ولا هي رادعة للإيرانيين. حتى الإيرانيون لعقود من الزمان حربهم مع إسرائيل حرب غير مباشرة، وكان عندهم نظرية الدفاع المتقدم، وأنهم لا نستطيع أن نحارب إسرائيل وجها لوجه، فلنحاربها عن بعد في جنوب لبنان أو في غزة أو من الجولان أو من اليمن مؤخرا. مع ذلك اليوم عرف الجميع لا، الإيرانيون قادرون على مواجهة إسرائيل وجها لوجه وفي حرب مباشرة، وحرب مباشرة من بعيد أيضا، بمعنى أنه تقتضي مستوى عالي من الأداء التكنولوجي. هو أصلا كان الخلل هو في خلل التكنولوجيا، أن الإسرائيليين يستطيعوا أن يضربونا بالصواريخ من بعيد ولا نستطيع، يستطيعوا أن يقصفونا بالطائران من بعيد ولا نستطيع، فنحن مضطرون إلى محاربة على حدود. الآن لا، حرب من بعيد، وإيران كسبتها.
1: ترامي بالنار.
0: نعم، ترامي بالنار من 2000 كيلومتر، ومع ذلك لم تستطع إسرائيل أن تفوز فيه يعني. فهذا يدل على أنه نحن في حالة يعني وصلنا إلى نقطة انكشاف استراتيجي، لم يعد مجرد انكشاف أخلاقي أو أمني أو عسكري بالمعنى الأدائي البسيط، وإنما أصبح يتعلق بنظرية الردع نفسها، ما عادت رادعة.
1: طيب، ومسألة القتال في الجبهات العريضة واستفزاز البيئة الاستراتيجية، ما هي الأبعاد الانكشافية فيها بالنسبة لإسرائيل؟
0: حينما ترى العدو يخبط خبط عشواء، يقاتل على أكثر من جبهة، القتال على أكثر من جبهة يدل على ارتباك، يدل على عدم تركيز، ويدل على سوء تخطيط استراتيجي، وأحيانا يدل على ذعر، لأنه ردة فعل انفعالية وليست ردة فعل مخططة. فكون إسرائيل الآن يعني، وهذا يدل أيضا على تراجع العقل الاستراتيجي الإسرائيلي حقيقة، مثل العقل الاستراتيجي الأمريكي يعني. أنا لما ومن المولعين بقراءة طبعا العقل الاستراتيجي الأمريكي، لما أقارن بين الذين يخططون ويفكرون لأمريكا اليوم بعقول مثلا بريجنسكي أو كيسنجر، يعني تحس كأنه العقل الاستراتيجي الأمريكي في انحطاط. أو دولة كان يقودها واحد مثل جورج بوش الأب، يعني مدير سابق CIA، طيار مقاتل في الحرب العالمية الثانية، أصبح يقودها الأهبل هذا، البهلوان هذا اللي اسمه ترامب، يعني العبقري هذا اللي كل يوم يقول 20 قصة متناقضة. فهذا يدل على انحطاط حقيقي. فأعتقد أنه في إسرائيل نفس الشيء أيضا، يعني إسرائيل كان جيل الصهاينة الرائد رغم كل جرائمه، لكنه كان جيل أولا عنده التزام بالقضية، قضيته الظالمة لكنه عنده التزام بها، ثانيا كانوا يفكرون استراتيجيا، كانوا يخططون استراتيجيا، ولذلك انتصروا علينا، وحتى سياسيا ودبلوماسيا كل يوم يكسبون مكاسب استراتيجية دبلوماسية جديدة، يكسبون اعتراف دول جديدة بإسرائيل، يكسبون حروبا في الميدان إلى آخره. اليوم هو العكس يعني، إسرائيل تخسر دبلوماسيا وتخسر ميدانية، ثم يقودها أناس يضربون ضربة عشواء في كل جانب، يعني جماعة من اليمين الأغبياء الذين يريدون أن يحاربوا كل العالم في وقت واحد، يكفي فقط أن تكون أمريكا داعمة لهم ومستعدين يعادوا كل العالم، يشتمون الأوروبيين تعرف ويحتقرونهم ليل نهار، العرب من باب أولى مستعدين أنه حتى وهم في مواجهة مع إيران يهددون تركيا، يكفي هذا من الغباء يعني. بينما ما كان
1: وباكستان أيضا
0: نعم، ويهددون باكستان طبعا، نتنياهو عنده كلام على أنه لا يمكن أن نترك السلاح النووي بيد الأصوليين الإسلاميين شيعة مثل الإيرانيين أو سنة مثل الباكستانيين، وأنه باكستان خطر، ويروح ويتحالف مع الهند ضد باكستان، فيورطون أنفسهم في مجابهة في كل مكان ويخسرون في كل مكان. هذا يدل على التشوش وعدم تركيز في العقل الاستراتيجي، ويدل على انكشاف استراتيجي حقيقي.
1: جميل. على المستوى الديني، كأن هناك ردة بروتستانتية عن الإيمان باليهودية،
0: عن الردة البروتستانتية الأولى،
1: عن الردة البروتستانتية الأولى هناك، أو توبة إذا أمكن أن نسميها كذلك. أيضا حتى على المستوى الديني، وهذا يعني هو مسألة محاولة التلفيقية الدينية في الإسلام التي تأخذ من الإسلام شيئا، الإبراهيمية وهذه الأمور، لإدخال أو نوع من التطبيع. على المستوى الديني، كيف انكشفت الصهيونية؟
0: طبعا أسوأ انكشاف ديني لإسرائيل هو خسارتها لقسم وافر من القاعدة الإنجيلية البروتستانتية في الولايات المتحدة، لأن هذه هي القاعدة الصلبة. البروتستانت الأصوليين في الولايات المتحدة يقدر عددهم بما بين 40 مليون و 70 مليون، وهم القاعدة الاجتماعية للحزب الجمهوري، وتعلقتهم بإسرائيل يعني هي علاقة عجيبة غريبة. أنا أصلا أقول أنه أمريكا، النخبة الأمريكية منقسمة إلى قسمين في موقفها من إسرائيل. ديمقراطيون يعشقون إسرائيل، وجمهوريون يعبدونها. فنحن ما بين عاشق لها وعابد لها، يعني نحن مخيرين أن نقبل هذا اللي يعشق إسرائيل يحبها يعني محبة دنيوية، يهواها هوا دنيويا، وهذا اللي يحبها حبا إلهيا يعني يتواجد يعني في إسرائيل بمحبة دينية إلهية. هذه المصيبة، يعني المصيبة أن النخبة تقليديا، النخبة الأمريكية هي هكذا. يعني أنا أذكر واحد من كان يكتب خطابات كلينتون، كاتب خطابات كلينتون، فكان يقول كلينتون هذا يحب كل شيء يهودي، كل وزير دفاعه يهودي اللي هو كوهن، رغم أنه من الحزب الجمهوري، تعرف الحزب الجمهوري، ولكنه وزير دفاع كلينتون اللي رئيس ديمقراطي، وزير خارجيته يهودية أولبرايت، ويعد يقول حتى لما وقع في فضيحة، وقع فضيحة مع واحدة يهودية كمان لوينسكي، حتى عشقته كانت يهودية كمان، يقول لك يحب كل شيء يهودي. هذا يمثل الديمقراطيين في أمريكا. أما الجمهوريين فهم عباد إسرائيل، يعني يعبدون الحمد لله فعلا. جورج دبليو استمعته شخصيا يعني في التلفزيون يقول الشعب اليهودي هو الشعب الوحيد على وجه الأرض المختار، يعني the only chosen people of God، شعب الله المختار الوحيد على وجه الأرض الشعب اليهودي. طبعا هذا في الأعوام الأخيرة حدثت ثغرة عجيبة في المعسكر الجمهوري، يعني في الأصولية الدينية، والأصولية الدينية أسوأ طبعا. في الأصولية الدينية المسيحية الدعم الإسرائيلي أسوأ من الديمقراطيين، على الأقل الدعم الدنيوي ممكن يتغير بالمصلحة يعني. أما هذا إيمانا واحتسابا، هم يعبدون إسرائيل يدعمونها إيمانا واحتسابا. ما حدث في السنوات الأخيرة، وهذا من حقيقة من بركات الطوفان، يعني في السنتين الأخيرتين بالأساس، هو أنه إسرائيل انكشفت دينيا أمام القاعدة البروتستانتية الدينية الصلبة التي كانت تدعم إسرائيل إيمانا واحتسابا. الذين كانوا مستعدين يموتون من أجل إسرائيل، مستعدين ينفقون أموالهم من أجل إسرائيل، يعتبرون أن دعم إسرائيل واجب ديني، وأنه نوع من التعجيل بعودة المسيح عليه السلام، وأنه نوع من التمهيد لما يسمونه الألفية السعيدة الميلينيوم إلى آخره، هؤلاء بدأت فيهم صحوة أو ردة كما تفضلتم، هي ردة عن الردة، يعني هو حقيقة
1: أو توبة،
0: أو توبة عن البدعة، هي حقيقة هي بدعة، وكان عندهم بدعة تهويد المسيحية، فبدأوا يرجعون عنها. ما نراه اليوم من أصوات هؤلاء، ومنهم كارلسون الذي تكلمت عنه، تاك كارلسون وكانديز وغيرهم كثيرون الآن، ما نراه منهم هو يدل على أنه إسرائيل بدأت تضرب من داخل حصونها وليست من الحواشي والأطراف، أنها مهددة من داخل حصونها، مثل كتاب الدكتور محمد حسين، حصوننا مهددة من داخلها. فإسرائيل مهددة من داخل، يعني من داخل الحصون
1: الدينية،
0: الحصينة الدينية. طبعا الجانب الديني المتعلق بمنطقتنا هو هذه البدعة الثانية الغريبة العجيبة اللي اسمها الإبراهيمية أو الأبراهامية، وهي نوع من التلفيق السطحي لعلاقة مفترضة بين المسلمين والمسيحيين واليهود، أنه باعتبارهم كلهم أبناء إبراهيم، وأنهم يعني نوع من الغطاء الشرعي للتطبيع، وللأسف تم استغلال فيه بعض من الفقهاء استغلالا سيئا، بعضهم ذهب فيه طمعا وبعضهم ذهب فيه يعني غفلة إلى آخره. الأبراهامية هي ربما آخر المذاهب التلفيقية في دراسة الأديان. ثمة شيء يسمونه الأديان التلفيقية. الأديان التلفيقية هي الأديان المركبة من أكثر من عنصر من دين، عناصر من أكثر من دين. مثلا الديانة السيخية هي عناصر من الهندوسية وعناصر من الإسلام، يعني هي طائفة هندوسية تأثرت كثيرا بالمسلمين في القارة الهندية، فأخذوا عناصر من الإسلام ومزجوها بالهندوسية حتى أصبح شيء مختلف عن الهندوسية، لم يصبحوا مسلمين ولا بقوا هندوسا. هذا السيخ. بعض ديانات التلفيقية مثل الدروز مثلا في منطقتنا، الدروز مذهبهم مزيج من المسيحية والإسلام والإفلاطونية المحدثة والفلسفات الباطنية والصابئة القديمة، صابئة حران ويعني الشام والعراق إلى آخره. الأبراهامية الآن هي نوع من التلفيق، لكنه حتى ربما لا يستحق حتى أن يسمى ديانة تلفيقية، لأن الديانة التلفيقية على الأقل فيها عنصر ديني. هذا ما عنصر ديني، هذا نوع من التزلف، نوع من التطويع، محاولة لتطويع الإسلام للتطبيع مع الصهاينة.
1: بالمناسبة هم أنفسهم،
0: ولذلك هذا أيضا خسر من في الفترة الأخيرة وانكشف.
1: بالمناسبة يعني دعاة الإبراهيمية أو الإبراهامية أنفسهم يغضبون وينزعجون من وصفهم بأنهم ديانة، لأنهم يعتبرون أن ذلك نوع من وصمهم بأنهم يأتون بدين جديد، ويقولون إن هذا كله إنما هو دعوة للتعايش بين الناس، وأنها دعوة خيرة، وما وراءها إلا حب السلم وحب أن يعم الخير بين الناس.
0: طيب التعايش لا يحتاج إلى عنوان ديني، يعني أتباع الأديان يتعايشون تحت مسمى التعايش، ويتسالمون تحت مسمى السلام، لا يتعايشون تحت مسمى عنوان ديني. يعني عنوان ديني هذا لمن؟ يعني ولماذا الإبراهيمية؟ يعني لماذا اسم إبراهيم عليه السلام يقحم في هذا؟ ولماذا يراد البحث عن مشتركات دينية؟ لماذا لا نخلي التعايش على أساس مشتركات إنسانية، وكل له دينه، يعني لكم دينكم ولي دين. التعايش لا يحتاج إلى مزج بين الأديان، ولا يحتاج إلى بناء معبد مشترك، ولا يحتاج إلى تلفيقات دينية. التعايش يقوم على أساس الإنصاف والاعتراف بحق الاختلاف فقط، وليس بحاجة إلى تلفيقات.
1: والإسلام أيضا نفسه عنده حصانة ذاتية، ومزج منابعه بغيره فيها استحالة أو صعوبة.
0: نعم، ليست صعوبة بل هي استحالة فعلا. يعني الإسلام دين محفوظ بحفظ الله تعالى، والرسالة الإسلامية هي رسالة طرية، لا تزال طرية كأنما نزلت اليوم، وكل المحاولات التاريخية التي سعت إلى تلفيق فشلت. الإمبراطور أكبر في الهند بدأ في محاولة تلفيقية مع الهندوسية والبوذية من أجل جمع رعايا، وهو مسلم، لكن أراد أن يعمل تلفيقا ليضع الدين في خدمة الدولة، ولم ينجح في ذلك، فشل فشلا ذريعا في ذلك، وأول من أبطل ما فعل هو ابنه، وانتهت يعني لم تتجاوز بضع سنين. طبعا من أراد ذلك على مستوى الأفكار، مثل بعض أشعار ابن عربي مثلا، الحاتمي أيضا نفس الشيء يعني. فلا يمكن طبعا قضية المساواة بين الأديان أو التلفيق بين الأديان هذه كذبة لن تنجحها، وإذا نجحت في بعض الأديان الهشة التي انطمست معالمها ومنابعها لم تعد صافية فهي لن تصلح أبدا في الإسلام. لذلك جماعة الإبراهيمية هذا عليهم أن يربعوا على أنفسهم ولا يتعبوا أنفسهم في أمر سيكون فشلا، فشلا دينيا وفشلا دنيويا وخسارة.
1: في التاريخ عبرة فعلا. السردية الصهيونية بشكل عام تآكلت، بدأت تتآكل مع ظهور أنتم مرة كنا في حديث وذكرتم أنه كل من كسر الاحتكار كان ذلك لغير صالح الصهيونية، أنهم نعم. هم عقليتهم أصلا يعني مما هو معروف تاريخي العقلية الاحتكارية في التجارة وفي غيرها، والأمور دولة في في في إطار معين. عندما كان الإعلام العالمي محتكرا كانت السردية والصورة صورة العربي السيء وغير ذلك كان هو السائد. الآن مع الإعلام الجديد انكسرت هذه حالة الاحتكارية، فبدأت الأمور تتفلت من أيديهم وبدأت الصورة تنعكس، صورة العربي السيء ربما تنعكس إلى صورة أخرى. يعني هل اقتربنا فعلا من لحظة الحجر والشجر؟
0: أعتقد أننا نتجه في تلك الوجهة يعني. طبعا الصهاينة بارعون جدا في لعب دور الضحية. شرعية المشروع الصهيوني قامت على ركيزتين، إحداهما هي قضية الهولوكوست وأنه شعب اضطهد وكاد يباد، وبالتالي يجب على الضمير الإنساني كله أن يستنفر لرد الاعتبار حتى ولو باقتلاع شعب آخر. هذا كله بدأ يتأكد. الطريف في الأمر أنه الصهاينة يقعون في تناقض ومفارقة عجيبة، فهم يظهرون ضحايا وأبطالا في نفس الوقت. وهذا من الملاحظات الذكية للمؤرخ اليهودي توني جودت، وهو أحد كبار المؤرخين المتخصصين في التاريخ الأوروبي، ويعني رجل منصف وصاحب عقل مفتوح، ينتقد الإسرائيليين كثيرا ويقول لهم يا جماعة أنتم إما قرروا أنكم أبطال أو قرروا أنكم ضحايا، ما تكون هيرو أند فيكتيم at the same time is impossible، يعني لا يمكن أن تكون بطلا وضحية في الوقت ذاته يعني. فأنتم الأفلام ووثائقيات ونحن هزمنا كذا من دول عربية في بضعة أيام وعملنا، والموساد يخترق العالم من أقصاه إلى أقصاه، والجيش الليلاوي وقهرطة، طيب خلاص قبلناكم أبطال، طيب ليش تقولون أنكم ضحايا؟ فيوم في المسكنة ويوم في البطولة والعنترية، تقول لهم لا اسكنوا أعطونا واحدة منهم يعني بس. فلا يمكن أن تكون بطلا وضحية في الوقت ذاته، وهذا ما جعل خطابهم هشا، لأنه أنت تريد تكون بطل ولا تريد تكون ضحية. طبعا هم ركزوا على الضحية كثيرا، وأنا أعتقد لأنهم يدركون النفسية المسيحية كثيرا يعني. وأنا أعتقد يعني على الأقل من دراستي لتاريخ المسيحية، فكرة الخطيئة الأصلية، الخطيئة المتوارثة عميقة التأثير في النفسية الغربية، هي فكرة المسيحية أصلا يعني. فكرة الذنب الذي لا ينمحي،
1: ذنب آدم من وجهة نظري،
0: نعم الذنب الذي لا ينمحي المتوارث. كأنه طيب ماشي، جماعة من الألمان في منتصف القرن العشرين قتلوا مقتلة في اليهود، طبعا أبناء الألمان مو مسؤولين عن هذا، فضلا عن أبناء غير الألمان من كل الشعوب الغربية وأحفادهم وأحفاد وأحفادهم. لكن المشكلة أنه فكرة الخطيئة الأصلية المتوارثة أنها عميقة في الثقافة المسيحية وعميقة في الثقافة الغربية، وأعتقد أنه اليهود استغلوا هذا، يعرفوا أنه لو ظللنا نذكرهم بهذا الذنب فسيبقى معهم، وإحساسهم بالذنب سيجعلهم يتغاضون عن كل الجرائم التي يرتكبها الصهاينة. فطبعا هنا ما نراه في ما بعد الطوفان، طوفان الأقصى كشف كل الأوراق يعني. الطوفان الأقصى أظهر أن هذا المجرم الذي يتظاهر بالمظلومية كذاب ولا يستحق أي نوع من العطف، وإنما يستحق أن أن يساق إلى محكمة الجنايات الدولية. فما أحد ما عاد أحد يصدق أصلا هذه الأكاذيب. مجرد انكشاف فكرة المظلومية أضاع عليهم الكثير من الرأسمال الذي كانوا يضغطون به على الضمير الغربي ويضغطون به على الضمير المسيحي، ويستغلون عمق فكرة الذنب، الخطيئة الأصلية والذنب المتوارث في الثقافة المسيحية. زادوا على هذا أنهم بذلوا استثمارا هائلا في تشويه العرب والمسلمين. البروفيسور جاك شاهين، وهو أصله لبناني، كان أستاذ جامعة كولومبيا للإعلام لسنوات طويلة جدا، ويعني بذل جهدا علميا هائلا في دراسة صورة العرب في هوليوود. كتب في ذلك كتابا مشهورا، وهو كتاب ذي الباد عرب، العربي الحقيقي السيء، وكتاب ذي تي في عرب، عربي التلفزيون، وكتاب جلتي أو مذنب عن صورة العرب في الإعلام الأمريكي ما بعد 11 من سبتمبر إلى آخره. المهم أنه طبعا هوليوود، وهوليوود هي مسيطر عليها الصهاينة طبعا، تتبع ما أنتجته هوليوود من نهاية القرن التاسع عشر إلى ثمانينيات القرن العشرين، يعني تقريبا على مدى 80 عاما أو أكثر أو 90 عاما، ومئات الأفلام التي انتجتها هوليوود صورة العرب فيها، واستخلص يعني نوع من التشويه المتعمد والصور النمطية التي يراد تأبيدها بالتكرار ودوام التكرار، طبعا مع اليهودي المبتسم اللطيف المقبل على الحياة، وأحيانا المسكين المظلوم، وأحيانا البطل الخارق، لكن في كل الأحوال هو صورة إيجابية. هذا كله بدأ اليوم ينهار بسبب الطوفان. الذين يظنون أن الطوفان لم يجز شيئا لا يدركون عمق تأثير الطوفان في هذا الانكشاف الأخلاقي والسياسي والاستراتيجي لإسرائيل. وأنا أعتقد نعم الطوفان أنجز إنجازا هائلا، صحيح أن تضحيات هائلة، صحيح أن الآلام عظيمة، وصحيح أن الشهداء كثر، وصحيح أن الفظاعات كبيرة التي ارتكبت ضد أهل غزة، لكن الطوفان هزم إسرائيل حقيقة، هزمها معنويا، كشفها أمام العالم، قضى على مستقبلها. الطوفان لم يقتل إسرائيل، لكنه طعنها طعنة النجلاء في القلب، ويعني بالتالي أصبحت قضية وقت فقط. أي استعمار انتهى معنويا فهو مسألة بقائه ماديا تصبح مسألة وقت.
1: إذن الصورة التي بنتها الصهيونية عبر الإعلام المحتكر تنكسر تحت أفعالها وتحت أيضا التحرر الإعلامي، تحرر الإعلام، فبدأت الصورة تتغير تنعكس.
0: صحيح، وقضية الاحتكار مهمة التي تفضلتم بالإشارة إليها. فعلا الفضل في انكسار الصور التي بناها الصهاينة على مدى 100 عام مثلا في هوليوود هو أن الإعلام لم يعد احتكارا. طبيعة الصهيوني أنه محتكر، ليس فقط في مجال المال، يعني في مجال المال والربا هذا معروف يعني، لكن حتى في مجال السردية، في مجال الصنعة الثقافية، في مجال الصنعة الإعلامية، حتى في مجال الصنعة الأكاديمية، يعني هم وصلوا لدرجة السيطرة على الجامعات المتميزة في الولايات المتحدة، يعني ما يسموه ايفي ليج، يعني الجامعة يعني أهم جامعات في أمريكا. هذا الاحتكار خدمهم كثيرا، لكن نحن نعيش في عصر لم يعد فيه احتكار، بالذات احتكار المعلومات أصبح من المستحيلات. كون الاحتكار الإعلامي انتهى، لما كان الاحتكار الإعلامي ممكنا كان الصهاينة يملكون أهم مؤسسات الإنتاج الإعلامي في العالم خصوصا في الغرب، وحينما كان صناعة السينما كان يمكن فيها الاحتكار، هم كانوا يحتكرون أهم استديوهات إنتاج السينمائي في العالم وخصوصا في الغرب. الآن ما عاد ممكن، الآن بسبب ثورة الإنترنت أصبح المتلقي مرسلا والمرسل متلقيا، ما عدنا نجلس في صالاتنا وننتظر من يقصفنا، بالمعلومات عبر الشاشة في الصالون، لا، أنت أصبحت تختار ما تريد أن تشاهد أولا، فحرية الاختيار أولا. ثانيا، أصبح ممكن أن تنتج أنت كفرد، ممكن أن تنتج إنتاجا أهم من إنتاج مؤسسة. فهذا كسر الاحتكار أدى إلى كسر الصور الزائفة التي بنوها عن أنفسهم والتي بنوها عنا، وهذه نعمة كبيرة طبعا، وليس ليس من الصدفة أن الإسلام حرم الاحتكار. الاحتكار خطير يعني، والاحتكار يؤدي إلى الظلم وإلى إدامة الظلم، وليس فقط في المجال المالي، حتى في مجال العلمي، حتى في مجال الإعلامي. والإسلام يمنع الاحتكار في مجال العلمي أصلا، ويمنع أن يكتم المسلم علما يعلمه أصلا، لكنهم قامت كل مشروعهم قام على أساس الاحتكار، احتكار مالي، احتكار إعلامي، احتكار معلومات إلى آخره. الآن الناس تتحرر من هذه الحالة الاحتكارية، فتنكشف الصورة على حقيقتها وليست الصورة المزيفة التي كانوا يصنعونها لأنفسهم،
1: بل إنها أصبحت تنزاح من العربي السيء أو المسلم السيء إلى
0: هذا ما يخشونه الآن على الأقل. يعني طبعا كثير من المتحدثين الصهاينة الذين أتابعهم يخشون أنه يقولون نحن للأسف يبدو أننا سنعود إلى صورة اليهودي في العقل المسيحي التقليدي، يعني العقل المسيحي التقليدي على مدى 1500 عام قبل مارتن لوثر والبروتستانتية. كان العقل المسيحي نظرته لليهود نظرة سلبية جدا، لأنه يتهمون بأنهم قتلت المسيح، يتهمون بأنهم حرضوا، على الأقل أنهم حرضوا الرومان على المسيح عليه السلام. وكان حقدا عميقا، يعني حقد ذا طبيعة اعتقادية. ممكن المسلمين التاريخيين كان عندهم مشكلات مع اليهود أو مع النصارى، لكنها ليست قائمة على العقائد. يعني مشكلتنا ليست مع عقائدهم، هم أحرار يحافظوا على عقائدهم أم لا، مشكلتنا معهم إذا وقعت حرب بيننا وبينهم مثلا، مشكلة سياسية عسكرية إلى آخره. لا، بل الحقد القديم المسيحي على اليهود هو حقد عقائدي، لأنه قائم على أساس أن هؤلاء قتلت الرب كما يوصفون في الإنجيل. يعني الآن يخاف اليهود أن صورة اليهودي التقليدية في العقل المسيحي سترجع من جديد، لأنه العقل المسيحي ما عاد طيعا للترويض اليهودي الذي كان سائدا في العقود الماضية. لذلك هم فزعون جدا في هذا. وأنا تابعت مؤتمرات وندوات نظمها صهاينة حول هذا الموضوع يعني، ومتحدثنا كثر في إسرائيل وفي أمريكا وغيرها عن هذا. يعني بالنسبة لهم شيء مفزع أنه أن يعود المسيحي ينظر لليهودي كما كان ينظر إليه في العصور الوسطى، يعني مصيبة طبعا، لأنهم دفعوا ثمنها تاريخيا، وللأسف أنهم لم يتعلموا منها. يعني هم شوهوا تاريخيا، ربما لم يشوه شعب مثل ما شوه اليهود تاريخيا على أيدي المسيحيين، لكنهم حينما وجدوا الفرصة هم شوهوا المسلمين أكثر مما شوههم تماما، كما أنه لما ذبحهم النازيون جاءهم لذبح المسلمين واعتبروا ذلك مسوغا لذبحهم للمسلمين، لأنهم يعني شوههم المسيحيون في عصور الوسطى، هم انتقموا بتشويه المسلمين أيضا، وهذا كله سيعود عليهم. يعني في النهاية يعني مشروعهم مشروع هو عبارة عن مشروع عابر في لحظة غفلة تاريخية، لكنهم لا يدركون ذلك.
1: هناك بعد آخر، الغرب بشكل عام والبروتستانتية الغربية بشكل خاص هم حبل الناس. الله عز وجل يقول بحبل من الله،
0: إلا بحبل من الله وحبل من الناس،
1: إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فهم من الواضح أنهم هم حبل الناس. أما أمريكا، البروتستانتية الأمريكية، فهي تفعل ذلك طاعة وتقربا إلى الله. وأما الأوروبيون فهم يفعلون ذلك تكفيرا عن ذنب،
0: نعم،
1: يرون أنهم ارتكبوا. لكن هذه الحضارة أو الحالة الغربية هي بشكل عام في لحظة تراجع، ربما صحيح. هي ذاهبة إلى الأفول. وهناك في المقابل حلم صيني صاعد. هناك حديث عن القرن العشرين أو القرن الحادي والعشرين أنه هو قرن الإسلام من دول إسلامية وقادة إسلاميين يعني كبار مثل أردوغان وغيره. تنظير محبوباني أيضا وبعض المفكرين الكبار المسلمين في هذا الاتجاه.
0: نعم.
1: طيب هذه الحالة تراجع هذه يعني السند الغربي والصعود الصيني الإسلامي، هذا أيضا ما دوره في تلاشي الصهيونية المتوقعة؟
0: هذا سياق مهم طبعا. ظاهرة الصهيونية مثل الظاهرة الصليبية هي ظاهرة سطحية لا تملك عمقا جغرافيا، لا تملك عمقا ديموغرافيا، تعتمد في استمرار وجودها على المدد الخارجي. طيب إذا كان هذا المادة الخارجي، هذه القاعدة الخلفية الخارجية هي نفسها أصبحت في حالة انحسار وضعف تضعضع، فأكيد أن هذا يترك أثرها يعني. نعم، الحضارة الغربية في أفول لا شك، المجتمعات الغربية في ضعف، في شيخوخة، حتى في انهيار أخلاقي، لم تعد تحتكر القوة. هنالك شعوب صاعدة خصوصا في آسيا، الصينيون الآن يبشرون بالحلم الصيني، وهذا عنوان كتاب China's Dream يعني لأحد كبار القادة المناظرين سمانغ فو، واحد صيني، أحد كبار قادة المناظرين العسكريين والإيديولوجيين في الصين اليوم، كتاب The China's Dream، حلم الصين. طبعا هذا واضح ماذا أقصد به، طبعا يعني حلم الصين مقابل الحلم الأمريكي يعني، بل يقولها بشكل صريح أنه نحن جئنا لإزاحة أمريكا من صدارة العالم. طبعا الرئيس أردوغان يحكي كثيرا عن القرن التركي، ومحبوباني في كتاباته، وهو مفكر من سنغافورة، ولو كتابات كثيرة عن صعود الصين، ولكن يهمه أكثر صعود آسيا وليس فقط الصين. عنده كتاب القرن 21 الآسيوي، The 21st Asian Century. فطبعا العالم لم يعد ساحة مستباحة للغرب، وإسرائيل وجودها أصلا مجرد عرض بسيط من أعراض السطوة الغربية. إسرائيل جاءت بالجيش البريطاني، بناها البريطانيون، رعاها الأمريكان، والبريطانيون الذين بنوها احتلوا القاهرة أولا نهاية القرن التاسع عشر 1882، ثم بداية القرن العشرين بدأوا يحتلون الدول المحيطة، يعني احتلوا العراق 1914، حاولوا يحتلوا اسطنبول 1915 إلى آخره، بمعنى أنهم حاولوا يسيطروا على البيئة المحيطة بالقدس قبل أن يدخل الجنرال ألم بالقدس 1917، ثم يعلن البريطانيون عهد بلفور قبل ذلك بعد ذلك ببضعة أشهر. فالظاهرة الصهيونية جاءت على أكتاف الغربيين، وخصوصا مرة أخرى الأنجلو ساكسون بروتستانت، ثم رعاها الأنجلو ساكسون بروتستانت الأمريكيون. أي تراجع في قوة هؤلاء وفي سطوتهم العالمية وفي نفوذهم الدولي، وأي صعود لمنافس لهم على الساحة الدولية سواء كان أمريكا أو روسيا أو حتى من داخل العالم الإسلامي،
1: الصين،
0: تركيا أو إيران أو غيرها، هذا ليس خصما فقط من القوى الغربية، بل خصم من وجود إسرائيل، أو إشارة استفهام أمام وجود إسرائيل كعرض من أعراض النفوذ الغربي والسطوة الغربية. لا شك هذه كلها مؤشرات تدل على انكشاف استراتيجي، جزء من انكشاف استراتيجي هو هذا، انكشاف السياق الاستراتيجي الذي أدى إلى وجود إسرائيل ابتداء. فإذا انهار هذا السياق لم يعد لها وجود. ثم كلما تحسنت أو تعافت البيئة الإسلامية المحيطة بفلسطين، كلما أدى ذلك إلى اقتراب نهاية إسرائيل أيضا. مثلا تحرر سوريا هو حدث تاريخي وله آثار بعيدة المدى على إسرائيل وعلى تحرير فلسطين. قوة تركيا وصعودها الاقتصادي والعسكري وقدراتها الكبيرة في مجال التكنولوجيا العسكرية، وهم ليسوا غافلين عن هذا، هم يدركون هذا. لذلك تجد عندهم نوع من العصبية والحديث عن أردوغان، الحديث عن تركيا، الحديث عن سوريا، يعني حديث ناس يحسون بالخطر لكن لا يملكون أن يفعلوا شيء تجاهه. يعني في النهاية لا يمكن لحافلة من الأغراب أشتات جاءوا من وراء البحار أن يقرروا مصير أمة وحضارة طويلة عريضة تحيط بهم من كل جانب.
1: لا نريد أن نختم قبل أن نعود قليلا إلى الطوفان. تحدثتم عن طوفان الأقصى وعن تأثيره على إسرائيل نفسها، يعني التأثير المباشر على جانبها الأمني وفشلها العسكري، وعلى ضرب استراتيجيتها، ضربها استراتيجيا فيما يتعلق بالردع والرعب وهذه الأمور. طيب، تأثير الطوفان على البيئة الاستراتيجية أيضا المحيطة بإسرائيل للدول الإسلامية، مثل ما أشرتم إلى سوريا، وجود حالة إيران، تنبه الأمة أو العالم الإسلامي والدول الإسلامية لما يجمعه.
0: هو الطوفان وضع الجميع على مسؤولياتهم، يعني فهو حقيقة ظاهره حرب صغيرة في منطقة محصورة، حقيقته هو الزلزال أدى إلى خلخلة في كل المحيط. طبعا هز إسرائيل وأضعف إيمانها بذاتها، يعني أخطر ما يشير إليه الآن المناظرون الاستراتيجيون الإسرائيليون هو أن إسرائيل لم يعودوا يؤمنون بذاتهم، يعني ما عادوا يؤمنون باستمرارية المشروع، بأن هذا المشروع سيستمر أصلا، حتى الذين يقاتلون من أجله اليوم يرون أنه ربما أولادي وأحفادي لن يكونوا على هذه الأرض يعني في النهاية. فالطوفان هز إيمان الصهاينة بذاتهم وإيمانهم بإمكانية مشروعهم. ثانيا، ترك نتائج أخرى، وهي يمكن أن تدخل ضمن ما يسمى النتائج غير المقصودة للحرب، يعني تحرير سوريا أكيد هو من أثار الطوفان لا شك. الحرب مع إيران الأولى والثانية كلتاهما نتيجة من نتائج الطوفان، لأن إيران لم تعد استراتيجية الدفاع المتقدم كافية، أصبحت تقاتل إسرائيل وجها لوجه. الإسرائيليون أيضا لم يعودوا مكتفين بمقاتلة إيران في جنوب لبنان، لا يريدون أن يقاتلوها في طهران. فالطوفان فرض على الجميع أن يواجهوا الحقائق المرة، وأعتقد أنه ما تواجهه المنطقة كلها، يعني من الحرب الحالية من مخاطر وجودية، هو كله تذكير بأن الطوفان وضع الجميع أمام مسؤولياتهم، ما عدا أحد يستطيع الآن يتنكر. حتى وأنا أقول دائما الجميع سيدفع ثمن احتلال فلسطين، المقبل الداعم والمقبل الذي يموت مقبلا غير مدبر، والهارب والمدبر المتنصل المسؤولية، الجميع يدفع الثمن،
1: والمتآمر
0: طبعا سيدفع الثمن، بل دفع الثمن أيضا. لماذا؟ لأنه الصراع على فلسطين لم يكن في يوم من الأيام صراعا موضعيا، هو كان دائما صراعا دوليا، يعني وكان في الماضي وسيظل في المستقبل. الطوفان وضع الجميع مسؤولياتهم، ووضع الجميع أمام الحقائق المصيرية، أن نكون أو لا نكون.
1: تمام، هذا حديث جميل دكتور أحمد المختار، ولكن الوقت
0: أدركنا،
1: فنحن نشكر جزيل الشكر على هذه الإفادات.
0: الله يبارك فيكم،
1: ونشكركم أيضا متابعينا الكرام في بودكاست مشارق ومغارب، وإلى حلقة أخرى إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: يا من هديتم بالنبي محمد.
3: راديو سرايا اف ام، اشراقة نور في أثير الوطن.

0: الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل

فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك. هذه ظاهرة كثيرة وشائعة جدا، زيد من الناس يدعو ويلحف في الدعاء ثم ينتظر أن يستجاب دعاؤه، فتمر أيام وربما أسابيع لا يستجاب دعاؤه، فأقول لقد دعوت ولم يستجب لي، ويقع في اليأس. هذا الموقف موقف خاطئ، بل وهو موقف خطير يحذر منه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. يقول: لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، ثم يذكر السبب. ونحن نشرح هذا الكلام. أولا، قبل كل شيء ينبغي أن تعلم ما هو الدعاء. فكثيرا ما أطلب ويلتبس علي هذا الطلب بالدعاء الذي تعهد الله سبحانه وتعالى بإجابته. لكي يسمى الطلب دعاء، لكي يسمى دعاء لا بد له من شرطين أساسيين. الشرط الأول يقظة القلب ويقظة المشاعر واتجاه الفؤاد إلى المخاطب وهو الله سبحانه وتعالى بالانكسار. هذا الشعور هو الشرط الأساسي من أجل أن يسمى هذا الطلب الذي أتقدم به دعاء. فأما إذا لم يكن القلب حاضرا ولم تكن المشاعر خاشعة ولم يكن الذهن حاضرا أيضا، ومددت يدي بحركة آلية وأنا أحفظ صيغ الدعاء أو صيغ من الدعاء، كررتها هكذا كالطفل الذي يردد وظيفته التي حفظها، هذه العملية لا تسمى دعاء، لا تسمى دعاء بشكل من الأشكال. لذلك لا تنتظر أن يستجيب الله لك لأنك لم تدعه. تصور أنني وقد حفظت صيغ من الأدعية، بعد الدعاء رفعت يدي وأخذت أسرد هذه الصيغ صيغة وراء صيغة أخاطب الله بها، لكن فكري مشغول، ذهني منصرف إلى أمر من أمور الدنيا، قلبي غير شاعر بما يقوله لساني وغير متخشى بشكل من الأشكال، ولكني حفظت كلاما فأنا أردده. هل أنا في هذه الحالة أسمى داعيا؟ هل يقال عن هذا الموقف موقف دعاء؟ لا، ليس دعاء بشكل من الأشكال. دعك من دعاء العبد للرب. عندما يقف زيد من الناس أمام رئيسه، أمام والده، أمام رجل كبير ليطلب منه شيئا، ولكن وقف ذهنه منصرف إلى أمور أخرى وخاطره مشغول وفؤاده غير متجه إلى هذا الإنسان الذي يكلمه، لكن تماما كما قلت لكم كالتلميذ الذي حفظ وظيفة أخذ يسرد هذا الكلام على مسامع والده أو مسامع رئيسه، والرئيس ينظر إليه ويلاحظ من عينيه الزائغتين أن فكره ليس هنا وأن قلبه منصرف إلى أمور أخرى وأنه مشغول البال بمشاكل ثانية، كل ما هنالك أن لسانه هو الذي يردد. هل يتجاوب هذا الرئيس المسؤول مع هذا السؤال؟ يعرض عنه، لأنه أصلا ما طلب شيء هذا الإنسان، ما طلب.

0: كان طلبه اتجه بقلبه، اتجه بمشاعره. متى يستجيب هذا الرئيس أو هذا الوالد أو هذا الكبير؟ عندما تجد أن مشاعر هذا الإنسان تسابق لسانه، وأن انكسار هذا الإنسان وتألمه وتفاعله مع كلامه يسابق ألبى لسانه، عندئذ يتأثر. أما أنا إذا وجدت ابني وقف أمامي يقول لي أنا أحتاج في المدرسة إلى كذا وكذا وكذا وكذا، وكانت عيناه تزيغان بالأولاد الذين يلعبون بالشارع، وكان فكره منصرفا إلى طعام أمامه هنا أو هنا أو هناك، أنا لا يمكن أن أستجيب له، لأن هذا سوء أدب، ثم إنه لم يطلب شيئا، أليس كذلك؟ إذن عدت إلى موقف العبد من الرب، عندما أفتح كفي وقد حفظت دعاء حفظنيه بعض المشايخ مثلا، أقول اللهم كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا، وأسرد وأقرأ والحمد لله رب العالمين، وكان ذهني في هذه الحالة منصرفا إلى أموري وشؤوني ودنياي والسهرة التي سأظهر إليها والتجارة التي سأحاول بالطريقة الفلانية أن أربحها وهكذا. ما قال إن هذا دعاء، هذا ليس دعاء. ومن ثم فلا تقل لقد دعوت فلم يستجب لي، لأن هذا ليس دعاء. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني التوبة من المعاصي التي بينك وبين الله، هذا هو الشرط الثاني لكي يسمى هذا الطلب دعاء. فتصوروا أيها الإخوة، والآن أيضا نضع دعاء العبد للرب، زيد من الناس له مشكلة عند رئيسه، عند الإنسان له كلمة نافذة في الدولة، لكن زيد هذا بينه وبين هذا الإنسان الكبير أو هذا الذي له كلمة نافذة مشكلة، بينه وبينه مشكلة. يوم من الأيام أساء إليه، ماذا يصنع قبل أن يذهب فيعرض عليه مشكلته؟ ماذا يصنع قبل كل شيء؟ يبدأ فيصلح الأمر بينه وبينه، يذهب فيقول له قبل كل شيء: يا فلان، أنا يوم من الأيام أسأت إليك وفعلت كذا وقلت كذا، الواقع أنني أخطأت وأنا نادم، فأنا جيت اليوم أعتذر، أرجو أن تصفح عني وأرجو أن لا تضع في نفسك شيء تجاهي، الواقع حصل كذا وكذا. يقول له الكلمات التي تجعل شعور ذلك الإنسان يعود إلى وضعه السوي، يرجع في ذلك اليوم لا يعرض له مشكلته، يرجع بعد أيام وقد صفرت العلاقة بينهما وصفى الجو، يذهب فيطرق بابه ويقول لي رجاء عندك وكذا وكذا، أليس كذلك؟ وهذه عادة المخلوق مع المخلوق، فما بالك عندما يكون الإنسان قد ارتكب في جنب الله أوزارا إثر أوزار، وعصى الله عز وجل، أمره فعصاه فلم يأتمر، نهاه فلم ينتهي، ثم وقعت له مشكلة، قال سأدعو الله ليستجيب لي. كيف تتصور أن يستجيب لك الله، بل كيف تتصور أن يسمى كلامك هذا دعاء وأنت لم تصلح ما بينك وبين الله؟ تغدو إليه وكاهلك مثقلا بأوزارك، كيف أصلا ينبغي أن تخجل من هذه الوقفة بين يديه؟ ماذا تصنع؟ تقول قبل كل شيء لا أتو، ينبغي أن أتو، تماما كحال الإنسان مع الإنسان. تبدأ فتتوب إلى الله: يا ربي أنا تائب، يا ربي أنا معترف بذنبي، يا ربي أنا لن أعود إلى هذا العمل الذي اقترفته، فاقبل توبتي يا أرحم الراحمين، لقد جئتك تائبا فلا تردني عن بابك خائبا. والباري يقبل التوبة، يقبل التوبة عن عباده جميعا، لكن بشرط أن يكون صادقا وأن يعزم على أن لا يعود. قبل توبتك، الآن صفت العلاقة وصف الطريق بينك وبين الله، تبدأ بالدعاء. إذن هذا هو الشرط الثاني. إذا لم يوجد الشرط الأول فطلبك لا يسمى دعاء، كذلك إذا لم يوجد الشرط الثاني فطلبك لا يسمى أيضا دعاء. ينبغي أن نعلم هذا جيدا. كثيرون هم أيها الإخوة الذين يطلبون من الله، لكنك تنظر إلى حالهم فتتذكر المثل العربي القائل: صاحب الحاجة أرعن لا يروم إلا قضاءها. مثل عربي دقيق، يعني أن الإنسان الذي تعلقت نفسه بحاجة في هذه الحالة ينسى تقصيره، ينسى إساءاته، ولا يتذكر إلا حاجته، فرأسا يلحف في الطلب ويأتي فيطلب من الله سبحانه وتعالى، وقد نسي أنه بالأمس عصى الله، بالأمس جاهر الله سبحانه وتعالى بالمعاصي، أكل مال هذا، أخذ مال هذا إلى آخره. طيب لماذا لا تبدأ فتصلح حالك؟ لأن صاحب الحاجة عنده رعونة، معنى الرعونة الاستعجال، عينه ما بتأرجيه إلا مشكلته، لكن ما بتأرجيه تقصيراته، دوما يشوف حاجته، يسيل لعابه على رغباته. رأسا، وكم وكم زارني في مناسبات أشخاص طرقوا بابي في الليل في أوقات لا يزور أحد فيها أحدا، خير إن شاء الله، يقول لي: أرجوك أن يعني تحدثني عن صيغ الدعاء مستجاب. قالوا إن هنالك أدعية مستجابة. ما هو الدعاء الذي إن دعوت به يستجيبه الله لي؟ ورأسا يخرج القلم ويخرج الورق يريد أن يكتب هذا الدعاء. أنظر إليه، مفروض قبل هذا أن يقول لي: كيف أتوب إلى الله حتى يستجيب دعائي؟ أنا فعلت كذا، أنا فعلت كذا، أنا فعلت كذا، إن دعوته وأنا على هذه الحال سيستجيب؟ لا. لماذا؟ لأن مشكلته حصرته، جعلته ينسى كل شيء إلا هذه المشكلة. قلت له: ما هو الشيء الذي تريد أن تدعو الله به حتى قال: عندي محل في المرجع منذ زمن بعيد، عرضته للبيع ولا يباع، وأنا أريد أن أعرضه للبيع، فما الطريقة التي يعني يستجيب الله لي فيها؟ وعند الحديث معه والمخض والمناقشة تبين أن الرجل مقصر في جنب الله، لا يؤدي حقوق الله، لا يؤدي الزكاة، لكن كما قلت لكم صاحب الحاجة أرعن لا يروم إلا قضاءها. لكن الرعون مع الإنسان ممكن، لكن الرعون مع الله غلط، غلط. إذن لابد من شرطين لكي يسمى طلبك هذا دعاء، فإذا لم يتحقق ذلك لا فائدة. ومن هنا ندرك أيها الإخوة الظاهرة التالية، ورد في الأثر: يأتي على الناس زمان يدعو فيه الرجل لخاصة نفسه فيستجاب له، فيدعو لعامة المسلمين فلا يستجاب له. هل تعلمون لماذا؟ لعل الجواب أصبح واضح. عندما تريد أن تدعو لخاصة نفسك من اليسير أن تحقق هذين الشرطين: توجه قلبك ومشاعرك بالخشية والصدق إلى الله عز وجل، تحقق الشرط الأول. نظرت إلى معاصيك تبت منها واستغفرت الله منها وعزمت على أن لا تعود، وجمعت أيضا خاصتك يعني أسرتك زوجتك أولادك، أيضا أمرتهم بالتوبة فتابوا، أمرتهم بحضور القلب فحضروا مشاعرهم وتفتحت قلوبهم للدعاء، ممكن عندئذ تدعو، شرط الدعاء توفر. لكن تصور عندما أدعو الله للناس جميعا، أقول: يا رب اسقنا الغيث، نحن هنا فقط، اللهم اسق عبادك الغيث، اللهم إني أسألك أن ترفع هذه الضائقة عن عبادك. طيب يا أخي، كأن الملك يقول لي: أدعو لنفسك. أنت عندما تحقق شروط الدعاء لنفسك تحقق موجب الاستجابة لك، لكن هؤلاء الذين تدعو باسمهم هل حققوا شرط الدعاء؟ هل انصاعوا إلى أوامر الله بعد شروط؟ هل تابوا عن معصيهم؟ هل هم مؤمنون بالخشية والانكسار إلى الله عز وجل؟ التائه تائه والشارد شارد والعاكف الآن على معاصي عاكف، والذي يفعل ما يستسير غضب الرب يفعل، وأنت تقول يا رب اسقهم، يا رب أعطهم، يا رب كذا. لاحظتم؟ لكن ما الطريق؟ الطريق أن تخاطبهم جميعا كما تخاطب أهلك، كما تخاطب أسرتك. تقول يا ناس أريد أن أدعو الله لكم، فتحققوا بشروط الاستجابة حتى يستجيب الله. توبوا يا ناس، أصلحوا ما بينكم وبين ربكم سبحانه وتعالى، أقلعوا عن هذا البزخ، أقلعوا عن هذه المعاصي، ارجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. أقول كما قال سيدنا نوح، قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهنا نعود إلى الكلام الذي قلناه، لماذا صلاة الاستسقاء بالنسبة لحفنة من هذا القبيل لا تسمى صلاة الاستسقاء ولا يرجى من ورائها الاستجابة؟ لهذا السبب الذي أقوله لكم. نحن يمكن هذا العدد أن نتواصى على التوبة فنتوب، يمكن أن تترقق قلوبنا وأن تستيقظ أفئدتنا للخشية، كل هذا ممكن لأننا محصورون الآن. لكن من الآخرين؟ ما الحل؟ الحل أن يتجه ولي أمر المسلمين أو من ينوب عنه بدعوة عامة للناس جميعا عن طريق وسائل الإعلام المرئي والمسموعة في هذا العصر. يا ناس توبوا إلى الله، يقول لهم يا ناس توبوا ورجعوا الحقوق إلى أصحابها، صوموا 3 أيام، خرجوا إلى مكان كذا، كلكم أيا كان، العاصي يترك معصيته وشارب الخمرة يترك شرب الخمرة، بس يتوب إلى الله عز وجل وبثياب بذلة. لاحظوا العبودية لله، كان النبي يخرج بثياب يعني بذلة جدا جدا حتى لا تتراءى مظاهر الأبهة علينا. وعندئذ ندعو وضفع، عندئذ كيف يستجيب الله الدعاء؟ لأن شرط الدعاء تحقق عند كل واحد منهم. أيها الإخوة، أذكر في أواخر الخمسينات، نعم، أو في أوائل الستينات، احتبست الأمطار طبعا ليس كهذا الشكل، وفي الواقع توجهت دعوة إلى الناس جميعا بالخروج إلى صلاة الاستسقاء بدءا من توبة فالصيام فالخروج. وأذكر كانت الدعوة إلى الخروج إلى آخر خط المهاجرين، حيث كانت ساحة واسعة لم يكن فيها هذا البناء، كانت ساحة واسعة جدا جدا، وزحف الناس إلى ذلك المكان وهيئ ذلك المكان، وكنت واحدا ممن خرجوا، وخرج علماء هذه المدينة كلها، وكان فيها شيوخ رحلوا إلى الله سبحانه وتعالى فيهم الصلاح. نعم، أذكر أن فئة من الشباب هنا وهنا كانوا ينظرون في بادئ الأمر نظرة استخفاف، ولكن ما إن بدأت الصلاة وبدأ الخطيب يخطب واجتاح الناس البكاء وقلبوا أرديتهم وتبادل العلماء هذا بعد هذا بعد هذا الدعاء، حتى نظرت وإذا بهؤلاء الشباب الذين كانوا يستخفون إذا بهم أول الباكين أول المتضرعين، جرفهم هذا التيار. مشهد لا ينسى، لا أدري هل فيكم من كان موجودا آنذاك أم لا. مضى ذلك اليوم ومضى بياض اليوم الثاني، فما أمسى المساء حتى هطلت أمطار من السماء دون انقطاع شهدت دمشق هذا آنذاك. لكن لو أن هؤلاء الناس ما فعلوا ذلك، لكن فيها صلوا صلاة الاستسقاء في مسجد كذا، وفيها صلوا في مسجد كذا، ينطبق ما أقوله لكم. يأتي على الناس زمان يدعو الرجل لخاصة نفسه فيستجاب له، فيدعو لعامة المسلمين فلا يستجاب له. ذلك لأن هنالك شروطا لا بد منها ليسمى الطلب دعاء. أنا إذا قلت للمسؤول الكبير أرجو أن تسامح هذا الإنسان، وهذا الإنسان يقف موقف المتغطرس، موقف المتجبر، موقف المتكبر، لا يريد أن يزعم بأنه قصر أو أخطأ، هل يعقل أن يستجيب هذا المسؤول الكبير لي؟ ما بيستجيب لي؟ بيقول لي اطلب لك شو بدك، احكي لي شو بدك، اترك غيرك. هذا شيء معقول جدا. بعد هذا تحقق الشرط ووجد الدعاء بمعناه الحقيقي. لا تنتظر أن يستجيب الله حرفية طلبك، لا، ليس هذا من شأن الرحمن الرحيم الذي يعلم السر وأخفى. يعطيك ما يحقق هدفك، ومن أجل أن يحقق هدفك قد لا يحقق حرفية ما تطلب. هذا معنى كلام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك. هذا أول شيء، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. طيب لماذا أنا طلبت شيء له مواصفات معينة؟ الباري سبحانه وتعالى يعلم ماذا تقصد أم لا؟ يعلم. طيب، يعلم أن هذا الذي تطلبه تظن أن فيه خيرا لك، ولكنه يعلم أنه لا يوجد لك فيه إلا الشر. فالباري عز وجل رحمته بتقتضي أن يعطيك حرفية ما طلبت أم أن يعطيك ما تقصده في نفسك؟ الرحمة تقتضي أن يعطيك ما تهدف إليه نفسك. نعم، طفل يسير مع أبيه فيرى منظرا، يطلب من أبيه أن يشتري له هذا المتاع الذي يتألق في عينه، ينظر الوالد فيجد أن هذا الشيء لا يصلح له، إذا أمسك به يؤذيه، لا يصلح له أكلا ولا يصلح له كلعبة يلعب بها، لكن عينه خدعته، لكن عينه خدعته، ماذا يصنع والده؟ باعتبار أنه يعلم ما يقصده ابنه بيله على عيني وبيفوت بيجيب له غرض ثاني يحقق هدفه بدلا من هذا الأمر. وكم هنالك أمثلة وشواهد على هذا الموضوع. الباري سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. أنا طلبت شيء من الله سبحانه وتعالى أن يكرمني الله بهذا المنزل، هذا المنزل أريد أن يكون من نصيبي شراء أو استئجارا أو نحو ذلك، تعلقت نفسي بهذه الدار، بعد حين وجدت أن الله سبحانه وتعالى أكرمني، لكن ما أكرمني بهذه الدار، أكرمني بدار أخرى قريبة منها في جهة أخرى. في بعض الأمر أقول سبحان الله، لماذا لم يعطيني الله ما طلبت؟ بعد حين أجد أن الحكمة كل الحكمة وأن الرحمة كل الرحمة في هذا الذي قضاه لي. لو أنني سكنت في هذه الدار لوقعت مصيبة لم أتخلص منها بشكل من الأشكال. لكن متى يتبين هذا؟ فيما بعد. أنا لا أعلم الغيب ما الذي سيجري، لكن الله علام الغيوب، لكن الله علام الغيوب. قلت لكم مرة، كان في ممن يخشى هذه الدروس شاب صبر على الشظف وصبر على الفقر، كانت تأتيه فرص لكنها فرص غير متفقة مع شريعة الله عز وجل، فكان لا يمارس تلك الأسباب لأن الله أقامه آنذاك في عالم التجريد، وحدثتكم عنه. عرض عليه محلا في شارع من أشهر شوارع بيروت ليذهب فيستلم ذلك المحل ويمارس فيه عملا يدر عليه رزقا كبيرا، وكان يدعو الله دائما أن يرزقه، وكان يدعو الله سبحانه وتعالى دائما
1: أن يهيئ له منفذا إلى رزق حلال. الواقع أن ذلك المكان وأعتقد أن نفسه تعلقت به، لم يكتبه الله سبحانه وتعالى له، لم يكتبه له، وربما مر بمرحلة يعني شعر بشيء من الألم أو الغضب أن الباري عز وجل ما كتب له ذلك، في حين أن المحل عرض عليه. بعد حين تبين أن من رحمة الله به أنه لم يستلم ذلك المكان، ربما لو وجد في ذلك المكان لذهب المال وذهبت حياته أيضا. فالباري عز وجل يستجيب لدعائك عندما تصدق معه في الدعاء، لكن اسمع، لا يستجيب لك حرفية ما تدعو دائما، يستجيب لك يحقق هدفك، وكثيرا ما لا يكون هدفك متفقا مع حرفية ما تسأل. وأنا والله أيها الإخوة في أيامي التي مضت من عمري كثيرا ما تعلقت بأشياء، تعلقت نفسي بها وسألت الله ليل نهار أن يحققها لي، فما تحققت، ولكن الله عوضني عنها خيرا، وأنا الآن أقول الحمد لله الذي لم يحققها لي، لأنني أعلم كل العلم أن رحمة الله كانت تكمن في ذاك الذي قدره لي. لو أنني ضربت لكم أمثلة لضاق الوقت، وأعتقد أن كل عبد صالح يسأل الله دائما يرى نماذج من هذا الذي أقوله له. نعم، هذا مصداق قول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكن واثقا بأن الله لن يقدم لك إلا ما فيه الخير، ولن يحميك إلا عما فيه شر، إن كنت قد حققت الشرطي الدعاء، الانكسار في الدعاء وحضور القلب، الشيء الآخر التوبة قبل كل شيء وصدق الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الآخر الذي يقوله ابن عطاء الله: فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك، لا فيما تختاره لنفسك، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. أيضا ينبغي أن لا تسوقك الرعونة إلى الاستعجال. ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يستجيب للعبد، يعني إذا دعاه، ما لم يقل لقد دعوت فلم يستجب لي، يعني ما لم يعجل يقول صار 10 أيام عم بدعي وما الله ما استجاب لي، صار 2 أسبوع عم بحكي وما استجاب لي. إذا حاسبت الله على هذا فربما لا يستجيب دعاك. لماذا؟ أولا أيها الإخوة، الدعاء هدف وليس وسيلة، لاحظوا ما أقول. يعني العبد شأنه أن يدعو الله، وما ينبغي أن يكون دعاؤه عارضا يزول. يعني شعر زيد من الناس بحاجة، ساقته الحاجة إلى الدعاء، انتهت حاجته ترك الدعاء، انتهى من الدعاء. إذن الدعاء وسيلة لغاية؟ لا، الدعاء في حياة العبد غاية بحد ذاتها، الدعاء هو العبادة يقول رسول الله، وفي رواية الدعاء مخ العبادة، يعني جوهر العبادة. فأنا كعبد وظيفتي دائما أن أمد يدي إلى الله، إن استجاب أم لم يستجب شأني أن أدعو. تلك هي ضريبة العبودية التي ترتبت على كاهلي. والباري عز وجل لهذا المعنى جعل الإنسان مكبلا بحاجات من فرقه إلى قدمه. أيا كنت لا تستطيع أن تقول ليست لي حاجة إلى الله. عبوديتك تظهر في كثرة حاجاتك، إن في جسمك وإن في بيتك وإن في أسرتك وإن في أولادك، دائما العبد محتاج. فالعبد متى تظهر رائحة عبوديته لله؟ متى تفوح رائحة عبوديتك لله بأن تكون دائما تقول يا رب أنا بحاجة إليك، يا رب أنا بحاجة إلى حمايتك، يا رب أنا بحاجة إلى رعايتك، يا رب في حالة جسمية أعاني منها عافني يا رب، يا رب وضعي المادي قلق يا ربي احمني، يا رب أسرتي، يا ربي أولادي، يا ربي هنالك أناس يتربصون سوءا بي احمني منهم يا رب، يا رب رد عني كيد الكائدين. إن في كل لحظة أنت بحاجة إلى رعاية الله، وأكثر من هذا عندما تدرك عظمة الله وضآلة ذاتك، إن مشيت على الأرض تقول يا رب لا تجعل الأرض تنخسف بي، إن نظرت إلى السماء تقول يا رب لا تجعل الأرض ترمي حجارة علي، إن نظرت إلى الهواء الذي يجوب من حولك تقول يا رب اجعل لدي مناعة تحميني من هذه الميكروبات وهذه الجراثيم التي تفيض في الهواء. في كل لحظة أنت بحاجة إلى رعاية الله. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فإذا أدركت أنك تسبح في يم من ألطاف الله فأنت في كل لحظة ماذا تصنع؟ تمد يد الضراعة والانكسار إلى الله عز وجل. عندئذ لا تقول ها دعوت ودعوت 3 مرات 4 مرات يا أخي ما استجاب لي بطلت. هذا شأن الإنسان مع الإنسان. عندما يعني يتأثر الإنسان من صاحبه يغضب يقاطعه لك أنت وين بدك تروح؟ إذا تركت إلهك في إله تاني تصير لاجئ سياسي عنده، في إله آخر، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن تقول بلسان حالك يا رب أنت ربني ما راح أبارح بابك، ونقبلتني أنا دائما ملزقان ببابك، وما استجبت لي بدي تمد إيد الضراعة إليك، وشو ما اتخذت مني موقف يا رب مالي غيرك، بدي تم ادعي بدي تم ادعي بدي تم ادعي. هكذا يقول العبد لله سبحانه وتعالى. كان لوالدي دعاء يدعوه في جنح الليل بعد ان تنتهي ختمة القرآن، كان يقرأ القرآن في الاسبوع ويختم خميس ليلة الجمعة، وفي جنح الليل يختم القرآن ويدعو، كان من جملة الدعاء قول يا رب إن قبلتني أو لم تقبلني فإن قلبي لا يصلح لغيرك، إن قبلتني أو لم تقبلني فإنني لا أصلح محبا لسواك، ما في اللي بدك يا أنا عبدك نائس ببابك ولزقان بأعتابك. هذا منطق كل عبد العاصي وغير العاصي. إذا اتخذ الإنسان هذا الموقف لا يمكن أن يخيبه الله عز وجل، لكن لله حكمة. أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، حديث قدسي، أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. قد تدعو الله أول يوم ثاني يوم ثالث يوم، فلا يكون دعاؤك دعاء ناضجا قد تكاملت فيه شروطه. عندما تلعب في الدعاء الانكسار يأتي نتيجة طول الدعاء، طول الدعاء الباري يستجيب عندئذ. لماذا يستجيب الله دعاء المظلوم؟ قولوا الحديث القدسي فبي حلفت لأنصرنك ولو بعد حين، يخاطب المظلوم، يرفع الله سبحانه وتعالى دعاء المظلوم على الغمام. نعم، لماذا؟ لأن المظلوم عندما يدعو يدعو بانكسار، شروط الدعاء تكون متجمعة لديه. إنسان ظلم وحوصر فلم يجد أمامه إلا باب واحد، باب الله، يأس من هذا وهذا وهذا وذا، ولم تبقى أي آمال لديه إلا أمل واحد بالله عز وجل. كيف تكون حالته آنذاك؟ تجده يترامى على أعتاب الله بكل ذل، لأنه يعلم أنه انتهى، تجمعت آماله كلها كلها عند واحد لا ثانية له، وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. تحقق معنى الدعاء. لذلك يقول فبي حلفت لأنصرنك، يقول خطاب لمين؟ للمظلوم. ولو بعد حين، قال العلماء حتى ولو كان كافرا، لأن مسلما لو ظلم كافرا لا يجوز. فإذا ساق الظلم هذا الكافر بالدعاء إلى الله بهذا الشكل فإن الله سبحانه وتعالى لابد أن يستجيب. ثم يقول ولو بعد حين، ربما تأخر أمد العطاء ولكن ما ينبغي أن يكون سببا لليأس. الباري عز وجل ماذا قال لسيدنا موسى وقد دعا الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف أن يحطم طغيان فرعون؟ دعا هو وأخوه هارون، الباري أجابه وقال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. طيب، قال قد أجيبت، لكن متى تحققت الإجابة؟ بعد سنوات، في حين أن الله عز وجل قال له قد أجيبت دعوتكم. أيها الإخوة، الباري سبحانه وتعالى كان من الممكن جدا أن يعطي كل ذي حاجة حاجته دون سؤال. كان من الممكن أن يعطيني المال الذي يصلحني والعافية التي تحييني حياة طيبة، وكان من الممكن أن يرد عني إيذاء الناس جميعا، وأن يقيمني في مأمن وفي حالة أمن تماما وفي رغد عيش. لكن في هذه الحالة ما الذي يدعوني إلى أن أمد كف الضراعة إلى الله؟ ولا شيء. يعني إذا بدي أدعي ليش بدي أدعي؟ كل شيء متحقق. فإذا لم أدعو الله عز وجل أصبحت بعيدا عن مظهر العبودية لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يريد من العبد كما قلنا بالأمس أن يكون عبدا بالسلوك والاختيار، كما قد خلق عبدا بالواقع والاضطرار.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يا ام السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
4: انا اتحدى اي انسان وتحدي، واقبل التحدي من اي شخص يسمعني الان. أتحدى أي إنسان يقعد كل يوم يوميا قبل الفجر حوالي ربع ساعة جلسة استغفار إلى الفجر، ويصلي الفجر في جماعة إذا كان من الرجال، أو تصلي المرأة في بيتها، ويقعد إلى الشروق ويمر عليه يوم كئيب. أنا أتحدى، أنا استشاري نفسي وأعمل في الاستشارات، أنا في مجال التدريب صار لي الآن تقريبا 20 سنة وشوية، وفي مجال الاستشارات النفسية الآن حوالي 17 سنة. لم يأتني إلى عيادتي أي شخص تنطبق عليه هذه الصفة. طاقة، هذا مو أنا اللي أتكلم فيه، هذا اليهود والنصارى والبوذ هم اللي عملوا هذه الإحصائيات، والفضل ما شهد به، ما أنا بنقول الأعداء لكن هم مخالفين في الديانة، ما فيهم ولا مسلم. هؤلاء العلماء وجامعات راقية كهارفارد، أكسفورد، ميشيغان، ييل يونيفرسيتيز، هذه الجامعات عملت دراسة وجدت أن طاقة الأيونات الصباحية البواكير التي تبدأ من أوقات السحر في لغتنا إحنا هي أوقات السحر. هذه دراسات علمية ليست نفسية وليست دينية، علمية. قاعدين نتكلم عن سلبي سالب وموجب في عالم الفيزياء. وجدوا أن الطاقة الموجودة في هذه الأوقات من وقت الصباح الباكر، من وقت السحر إلى وقت الشروق، هذه الطاقة تستطيع أن تغير من نفسية الإنسان، تستطيع أن تجعل الدورة الدموية أفضل، تنظف الكبد، تنظف الكلى، تساعد القلب على أن يعمل فترات أفضل. لو طالعنا هذه الأمور سنجد أننا ممكن أن نسقطها على سنة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، بأن السنة ألا تنام بعد الفجر.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن.
1: اشراقة نور في أثير الوطن.
2: في هوا وديما معايا برامج لهجيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يمو السرايا والشط ويلها.
4: راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يا عيوني جيل.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.

0: السرايا اف ام 99.3. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا وما تكونوا تسمعوا فيها حاليا مباشر على راديو السرايا 99.3 وأيضا المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في برنامجكم من القلب، معكم ملك محمود لمدة ساعتين. وقبل ما نبدو البرنامج دائما بدايتنا باللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد.

حلقة اليوم للأمانة جدا مهمة، وأعتقد عندكم فهل بكلام بتقولوها عفوا. حلقة اليوم تتكلم لما تكون سند للجميع وتكتشف أنك وحدك، يعني لما تكون أنت سند وتوقف مع الناس كلها بصفة عامة أيا كان الناس هادهم، وفجأة تكتشف أنك أنت بروحك. موضوع شائك جدا، موضوع يحتاج منكم أنكم تتكلموا بصراحة بوضوح، حتى نحن نتكلم معكم بوضوح المرة هذه. فبداية مرات إحنا أساسا مش محتاجين حد يحل مشاكلنا، ومش محتاجين بس حد يقول لنا أنا معاك وما تخافش، أنا ظهر ليك، أنا سند، أنا كذا وكذا. ومرات تلقى روحك أنت الشخص اللي الكل يجيه وقت الضيقة، بس يعني وقت يتصير معاه ضيقة أو تصير معاه مشكلة يجوه تطقطق على بابك، فهمتوني؟ بس لكن وقت الفرح ووقت السعادة ووقت النجاح ووقت أي شيء ما يجوكش، يجوك وقت الضيقة فقط. وإنت اللي تسمع، وإنت اللي تنصح، وإنت اللي تواسي، وإنت اللي توقف، وإنت اللي تسند، وإنت وإنت وإنت اللي تقول للناس ما تشيلوش هم، إن شاء الله تنفرج. الكل يعرف رقمك وقت الحزن، الكل يعرف بابك وقت الحاجة، وقت المصلحة، الكل يعرفك وقت الدنيا تضيق بيك، ما يلقوش وين يمشوا يجوك انت. لكن السؤال اللي يوجع فعلا، علاش نتعبوا؟ لما انت تتعب من تلقى؟ في هالبناس بيقولوا لي بنلقى امي ابوي اخوي اختي كذا والكلام هذا، بهل الناس هما مش العائله نتكلمها خارج نطاق العائله؟ هل وقت التعب تلقى فيهم ولا يتبخروا؟ السؤال هذا انت جاوب عليه او انت جاوب عليه مع نفسك. كالعاده دائما نقولوا ابدوا بانفسنا، نبدأ بأنفسنا ونسألوا أنفسنا الأسئلة هذه. لما إحنا نوقفوا مع ناس ونسندوهم وكذا وكذا وكذا، فهل نلقوا فيهم بعدها ولا يختفوا؟ لما تكون أنت اللي طول عمرك تقول للناس أنا موجود في أي وقت، أنا متوفر ومتاح في أي وقت، ويجي يوم وتحتاج أنت إن حد يقول لك هالكلمة فتقول لكون موجود معاي، وتلقى روحك للأسف ساكت لأنك أصلا مش عارف لمن تحكي ولمن تشكي ولمن تمشي أساسا. الليلة موضوعنا مش عن الوحدة وبس، موضوعنا عن الإنسان اللي تعود يكون سند للجميع لدرجة إن الناس نسوا إن السند نفسه مرات يتعب، ومرات ينكسر، ومرات يحتاج لحد يسنده. فأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من القلب. حلقة اليوم لكل شخص قال أنا بخير وهو أصلا مش بخير، لكل شخص يضحك أمام الناس وهو في الخفاء مخنوق ومتضايق، لكل شخص يواسي في غيره وهو محتاج للمواساة ان حد يطبطب عليه، ولكل شخص وقف مع الناس في اصعب اوقاتهم ولما جاء دوره لقى الكرسي فاضي ما لقى حد. حلقتنا اليوم بعنوان لما تكون سند للجميع وتكتشف أنك وحدك. به الشخص اللي الكل معتمد عليه، لما يكون الشخص هذا الكل معتمد عليه أو كل يعتمد عليه، يتكلوا عليه باللي بنقول احنا يتكلوا عليه. تعرفوا شن أصعب حاجة في انك تكون شخص قوي
القوة صح جميلة جدا، بس مش كل شيء راح، لأن أصعب حاجة في إنك أنت تكون شخص قوي وإن الناس تتعود على قوتك، تتعود إنك أنت دائما قوي ما تضعفش أبدا، وهذا اعتقاد خاطئ. يتعودوا إنك دائما تتحمل مهما يصير معاك، تتحمل، لو صار شيء يقولوا خليه هو يتصرف، لو حد زعل كلموه هو يعرف يهدرز معاه، لو حد محتاج يقولوا أنا موجود أو هو موجود، أو عفوا أنا أعطيكم أبسط مثال حتى على نفسي، لو حد محتاج يقولوا أهي ملاك موجودة أكيد ما تقصرش، أو ما أكيد فلان ما يقصرش. لو لكن مرات ما حدش يسأل للأسف، يقول ملاك من يسأل عليها، فلان من يسأل عليه، فلانة من يسأل عليها، لأن دائما توقف سند. وعليكم السلام لكل من التحق بنا على مواقع التواصل الاجتماعي. وهيك الإنسان يبدأ يدخل في دور ما اختارش هالدور من الأساس، هو أصلا مش اختياره، ألا وهو دور الشخص القوي، الشخص اللي مليش الحق إنه ينهار، اللي مليش الحق إنه هو يزعل لأن إنسان قوي، مليش الحق إنه يقول أنا مش قادر أو مش بيدي الموضوع، مليش الحق إنه يقول أنا تعبت لأنه هو إنسان قوي. ولما يحاول في يوم من الأيام يقول اليوم أنا محتاج حد يسمعني أو حد يوقف معاي أو محتاج إلى شخص يسندني، يستغربوا، يقولوا لك أنت مستحيل، كيف مستحيل، كيف أنت ديما قوي يا را، أنت ديما قوي، كيف أنت محتاج إلى سند، وأنت محتاج إلى دعم، وأنت محتاج إلى حد يسمعك، أنت إنسان قوي أنت. وكأن القوة معناها أنك أنت ما تتوجعش، أنك أنت ما تتألمش، أنك أنت ما يصيرش معك مواقف، أنك أنت ما تنهارش، أنك أنت ما تزعلش، أنك أنت ما تبكيش، أنك أنت، وكأن السند ما يحتاجش لسند، وكأن الشخص القوي ما يحتاجش في يوم الأيام إلى سند. وهذا هو الاعتقاد الخاطئ واللي ماشي في مجتمعاتنا للأسف، ما نحبوش نعمم وكل شيء، ولكن هذا اللي ماشي، إن دائما الإنسان القوي دائما إنسان معتمد على نفسه، ما يحتاجش إلى سند، بينما صاحب المال نقول صاحب التاج يحتاج، صاحب التاج يحتاج. فرسالة لكل شخص شايل فوق قدرته وجهده، خليني نقول لكم حاجة من القلب، من القلب للقلب، بما أن برنامجنا من القلب، مش عيب أنك أنت تتعب، ومش عيب أنك أنت تقول اليوم أنا مانيش قادر، ومش عيب أنك أنت تبكي أو تحتاج، أو حتى أنك تقول لأي شخص ساعدني، أنت إنسان في النهاية، مش جبل، مش جماد. حتى الجبل نفسه يتأثر بالمطر والريح والسنين، يتأثر، فما بالك بالإنسان. موضوعنا مهم جدا، وأنا عارفة جدا إن فيه ناس مرة بالشيء هذا، وخاصة الناس اللي يقولوا أنا شخص قوي، أو أنا شخص، أو أنا بنت قوية ومعتمدة على نفسي أو كذا وكذا، وهي يقول أنا مش محتاجة سند، وهو يقول أنا مش محتاج سند وكذا وكذا. ولكن في النهاية كنا نحتاج إلى سند، هو سندنا دائما بالله سبحانه وتعالى، هذا لا خلاف عليه وكنا متفقين عليه، السند هو الله سبحانه وتعالى، والسند هو الأم والأب والأخ والأخت، كويس، هذا متفق عليه كله نقول فيه، بس نحتاج دائما إلى سند.
ما رام تقول الشخص القوي هو أكثر شخص حساس. أتفق، أكثر شخص حساس هو الشخص القوي. هل الناس، السؤال يقول لجماعة التيك توك والفيسبوك، هل الناس فعلا ما تهتمش بينا، ولا احنا اللي عودناهم ان احنا ما نحتاجوش حد؟ محتاجة منكم تعليقاتكم، نبي نقرأ تعليقات واجوبتكم. هل الناس فعلا ما تهتمش فينا، ولا احنا اللي عودناهم ان احنا ما نحتاجوش حد؟ مرام تقول احنا عودناهم للأسف. محمد يقول احنا عودناهم. جميل. السولة تقول احنا عودناهم. طريق الشخص، رامي يقول الشخص القوي اللي يمر بكل الظروف رغم الصعوبات. عسكر يقول والله احنا عودناهم. اللي يقول احنا عودناهم. نسيم يقول الله يبارك فيك، شكرا، بارك الله فيك. يبقى المشكلة مش منهم. تو هنا عرفنا الإشكالية وين. يبقى المشكلة مش منهم، من احنا، لأن احنا عودناهم ان احنا ما نحتاجوش حد. ملكة تقول السند في الحياة هو اللي يكون ظهرك وقت تتعب. جميل جميل. بح، هل الناس قصرت معانا، ولا احنا اللي مطلبناش؟ هذا المحور الثاني الخاص بحلقة اليوم، اللي يقول هل الناس قصرت معانا، ولا احنا اللي مطلبناش؟ مرات احنا نقعدوا الدقيقة بس، اللي يقول القوي هو اللي تكسر الظروف مرة، لكن ما تخليهمش، تخليش يستسلم يطيح ويقوم ويتحدى الدنيا لين يوصل. حبيبة ماما تقول هم قصروا واحنا مطلبناش، ما بغيناش نطلبوا، يعني مطلبناش. تونا راز تقول احنا اللي مطلبناش. السورة تقول نحنا اللي مطلبناش. جميل جميل. مرات احنا نقعدون زعلانين ونقولوا حتى ما فيش حد سأل علي، ما فيش حد حس بي، ما فيش حد وقف معاي. لكن خلينا نسأل روحنا سؤال صريح قبل هالأسئلة هذه كلها والتساؤلات هذه، دائما نسأل أنفسنا باش نعرف الجواب. هل قلت لحد إنك محتاج أو إنك محتاجة؟ هنا الإجابة تفرق. إذا أنت ما قلتيش أو أنت قلت لا ما طلبتش، يبقى هنا موضوع تاني حنشرح لكم عليه أكثر. أسول تقول أبدا. ملكة تقول عن نفسي أنا ما طلبتش السند، لأني سندي بالله، أبوي أمي أمتي، ولا نسند حد. محمد إحنا كنا مقصرين، نحن جميع من يسأل عنا. جميل جميل. علي يقول السند الحقيقي مش بالكلام، السند هو اللي تلقاه واقف معاك وقت الشدة ووقت اللي الكل يبعد. مرام تقول زي ما نسندوهم من غير ما يطلبوا، مفروض نلقوا من يسند، أو نلقى من يسندني من غير ما نطلب. مغير نفهمكم توا الفكرة، قلت لكم إنه فيه فرق. الفرق بين إننا نتمنى حد يسأل عليا، هذه واحد، وبين أنا محتاجك اليوم ممكن تقعد معي. شوفوا هنا صيغة الجملة كيف تفرق الأولى عن الثانية. لولا نتمنى حد يسأل عليا، بينما الجملة الثانية أنا محتاجك اليوم ممكن تقعد معي، لولا مش واضحة، بس الثانية واضحة. لولا ما عبرتش فيها بشكل صريح، لكن الثانية عبرت فيها بشكل صريح. لأن مرات الناس ما تعرفش نصير معك، ولا تعرف شن صاير في داخلك. مش كل شخص مسألش عليك معناها ما يحبكش راه، أو ما تهماش. يمكن هو مش عارف إنك أنت فعلا محتاج،
يمكن أنت طول الوقت تقول أنا تمام، الحمد لله أنا بخير، أنا كذا، كل شيء كويس، ما فيش شيء، أموري تمام. وبعدين تزعل وتأخذ عليه خاطرك لأن هو ما فهمكش. قالت جملة قالت جملة تقول العلاقات الصحية محتاجة كلام. العلاقات الصحية أيا كانت العلاقات الاجتماعية محتاجة إلى كلام، محتاجة إلى صراحة، بين قوسين محتاجة لوضوح. هذه العلاقات الصحية يا مرام، العلاقات الصحية اللي يطلبوا فيها الناس باش نتعاملوا معاهم تحتاج إلى كلام، تحتاج إلى صراحة، محتاج أنك تقول أنا اليوم تعبان، أنا اليوم متضايق، أنا اليوم زعلان، أنا اليوم صاير معي موقف معين. مش ضعف أبداً، هذا اسمه وضوح في العلاقات الاجتماعية الصحية. أما العلاقات الغير صحية عكس الكلام اللي كنا نقوله فيه بتاتاً. العلاقة الصحية محتاجة إحساس، محتاجة عشرة، محتاجة وقفة صح. العلاقات الغير صحية التي يتظاهر بها بعض البشر في التعامل، اللي يقول لك علاقة صحية يعني عادي نبتعد براحتي، نكلمك أمتى ما نبي، تكلمني أمتى ما تبي، احتاجتني تلقاني نحتاجك تلقاني، بس هذا لا يعني إن أنا نقعد نتواصل معك حتى ولو استمر.

مش شخص لا يبالي. العلاقات غير صحية يبيك وقت المصلحة بس، ما فوتش يوم من دونها. جميل. هو علاقتك، قوي علاقتك بالله سبحانه وتعالى ودي الفلوس وباقي كلها. لا والله، لا والله، درت فلوس، درت رزق، درت مال، صحتك يوم تطيح، يوم تطيح تحتاج إلى سند، أي إن كان، حتى لو كانت زوجتك تحتاج إلى سند، تحتاج إن بنتك توقف لك لما تنهار صحتك. ما يجيني الشخص يقولي لا أنا لما يكون عندي فلوس أنا مش محتاج حد. لا، المال وسيلة فقط للوصول إلى رغبات معينة، إنك تشري بها شيء معين، إنك تعيش بها، لكن إن هي سند ليك أبدا عمره ما كان الفلوس سند له، عمره ما كانت الفلوس سند. يوم تطيح بيك صحتك حتى فلوسك تصرفهم في صحتك، ومرات للأسف المرض هذا يقعد فيك، تصرف اللي فوقك واللي تحتك، لكن انت تحتاج الى سند، من يعاونك، من يوقفك على صحتك، من اللي يسندك. صح ولا؟ نجيبهم حد يخدمنا؟ لا طبعا، مفهوم خاطئ. فلوس هم وسيلة فقط في هذه الحياة للرغبات، انك انت تشري حاجة، خاطرك في شيء كذا، شيء معين فقط. ان لما تطيح بيك صحتك والله ما تلقي، والله ما تلقي، وعن قناعة. في ناس عندهم اموال الدنيا بهاي، يعني احنا نعطيكم مثال، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في ناس عندهم أموال الدنيا كنوز، تمام، وللأسف تلقاهم متزوجين وما عندهمش صغار، ومشى عاين هو ومرته في وين، في دول، دول، المهم أنا نحصل عيل يحمل اسمي كويس، وللأسف ربي ما رزقاش، وهو خسر مال الدنيا. يقول لك انا عادي، انا مستعد نضحي بفلوسي، المهم اني انا نحصل ابن مني يحمل اسمي. هاي وينهم الفلوس هنا؟ شنو استفادتهم الفلوس هم ماي؟ هاي اعطوني انتم شنو استفادتهم الفلوس هم؟ شنو تقولوا الفلوس هم سند؟ وروني الفلوس سند، وروني إن فيه ناس مريضة بأمراض معينة مزمنة وأمراض خطيرة تصرف في اللي فوقها واللي تحتها باش إن هي تتعالج، بس ما فيش علاج. الله سبحانه وتعالى خد منها شيء وأعطاها شيء. الفلوس يعالج جسديا مش نفسيا. هذا باش نقول لكم الموضوع من الأساس. وعليكم السلام لكل من أتى ومرات عارف مشكلته ويرفض العلاج ويضيع على المرأة فرصة الأمومة. إيه والله يا نسمة، الفايدة وين؟ إنك تعالج، لكن اللي عنده ما يقدرش إنه يعالج. بح في المحور الثالث في موضوع حلقتنا لليوم، لما تكون دائما موجود ومتاح للجميع، لما تكون دائما موجود ومتاح للجميع. في نوع من الناس تلقاه دي محاضر في كل مناسبة، في فرح، في مرض، في عزاء، في مشاكل، في أزمات، تتصل بيه منتصف الليل، تتصل بيه في الليل، تلقاه يرد عليك، تلقاه يسمعك، تلقاه يحاول إنه هو يساعدك، لكن وقت مع الوقت يصير شيء خطير. الناس تبدأ تعتبر في الشخص هذا وجوده مضمون،

تبدأ المشكلة للأسف، لما يلقوك متاح في كل شيء، تضايقوا يلقوك، مرضوا بشيء معين مثلا مرض معين يلقوك، في الفرح في المناسبات يلقوك، في الأزمات يلقوك، في المشاكل يلقوك، يتصلوا بك ليل نهار أي وقت يلقوك، وتسمع لهم وتعاون فيهم وتحل في مشاكلهم. لكن مع الوقت تصير مشكلة خطيرة، ألا وهو الشخص الثاني اللي دائما يطلب في مساعدتك وكذا وكذا، تحصل أن الشخص هذا ضامن وجودك أساسا، لأن اللي كان فضل منك يتحول في نظرهم إلى واجب مقدس عليك. اللي درته في يوم من الأيام في المناسبات والعزاء وفي أي شيء في الحياة معاهم، ويعتبروك شخص مضمون، الفضل اللي درته معاهم يتحول في نظرهم وفي عيونهم إلى واجب مقدس عليك. ولو يوم أنت اعتذرت وقلت شن صاير لك، يقول لك شن صاير لك، علاش تغيرت، ما عادش زي قبل، معاملتك بدت مش زي قبل. لا يا جماعة، خلونا نكون واقعيين شوية، هو الشخص هذا ما تغيرش، هو بس تعب نفسيا، هو بس تعب نفسيا، ولقى نفسه ما عادش يقدر يعطي أكثر من هيك، ما عادش يقدر يتحمل أكثر من هيك. فلازم نسأل أرواحنا كالعادة كم مرة وقفت مع شخص وهو ما وقفش معك بالمقابل، كم مرة سمعت مشكلة شخص وما لقيتش من يسمع مشكلتك، كم مرة تنزلت وسمحت، وكم مرة قلت معلش هو ظروفه. بينما لما انت تمر بظروفك ما لقيتش نفس العذر. هنا لازم نفهم حاجة مهمة جدا، الطيبة شيء جميل، الطيبة شيء جميل، لكن الطيبة بدون حدود ممكن تستهلكك، خليك إنسان مستنزف. شفتوا كيف؟ هي الطيبة حلوة، إنك أنت تكون إنسان طيب، وإنك أنت دائما تسمع للناس وتحل مشاكل الناس وتوقف مع الناس وإلى ما ذلك، وتكون شخص متاح وشخص كذا، لكن مع الوقت تفقد الشيء هذا، وللأسف الشديد تلقى أنت إنسان مستهلك، تلقى إنسان يستهلكوا فيك، تلقى إنسان إنك إنسان يستعطفوا فيك، إنك كذا كذا كذا والباشية. بح السند مش معناه تلغي نفسك، السند مش معناه إنك تلغي نفسك. في ناس فهمة ان الحب يعني احنا نعطو كل شيء، المحبة فاهمينها ان احنا نعطو كل شيء، ان احنا نضحو بكل شيء، ننسو في روحنا ونرضو الكل ونتحملو الكل، لكن هذا مهوش محبة صحية ابدا. لأنك كل مرة تنقد فيها غيرك على حساب نفسك للأسف. لما أنت في كل مرة تنقد في غيرك تلقى روحك على حساب نفسك، لما تحاول ترضي كل حد وتنسى روحك
وتجري لرضا شخص معين في حياتك، وتتحمل كل شيء على خاطر الشخص هذا، وتنقد فيه من كل شيء، فجأة تكتشف ان هالشيء كله اللي قدمته على حساب نفسك. يجي يوم وتكتشف انك خسرت نفسك وانت تحاول تربح الناس. ساعد ساعد، لكن ما تدمرش روحك. سامح، لكن مش لازم تسمح بالإهانة. كون موجود، لكن مش 24 ساعة تكون موجود ومتاح للجميع. أعطيهم محبة، لكن عمرك ما تنسى نفسك. نفسك ما تنساهاش. دائما في استناد دائما لآية عظيمة الله سبحانه وتعالى في آياته المحكمة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ربي سبحانه وتعالى ما طلبش منك إنك تتحمل فوق جهدك، وما طلبش منك إنك تصلح حياة كل الناس وكل البشر. أنت بس عليك تسعى، عليك تساعد، عليك تنصح، وعليك إنك تكون شخص رحيم في الدنيا، لكن مش مسؤول على كل شيء يصير للناس. ما تحملش نفسك أعباء الناس. نعاود ونكرر، الله سبحانه وتعالى مطلبش، لا لا لا مش الآية، الله سبحانه وتعالى مطلبش منك إنك تحمل نفسك فوق جهدك، ومطلبش منك إنك تصلح حياة كل الناس اللي حواليك. انت بس في الدنيا مخلوق في هذه الدنيا باش تسعى وتساعد وتنصح وتكون رحيم بالناس، لكن مش مسؤول على كل شيء يصير للناس. وما تحملش نفسك أعباء الناس ومشاكل الناس إلى ما ذلك. بقى الوحدة وسط الناس، الوحدة وسط الناس. مساء النور، أهلا وسهلا بالجميع. الوحدة وسط الناس، وهنا نوصلوا لي النوع الأصعب، ألا وهو الوحدة. بس الوحدة مش إن مثلا بنفسك، يعني نقول إحنا لما تكون بروحك. أصعب شيء لما تكون أنت وحيد وأنت وسط الناس، تكون محاط بعشرات الأشخاص والمعارف الزملاء وكل شيء، لكن للأسف ما عندك الشخص واحد تقدر تقول له أنا تعبان اليوم، أنا زعلان، أنا متضايق. وممكن يكون، أنا متأكدة ونبصم عليها بالعشرة، كلكم عندكم في تليفوناتكم معبي أرقام، معبي أرقام، لكن ما عندكش رقم واحد تتصل به في الساعة 2 مثلا في الليل وتقول أنا محتاج نهدرز معاك، أنا محتاج نفضفض لك. وهذا مش معناه انك انت ما عندكش ناس، لكن معناه انك ما عندكش الامان الكافي مع حد. والامان في العلاقات هو اغلى من كثرة العلاقات.
أي علاقة اجتماعية لو ما فيهاش الأمان مش هتقدر تحكي، مش هتقدر تحكي. أعطينا فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. نسمع في صوت طلع صوت البت. يلا ما علينا. كنت نتكلم عن اللي نفصل عليكم النت، فنعاود فقرة الوحدة وسط الناس. في ناس سمعتها وفي ناس قالوا لي ملاك راهو ما سمعناهاش ونبوك تعاودي هنا. الوحدة وسط الناس هي من أصعب أنواع الوحدة، إنك أنت تكون وحيد وسط الناس، تكون محاط بعشرات الأشخاص، زملاء، معارف، لما اللي قراب منك، بعاد منك، اللي هو، لكن أنت ما عندك الشخص واحد تقدر إنك أنت تتصل بيه الساعة 2 في الليل أو تتصل بيه أي وقت أو تقول أنا محتاج نهدرز معاك، محتاج نفضفض ونحكي لك وأنا تعبان وأنا صاير معي موقف معين، صاير مشكلة. هذا لا يعني إنك أنت ما عندكش ناس، بالعكس أنت ما عندكش الأمان أو ما لقيتش الأمان في الشخص أو في أي أحد من الناس هادو. الأمان في العلاقات الاجتماعية أغلى من كثرة العلاقات. حتى لو كان عندك معارف هلبة وناس هلبة وأصدقاء هلبة، لكن ممكن الواحد بس، واحد بس إنك أنت عندك معاه راحة وتحس بالأمان معاه وتقدر تحكي له كل شيء. باهي احنا كيف بنعرفوا ان العلاقات، علاقاتنا الاجتماعية اصبحت من طرف واحد بدل ما تكون من طرفين؟ اصبحت من طرف واحد لما تلاحظ انك انت ديما اللي تسأل وديما انت اللي تبادر وانت اللي تعتذر وانت اللي تتصل وانت اللي تصلح وانت اللي تتنازل وانت اللي تحاول. لما تلقى انت اللي تبدأ ديما بالمبادرة، بالسؤال، بالاعتذار، بالاتصال، بالإصلاح، بالتنازل، وبالمحاولات، والطرف الثاني للأسف ينتظر، أو الطرف الثاني ما عنداش نفس المبادرة، ما عنداش نفس السؤال، ما يبدلكش نفس السؤال ولا المبادرة ولا الاعتذار ولا الاتصال ولا الإصلاح وإلى ما ذلك. هنا أنت لازم توقف وتنسحب.

0: Va. لو بطلت تجري، هل العلاقة تجري ناحيتك؟ لو بطلت تسأل، هل حد بيسأل؟ ولو بطلت تبادر، هل حد بيلاحظ غيابك؟ مش كل علاقة لازم تنتهي، لكن كل علاقة لازم يكون فيها توازن. فرسالة لكل شخص، خذ له أقرب الناس. يمكن أنت اليوم تقول أنا ما عادش نثق في حد، لكن بالله عليك ما تخليش تصرف شخص واحد يعلمك أن كل الناس سيئين. مش كل الناس خونة، مش كل الناس أنانيين، ومش كل الناس تتخلى عليك. يمكن أنت فقط أعطيت قلبك لشخص غلط، والغلط مش انك حبيت، الغلط انك بعد الخذلان تعاقب كل الناس بسبب تصرف شخص واحد. كيف نتعاملوا او كيف تتعامل مع كونك سندا للاخرين؟ اول حاجة لازم تتعلم انك تقول كلمة لا. مش كل كلمة قاسية، لا مش كلمة قاسية ابدا. لا مرات تحمي صحتك، وقتك، وجهدك، وطاقتك. تاني نقطة، ما تبررش كل شيء. مش لازم كل شيء تقوله، مش لازم كل مرة تقول سامحني لأني ما قدرتش. أحيانا حتى التعبير والتبرير أكتر من مرة ما يخليكش واصل لمرحلة كافية. وخلي عندك وقت لنفسك حتى لو نصف ساعة. اقعد وحدك، اقرأ، صلي، امشي، اشرب قهوتك واسمع موسيقى، او حتى اقعد ساكت. واختار الناس اللي تحكي لهم. مش كل شخص يستحق يعرف تفاصيل حياتك. وعمرك ما تربط قيمتك بمدى احتياج الناس ليك. انت مش مهم لان الناس تحتاجك، انت مهم لانك انسان بلا قيمة، او انسان له قيمة. في المحور التاسع، السند الحقيقي ممكن ناخده فاصل قصير لو في ممكن. ناخده فاصل قصير ونرجع بإذن الله. فاصل قصير ونرجع.
1: يلا. الآن

0: السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: رجعنا لكم. طبعا احنا كملنا قصدي الحلقة جماعة الفيسبوك والتيك توك, كملنا الحلقة راديو كويس, كان فاصل كذا وصار إشكالية معينة بس الراديو كان موجود, فاحنا اضطرينا ان احنا نكملوا الجزئية, ولكن حنعودها لكم الجزئية بما انكم ما سمعتوهاش. ما تعطينيش مكالمات توا, وشوية حناخد المكالمات, ورجاء خاص من المكالمات. لا لا لا لا لا, في شيء معين صاير بعدين نوضح الموضوع. المحور السابع يتكلم على متى نعرف ان العلاقة اصبحت من طرف واحد, اي إن كانت العلاقة الاجتماعية من طرف واحد, لما تلاحظ نفسك انك انت دائما تكون انت الشخص المبادر بالاول وتسأل وكذا وتلقى الطرف الثاني للأسف ما يبدلكش نفس الشعور او ما يبدلكش بنفس التصرفات والافعال. وهنا انت لازم توقف شوية, مش انك انت باش تعاقب الشخص هذا, لكن باش انك انت تشوف الحقيقة. لو بطلت تجري على الشخص هذا, هل العلاقة هذه بتجري ناحيتك ولا لا؟ لو بطلت انت تسأل, هل في حد بيسأل؟ لو بطلت انك انت تبادر, هل حد بيلاحظ غيابك؟ كوتشن مارك. مش كل علاقة لازم تنتهي, لكن كل علاقة لازم يكون فيها توازن. باهي رسالتك الآتي لكل شخص خذ له أقرب الناس لي, ودائما رسالاتي للأشخاص هذم. ممكن أنت اليوم تقول أنا ما عادش عندي ثقة في حد, لكن رجاء خاص وبالله عليك لكل شخص يسمع فيه حاليا, ما تخليش التصرف شخص واحد يعلمك أن كل الناس سيئين. مش كل الناس خاينين, ومش كل الناس أنانيين, ومش كل الناس بتتخلى عليك. يمكن انت فقط اعطيت قلبك للشخص الغلط, والغلط مش انك انت اعطيت الشيء هذا واعطيته مكانه, الغلط انك بعد الخذلان هذا اتعاقب في كل الناس بسبب شخص واحد مر في حياتك. قولوا لا تم. قولوا لكم مش مجربين الحاجة هذي. باي احنا كيف تتعامل مع كونك سندا للآخرين؟ كيف تتعامل؟ أول حاجة تعلم انك انت تقول كلمة لا. لا مش كلمة قاسية تحمي في صحتك وتحمي في وقتك وتحمي في جهدك وتحمي في كل شيء في حياتك, وعمرك ما تبرر كل شيء. مش لازم تبرر او تقول انا مثلا سمحني انا اليوم ما قدرتش. احيانا تقول مش حنقدر اليوم, بس كافية اصلا. خلي عندك وقت لنفسك حتى لو كانت نصف ساعة, اقعد مع نفسك, أقرأ, صلي, امشي, أشرب قهوتك, أسمع موسيقى, أسمع قرآن, أو حتى أقعد ساكت مع نفسك. ورابع نقطة والمهمة جدا, اختار الناس اللي تحكي لهم. اختار الناس اللي تحكي لهم. مش كل شخص يستحق يعرف تفاصيل حياتك, مش كل شخص يستحق أو ليه الأحقية أنه يعرف تفاصيل حياتك. فاختار الناس اللي تحكي لهم, اللي تفضفض لهم, اللي ترتاح معاهم, اللي تحس بالأمان في وجودهم, وما يكملش يومك إلا بيهم. خامس نقطة والمهمة والأخيرة، ما تربطش قيمتك بمدى احتياج الناس ليك. أنت مش مهم لأن الناس تحتاجك، أنت مهم لأنك إنسان عنده قيمة. فعمرك ما تربط قيمتك بمدى احتياج الناس ليك. أنت مش مهم لأن الناس تحتاجك وتحتاج أنك توقف معاها، أنت مهم لأن عندك قيمة. لما تنتهي القيمة هذه في يوم من الأيام يختفي هذا الشعور. السند الحقيقي، من هو السند الحقيقي؟ تعرفوا شنو الفرق بين الشخص اللي يحتاجك والشخص اللي يحبك؟ هل تعرفوا الفرق ما بين الشخص اللي يحتاجك والشخص اللي يحبك؟ في فرق بيناتهم، راه في فرق بيناتهم وفرق كبير. الشخص اللي يحتاجك يتفكرك وقت مصلحته لأكتر ولا أقل، واللي يحبك فعلا يتذكرك حتى وهو مش محتاج منك شيء ولا محتاج منك مصلحة معينة. الشخص اللي يحبك فعلا يسأل على حالك وأحوالك حتى ولو بسؤال، حتى لو ما عندكش مشكلة في حياتك، ويقول لك وينك، فقدتك، وينك مغيب. كلام هذا يفرق، را مش وينك نبي منك حاجة، وينك نبي منك موضوع، وينك. وهنا تعرف قيمة الناس ما بين الشخص اللي يحتاجك والشخص اللي فعلا يحب. مرام تقول اللي يحبك يحبك بكل حالاتك، واللي يحتاجك يحتاجك لمصلحته. يا والله قال كاريزما، يقول فعلا في ناس تتصل بي على تعيين فقط. واضحة مصلحة، واضحة. ملكة تقول الناس تحكي لي وتحس بالأمان معي، حافظت على أسرارهم بس ما لقينا الشخص اللي نحكوا له ونحسوا بالأمان معاهم. ما هذا قلت لكم أنا، الفرق ما بين الإنسان اللي يحتاجك والشخص اللي يحبك، فرق بيناتهم. اللي يحتاجك واضحة يتفكرك وقت مصلحته، وقت يبي منك موضوع، يبي منك شيء معين كذا وكذا. واللي يحبك طبعا معروفة، يتفكرك في كل أوقاته، حتى في عز انشغاله يتفكرك بمسج معين، يسأل على حالك وأحوالك، يطمن عليك حتى ولو أنت غبت، يبعث لك مسج طمني عليك، شن صاير معاك، خيرك اليوم، غايب كذا وكذا. الرسالة كلها هذه، الرسالات أصلا توضح وتبين لك قيمة الناس، وتعرف بها كيف توازي الناس صح، وتعرف الناس اللي تهمك والناس اللي ما تهمك أساسا. في حديث نبوي حكيناه حتى في حلقات سابقة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. والرحمة مش انك انت تساعد، الرحمة انك تحس بالامان، انك تنتبه لتعبه، انك انت تسأل عليه، انك ما تستغلش طيبته. حطوا تحتها مليون خط. الرحمة انك تحس بالانسان، انك تنتبه من ملامحه، من طريقة كلامه، من صوته، من فعله، إنه هو تاعب، زعلان، متضايق. إنك تسأل عليه بدون مصلحة، إنك ما تستغلش طيبته كل مرة، تستغل إنه هو إنسان طيب معاك، إنسان رحيم معاك، إنسان صاحب مواقف معاك. فرسالة قصيرة لكل مستمع، لو عندك أم كلمها، ولو عندك أب أسأل عليه، ولو عندك صديق قديم أبعت له، لو عندك شخص ديما واقف معاك وسند ليك. اليوم أنت دورك تكون أنت سنده، وأنت اللي توقف معاه. مش لازم يكون بالمال، مش لازم يكون بالهدية. مرات كلمة أنا معاك، أنا محتاجك، أنا كذا، أنا واقف معاك، أنا سند، أنا مستحيل نسيبك في حياتي، تكفي تكفي تكفي تكفي. والله كلام جميل جدا. والأذن البشرية تحتاج إلى سماع الكلام، هي تحتاج إلى أفعال ولكن تحتاج حتى لسماع هذا الكلام. لما تختار نفسك في المحور العاشر، لما أنت تقرر أنك أنت تختار نفسك في مرحلة معينة من حياتك، لازم تفهم اختيار نفسك مش أنانية. لو أنت طول الوقت تنقد في الكل وتنسى في روحك، أنت في النهاية مش هتقدر تنقد حتى نفسك. فأعطي نفسك حقها، ارتاح، ابعد شوية، قول لا، سامح نفسك. مش لازم تكون دائما الشخص المثالي، مش لازم تكون الناس كلها تحبك، مش لازم كل الناس تفهمك. يكفي انك انت تكون صادق مع نفسك ومع الله سبحانه وتعالى. هذه اهم نقطة، تكفي انك انت تكون صادق مع نفسك ومع الله سبحانه وتعالى. فمش لازم انك تكون دائما الانسان المثالي، ما فيش شخص مثالي في الحياة، فيش، كنا ناقصين الكمال لله سبحانه وتعالى. مش كل الناس بتحبك، في ناس تكرهك سواء في الوجه او في الظهر. مش لازم الناس تفهمك، حتى لو بررت، حتى لو شرحت، حتى لو عبرت، حتى لو صفت، مش حيفهموك لان يشوفوا فيك بالنظرة اللي ما يبوش يفهموك فيها. وهكذا قالوا، اللي بيك يجيك واللي ما يبيك ما تتعبش روحك معاه. يقولوا همك، يقول اللي يبيك يجيك واللي ما يبيك ما تتعبش روحك معاه، واللي ما يقدركش ما تشرح لاش قيمتك. وقالوا ديروا الخير، دير الخير وارميه في البحر، لكن زيدوا عليها اليوم، دير الخير لكن ما ترميش روحك في البحر معاه. دير الخير وما ترميش روحك معاه في البحر، فساعد الناس لكن ما تغرقش روحك في ذاك البحر. ديروه الخير ورموه في البحر، لكن ردوا بالكم وانتم ترموا في الخير ترموا انفسكم معاه، لان هنا بتغرقوا. واضح. بح على 092-150-59-99 في استقبال مكالماتكم. على 092. ألو، السلام عليكم.
2: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا ملاك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا نورس.
2: ملاك قربي صوتك شوية، صوتك بعيد.
1: أهلا وسهلا يا نورس.
2: أهلين ملاك، كيف حالك؟ أسعد الله مسائك أنت ويونس والمستمعين واللي معك على الصفحة. يا ملاك يا ملاك، أنت عبرت على مشاعرنا بما فيه الكفاية. أنت تكلمتي على الشيء اللي بدنا إحنا ما نقوله، أنت قلتيه في كلمة برد عليك بها بشاعر، عرفتي في كلمة أنت قلتها لما تستحقي لي حد وما يعدلش عليك وما يدوركش. الناس لولا شن تقول يا ملاك؟ تقول لي يا شبحك بالعين ما توميلة، قول لي ما يحس بداك ما تشكيلة، عرفتي؟
1: صح صح صح،
2: هذا كلام الناس لولا. شوفي التعبير قديش كان قوي، فهمتي؟ أما الملاك على على السند، راهو بعد البومة في السند، راه السند الأول الله، السند الثاني الأب. تسأليني أنا يا ملاك، بعد ما توفى أبوي بسنين، عرفت يعني أبوي متوفي من 95 الله يرحمه، بسنين يا ملاك تمتعت حتى 10-15 سنة، تعرفي ماني ما شعرتش بالأمان، فهمتي؟ رغم أن أمي موجودة، أخوتي موجودين، أختي موجودة، لكن أنا ما عمريش شعرت بالأمان. قعدت سنين يا ملاك ما شعرت بالأمان بعد الأب، فهمتي؟ ديما نحس في روحي يعني مش متسند على الله، الحمد لله وربي عايشة بقدرة الله، لكن ديما نحس في نفسي خايفة إن ما عنديش سند، فهمتي؟ ديما نقول الوالد ومشي في السند. أمي كانت مسكينة، امرأة هيك عادية لا حول ولا قوة لها، كان الأولاد سكين من يدها للشعار الحكم، هما الكبار وإحنا الأولاد. أنا طبعا أصغر واحدة، عندي أخوي مالو 52 وحسين 60 65، معناتها هما الأولاد الكبار، عرفتي؟ يقول لك معناتها ديما يا ملاك ديما نشوف أني ما عندي سند، رغم أني عندي ثلاثة أخوت، عرفتي؟ عندي أمي موجودة وأختي موجودة مواليد 57، لكن أنا ديما نشعر في نفسي إني أنا تعرفي طايحة، فهمتي كيف؟ مرت الأيام ملاك وكلها والسنين وكلها، بعدين منطلع بعد سنوات هلبة عرفتي، منطلع سندي بعد وفاة أمي، طلع سندي الأستاذ حسين الدكتور حسين هو اللي أنا نمشي معاه، عرفتي يا ملاك من يوم ما سكنت معاني، سكنت معاه في 2014 عرفتي؟ من يوم سكنت معاه حسيت بالأمان، حسيت إن أبي كان أرجع من جديد، حسيت إن حسين نبني، حسيت إن دكتور حسين أنا عايشة معه في أمان، رغم حتى لو تصير ظروف وتصير مناوشات ولا حاجة، أني نشعر بالأمان معه. يعني يراه لما تلقي أخ يسندك، والله مثلا أخت تسندك، والله أم، أني أمي كانت مسكينة يعني على حالها، ديما تقول الأولاد هم اللي أني ما نقدرش نتخطى الأولاد، وأخوتك الكبار وأخوك الكبير مواليد 52 شيباني وكل، أني بنتي ما نقدرش وحاجات شكلها هي. تعرفي يا ملاكني اللي التفت في السنين 2014، شوفي من 95 وأني ما نشعرش بالأمان، رغم أني عايشة نطلع ونمشي ونكلم في الإذاعة ونعد في البرامج، وحتى لما مشيت لي بن وليد كنت ملتفة حولي دعت بن وليد ونمشي ونعد في البرامج يعرفوني ونقدم في أحسن ما ندي معناتها بحريتي، لكن أنا ديما خايفة ما نشعرش بالأمان بعد وفاة الأب. بعدين هيك توفت الوالدة وكلها، صراحة طلع السند متاعي الدكتور حسين، أنا نقول أتمنى إن شاء الله وسجل في الحج وجوزها إن شاء الله يطلع، شعرت بالأمان صدقي ملاك بعد وفاة الوالد السنين اللي مرت من 95، وأنا زي ما نقول لك راهو أنا عايشة زي ما نبي، لكن مشاعري تايهة، نحس ملاك في مشاعري وأحاسيسي وحبي لوالدي أنا بيه في مفترق الطرق، عرفتي؟ أنا توا مش في مفترق الطرق، أنا نشعر بالأمان، أنا الدكتور حسين صلى الله عليه وسلم يعني عملتها السند متاعي، أنا حميني، ما قدرش حد يكلمني، ما قدرش حد يتخطاني، ما قدرش حد يسطع على ممتلكاتي ولا على مالي، فهو الأخ هو هذا بعد أبوي الدكتور حسين هو هذا السند. راه أنا ديما نقول السند هو الأب، فهمتي؟ راه مش الأم السند، إلا الأم الشجاعة هي اللي تكون السند. أنا أمي كانت امرأة هوادية هيك على حالها، وكان أخوي الكبير فك منها الرئاسة حاسك هيكي، وديما تتحشم من سويدي، تتحشم ديما تقولي بنيتي أنا ما نقدرش قدام الناس، وخوتك هما الكبار وأني ما نقدرش الحاجة هذه كلها. فكانت أمي سكينة طيبة على حالها، الله يرحمها الله يسامحها، لكن الدكتور حسين من 95 من 2014 يا ملاك، وأنا مفترق الطرق، مشاعري وأحاسيسي وخوفي، عرفتي؟ ديما نشوف في نفسي ما عندي سند، ديما نمر بمشكلة، نمر بأي حاجة، نقول لي أنت حميني، نقول مات أنا إن شاء الله، لكن فجأة طلع حسين في حياتي في بقية هالعمر، سندني وأنا عايشة معاه، وأنا محتمية في ظلة، وصدقت نبيها كراولي لما تقول شمس القبالي ظل، شمس القبالي يضل في مرجاهم فعلا، في خوترة وشمس القبالي يضل معاهم، عرفتي؟ شوفي شمس القبالي القبلي في ظلهم هم، فهمتي؟ فأنا في ظل الأستاذ حسين، أنا في حوزة الأستاذ حسين، هذا دكتور وغراني
1: نقول إن شاء الله ربي يحفظه يا رب ويعطيه الوقت الطيب،
2: لكن الدكتور حسين حجاني مضى جراحي صح لي دمعتي، رغم اني ديما ملاك نبكي على الوالد، فهمتي؟ الله يرحمه الله يسامحه وبي والله يغفر له، وانا قاعده نحاول ونقول اي حد عنده اب، انتم اللي مش معدلين على ابائكم وامهاتكم، وانتم اللي حاطين ابائكم في دار العزلة مش نقول العجزة، راهم هذيما سندكم في الدنيا بعد الله، وهذيما هم اللي يلموكم بعد الله، ثاني ملاك انت تلمسي فيا، انت توصلي فيا، انت تحكي عليا، ملاك انيدة درجة راهو كل الفترة اللي فاتت هربت ما بدش نسمع برامجك، عرفتي؟ نختفي منك، لكن اليوم أنا سمعت يا ملاك وأنا أتكلم فيك، أكيد أنت شعرت بي يعني دموعي نزلت، عرفتي؟ فالوالد هو السند، الوالد هو السند، الوالد هو السند بعد الله، والناس اللي سيبت والناس اللي أعطناهم مدينا لهم يد العون ولما استحقنا لهم ما لقيناهم، الله يسامحهم، عرفتي؟ يعني من نوع المتسامح الله يسامح الجميع. ديما نقول اللي يشحك بالعين ما تميلة، واللي ما يحس بالدم ما تشكيلة.
1: أي والله.
2: تحياتي ملاك،
1: الله ربي يحفظك.
2: نورس، إلى اللقاء.
1: شكرا يا نورس، شكرا على المكالمة والمداخلة الجميلة. على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا، كيف الحال؟ السلام عليكم.
1: وعليكم فادية،
3: مرحبا، كيف الحال؟
1: يا مرحبا
3: فادة ملاك إن شاء الله.
1: إيه تفضلي.
3: أهلا وسهلا، كيف الحال؟ داهي
1: باي الحمد لله.
3: داهي باي، غير حبيتني بنشكرك طبعا ليك كل الاحترام والتقدير طبعا.
1: تفضلي، بارك الله فيك. شكرا.
3: إيه شو الأخبار؟ باهي
1: الحمد لله، في نعمة والله، بارك الله فيك.
3: طبعا صح لسانك والحق الحقيقة الكلام اللي تقولي فيه في الصميم.
1: الله يعزك، الله يحفظك ان شاء الله، بارك الله فيك.
3: فالحق راهي بعد ان شاء الله، بعد ربي ما فيش سنة الا الام.
1: اكيد اكيد، هذه لا خلاف علي الموضوع هذا، واضح.
3: فاني الحقيقة يعني فاقدة ابوي وفاقدة امي اثنين رحمة الله عليهم، ان شاء الله ربي يقدرهم،
1: الله يرحمهم ويغفر لهم يا رب. الله يرحمهم ويغفر لهم يا رب ويسكنهم فسيح جناته يا رب العالمين.
3: اللهم امين يا رب العالمين.
1: من معاي
3: لما تديري الخير هو الصح، ان كانك تحطي في بحر يقولوا فيها.
1: ايه
3: تمام
1: تمام،
3: فهو عند ربي ما يضيع شيء.
1: با
3: طبعا اني نشتغل في وزارة الصحة.
1: يا مرحبا
3: بيك اكثر ان شاء الله. خدمت هالبناس والله من الشرق من الغرب، فكلهم اخوتي شرق وغرب، والله ما عندي مشكله بدون مقابله. نشتغل فيهم.
1: جميل.
3: في صدقات هلبا الحق عينتهم ودرت لهم افراجات، فمجرد ان ما هم درت لهم افراجات يعني يقولوا فيها احنا الليبيين لصقونا على الحيط.
1: با
3: يعني قصدي لصقوني هالبناس على الحيط، وفي ناس والله العظيم وقفت معاهم الواحد هو الحاجة هي ما يقولش بها.
1: ما قلت لكم ديروا الخير وديروا الخير ورموا في البحر يرجع لكم إن شاء الله.
3: والله في ناس تقدر فيها الحاجة هي تشبح لك رأي حتى بعد 10 سنين يا أختي.
1: صح صح كلامك.
3: وفي لا والله في ناس وبدأت توا الصحبة ما عادش فيه صحبة را أني هلبة صحباتي تليعت منهم، وهلبة ناس قدمتهم قسما بالله ممكن حتى اللي من لحم ودمي ما تخدميه زي ما تخدمي في البرانية.
1: يا والله يا والله صدقتي والله،
3: لكن الموجعة في القلب الصراحة.
1: الحمد لله على كل حال، بارك الله فيك على
3: المكالمة. سلمك، بارك الله فيك استاذة، وتفضلي والله ما عندك مشكلة. طبعا الرقم وانا عندك، تواصلي معي تبي اي حاجة من وزارة ما عندك شيء اشكالية.
1: تسلمي، الله يعزك، بارك الله فيك. بارك
3: سلمك ان شاء الله، ربي يحفظك وليك كل الاحترام ورا كل هيك مان. انا كل مرة نبعث لك حق لما نلقاك بث مباشر.
1: بارك الله فيك، مرحبتين بيك.
3: ثم ربي يحفظك ويحميك ان شاء الله،
1: ان شاء الله
3: يبعد عليك اولاد الحرام وبنات الحرام يا رب العالمين.
1: اللهم امين يا رب العالمين، بارك الله فيك. شكرا،
3: يحفظك وحفظ الله ان شاء الله.
1: في امان الله. شكرا شكرا، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا على 092-150-59-99. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم.
4: يا مرحبا.
1: يا مرحبا بهنيبال، نورت، اهلا وسهلا.
4: يا مرحبا بيك، وهلا مرحبا بيك وبالمستمعين الكرام. و طيب شو بنزيد على كلامك يا اخت فادية؟
1: مش اخت فادية طبعا،
4: حق يعني والله حطيت نقاط على الحروف. بسم الله ما شاء الله، وموضوع متفرع ومتشعب هلبة اليوم، لكن انا حبيت نحييك زي اختي يا فادية، بارك الله فيها وعاشم اسمع صوتك. وحتى انا في وزارة الصحة يا فادية، وين انت؟ انا تبع زوارة
1: يا هنيبال.
4: شكلها طرابلسية. نعم ماما،
1: هذه مش هي صوتها زي فادية، بس هي مش فادية.
4: نعم
1: هي صوتها زي فادية، بس هي مش فادية.
4: اه مش فادية بقى، نحيوها ونحيو فادية اكيد، نحسبها فادية ولا حتى انت تلخبطتي. لكن
1: ايه ما هو الصوت طلع لي زي فادية.
4: سبحان الله،
1: حتى انتم
4: حتى الاستاذة سعاد المصري والله نحيوها، حتى هي كي صوتها شبيه لفادية هلبة. سبحان الله.
1: ايه والله ايه والله،
4: من الصوت المألوف واللي فيه، هذه واحدة من الناس اللي فيها راحة لدويتي انت، في ناس لازم نسمع اصواتهم. والله تو موضوعك شو ندوة احنا يعني، الناس اللي تعطي، اللي ديما تعطي، واللي مش عارف شنو قلت بكري، يحسبوه واجب مقدس، يوم ما تعطيهمش يزعلوا منك ولا يقول لك وينك ولا كذا. وحتى زي ما قلت انت اتصالات يعني الا وقت الحاجه هذه المصالحيه. ما فيش يعني احنا نقولوا ديما شنحال بوك شنحال بوك، ما فيش شنحال امك، انا نعطي لكن يوم ما نعطيش نغيب عليك قول لاباس خيرك. مش لو كان انا نقول لك ما عنديش تحسب كلامك، يعني نقول لك ما عنديش يزفل منك ولا؟
1: انا
4: احقر البشر على وجه الارض، تحقر البشر على وجه الارض من شبع منك وانكر فضلك يا ملاك وقال عنك ما ليس فيك. هذا موضوعك اليوم راه
1: صحيح.
4: الامان اختاروا الناس الباهيه، اصحاب العقول، اصحاب الحكمه، اصحاب الشورى، اصحاب الراحه والامان. زي ما قلت لك الاخت فاديه، الاخت اللي قبل فاديه، هي فعلا ترى ما فيش الا ابوك وامك، ما فيش راه في ناس في ناس لازم نسمع اصواتهم يوميا لانهم راحه للنفس، زي امي وغيرهم، الاستاذه سعاد المصري الله يحفظها وغيرهم. في ناس فعلا لازم تتصلي بهم، حتى ناجي من القصر والله يوميا لو يغيب لازم نتصل به. عمي محمود هذا اللي يسكن في بوسليم يشارك معنا، محمود الاخبار راح توا، عمي محمد الاغا، والله فعلا راه في ناس لازم هيك. حتى عندي اصحابي طبعا باهي هذا السند لي، باهي انت او انت، علاش ما تكونش انت سند ليهم؟ هم شن داروا باش خلوك سند؟ راه دير زيهم، ترى اقتدي بهم. احنا نقتدي بالرسول عليه الصلاه والسلام، ترى اقتدي بشخص معين، خليك انت ترى سند، خليهم هم يحتاجوا لك، خليهم وقت تغيب انت يتصلوا بيك، تحس انك انت عندك مكانه وفي ناس تدور فيك. ترى خلي الشيء هذا بس لكن بافعالك صح ملاك ولا باقوالك الصادقه.
1: صحيح.
4: صح كلامي؟
1: صحيح كلامي.
4: ايه، ومش كل زي ما قلتي مش كل الناس خاينين راهو. راه واحد من 6 على 100، مش كل الناس كذابين. راه مش كل الناس نصابين. وقت نتكلموا بالعموم، ما تذكريش في اسم معين. طبعا والواحد من 6 على 100 راهو. كان واحد كذاب، انا عندي 99 ناس صادقه. نعرف من نتبع. حتى انا نفس الشيء ملاك راه. وقت نغيب والله نقول الحمد لله، والله في ناس تتصل بيا وينك؟ مرة نقول لهم والله كي أنا واخد فترة نقاهة بروحي كي نراجع شوية، خلوني معلش. زي ما قلتي أنت مرات كي بنصلي بنقرا قرآن بنسمع موسيقى بمطلع بنمشي زوارة، أنا نحب زوارة نمشي لها طبعا، نحييهم على الزوارة من كرمهم، الشط نتاعهم ولا أروع، أنا أحسن شط في العالم مع احترامي في اللي يقول لي لا ترى شط البرازيل، والله زي شط البرازيل الريو هو دي جانيرو، والله شبهها بالضبط، والله عندهم رملة غادي ما عمري شبحتها في ليبيا. مش يقول لك نشكر في الزواره خاطر نخدم في الزواره، لا والله ولا زواري راه، لكن بسم الله ما شاء الله في راحه نفسيه غادي حتى البشر نتاعهم. اطلع للفياف يركب فوق غريان وما ادراك ما غريان. شوف الهواء النقي، شوف الناس اللي غادي، شوف الاثار القديمه، شوف الناس كيف كانت عايشه زمان في الدواميس وما ادراك. يعني في حاجاتك فواحد لازم يديرها، فهمتي؟ اي
1: والله.
4: القران امان طبعا، يعني المية أمان، حتى هي زي ما تسوق السيارة خليها بجنبك، ترقد خليها بجنبك شفت المية، هذا أمان. كتاب القرآن خليه معاك في السيارة صغير، في اللي حط في حصن المسلم في جيبه أو يعني في حاجات فيها أمان. طب خلينا أنت تدوي على البشر، والله العظيم حتى العصافير مرات أمان بجنبك وقت يغنوا باهي، والله قطوط مرات والله أمان بجنبك، سبحان الله.
1: أي والله.
4: فزي ما قالوا لك يعني الشخص الوحيد اللي ديما تكلميه أو تلتجي ليه طبعا بعد الله عز وجل هو أمك. هو أمك بحق بالنسبة لي أنا، فهمتي؟ بعدين بوك طبعا أكيد.
1: صحيح.
4: وفي اللي ما ترتاح ليهم ترتاحيش ليهم، ما تقدرش تقول لهم حاجة. ما علاش؟ أن ما فيش ثقة فيهم. مرات يعاودوا الدواء، مرات يهزوا عليك، مرات يضحكوا عليك، مرات يقولوا هذه خير هيك. وفعلا مش كل حد نحكي له. الله صدق الحق وضيق الباطل من الباطل كان زوقه. مش كل حد ما نحكي له. اللي مرتاح لنفسيا بعد الله عز وجل طبعا، اللي نعرفه ما يعودش زي ما قلت لك اصحاب العقول النيره، وايش بق الحق طبعا خلاص لازم نطلع نصلوا. فالله يرحم والديك على حضورك ونحيي كل المستمعين الكرام.
1: بارك الله فيك.
4: وحنكون نسمعكم بعد الصلاه طبعا باذن الله.
1: ان شاء الله تقبل الله.
4: شكرا اخيتي ملاك، الله يرحم والديك على حضورك الطيب، على المعلومات القيمه وحتى تسلسلك في الكلام، والله يعني خذها شهاده مني كمستمع، يعني حتى التسلسل نتاعك في الكلام سبحان الله كيف تجيب فيه مرتب، يعني موضوعك اليوم متشعب هلبة، لكن انت كيف جبتيه اللي مركز طبعا. والله والله العظيم بدون مجامله والحق والصدق الحق، بسم الله ما شاء الله عليك، وربي يحفظك من العين، واستمري عليه ما انت عليه. وما ندمتش وقت اعطيتك اعطيتك كلمه دكتوره الحق لانك انت تبكيش. هي شهاده فخريه طبعا.
1: بارك الله فيك
4: والله فيك بارك الله والله. بدون مجامله الانسان يبان اسلوبه كيف يجيب لك الكلام متسلسل سبحان الله يعني.
1: تسلم يعني
4: مثقفه جدا الله يرحم والديك ويرحم من قراك وبارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه
1: تسلم.
4: الله
1: تسلم تسلم بارك الله فيك اخونا هانيبال. شكرا شكرا على الكلام الجميل وكل المتصلين بينا على 092-150-59-99 092-150-59-99. وأهلا وسهلا بكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا لموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. موضوعنا لليوم لما تكون أنت سند للجميع تكتشف بعد وقت أنك لوحدك. أنا تكلمت في الحلقة وحاولت أن أجيبها لكم تدريجيا باش إنه ما يكونش لنا هو الموضوع أساسا متشعب وطويل وفي نفس الوقت يحتاج إلى هلبة أشياء، ولكن أنا جبت لكم بطريقة متسلسلة باش لح يكون الموضوع وصل للناس. تكلمنا على الشخص اللي الكل يعتمد عليه أو بالأحرى بين قوسين الشخص القوي. لما الناس تتعود على قوتك تتعود إنك يتعودوا إنك أنت تتحمل إنك أنت كذا وكذا، لو صار شيء مثلاً يقولوا خليه هو يتصرف لأنه هو إنسان قوي، لو حد زعل نفس الشيء كلموه هو تو يعرف كيف يدرز معاته هو يعرف كيف يحل الموضوع. لو هو لو حد محتاج يقول مثلا الشخص فلان موجود اكيد ما يقصرش لانه دائما متاح وموجود. لكن مرات ما حدش يسال على الشخص هذا الانسان القوي ويسال عليه، وهيك الانسان يبدا يدخل في دور انه هو ما اختارش هو اصلا انه يديره وهو دور الشخص القوي، والشخص اللي ما يلحقش انه هو ينهار او يزعل او يتعب او يقول انا مش قادر او لأن هو مرات يحتاج إلى شخص يسمع. ومرات الناس هادم يستغربوا إن كيف يطلب في شخص يسنده أو يسمع. عندنا مكالمة. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
5: مساء النور.
1: مساء الورد. أهلا وسهلا.

جزاك الله خيرا. باه كنا نتكلم حتى على ان الشخص هذا لما يكون انسان قوي ودائما يقولوا ان الانسان هذا قوي كيف يحتاج الى شخص يسنده، كيف يستغربوا يعني، وكأن القوة معناها انك انت ما تتوجعش، وكأن السند انه ما يحتاجش الى سند. فرسالة لكل شخص قلنا لها مش عيب انك انت تتعب، مش عيب انك انت تزعل، مش عيب انك انت تقول مش قادر او تضايق او انك تحتاج الى شخص، ومش عيب انك تقول لشخص انه ساعدني واسندني. مثلا الانسان ما هوش جبل اساسا، الانسان يحس في النهاية. وقلنا هل الناس قصرت معانا ولا احنا اصلا ما طلبناش من الاساس؟ مرات احنا نقولوا ان احنا زعلانين، ونقولوا مثلا حتى حد مسالش عليا، مثلا ما فيش حد ان هو وقف معاي كذا وكذا. لكن خلونا دائما نسال رواحنا، هل انت طلبت هالشيء من شخص ولما طلبته قلت له انا محتاجك هو رفض؟ هنا فرق، هيك هنا واضح ان في فرق بين ان الشخص يتمنى حد انه يسال عليه، وبين انك انت محتاج اليوم، محتاجك اليوم وممكن تقعد معاي. هنا واضحه وصريحه. مرات الناس ما تعرفش شنو اللي صاير معاك، شنو المعارك اللي تخوض فيها، شنو الظروف اللي صايره معاك كذا وكذا. مش كل شخص مسألش عليك معناه هو ما يحبكش او ما يحترمكش او كذا، او مش مهم في حياته. يمكن هو ما عندهش علم انك انت شخص تحتاج له، او انت ما قلت لاش. ممكن انت طول الوقت لما يسألك تقول له انا تمام، انا اموري كويسة، انا ما فيها شيء، انا حالي باهي، انا كذا. فبعدين انت تقعد تزعل منه، تاخذ منه موقف وانت اصلا ما وضحت لاش من البداية. وقلت فرق بين العلاقات الاجتماعية الصحية والعلاقات الاجتماعية الغير صحية. قلنا العلاقات الصحية تحتاج إلى كلام، تحتاج إلى صراحة، تحتاج إلى وضوح، وتحتاج أنك أنت تقول عبارتك من الأساس، أنا تعبان، أنا زعلان، أنا كذا كذا. هذا ما هوش ضعف، هذا اسمه وضوح. هذه العلاقات الصحية. أما العلاقات الغير صحية اللي هي تنبنى على أن نكلمك وقت انت تكلمني وقت انت تحتاجني في شيء، او نكلمك وقت انت نحتاجك في شيء، نقعدوا بالايام بالفتره ما نحكوش مع بعض، ما نسالوش على بعض وكذا وكذا. وبعدين يقول لك هذه علاقه صحيه، هذه علاقه غير صحيه للامانه، هذه علاقه غير صحيه. باهي لما انت تكون دائما موجود ومتاح للجميع تكلمنا عليه، وهذا نوع من انواع الناس اللي تلقاه ديما حاضر في كل مناسبة، في كل فرح، في كل مرض، في كل عزاء، في كل مشكلة، في كل الأزمات. حتى مرات تتصل بيه في الليل تلقاه، تتصل بيه إن شاء الله حتى الساعة 4 تلقاه ديما يسمع لك، ديما يحاول إن يحل مشاكلك كذا وكذا، ويحاول إن هو يساعدك. لكن مع الوقت يصير هالشي هذا خطير، لأن الناس هنا تبدأ عارفاتك إنك أنت شخص مضمون وشخص متاح. لأن اللي كان تدير فيه أنت مع الشخص هذا وكان هو فضل منك يتحول في عيونهم إلى واجب عليك مقدس ضروري تديره. ولو يوم اعتذرت يقولك شن صاير، خيرة هكي ولا خيرة تغير فلان، خيرة ما عادش زي قبل. لا يا جماعة، هو ما تغيرش، هو فقط تعب من العطاء الزائد لا أكثر ولا أقل. فدائم تسأل نفسك وتبدأ بنفسك، وكلامي حتى لي أنا والكلام هذا لكم أنتم، أبدوا بأنفسكم. مرات توقف مع الشخص أكثر من مرة وهو ما يوقفش معك، ومرات تسمع لمشكلة شخص وانت ما تلقاش من يسمع لك. مرات انت تتنازل وتسامح وتقول عادي معلش، هو ظروفه، هو وضعه، هو كذا. بينما لما انت تمر بظروفك ما لقيتش نفس العذر. احنا لازم تفهموا حاجة، ان الطيبة جميلة جدا وشي جميل جدا، لكن الطيبة المفرطة والطيبة الزائدة

بدون حدود ممكن هي تستهلك الشخص ويستنزف الشخص بالحاجة هذه. باقي نجو للسند اللي هو مش معناه انك انت تلغي نفسك، انك انت تسند في الناس، لكن مش لازم تلغي نفسك على حساب الناس ايا كانوا الناس. في ناس فهمة ان المحبة يعني نعطي كل شيء، نضحي لهم في كل شيء، نوقف معهم في كل شيء، ننسى روحي، نرضيهم، نتحمل على خاطرهم، لكن هذه ما هوش محبة، هذه مش محبة صحية، هذه غير صحية أساسا، لأنك كل مرة أنت تنقد في غيرك على حساب نفسك، على حساب راحتك، على حساب أنتم عارفين شيء هذا. بعدين يجي يوم وللأسف الشديد تكتشف في اليوم هذا أنك أنت خسرت نفسك وأنت تحاول تربح الناس وتكسب الناس. ما فيش بأس أنك تساعد لكن عمرك ما تدمر نفسك، أنك أنت تسامح لكن مش لازم تسمح لنفسك بالإهانة، أنك تكون موجود لكن مش ضروري 24 ساعة موجود. المحبة أعطيها عادي لكن ما تنساش نفسك، وهذا هو الكلام الواقعي اللي لازم نعرفه. باهي أصعب أنواع الوحدة ألا وهي الوحدة وسط الناس. قلت ألف مرة خلال الحلقات الماضية ونزيد نكررها إن مرات تكون أنت محاط بأشخاص في حياتك لكن ما عندك الشخص واحد تقدر تقول لأنك أنت تعبان أو زعلان أو متضايق، وممكن يكون تليفونك أصلاً مليان بأرقام أشخاص لكن للأسف الشديد ما عندكش ولا رقم لشخص واحد تقدر أنك أنت تتصل به حتى 2 في الليل وتقول له ساعدني وأنا محتاجك وأنا محتاج أنك نهدرز معاك وكذا وكذا. هذا مش معناه أنك أنت ما عندكش ناس في حياتك، على العكس تماما، هذا معناها انك ما عندكش الامان وما لقيتش الامان مع حد، والامان في العلاقات الاجتماعية اغلى من كثرة العلاقات. باهي متى نعرف ان العلاقة هذه؟ اهلا وسهلا يا شيماء وكل المتواجدين على مواقع التواصل الاجتماعي. برنس يقول عزة النفس، اي والله الموضوع هذا مهم يا شيماء. يقول متى نعرف ان العلاقة اصبحت من طرف واحد؟ لما تلاحظ انك دائما المبادر، دائما تسأل، دائما تعتذر، دائما انت الاول تتصل تتنازل وتحاول والطرف الثاني يقعد يستنى وينتظر وما فيش مبادرة منه ولا اي ردة فعل منه، احنا لازم انك انت توقف عن العطاء هذا وتوقف عن الاهتمام هذا، مش باش انك انت تعاقبه لكن باش تشوف الحقيقة اللي انت مش قادر تصدقها. لو انت بطلت تجري هل العلاقة هذه بتجري ناحيتك؟ لو بطلت انت تسأل على الشخص هل هو حيسأل؟ لو بطلت انت تبادر الشخص هذا هل هو بيلاحظ غيابك؟ لهذا مش كل علاقة لازم تنتهي، لكن كل علاقة لازم يكون فيها توازن، عطاء متبادل. شيء ما تقول العلاقات مهما كانت نوعها لازم تكون متبادلة، ويعني أي قيمة مهما كان كبرها لما تضربها في الصفر حتعطي صفر. هيك العلاقات جميل جميل. فرسالة لكل شخص، خذ له أقرب الناس ليه. الرسالة هذه ممكن أنت اليوم تقول أنا ما عادش عندي ثقة في حد، ماش نوثق حتى في ظلي، يعني ظلي ظلي ماش نوثق فيه، لكن حطها في راسك وعقلها، ما تخليش تصرف
شخص واحد مر عليك في حياتك يعلمك إن كل الناس سيئين، كل الناس خونة، كل الناس أنانيين، كل الناس تتخلى عليك. لازم تتأكد من الشيء هذا، لأن احنا نقول زي عندنا مثل في مثل ليبي نقوله صوابع يديك زي بعض، صح؟ صوابع يديك مش زي بعض. مش كل الناس خونة، مش كل الناس أنانيين، ومش كل الناس بتتخلى عليك وبتخليك. ممكن انت اعطيت قلبك لشخص غلط، واعطيت شخص مكانة خاطئة، والغلط مش انك انت اعطيته او حطيته في مكانه، الغلط انك بعد الخذلان اللي صار اتعاقب كل الناس اللي حواليك بسبب تجربة مع شخص واحد مر في حياتك. شيء ما قال الله سبحانه وتعالى، قال ربي، قالها ولا تزر وازرة وزر أخرى. بكيف تتعامل مع كونك دائما سند للآخرين؟ انك لازم تتعلم تقول كلمة لا، انك انت ما تبررش، انك تخلي عندك دائما وقت لنفسك، انك انت تختار الناس اللي تحكي لهم، تحس بالامان معاهم، تحس بالراحه معاهم بكذا وكذا. مش كل شخص يستحق انك انت يعرف تفاصيل حياتك او شنو اللي قاعد يدور في حياتك. انت مش شخص مهم لان الناس تحتاجك، انت شخص مهم لانك انسان ليه قيمه في حياته. يوم تنتهي القيمه هذه تنتهي انت في حياته، يعني عباره على صلاحيه معينه، اكسبايرت نقول احنا، خلاص صلاحيه معينه انتهت، تنتهي المصلحه ينتهي كل شيء. السند الحقيقي اللي هو أنا وجهت السؤال كيف تعرفوا شن الفرق بين الشخص اللي يحتاجك والشخص اللي يحبك فعلا. اللي يحتاجك أكيد بيتفكرك وقت مصلحة، وقت يبي منك موضوع معين، تعيين، خدمة معينة، كذا كذا كذا كذا، شيء معين. واللي يحبك فعلا يتفكرك حتى هو في عز انشغاله، يتفكر حتى هو مش محتاج منك شيء، يسأل عليك، يبعث لك مسج، يطمن عليك حتى لو ما عندكش مشكلة. يوم تغيب يبعث لك مسج يقول لك وينك مختفي، مش يبعث لك مسج يقول لك وينك نبي منك حاجة أو نبي منك خدمة معينة. هنا تعرف قيمتك عند الناس، هنا تعرف مكانتك عند الناس، يا إما مصلحة يا إما محبة. شيء ما تقول مرات الشخص ما يحبكش، يحب الشعور اللي ياخده منك، وهنا هل بيلخبطوا بين اللي يحبك حق واللي يحب روحه في مرايتك. كلام جميل، انت مفروض اليوم عندك حلقة معي. كلام جميل جدا. باه، لما انت بتختار نفسك خلاص توصل لمرحلة انك انت اخترت نفسك، في مرحلة معينة حتوصلها من حياتك لازم تفهم ان اختيار نفسك مش انانية. لو انت طول الوقت تنقد في الناس وتساعد في الناس طول الوقت وتنسى في روحك وعلى حساب نفسك، انت في النهاية مش حتقدر تنقد نفسك وتنسى روحك. فاعطي نفسك حقها، لازم انك انت ترتاح، لازم انك انت تبعد عن الناس شوية، لازم انك انت تقول لا وتتعلم كلمة لا، تحاول انك تسامح نفسك. مش لازم تكون دائما الشخص المثالي، ولا مش كل الناس دائما تحبك، في ناس تكرهك. مش لازم في الوجه اللي في الظهر، ومكترهم اللي في الظهر اكثر من اللي في الوجه. على الاقل اللي في الوجه باين وواضح، بس اللي يكرهك في الظهر هذا تبيلك مواقف بش تعرفه. ومش لازم كل الناس تفهمك، ومش لازم تبرر لكل الناس وتشرح لكل الناس. يكفي انك تكون انت صادق مع نفسك ومع الله سبحانه وتعالى، بس لا اكثر ولا اقل، ما يهمكش في امور الناس. شي ما تقول ملوكة مؤخرا لما تكون شخص تحبك نفس زائد انك شخص معطاء. وهنا يخش الوعي الحصاد، حيكون جميل لانك وزنت جميل.
جميل الكلام. في مثل يقولوا فيه اللي يبيك يجيك، اللي يبيك يجيك، واللي ما يبيك ما تتعب روحك، ما تتعبش روحك وراه. ويقولوا اللي ما يقدركش ما تشرحلاش قيمتك، ويقولوا لك دير الخير وارميه في البحر. لكن نزيدوا عليها اليوم متاع كلمة دير الخير وارميه في البحر، انك دير الخير لكن ما ترميش روحك في البحر معاه. ساعد الناس لكن ما تغرقش روحك. مرام تقول واللي ما يبيك يكثر الملام عليك. يا والله احمد يقول اعمل الخير وتنتظر رد غير، رد الغير. شيماء تقول دير الخير وانسى ودير الشر وتفكره. باه ناخذ فاصل قصير ونرجع باذن الله ناخذ المكالمات.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام. الو، السلام عليكم.
3: الو،
2: السلام عليكم.
3: الو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: خير وخيتي، مالي احسن حالك؟
2: يا مرحبا يا احمد.
3: ليش الحالك
2: بعد من الدوشه يا احمد؟ كان انت جنب دوشه بس.
3: لا شن حالكم؟ سموك عشيتكم مباركه ان شاء الله. جيت خشيت عليكم متاخر.
2: يا مرحبتين بك يا احمد، نورت
3: وبجودك ان شاء الله. شن حالك انت ومليك والاستاذ يونس؟
2: كويسين الحمد لله، بارك الله فيك. انت شن حالك؟ كويس
3: الحمد لله. نوجهكم تحية انت واللي معاك كلهم في القناة واللي في الفيس واللي في التوك توك، وخيتي نورس وبنت القرابولي، كل من يعرفني والله مش تحشكم لي. هل ما كلمكمش رصيد؟ والله ما حصلت هذا وين عبيت.
2: يا ودي مرحبتين بيك، مرحبتين بيك.
3: لكن والله انا مستمر معاكم، نسمع فيكم في صمت، ما فيش حلقة فاتتني.
2: يا مرحبا بيك يا اخونا احمد.
3: ان شاء الله عشيتكم مباركة، باجي احصلكم والله من بكري نحاول.
2: يا مرحبا بيك، والله مرحبا بيك يا احمد.
3: بقى ان شاء الله خليتكم على خير، مو مطمنت عليكم صحيحين الحمد لله.
2: تسلم، بارك الله فيك، بارك الله فيك. شكرا يا احمد، بارك الله فيك. 092 150 59 99 092 150 59 99. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة ليلى الغرياني
4: الإعلامية، لوكي إن شاء الله ربي يحفظك.
2: بارك الله فيك أستاذة ليلى.
4: قولي يا نفس وين تحني، رني يعني لقال قناة سرايا وعز ما تسمعي وتتمني من مواضيع هذه سواراقية من الإعلامية الرائعة.
2: صباح الخير، بارك الله فيك، بارك الله فيك استاذنا.
4: تحيه ليك ولاسره جوزك ولاسرتك، ان شاء الله ربي يحفظك ويحفظ لكم قيمتك وبيك. تحيه كبيره للمهندس الرائع بلمساته الفنيه مهندس دون.
2: بارك الله فيك، تفضلي.
4: بارك الله في الجماعه والجميع، وبارك الله فيك انت شخصيا. اقول احساسا رائع ان تمد يدك فتجد من يصافحك بحب، وتفتح قلبي فتجد من يستمع إليك بالصدق، وتغيب لحظة فتجد من يشتاق إليك، والأروع من ذلك أن تكون أكثر حبا وصدقا وشوقا إلى من يتذكرك، ودائما أنت في الذاكرة أيام الأحد والثلاثاء ثم الجمعة.
2: يا مرحبا يا أستاذة ليلى، ونورتينا أنستينا وشرفتينا والله.
4: إلا أنت إن شاء الله ربي ما يغيب عنك.
2: اللهم امين يا رب العالمين.
4: طيبه يا خيتنا.
2: تسلمي، تسلم
4: ملاك الكون كله.
2: تسلمي، بارك الله فيك.
4: مواضيعك هادفه ومواضيعك راقيه، ومواضيعك دائما تبحث فيها متسلسله من موضوع لموضوع يجيب موضوع.
2: اي والله
4: هو سندك في هذه الحياه اب والام، بعد وفاء قبلهم يكون الله سبحانه وتعالى، بعد وفاة الأب والأم لما يكون الأخيين حنينين، هادو هم سندك في هذه الحياة.
2: يا والله.
4: لكن الإنسان اللي تجري فيه خير ويعطيك حتى إنه هو ما يبادلكش بالخير اللي أنت درتي به الخير لي، معليش درتي لله سبحانه وتعالى. أو زي ما تكلم أخينا أحمد، أنا نسكر ونقدر إني نبعث له توا قرط ويخزنا لبعضنا. حتى بالكلمة الطيبة.
2: يا والله.
4: نشوف احساسنا اخينا والاب الفاضل اخينا عبد الحميد الشفايري لما خش معاك وقال لك اليوم 59 يوم ما عنديش قطرة مية. هو مش 59 يوم، عنده شهرين وست ايام. احساسنا بعمي عبد الله ابو ميس غياب ابن عليه، كنا متأثرين به. ان شاء الله ربي يرجع له اولاده على خير. لما توقف في جنب انسان مستان به هو حتى بالكلمة الطيبة والدعاء تشعري بالألم اللي هو فيه. لك إذا تألمت لألام إنسان فأنت نبي، أما إذا شاركت في علاجي فأنت إنسان عظيم. العظمة لله سبحانه وتعالى. فالنقل والعظمة لما الإنسان توقف في جنبه، لما تبادري بالكلمة الطيبة، أو خينا اللي خش معاك قال لك أنا نحييك، فاكتفيه يعني شن بيقول. وخينا وعمي أحمد ما شاء الله، إن شاء الله ربي يوفقه ربي ما يغيبه ويسعدنا بمداخلته. ما عندكش مشكلة، أنا بعت لك رصيد وياخذ يونس أو بعد الحلقة ويبعته لك. لبيانة والله شنو أنت، ما نعرفش لبيانة والله المدار. الكلمة الطيبة صدق، اللي عندي عندك واللي عندك أنت عندي أني. هذه هي الرحمة اللي في قلوبنا. لكن يعني للأسف للأسف مرات يقول لك اللي ينشد يلقاني نشاد جواد، وهلنا ناس جواد اللي ينشد يلقاني نشاد، اللي ينشد عليك واللي يصل عليك يصل عليك. أنا حتى اللي ما ينشدش علي ننشد عليه ونصل عليه ونعطي نعطي من ملش العطاء لله سبحانه وتعالى. زيدك ربي في بصرك في نظرك، زيدك في قوتك في صحتك. ما تغفليش، يقولك الغفلة مأساة وذكر الله منجاة، ولا طيبة للعيش في هذه الدنيا دون أخوة في الله. احنا كنا أخوة في الله، ما تقوليش لا. هذا في واحد خش في واحد اللي محل قال لا والله يا أخوي نبي هذيك الحاجة، قال لا أنا أخوك لأني من أمك ولأني من بوك. قال أنا أخوي أنت في الإسلام رأو في دين الله. أنا قلت لك يا أخوي يعني استغرب صاحب المحل، قال لك يعني جات كأنه سقطة قلبية، كأنه جات قريب جات سقطة قلبية. قال له أخوي في الإسلام. قال له أنت لأخوي لا من أمي لا من بوك. مرات ما تجيش أقرب الناس ليك يوقفوا في جنبك، لكن في ناس إيديهم معطاء فعل الخير ممدودين إيدياتهم. إن شاء الله ربي يزيدهم من خيره وربي ما يغفل على حد. قولك لا تشتكي لا تكثر من الشكاوي فيأتيك الهم، ولكن أكثر من الحمد لله فتأتيك السعادة. دائما الإنسان يحمد الله، دائما يشكر الله، وما ننسى ما ينساش فضل الشخص اللي كان سندا. يوم الأيامات الإنسان تعذري لظروفه اللي عمله، لكن ما تكونش غافل على أقربائك على أحبابك على ناسك عليك. الحمد لله. لكن سندك فعلا في هذه الحياة الأم والأب رحمهم الله، والدي والدتي واسكنهم في الصحة الجنات، هذا السند اللي يوقفوا في جنبك، اللي يعطوك الكلمة الطيبة، اللي ربوا اللي يكبروا اللي علموا. وبعدين وخييني رحمهم الله واسكنهم في الصحة الجنات، حسيت بألم. الألم قاعد موجود يا ملاك، لكن في ولادات خاتي ولادات وخييني الحمد لله. وربي ما يخلي حد، ربي ما يخلي حد. ويقول لك اللي يوميلك باليد ما توميله، واللي ما يحس بذاك ما تشكيله. اللي هيك يوميلك وما يجيش ويحس بألمك ويحس بذاك، ما ترديلاش اللي هو ومالك فيه يده أو بشيء إنه وفيده. فكل التحايا ليك، ونقولك أبدعتي وتألقتي وتميزتي، لا أملك كلمات في حقك، ولكن أملك قلبا يحترمك ويدعو لك بكل جوامع الخير. اللهم فرج على كل مضايق، على كل مهموم يا رب. جاء شهر ربيع الآخر السنة 1448 هجريا، اللي هو وافق يوم الأحد اليوم 3 في هذا الشهر. إن شاء الله اجعل هذا البلد آمنا مستقرا. تحية ليك، ودمتي من أحبة الدكتورة والأستاذة التربوية صديقتك في أي قناة كنت فيها. أبدعتي تعلقتي، ولي جوزك المصاب ليك إن شاء الله ربي يحفظه لك، إن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى. اللهم لا رد الله لك دعاء، ولا أخلى لك وعاء، ولا أسكن فيك دعاء. يا رب بشرك ربي إن شاء الله يبشرك بشيء إنه هو يسلوك قريبا بعون الله. احنا في الدعاء ليك كنا راه.
2: تسلم.
4: خير عملك بالله كبير كبير كبير. تحياتي ليك من لوي حبيبتي وحبيبة الكل. دمتي لمن أحبك.
2: شكرا.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك على 092-150-59-99 على 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم.
1: ألو.
0: أيوة معاك.
1: أنا وصلت معنا الأب هذه اللي تو تكلم تقولها في حياتي، بارك الله فيك. لما قلت لك ما عنديش رصيد باش نطلب في رصيد، لكن بارك الله فيها انها انسانه حنينه وكريمه الله يرحمها ويبارك فيها.
0: تسلم يا احمد، بارك الله فيك.
1: الله يبارك فيك.
0: تسلم.
1: وحتى والله يسامحيني خايف مالك، حتى مرات ما نعرفش حتى ايش نقول، ولا ما قاعد مأثر فيه. بالذات لما سمعت الخليفات لما نور تبكي وتحكي، هي تحكي وانا نبكي. ألم حسيت بيه والله، قاعد موت مرتي قاعد مأثر، مش عارف حتى ايش ندوي.
0: ان شاء الله ربي يرحمها يا احمد، ان شاء الله ربي يرحمها ويغفر لها يا رب العالمين.
1: نبي اشكره على اسمها، ما نعرفهاش. قولها صحيتي الله يستر، قولها دنيا واخره ويفتح حالك
0: ان شاء الله يا احمد.
1: صحيتي يا ملك، الله يحب.
0: تسلم يا احمد. تسلم. بارك الله فيك يا احمد، بارك الله فيك. ودقيقة بس، بارك الله فيك أحمد وجزاك الله خيرا. كانت استدللة الغريانة هي اللي اتصلت وقلت لك وكده، وصلت لها الكلام بتاعك، وإن شاء الله ربي يحفظك وإن شاء الله ربي يصبرك على فراق زوجتك يا رب، يعوضك الخير يا رب العالمين، وإن شاء الله ربي يشفيك ويعافيك يا رب. و على 092-150-59-99 092-150-59 آخر مكالمة. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لا، هذه فادية توا.
2: هذه فادية.
0: يا مرحبا يا فادية، يا مرحبا.
2: تحياتي إليك، والله غلطتي فيا وغلطة كانت جميلة جدا يا ملاك.
0: يا ودي ضبحت عليك بحماس. ضبحت عليك بحماس، يعني شوفي الحماس.
2: إن شاء الله ربي يعاونك يا ربي في كل برامجك، والله برامج شيقة وبرامج لا أروع، والله ولا أروع. والأجمل في اليوم إنه هو الموضوع جميل جدا جدا جدا، اختيارك هذا.
0: اختياري كده
2: عددي. جميل جدا الموضوع، والنقطتين اللي قلتيهم توا هادو هم اللي خلوني نتصل. قلتي إن الإنسان لما يعطي يعطي يعطي يستنزف كل طاقته وما يقدرش ينقذ نفسه. فعلا مظبوط والله، هذه وهذه كانت تمسني انا. وحاجه ثانيه، ان الانسان لما معاش يوثق في حد خلاص يبدا الناس كلهم معاش يوثق فيهم، وهذه كذلك مستني اني انا معاش ثقت في ناس وكانت من شخص واحد بس هو. طبعا انا دائما نساعد في كل حد. طبعا تحياتي لهانيبال صاحب الصوت الجميل والثقافة الرائعة الحق، يعني والله نحبك في الله الحق يعني هانيبال. تحياتي سعاد المصري، تحياتي لكذلك بنت القرابولي وليلى الغرياني. أيضا تحياتي لصاحبة الصوت اللي قلتي فادية وهي مش فادية. تحياتي لي، تحياتي لأستاذ عبد الحميد، كل المستمعين اللي استمعوا لك بصراحة. قلتي إن هو الإنسان يعطي، أنا دائما نعطي بصراحة بكل، وحتى اللي يبي أي حاجة يجي لي فادي طول. حتى مفتاح مرة ما عرفوش لمن يعطوه، كانت الإنسان لازم يجي بكري للجامع، فهم الشيخة بتمشي، كانت هي زنتان، هي بتمشي للزنتان، قالت من ياخده كلهم رفضوه، جو حطوه في حجري هنا. قلت لهم حاضر، رغم إني والله ما نقدر ننوض بكري، لكن خديت وبديت النوض بكري ونفتح لهم في الجامع. اللي بيسمع صورة طويلة ما يلقاش من يسمع يجيني هنا. في النهاية استنزفت لين عييت، ولما نطلب من أي حد مساعدة والله ما في واحد يقول لي باهي. اللي هذا يعتذر ما نعرفش علاش الصد، هو ما فهمتاش. أنا لما نقول نعطي والله ما نقول لا ولمل، لكن في النهاية يستنزف الإنسان طاقته ومعاش يقدر خلاص، ومعاش يوثق في كل الناس الحق، يعني توثقي بعدين شني خلاص تلقي روحك انك انت ما عادش تقدري، وهذا والله عيب فينا الحق، يعني احنا طيبين عيب فينا. انا نعطي ونمشي مشاوير مع كل الناس، لما نبي نطلب والله ما في حد يقول لي نمشي معاك، ولا لهذا يعتذر يعني ويقول لي سامحيني ويعتذر. ما تعرفيش علاش، والله ما تعرفي علاش.
0: اي والله اي والله بارك الله فيك.
2: هو هذا اللي بنوصله، وان شاء الله يعني هم كفوا ووفوا الحق، يعني كل واحد قال حاجه بصراحه جميله جدا، وانا كنت مستمع ليهم كلهم. والحق تحياتي للجميع وتحياتي ليك ملاك بجد بجد بجد بصراحه. سيري ونحن معك يا ملاك.
0: تسلمي يا فادية، بارك الله فيك، بارك الله فيك، تحياتنا لك. تسلمي تسلمي يا فادية. هذه كانت آخر مكالمة من فادية. الشاعر خليفة يقول مساء الخير، تحية طيبة لكل لكم جميعا، إن شاء الله أتمنى لكم الخير. محمود عمور شقلوف مصراحة يقول موضوع يمس شيئا عميقا في الداخل الإنسان، فليس أصعب من أن يعتاد أن تكون حاضرة للجميع، ثم يأتي وقت تحتاج فيه إلى أن إلى من يطمئن عليك، فلا تجد إلا الصمت. العطاء الحقيقي لا يكون مشروطا بالمقابل، لكن القلب أيضا يحتاج إلى من يشعر به ويقدر ما يقدمه. وربما تعلمنا أو بعض أو تعلمنا بعض المواقف أن نحسن للناس دون أن نهمل أنفسنا، وأن نمنح وأن نمنح بمحبة، لكن دون أن ننتظر من الجميع أن يكونوا كما نحن معهم. وشعر خليفة يقول صدقتي يا أختي، وقتنا الحالي تغير، وليس الوقت تغير بل نحن تغيرنا، قصة قلوبنا أصبحنا لا نطيق بعض، المحبة والمودة ضاعت. سمير يقول السلام عليكم يا بنتي ملاك، كيف حالك وحال الأسرة الكريمة، وكيف حال أستاذ يونس الله يرحم والدك. تسلمي بارك الله فيك أستاذة ميمة سميرة، بارك الله فيك. أخونا صبر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل اللي بينا، وأحلى مساء الورد الياسمين أستاذة ملاك. ويقول الحمد لله على كل حال، ما فيش سند في الدنيا إلا هادي إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا الخير ينفع عليه، وهذا كنت نقول فيه. ربوع الغريان يقول علاش كلام الحق هذا، علاش حق كلام الحق هذا. يا الله يا كريم، وصلنا إلى الختام، وفي الختام كلمة لكل سند، كلمة لكل سند أو رسالة، اعتبروها رسالة بسيطة جدا، يلي طول عمرك تقول أنا بخير وانت مش بخير، يلي كل الناس تعرفك وقت تحتاجك، وانت ما عندكش حد وقت تحتاج، يلي تضحك قدام الناس وتبكي وحدك، يلي كل مرة تقول معلش عادي عادي بينه عادي، وتسامح وتتنازل وتضحي وتحاول وغيرها وغيرها. نبينا نقول لكم انكم انتم تستحقوا ان حد يسأل عليكم رأى. هذا ختام على فكرة، ايوة. فنبينا نقول لكم ان انتم تستحقوا ان في حد يسأل عليكم، تستحقوا ان حد يسمع لكم، تستحقوا ان حد يطمن عليكم من غير مصلحة، تستحقوا ان العلاقة هذه تكون ما تكونش فيها انت الطرف اللي يعطي طول الوقت، تستحق انك انت ترتاح. مش لازم تكون قوي كل يوم، في ايام مسموح لك تكون فيها شخص ضعيف، وفي ايام مسموح لك انك انت تبكي، وفي ايام مسموح لك تقول اليوم انا محتاجك يا فلان او محتاجاتك يا فلانة. في نهاية حلقتنا اللي بنقول حاجة ممكن بسيطة لكن معناها كبير، ما تخليش كونك سند للناس يخليك تنسى انك انسان، انت مش ماكينة تعطي بدون توقف، انت قلب والقلب حتى هو يتعب، انت روح والروح تحتاج لراحة، انت انسان ومن حقك تلقى انسان يقول لك انا معاك، انا في ظهرك وانا سندك. واذا اليوم اكتشفت انك كنت ديما موجود للجميع، لكن لما انت احتجت لحد لقيت روحك بروحك، ما تزعلش من نفسك لأنك أنت كنت طيب